0: زيارة كبار السن أو اللي المستشفيات يعني، والله الحمد باستمرار
1: ما شاء الله
0: بالساعة مرة مستمرين في أيام والله.
1: ما شاء الله تبارك الله. اليوم ايش سويت اليوم إبراهيم؟
0: اليوم عندنا أبد اجتماع الظهر معي أخواتي هنا
1: ما شاء الله،
0: والمساء الآن معي العمي.
1: حلو.
0: لا ما شاء الله شيء يسر والله.
1: اي لسه ما خلصت الاجتماعات صح؟
0: لا لا أبد، المرة هذا يجي وإذا يروح ما شاء الله عليهم.
1: اي ما شاء الله ما شاء الله.
0: لا شيء خيال
1: يعني الله. يعني خلنا نقول لو بتوصف ثالث أيام العيد بكلمة بتقول اجتماعات. اليوم عندك اجتماعات
0: زيارات وشيء يعني، دخلت المسجد انبسطت مع الجيران مع الأصدقاء مع الزملاء.
1: سبحان
0: المسؤولين في المراكز كلهم فاتحين أبواب، أمارة جلادي أمارة الحوطة كلهم موجودين، التهنئة والفرحة.
1: سبحان الله الحمد لله.
0: والله شيء والله يفلج القدر الله.
1: وكيف النوم تعدل؟
0: والله وصف ما هو بعد مع الفرحة يعتدل.
1: فعلا
0: والله مع الفرحة يعتدل
1: فعلا. تحياتنا لك يا إبراهيم.
0: الله يحفظك
1: إبراهيم عبد الله السعيد، تحياتنا لك.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
0: عليكم السلام وبركاته.
1: 011-40-5-3 هاتف البرنامج ومعنا نورة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير من العايدين.
1: وانت بصحة وسعادة من الفائزين.
2: ايه انا وش كان يعني ذا؟
1: من وين تكلمينا يا نورة؟
2: من القوعية.
1: من القوعية، حياك الله حياك الله. كيف كيف الأجواء هناك عندكم؟
2: والله الأجواء حلوة بالليل.
1: أيوة.
2: يعني الحمد لله هوا جميل.
1: أيوة.
2: وأجواء عيد يعني حلوة. مع الأهل والأقارب.
1: أيوة.
2: الحمد لله.
1: أيوة أيوة. شكلكم طالعين. أيوة. حتى أنتم الحين قاعد تكلمين وأنتم طالعين.
2: واضح.
1: أيوة.
2: أنا قاعدين برا، الأجواء حلوة الصدق وقمرة، يعني القمر يجنن
1: ما شاء الله. هذه أختك اللي بجنبك تقولك تكلمي. هي صح؟
2: هذه قوات الدعم اللي جنبي.
1: أيوة أيوة. أول مرة يمكن، أول مرة صح؟
2: اي صدق. لا أيوة. شاركت قبل، شاركت مرة قبل، هذه ثاني مرة يعني.
1: جميل جميل. طيب احنا نسأل كذا أسئلة خفيفة على العيد. أيوة. نقول ثالث العيد لإيش خصصتيه يا نورة؟ يعني بالعادة الناس يقولوا للزيارات، ناس يقولوا للتواصل، ثالث اللي هو اليوم ايش سويتي فيه؟
2: والله مخليته للأهل الصدق، يعني ما طلعنا الأحد ولا رحنا عزايم كذا، قاعدين مع الأهل قهوة مع بعض نسولف. يعني مع أخواني وخوالي كلهم.
1: اي في مناسبات، في مناسبات أحيانا في العيد، أفراح أو زي كذا مناسبات، ما يعني ما تروحي لها عشان تقعدي مع الأهل يعني؟
2: لا يعني خلاص أول يومين لكل المناسبات أنا أروح عزايم زي كذا، نعايد الناس الجماعة.
1: إيه؟
2: خلاص على الثالث يوم العزايم تهدأ، المداومين يرجعون ديارهم بنرجع معاهم، فخلاص يصير للأهل نسولف عن العيد، مين جاء مين راح وش صار يعني.
1: شكلك من ضمن المداومين ولا؟ اللي يرجعون لديارهم.
2: ايه
1: وتعدل النوم
2: كثير يعني، نبي نستغل العيد كله يعني مع الاهل ومع الاقارب يعني.
1: جميل. تعدل النوم طيب ولا باقي؟
2: والله تعدل اليوم، انا قايمه الساعه 11
1: ما شاء الله
2: حالي كذا الظهريه.
1: الخوف انت عارفه ايش الخوف؟ لما يجيك الدوام وهنا يخرب يخرب النوم.
2: لا لا ان شاء الله يعني انا احس سهل عدل نومي الحمد لله، ما واد صعوبه.
1: حلو
2: الله يثبت يعني.
1: حلو جميل. الله يوفقك يا نورة، تحياتنا لك ولكل اللي معك.
2: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: كل عام
2: العيدين مرة ثانية.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله، كل عام انتم بخير. مين؟ علي، حياك الله يا علي. اوه علي راح. هاتف البرنامج 011-40-5-3 للي يحب يشاركنا نسولف مع بعض عن العيد وعن الأشياء اللي سواها في العيد. معنا الدكتور محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
3: من العايدين وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: وانت بصحة وسعادة، حياك الله يا دكتور.
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم ان شاء الله.
1: من وين تكلمنا؟
3: حبيت اشارك معاكم فرحة العيد.
1: حبيبي من وين تكلمنا دكتور؟
3: انا اكلمك من الدوادمي الحين.
1: من الدوادمي؟
3: نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: كل عام وانت بخير.
3: وياكم يا رب إن شاء الله.
1: الله يخليك. كيف العيد معك يا دكتور؟

0: والله العيد هذا متميز بحكم ان احنا رحنا المدينة، عيدنا في المدينة والحين رجعنا من المدينة.
1: ايوة ما شاء الله،
0: صلينا العيد وصلينا الجمعة والحين داخلين على الدوادين الحمد لله.
1: ما شاء الله، انت من وين يا دكتور؟
0: انا الاصل من تونس. يعني
1: من تونس؟
0: نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا باهل تونس.
0: الله يسلم.
1: يا هلا ويا مرحبا باهل تونس. طيب ايش الفرق اللي حسيته ما بين العيد في السعودية وما بين العيد في تونس؟
0: لا في فرق كبير جدا، يعني في فرق كبير. اختلاف العادات، اختلاف الاهتمامات. يعني هنا تحس انه العيد يعني مريح بالنسبة للناس جدا، يعني ما فيش تكاليف، ما فيش
1: يعني لو انت الان في تونس، اوصف لنا العيد كيف يبدا، ايش تسوون هناك، ايش العادات والتقاليد اللي تسووها؟
0: نعم، بالنسبة لتونس دائما في بداية قبل العيد بيومين ثلاثة ايام يكون الاستعداد لشراء الخراف. الخروف العيد عنده أهمية كبيرة عند التونسيين، يعني حتى لو كان صغير، يعني لابد كل عائلة يكون عندها خروف. الأولاد الصغار يفرحون بالخراف. استعدادات في المطبخ، استعدادات لتجهيز الغذاء، في أكلات خاصة بالعيد.
1: أيوة يعني أيوة، إيش هي الأكلات الخاصة بالعيد، إيش أسماءها؟
0: مثلا أعطيك بعض الأسماء اللي هي تكون تعتمد أساسا على اللحم، يعني لحم الخروف
1: في العيد فقط. يعني تكون
0: نعم تكون خاصة بالعيد، مثلا احنا نسميها قلاية او نسميها المشلوط على حسب الجهاز.
1: ايوه
0: على اللحم، يعني اساسا هذا يوم العيد.
1: جميل.
0: مع اللحم المشوي طبعا.
1: مع الزيارات كمان، في زيارات في شيء؟
0: اكيد خاصه ثاني عيد، لانه في اول عيد يكون كل العوائل منشغلين بذبح الخروف وتشميع اللحم وكذا، فتكون اكثر الزيارات تكون في مساء العيد وتكون اليوم الثاني والثالث. يعني
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة والعافية دكتور محمد، وشرفتنا بهالاتصال.
0: الله يجزيكم خير وكل عام وانتم حيين بخير، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الأمن والأمان ويبقي إن شاء الله الملك سلمان وولي العهد محمد
1: اللهم
0: بن سلمان، ويديم عليكم كل النعم اللي في المملكة.
1: اللهم أمين. تحياتنا لك دكتور، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. عبد الله،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: وكل عام أنت بخير إن شاء الله. صحة وسلامة.
1: وأنت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا بعبد الله.
2: الله يحبينا نهني خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه.
1: نعم.
2: مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وولي عهده الأمين وحلول حل عيد الأضحى المبارك، وحج مقبول إن شاء الله، سعي مشكور الأخوان الحجاج الله يا رب يحفظهم ويرجعهم ديارهم سالمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. عبد الله من وين تكلمنا؟
2: من الرياض.
1: من الرياض، حياك الله يا عبد الله.
2: أهلا وسهلا.
1: اليوم إيش سويت يا عبد الله؟
2: والله ما زلنا في أعياد، والله ما زلنا في عيد العيد.
1: كيف؟
2: أقول ما زلنا في الأعياد، يعني ما شاء الله من عيد العيد.
1: أيوة، يعني بالزيارات وكذا.
2: نعم نعم. أيوة. أنا متجه لعيد الحين عند برضو.
1: أي رايح للزيارات كمان. كمل.
2: الله الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اليوم آخر يوم خلاص.
1: إيه صح، إحنا قاعدين نحس بكذا إنه اليوم آخر يوم، فيلا لحق اللي ما زرتهم روح زورهم.
2: نعم نعم
1: بالفعل. لأنه إيش، أنت الواحد يخاف إنه الواحد لا يشره عليه، لا يقول يعني مرت ثلاثة أيام العيد وما زرتني، ما قلت لي كل عام وأنت بخير. إيه. فعشان كذا إحنا نحس إن ثالث يوم هو آخر يوم.
2: اي نعم صحيح صحيح. والله
1: اي بالفعل. عدلت النوم ولا لسه باقي يا عبد
2: الله؟ لا الحمد لله، لا بالنسبه لي انا من الحمد لله يعني.
1: حلو حلو، تحياتنا لك يا عبد الله، وكل عام وانت بخير.
2: الله وانت بخير وصحه وسلامه.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. 011 40 53، معنا مسلم.
3: اهلا
1: يا هلا ويا مرحبا يا مسلم، وعليكم السلام.
3: الله يمسيك بالخير، كل عام وانت بخير.
1: يا مساء النور والسعاده، وكل عام وانت بصحه. الله يخليك، ترى قاعد اسمع صوتي يرجع لي. قصر لي بالله تكفى صوت الراديو.
3: ابشر.
1: تسلم.
3: اقول احب اهنئكم وهنئ انفسنا ونشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين على نجاح حج هذا السنه.
1: الحمد لله.
3: لك الحمد
1: والشكر. الحمد لله.
3: بما اني من الحجاج.
1: ما شاء الله.
3: نشكرهم، نشكر جميع القائمين من رجال الأمن
1: ما شاء الله
3: وزارة الصحة وكل من شارك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: أشكرهم على جهودهم اللي ما لها أي حد يعني نوصفها.
1: صحيح صحيح.
3: والحمد لله على التفويج وعلى تنظيم الحملات على شيء يعني لا يوصف.
1: على الخدمات المتكاملة في كل مكان على وقفة رجال الأمن على الصحة على كل الجهود اللي تبذل من أجل الحج. صحيح.
3: جزيل الشكر.
1: صحيح صدق.
3: الحمد والشكر.
1: الحمد لله. الله يعطيك.
3: والتفويج منظف ورجال الأمن الله يجزاهم خير.
1: الحمد لله.
3: يعني شيء يشرف بما أني سعودي من أبناء الوطن شيء مشرف.
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: فنشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وجميع من قام على الحج وخص بالشكر حملتي اللي بتسمح لي اللي أنا مشارك فيها على التنظيم حملة فاخر منصور الشيب
1: ما شاء الله
3: تنظيم ما يعلى عليه وتنظيف ونظافة وأمور من أكل ومن
1: الله يجزاهم خير الله يجزاهم خير يعني هذه خدمة
3: نفس الشيء يعني
1: هذه خدمة لضيوف الرحمن فالله يجزاهم خير الله يجزاهم خير
3: ونشكرك وكل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسعادة يا هلا ويا مرحبا يا مسلم حياك الله حياك الله يا هلا ويا مرحبا فيكم حبايبنا المستمعين في عيدكم مبارك.

0: يا أخي أحيانا كذا يعني تجيك هدية بسيطة، بس إنك تحس إنها جت في في في وقتها. وأحيانا تجيك هدية مثلا غالية أو قيمة أو كذا ما تهتم فيها هذاك الاهتمام. ليش؟ لأن ممكن عندك منها أكثر من واحدة. فموضوع الهدايا وفيما يخص أيضا حتى هالأيام اللي هي يعني الواحد يهدي الآخر في العيد من باب العيدية ومن باب الاحتفاء، فموضوع يستاهل النقاش، وبالتأكيد لما يدخل في هذا الموضوع شيء من الأتيكيت. ففي فترة الأعياد تكثر الزيارات، اللمات الحلوة بين الأهل الأقارب، مع هالأجواء الجميلة يبان ذوق الشخص، أسلوبه بالتعامل مع الناس. ومن المهم أننا نعرف أتيكيت الزيارات والهدايا، مثل أننا نختار وقت مناسب للزيارة، نحترم أهل البيت، نستقبل الناس ببشاشة بابتسامة. حتى الهدايا البسيطة لها أثر كبير، لأنها تعبر عن المحبة، التقدير، تزيد الألفة بين الناس. عشان كذا يعتبر أتيكيت الزيارة، الهدايا في العيد، من الأشياء اللي تعكس أخلاق الشخص وتخلي أجواء العيد أجمل وألطف. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الآن إيمان صالح الحلواني، أول مدربة معتمدة متخصصة في أتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات بالسعودية. حياك الله إيمان.
1: الله يحييكم. مساء الخير استاذ الفاضل.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، وانت والمستمعين
0: من العايدين والفايزين
1: يا رب جميعا. الله يعيد علينا وعليكم، وانت بصحة وعافية.
0: عاد هذه الكلمات ما ادري تعتبر من الاتيكيت ولا لا؟
1: لا، هي اساس الاتيكيت. انا اساس الاتيكيت نشر الحب والرقي والجمال في المجتمع كله طبعا، اكيد كلها موجودة.
0: اي لانها احيانا تجي يعني كثيرة، وتجي يعني مثلا منت محضر لها، منت مجهز لها. يعني مثلا تخيلي احنا منتظرين كل عام وانت بخير او شيء زي كذا، يجي واحد يقول لك عيدك مبارك، يخرب عليك الحسبة هنا.
1: ما عندك التلافي كده، عبارات العيد ترى كلها مقبولة. يعني احنا ترى الاتيكيت، قواعد الاتيكيت بتعزز كل عادات كل مجتمع. يعني انا ما حقوج انا القواعد اللي انا موجوده فيها، بس احنا مجتمعنا متعود على عبارات هذه، حنستخدمها بكل الطرق. جاني احد بطريقه ثانيه اتقبلها، وهو كمان تقبل الاخر والثقافات الاخرى ترى جميل جدا. يعني احنا ممكن نتبادل هذه العبارات، وبعد كده احنا برضو نستخدمه. يعني فلان من دوله ثانيه حستخدم العباره دي، انت من مصر المنطقه الفلانيه تحب العباره دي، حقول لك يعرف. هو جميل، وما عندك فكره ان احنا حنتقبل ونتبادلها برضو مع بعض.
0: يعني في اتيكيت
1: وعيدك مبارك.
0: يعني في أتيكيت للتهنئة، في أتيكيت للزيارة في العيد.
1: طبعا أتيكيت التهنئة بالعيد هذا جدا يعني أمور أحيانا إحنا بنغفل عنها، ولا هي أساسية. أتيكيت التهنئة له قواعد كثير، يعني بشكل عام هي قواعد دولية، ومنها ممكن إحنا كمان نربطها بعاداتنا وثقافتنا وأولها ديننا. ترى التهنئة بالعيد تعتمد أولا أن هي تعزيز المودة والمحبة، يعني أساسا نشر المودة والمحبة والسعادة بين الآخرين. بعدين عندنا قاعدة أساسية اللي هي الهرمية والأولوية، هذا قاعدة جدا دولية.
0: كيف يعني؟
1: احترام الخص. يعني الهرمية في التهنئة هذه من قواعد الاتيكيت الاجتماعي، هي موجودة طبعا أصلا عندنا. إيه؟ إن إحنا لما نبدأ نهنئ نبدأ بمين؟ بالأولويات اللي هم مين؟ الكبار في السن. مثلا الوالدين، الأعمام، الجد، الجدة، الأخوان، الأخوات، بعد كده ننتقل للبعض. حتى لو كان عندنا كبار في السن نبدأ بالكبار في السن، بعدين الأقارب الأقل درجة ثانية. أيوه. بعدين نبدأ الأصدقاء، بعدين الزملاء. حتى في التهنئة إحنا نبدأ بالشكل ده، فنبني التهنئة بالطريقة دي، ونعود أولادنا وبناتنا واللي حولنا. ترى هذه قواعد جدا مهمة في التهنئة،
0: وهذه حتى جزء من تربيتنا دكتورة، أو عفوا أستاذة.
1: أنا أستاذة. أيوة.
0: يعني جزء من تربيتنا كمان أستاذة إيمان هالأشياء اللي أنت ذكرتيها، أنه كيف أن إحنا نحترم الكبير سواء بالتهنئة أو بغير التهنئة دائما. بس يعني
1: طبعا هي موجودة في ديننا يا أستاذ الفاضل، موجودة حتى رسول صلى الله عليه وسلم علمنا هي كيف نبدأ بالكبير، نسلم الماشي على القاعدة، نسلم الكبير على الصغير على الكبير. يعني نبدأ دائما بالكبار في السن، وهذه موجودة والآن هي قاعدة دولية، بس هي أساس موجودة في مجتمعنا. احترام الكبار ده موجود، فالتهنئة هي حتى ممكن تكون على ثلاثة مراحل، يعني ممكن عندك الزيارة الشخصية للتهنئة هذه تخصصها مثلا الوالدين والأجداد الأقارب بالدرجة الأولى. عندك الاتصال الهاتفي هذا برضو يكون الدرجة الثانية، الأقارب الدرجة الثانية والأصدقاء المقربين، الناس اللي هم يكونوا قريبين منك، الخالات الأعمام، ممكن لو كان برضو أصدقاء بعيدين من مسافة بعيدة نستخدم الاتصال الهاتفي.
0: طيب
1: الرسالة النصية ورسالة واتساب، عفوا معليش لبس على كلامك، هذه تكون مقبولة لزملاء العمل والمعارف السطحية يعني.
0: طيب أنا أبغى أسوي الواحد من الأقارب مفاجأة، طيب أبغى أزوره من غير ما يدري، أبغى يفتح الباب يشوفني على الباب، أتيكيت ولا ما هو أتيكيت؟
1: والله شوف، هذه الهدايا أو الزيارات المفاجأة تعتمد، يعني هذه ما من أتيكيت. يعني إلا في حالة إنه الإنسان قال أنا حزوره متوقع دائما، يعني هو معروف إن هذا الشخص في العيد بيكون دائما يعني من يعتمدوا من الشخصيات اللي هي تستقبل ضيوف على طول، لكن أنا أروح لشخص فجأة وأدخل عليه، هذا ما هو من التصرفات اللي ما بتعكس صراحة الرقي، لأنه ممكن الإنسان ده بيكون في وضع غير مناسب وغير مستعد، يعني ممكن يسبب له حرج وممكن أضطر إنه هو ما يستقبلني فأزعل. يعني بدل ما يكون في نشر المحبة حيكون نشر لأمور أخرى كثير يعني.
0: يعني أنا بقول لك على مثلا موقف، في أحيانا واحد ما يبغى أمه مثلا تنشغل عليه أو أبوه ينشغل عليه، فيسألوه يقولوا له متى جاي، يقول لهم أنا جاي إن شاء الله ثاني العيد، يوم العيد الصباح إلا هو موجود عندهم.
1: لا طبعا هذه مفاجأة حلوة بالنسبة للوالد، الوالد هذه بنت الأهل دائما بتكون مفتوحة للكل. أيام العيد بتكون مفتوحة، وإحنا عارفين إن الوالد والوالدة حيكونوا يعني سعيدين باستقبالنا، بس إن هو عارف إنهم حيستقبلوه حينبسطوا طالما هو جزء من العيلة. إحنا ممكن نقول هذه الزيارات المفاجئة للناس البعيدين.
0: أيوة.
1: أكثر منها للناس الأقارب.
0: يعني نقدر نقول إن الأتيكيت ممكن يكون مسألة نسبية، يعني تنفع مع شخص، تصرف ينفع مع شخص بس ما ينفع مع آخر، زي مثلا الميانة أحيانا ما تكون إلا على الشخص المقرب، ما تكون على الشخص البعيد اللي ما تعرفه.
1: بالضبط زي ما تكلمت، أنا قلت لك حتى لاحظت أنا في التهنئة إنه أحيانا الرسالة النصية دي ورسالة واتساب ما تنفع نرسلها لشخص كبير في السن وللوالد والوالدة، عرفت كيف؟ يعني نفس الطريقة، ممكن زميل في العمل، ممكن معرفة سطحية، أو مجرد إن أعمل مثلا وجه ضاحك أو أرسل مثلا يسموها الإيموجي، دي ما تنفع هذه كمان، غير مع الناس اللي هم جدا بعيدين حتى ما هي مقبولة بشكل عام.
0: يعني نقدر نقول إن هذه مثلا ممكن تكون من الأخطاء الشائعة مثلا.
1: نعم طبعاً طبعاً. أيوة. الأخطاء الشائعة اللي هي مثل إرسال ستيكر للتهنئة، إرسال صورة للتهنئة، لكن إرسال رسالة بدون اسم، نسخ رسالة باسم شخص آخر ورسالة، هذا بدون عدم الاهتمام، يجيك رسالة باسم فلان غير اللي أرسل، هذه كمان من الأمور اللي هي كثير منتشرة.
0: يعني قصدك لما نغلط في اسم شخص هذه من الأخطاء الشائعة، يعني تبغى ترسل لك كذا رساله صوتيه
1: باسم. ايوه
0: ايوه، فتغلط في اسمه
1: ممكن، وممكن كمان تجيك رساله من احمد ومزيله باسم احمد وترسلها لحد ثاني باسم احمد مش باسمك انت.
0: ايوه ايوه
1: كثير، يعني هو اخذ قص ولصق يعني على طول.
0: صح صح ايوه، نسخ ولصق على طول مباشره. طيب فيما يخص الهدايا كيف الاتيكيت فيها خصوصا في مثل هالايام؟ يعني
1: الهدايا طبعا احنا يعني لو ركزنا في نهايه جوهر الهديه، احنا على القيمه المعنويه بصراحه، وانه الغرض منها اني انا مجرد يعني اضيف سعاده واسعد الشخص الاخر، لكن لو انا بهدي لازم اركز تماما انه الاحظ الشخص المستوى المادي للشخص اللي ههدي له، يعني ما اوازن بين كل، لازم اركز على الشخص اللي ههدي له، هل هو انسان مستوى المادي مرتفع او متوسط، عمره إذا كان إنسان كبير في السن أو كان شاب أو كان طفل، وآخر حاجة ميزانيتك، يعني إذا أنت ميزانيتك كيف بتكون. فأفضلت أن تكون الهدية تكون راقية، تكون رمزية، أحيانا أسلوب التقديم، التغليف، البساطة في إعداد الهدية، وبتسعد الشخص قبل ما هو بيفتحها. بيركز الآن في أفكار كثيرة ممكن بالنسبة للهدايا، أنه معمل هدايا جماعية، بيعمل قطع متشابهة في سلة واحدة للجميع، فيكون الجميع متساوي. لكن أنا بقول دائما لما نهدي الكبار في السن أو الناس يعني ناس طبقة معينة، بنكون حريصين في اختيار الهدايا لهم عشان ما تعكس علينا وبشكل سلبي.
0: طيب نصائح ممكن تقدميها في هالخصوص أستاذ إيمان؟
1: بالنسبة للهدايا وبالنسبة للعيد.
0: اي لكل الموضوع اللي ذكرناه فيما يخص الاتيكيت فيما يخص الهدايا، نصائح مثلا عامة للناس.
1: والله انا اتمنى ان احنا نركز على العيد، على الجوهر الاساسي للعيد، وان الهدف الاساسي هو صلة الارحام والتآلف وتجديد الروابط الاجتماعية، نشر السعادة والحب بدون مبالغات، بدون مبالغات ومجاملات متكلفة. يعني احيانا بترهق الناس ماديا، بنضطر ان احنا كلنا بنمارس نفس المجاملات هذه وبترهقنا. ونترك الاثر الطيب في نفوس الجميع ونخليه عيد سعيد للجميع باذن الله تعالى.
0: صحيح فعلا، احيانا في بعض العادات او ما نقول العادات التصرفات، يعني ان مثلا يعني ثلاثه ابناء واحد منهم ما شاء الله غني يروح يهدي ابوه هديه قيمه وكبيره في هذا الوقت قدام اخوانه، ف يعني يحسوا بالحرج، يشعروا بالحرج وقتها.
1: صحيح.
0: أنا في عندي سؤال شخصي، وأنا ترى أحيانا أكون حشري بعض المرات.
1: لا
0: يعني أستاذ، يعني أنت بما أنك متخصصة في الأتيكيت، هالشيء يعني أحيانا ما يسبب لك عبء أن الآخرين منتظرين منك أنك تتصرفي في كل شيء بأتيكيت؟
1: أكيد طبعا أكون متوقع مننا، بس أنا خاف الإنسان حيكون حيتعود، حيكون روتين حياته أنه يتعامل بالطريقة دي.
0: اي طيب، انت ما تحسي ان في وقت من الاوقات تبغي تطلعي من هالموضوع، تبغي تكوني على طبيعتك يعني؟
1: لانه مفهوم الاتيكيت استاذ حضرت اسمه، ما عرفت اسمك من البدايه.
0: ابو الغيث. نعم.
1: مفهوم الاتيكيت مفهوم خطا. مفهوم الاتيكيت هو بيعتمد دائما انه الانسان يكون لبق ويتعامل بلباقه ولياقه دائما.
0: ايه؟
1: وبعدين ببساطه، احنا البساطه هي اللي بتسعفنا. أنا أكون إنسان بسيط زي ما أنا، فكل ما تتمارس العادات الحلوة الجميلة اللي موجودة أصلا في مجتمعنا، طريقة الكلام، طريقة التهادي، فأنا أقول لك خليك بسيط، خليك يعني المجاملات البسيطة، خلينا دائما بسيطين، ما نتكلف، ما نجامل بكثرة، سبحان الله ما حنتعب. لكن كثرة المبالغة الآن اللي بتحصل أحيانا حتى في العيد، في الهدايا، في الاحتفالات، بتكون مرهقة لينا، بتخلينا ما نقدر نحتفل. فنحن قد ما نقدر بنكون إحنا بنسدد ونقارب، ما نقدر إن إحنا نكون 100% يعني ممتازين أبدا، لكن إحنا نسعى للكمال بإذن الله تعالى. في كمجتمع إحنا عندنا عاداتنا الجميلة يعني أمور كثيرة جميلة في حياتنا. فالفكرة أستاذ والغيث إنك أنت دائما تكون أنت بشكل أجمل. بس
0: طيب يعني مثلا أختك صديقتك ما في مرة كذا من المرات تقول لك يعني أنت أتيكيت وفي النهاية قاعدة تسوي كذا وكذا، ما تسمعي هالكلمات أحيانا؟
1: لا هم كل ما نتكلم حاجة بالبطاقة يقولوا ما نبغى، ده مو وقت الأتيكيت. ده مو وقت الأتيكيت، مع أنه أمور بسيطة جدا، أمور يعني سهلة جدا. ترى إحنا ما شاء الله تبارك الله مجتمعنا كله عاداته جميلة، إحنا مجتمعنا صحيح. جميل بكل اللي فيه. يعني فكرة الأتيكيت أستاذ أبو الغيث، ترى مش إن إحنا نخرج نرتدي توب تاني، ترى هي الفكرة ناس فاهمين غلط. الفكرة إني أنا حافظ على عاداتنا وثقافتنا بس في إطار جميل.
0: صحيح.
1: ما لها علاقة إني أحاول أكون إنسان زي الشخصيات الأوروبية عفوا أو المجتمع الآخر، أنا بكون أنا هنا في مجتمعي، شخصية في مجتمعي الجميل بجماله ده كله، بس بشكل راقي مهذب وبسيط. لاحظت أنا بس البساطة بدون تكلف.
0: بالضبط. أول مدربة معتمدة ومتخصصة في أتيكيت المؤسسات التعليمية والشركات بالسعودية الأستاذة إيمان صالح الحلواني، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
0: يا هلا ومرحبا، حياك
1: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا.

0: عيدكم مبارك وهاتف البرنامج 011-40-53 اليوم الثالث من العيد. ليش خصصتوه هاليوم من فعاليات أو مهام؟ ولو بتوصف ثالث أيام العيد بكلمة وش تقول؟ وهل عدلتم النوم ولا لا؟ معنا خالد، حياك الله يا خالد.
1: هلا يا مرحبا، حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا، وكل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلامة، الله يحفظك.
0: من العايدين والفايزين.
1: كل عام وانت طيب والفايزين الله يطول عمرك.
0: وانت بصحة وسعادة. من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من الرياض، الله يحفظ.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يحفظ ويبارك فيك.
0: كيف العيد معك؟ لو تحب تهني أحد تفضل.
1: والله صراحة هني خادم الحرمين الشريفين والعهد الأمين والشعب السعودي كافة والمسلمين عامة، والحمد لله الأمن والأمان، والحمد لله الرخاء اللي احنا عايشين فيه، والحمد لله كل شيء زين، الحمد لله ونشكره.
0: الحمد لله. اليوم ايش سويت أستاذ خالد؟
1: والله يا غالي زيارات، والله زيارات معايدة.
0: اي من الصباح.
1: والله احنا في الرياض، تعرف الرياض عشان نبدا من العصر وبعد العصر.
0: صحيح، خصوصا ان اليوم جمعة وكذا.
1: اي والله صدق جمعة. صحيح. اليوم وكذا. اي والله
0: فعلا. ويعني خلنا نقول لو بتوصف ثالث ايام العيد بتقول الزيارات.
1: اي زيارات. أي. الناس اللي ما زيارات حاول نختم اخر يوم، حاول نختم الزيارات.
0: صحيح، اللي ما رحنا له، اللي ما شفناه، اللي له علينا حق نروح نزور.
1: الله يعيني. والله
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك. طيب النوم كيف، تعدل ولا باقي؟
1: والله يعني باقي طبعا. ما اي والله
0: مشكله النوم هذا، مشكله احيانا يعني انت تصير ما تبغاه يتعدل، ما يتعدل.
1: الله صادق، والله انا معانا شيء في النوم، لكن الحمد لله.
0: اي والله الحمد لله.
1: اي والله انه وياك.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ خالد، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بصحه وسلامه، الله يعطيكم العافيه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: الله، مع السلامه. 011-40-53 هاتف البرنامج، وعيدكم مبارك. معنا وليد. وليد
2: هلا ومرحبا ابو الغيث.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا وليد.
2: الله يبقيك يا حبيبي، يسعد الله مساك
0: ومساك سعيد. الله يخليك، يطول في عمرك، كل عام انت بخير.
2: وانت بخير ان شاء الله، صحه وسلامه، ومبروكين نجاح الحج الموسم.
0: الله يبارك في عمرك يخليك. وليد من وين تكلمنا؟
2: والله من جدة.
0: من جدة. يا هلا ومرحبا.
2: جدة طالع الحايل.
0: اي مسافر.
2: اي مشارك بالقومة الحج وطالع.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني خلصتم المهام وراجع لي.
2: وبكام الأجر ان شاء الله.
0: اللهم امين، اللهم امين. كيف شفت الخدمات؟ كيف شفت فرحة الحجيج؟ كيف شفت التنظيم في الحج؟
2: والله شاركنا والله بتنظيم الحج، والحمد لله شوف صراحة الحجاج شيء مبهج والله العظيم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: بشاشتهم وفرحتهم تسعد، والله تسعد.
0: ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. والله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم يا وليد، وجزاكم خير يا رب. وليد راح. وليد شكرا جزيلا يا وليد، وكل عام وانت بخير. أوصاف. ألو يا أوصاف. أوصاف. أوصاف. أتوقع أوصاف راحت. طيب كل عام وأنت بخير يا أوصاف. ما أدري، ممكن يرجعوا يتصلهم أو ما أدري، لكن كل عام وأنت بخير. وكل عام وأنت بخير يا وليد اللي انقطع معك الاتصال. عيدكم مبارك، وهذه ثالث حلقة نسمع فيها أصواتكم. كيف ما سمعت؟ طيب، فهذه ثالث حلقة نسمع فيها أصواتكم وتواصلكم معنا على هاتف البرنامج. عيدكم مبارك، يعطيكم الصحة والعافية، وما زلنا مكملين معكم في هالبرنامج بالكثير من الاتصالات وأيضا اللقاءات في عيدكم مبارك.

0: تونا قبل شوي كنا نتكلم عن القهوة. في العيد كثير ناس يكثرون من شرب القهوة والشاي بسبب السهر أو كذا، يعني حب للقهوة والشاي أو بسبب الزيارات والعزايم، الحاجات اللي تقدم. لكن أحيانا زيادة المنبهات يقول لكم تسبب تعب، أرق، صداع، بدل ما تعطي نشاط. لذلك مهم نعرف كثير كيف نستهلكها بشكل معتدل علشان نستمتع بأجواء العيد بدون مشاكل صحية. راح نتعرف على الموضوع أكثر مع ضيفتنا رؤى الحيدري، أخصائية تغذية. حياك الله أستاذ رؤى.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا، وكل سنة وانت طيب والمستمعين كلهم بخير وبصحة وبسلامة.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: أنا مدمن قهوة، ايش تقولي لي؟
1: والله حتى أنا، والله حتى
0: أنا. يعني أنا ترجيتك من الأخير، يعني موضوع اني اقلل منها، اني ما في، انا من اول ما اصحى لين انام وانا قاعد اشرب قهوه.
1: إيه؟ شكلك تحت ضغط واستريس مره
0: ما ادري بصراحه، انا ما اقدر احلل نفسيتي او شخصيتي، ولكنها كذا. حتى الان اكلمك وانا عندي القهوه.
1: بالعافيه. الله يعافيك. يكون عندي قهوه برضو. الله يجعلها عافية عليك.
0: اللهم آمين وعليك يا رب.
1: في حاجتين. اللهم آمين. شوف، في حاجتين إحنا كمجتمعات عربية جزء من ثقافتنا اللي هي القهوة، فإحنا أنت لازم تضايف قهوة في كل مكان.
0: صحيح.
1: وجزء أصلاً كمان صارت من يعني زي الروتين اليوم في البيوت. يعني أنا أكثر حاجة بتواجهني في العيادة عندي شرب القهوة والحلى بعد المغرب. يعني أغلبية بيوت السعودية بعد المغرب حلى وقهوة.
0: صحيح.
1: هو نازل مع بعد صلاة المغرب، ما أعرف شكله في الفروض وغيره. فمن كثر الناس حابة، فهو جزء من عاداتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من نوع الكرم، إن أنت كمان جزء من اللي تحسس إن الشخص هذا كريم ولا بخير بضيافة للقهوة لك.
0: كمان أنت تكلمت عن نقطة إنه بعد المغرب أو بعد المغربية، هذا لأنه وقت اجتماع. أول ما تجتمع الأسرة خلاص قهوة لازم تكون موجودة وحاضر.
1: صح. في بيتي وبيتك كل البيوت.
0: إيه كل البيوت.
1: شوف، إذا أنت متعود يعني على كوباية القهوة الصباح، هذه ما فيها مشكلة. تحاول تصحى الصباح نشط نفسك، ما عندك أي مشاكل فيها. تأخذ في نص اليوم من كثر الضغط وأنت بتشتغل، تحتاج تركيز أكثر، تحتاج منبه أكثر. إيش بيكون الكافيين بيساعد على يعني بدينا نشاط وحيوية، فتحس ان انت محتاج تقوي مخك اكثر عشان تقدر تركز. بعد كذا بيصير ندخل في نوع من انواع الادمان.
0: ايوه
1: حقيقي، يعني اكثر من 2-3 هذا نوع من انواع الادمان، زي ادمان المخدرات.
0: يا ساتر.
1: زي ادمان الشاشات الالكترونية، زي ادمان الشات، سناب شات.
0: طيب وايش نسوي؟ طيب
1: تغير العادة.
0: أيه.
1: أبدلها بعادة تانية. يعني بعد المغرب أنت تجمعوا بلاش شاي وبلاش قهوة، مثلا نخليه نوع مثلا من زي الكركديه، زي السوبيا.
0: يعني قصدك أغير المشروب.
1: غير المشروب.
0: طيب يعني هو في ضرر مثلا يعني القهوة؟ لأني أنا أسمع كمان فيها عند فيها

0: فوائد؟
1: شوف، لو من 2 إلى 3 كوبايات في اليوم هذه مفيدة لصحة القلب، بتساعد على النشاط، تعمل لك توازن خلال يومك، بتقلل الخلايا، نمو الخلايا السرطانية لما يكون بدايتها، أنا بكلمك في البداية، في مرحلة البداية أو ما قبل البداية،
0: إيه؟
1: بتكون في خلية سرطانية بتتكون في القهوة هنا بتمنعها. طيب بتحارب، بتدي يقظة ونشاط، مفيدة جدا قبل التمارين.
0: يعني تسوي شغل، تسوي شغل
1: شغل
0: أيه؟
1: ولكن انت لما تيجي تاخذها زينا احنا كعاداتنا من بعد المغرب تقريبا نظامك الجسم كامل، نظامك البيولوجي حق جسمك، ساعتك البيولوجية بتخربها. فالوقت اللي مفروض جسمك بيفرز هي الانزيمات عشان الاسترخاء والراحة والهدوء وتستمتع بالنوم، انت بتقول له لا تفرز، خليك نشيط ويقظ.
0: هذا حتى على القهوة السعودية
1: كله، اي حاجة فيها بن هي كده.
0: ايوه،
1: انت تعرف ان القهوه لو اخذتها بعد الوجبه تساعد على حرق الدهون وتنقص الوزن؟
0: عجيب،
1: فوائدها ترى، وبالذات القهوه التركي ترى من غير سكر.
0: يعني على كذا العالم كلها راح تسوي هالموضوع.
1: بدل الشاي الاخضر، بدل الشاي الاخضر الله يخليكم.
0: ايوه صح، ايوه هو المعتمد للتخسيس الشاي الاخضر
1: بعد الوجبه مباشره، بالذات لو اكل زي دحين في العيد الاضحى الذبايح والعزايم والرز واللحم.
0: اي مع اللحم
1: دحينه،
0: يعني هذا وقتها،
1: هذا وقتها بعد العشاء مباشره. لا تاخذ كوبايه شاي اخضر، اشرب قهوه تركي من غير سكر، يساعد على انقاص الوزن، يساعد على حرق الدهون، وكمان الدهون الزياده يخزن الجسم كده يخرجها. انت بتساعد على برمجه تغيير نظامه.
0: طيب احنا نسمع انهم يقولوا شرب القهوه له علاقه بالسهر.
1: طبعا، لانه انت بتعطي منبهات، في هرمون بينفرز. شوف سبحان الله، اوقات الصلاه هي اوقات فرز الهرمونات للجسم.
0: سبحان
1: أوقات
0: الله،
1: اوقات الصلاه، صلاه الفجر، صلاه الظهر، صلاه كل وقت، هذا فرز هرمون. فانت لما تبدا تصلي المغرب تبدا الهرمونات تبدا تنفرز عندك، استعداد للنوم. صلاه العشاء في هرمون اللي هو اللي يساعدك على الاسترخاء والهدوء، بينفرز بعد صلاه العشاء مباشره، ويوقف هذا الهرمون قبل صلاه الفجر.
0: اي طيب، ما في ناس عادي عندهم الموضوع انه ممكن يشرب قهوه وينام؟
1: كثير بيقول لك ده الموضوع صح،
0: وينام
1: بس بينام بتحت ضغط وتوتر، لانه مو مسترخي، ما عنده جوده في النوم. النوم مراحل، في ان انت تنام، وفي مرحله ثانيه ان انت تنام وجسمك يستشفي وياخذ، وفي مرحله النوم العميق اللي انت تطلع منه بالفوائد. يعني انت لو نوم صحي لمدة 6 ساعات تصحى كأنك نايم يوم كامل.
0: يعني أخيرا احنا مثلا نقدر ننصح الناس انه قبل النوم بكم ساعة ما يشربوا قهوة؟
1: 7 ساعات، 8 ساعات، يعني بطلوا قهوة المغرب.
0: والله كثير يا أستاذة. والله العظيم، يعني انت تبغينا نترك القهوة على كذا؟
1: طب انا اقول لك شيء سويته،
0: مو يوم، انه هو اصلا 7 ساعات أستاذة.
1: طب انا بقول لك
0: ايه،
1: انا بكلمك على المغرب، اشرب القهوه بدون كافيين، انا صرت اشربها كده. اي محل اروح اشرب قهوه بدون كافيين، هم سحبوا الكافيين، فطعم القهوه ونكهتها موجوده، بس الماده اللي بتخليني نشيطه وفي وما تخليني انام سحبوها. فانا بحتمتع بالقهوه بس مو لازم الكافيين.
0: ايوه تمام كذا حليتيها.
1: جوده، ايوه عندك جوده في النوم. انت شوف ترى كلنا نقدر ننام، انت مو احيانا لما تصحى من النوم ما تحس نفسك لسه تعبان ومشبعت،
0: الا
1: ممكن تكون نايم مثلا من 12 بالليل ل 12 الظهر. ما بيحصل
0: الا تحس انك تقوم مكسر لسه، ودك ترجع يعني كذا يعني.
1: هذا هو جودة النوم، أنت ما عندك جودة بالنوم. ليه؟ لأن أنت بتاخذ منبهات، يصير جهازك العصبي صاحي، عيونك مقفلة بس جهازك العصبي صاحي، طيب إيش الفائدة؟
0: صحيح.
1: إحنا ننوم جهازنا العصبي وننوم عيوننا 5 ساعات ونستمتع في اليوم كامل.
0: بالفعل. الحقيقة استفدنا كثير من هذا الحوار ومن هذا الكلام منك أستاذة رؤى الحيدري، أخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، وكل سنة
0: وانتم
1: طيبين يا رب.
0: وانت بصحة وسعادة، يا هلا ويا مرحبا. حياك يا هلا ومرحبا. هلا والله، مع السلامة.

0: للتواصل معنا في برنامج عيدكم مبارك هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا عبد الله. حياك الله.
1: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: وانت بصحة وسعادة يا عبد الله. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: نعم عبد الله، نعم معك من جيزان.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا عبد الله. كيف أجواءكم في جيزان؟
1: والله أجواءنا في جيزان الحمد لله، في النهار حر بس في الليل طيبة والله الحمد.
0: أيوة، والعيد كيف؟
1: والعيد عندنا غير والله الحمد لله،
0: تجمعات وزيارات واحتفالات وها؟
1: صحيح صحيح، تجمعات مع الأهل، وعندنا في جيزان برضو أكلة معينة نسويها في يوم العيد يسمونها المحشوش.
0: المحشوش، الله أكبر، خطيرة ها؟
1: والله ما شاء الله،
0: يعني الواحد يأكل من المحشوش وينسدح
1: مرة
0: ما عاد يقدر يمشي. ها؟
1: لا.
0: يعني لا. يعني الآن كنا مع أخصائية تغذية تقول بعد الأكل أشربوا قهوة، أتوقع مع المحشوش ما تنفع معه القهوة.
1: لا لازم شاي بعد.
0: ايوه ايوه. طيب يا عبد الله، اليوم الثالث في العيد ايش تسوي؟
1: والله اليوم الثالث نخصصه للعائله، العمام والاخوال وكذا زيارتهم.
0: ايوه،
1: ومباركه لهم بالعيد.
0: يا سلام، حلو
1: والله.
0: عدلت النوم طيب ولا لسه باقي؟
1: والله الحمد لله، انا بالبرنامج النوم ما عندي فيه مشكله، لان اصلا متقاعد من سنه فاصبح.
0: ايه ماخذ راحتك. ها ماخذ راحتك، الوقت اللي تنام تنام والوقت اللي تصحى تصحى.
1: نعم نعم.
0: ايوه، اي واحد يقول لك شيء تقول له خلاص انا قد سويت اللي علي، قد تعبت بما فيه الكفايه، الحين انتم صح. ايه اطفي النور يا عبد الله وكذا ولا ما عندك هالنظام؟
1: لا والله نظام بدر عدنا متقاعدين دوبنا.
0: يعني جديد على جديد على يعني لسه ما وصلت لمرحلة أطفي النور ولا تصرفوا في الكهرباء وكذا صح؟
1: لا هذه من 65 أنت طالع. والله صراحة سمعتكم في البرنامج وحبينا نشارككم.
0: يا حبيب الله يسعدك يخليك، تحياتنا لك يا عبد الله، كل عام وأنت بخير.
1: وانت بألف ألف خير يعني.
0: يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. أوصاف.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أوصاف.
2: ومساء الخير أستاذ بالغيط والأستاذ عبد المحسن، كل فريق العمل، كل من يتابعنا في
0: برنامج جميل،
2: وكل عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسعادة. ندورك يا أوصاف، وينك؟ اتصلتي أول؟
2: لا أنا اتصلت قاعدة. ألو ألو، أنا ما حد رد علي.
0: أيوة،
2: لكن عاد الحين خلاص
0: الحمد لله انك وصلتي عشان نقول لك كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير ان شاء الله، وجميع المستمعين يا رب العالمين يعطيك العافيه ان شاء الله. خليني اقدم تهنئه.
0: تفضل.
2: اقدم تهنئه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والى ولي عهده وللشعب السعودي كافه والى جميع الاهل في كل مكان والاقارب واخواني في كل مكان وخواتي والى اسره البرنامج عامه في ذات الرياض، يعطيكم العافيه يا رب.
0: الله يسعدك ويعافيك. ايش سويت اليوم يا اوصاف؟
2: والله اليوم أمس عندنا عيد.
0: وقبل أمس عيد.
2: والقبل عيد. اليوم لا والله ما في عيد، اليوم استقبالات ضيوف مع عيادات. يعني يجون يعيدون.
0: يعني يعني لو بنوصف اليوم نقول استقبال زيارات.
2: أيوة زيارات تهاني يهنون بالعيد
0: يبارسون.
2: أيوة. وإحنا يعني مستعدين بيروح اللي يجي نسوي كهوة نسوي معامين نسوي أشياء عشان الناس يجون.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. وامس عندنا عيد يعني الأهل والأقارب وعمامي وإخوالي كلهم يعني مستمعين عندنا العيد.
0: إيه.
2: واللي قبله يا أخي عيد وفطور.

0: تعبت في تنظيف المطبخ كل شوي نظفي نظفي نظفي ولا؟
1: لا عندنا عاملات واحنا معاهم.
0: ايوه يعني مضبطه وضعك انت يا وصفاء.
1: لا لا الحمد لله مره مجهزين
0: الاول. اي طيب طيب عدلت النوم؟
1: والله النوم شويه يعني في ايام العيد والله يعني شويه مختل.
0: الله يعين.
1: احيانا نواصل للصبح.
0: الله يعين.
1: لا انت تعرف اجتماعات ومعايدات وشيء وهذا رايح وهذا جاي وخلاص يعني ما في نوم في وقته.
0: صحيح.
1: يعني كذا هذه الايام كذا.
0: صحيح. طيب شكرا جزيلا لك يا وصف كل عام وانتم بخير.
1: يعطيكم الصحه والعافيه جميعا على هذه البرامج الجميله. حقيقه فقدناك يعني البرامج اللي تقدمها لكن موجود انت في الاذاعه دائما تتابع تسمع.
0: الله يخليك يحفظك يا رب.
1: يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا لك المخرج وكافه العاملين معك. شكرا.
0: الله يخليك. متواصلين معكم في عيدكم مبارك.

0: في أيام العيد تتجسد معاني العطاء والتكافل، وهنا يبرز دور جمعية زمزم الصحية الخيرية التي تسعى لخدمة المرضى والمحتاجين وتقديم الرعاية الصحية لهم بكل إنسانية. تعمل الجمعية خلال موسم العيد على تنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة لدعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، إلى جانب نشر روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، مما يجعلها نموذجا مميزا للعمل الخيري والإنساني. للحديث أكثر عن هالجمعية ينضم معنا الآن الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الحبيب، وأسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير.
0: كل عام وأنت بخير بصحة وسعادة يا رب.
1: وأنتم كذلك يا أخي المبارك.
0: الله يخليك. حدثنا عن موضوع الجمعية ومشروع الأسورة الذكية وأهدافه والمستفيدين منه.
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد نتقدم لكم إذاعة الرياض بالشكر والتقدير، ولشخصكم الكريم أخي بالشكر والتقدير. أخي الكريم، نحن ولله الحمد نفخر بأننا ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية وطننا الغالي 2030 في أحد برامجها برنامج خدمة ضيف الرحمن، حيث ولله الحمد أخي المبارك أطلقنا مبادرة الأسورة الذكية للرعاية الاستباقية لحجاج بيت الله الحرام، بهدف تعزيز سلامة ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياج الصحي عبر متابعة حقيقة مؤشراتهم الحيوية بشكل لحظي وربطهم بمنظومة طبية متكاملة. أخي الكريم، تأتي هذه المبادرة تكاملا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسخير الإمكانات والخدمات المتقدمة لضمان راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وتحسين جودة تجربتهم أداء المناسك. أيضا تأتي تعزيزا لما أطلقه مجلس الوزراء بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد آلية العمل في هذه الأسورة بأنها تلتقط المؤشرات من الحاج ومن خلال خوارزميات تنتقل إلى غرفة التحكم. غرفة التحكم هناك مجموعة من الأطباء الاستشاريين من خلال هذه لغة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات تصدر قرارات بالفرق الميدانية والإسعافية القريبة من الحاج في قطر لا يتجاوز 10 متر، بحيث يكون هناك رعاية استباقية لهذا الحاج في حال كان هناك ارتفاع في ضغط الدم أو انخفاض في مستوى السكر أو كذلك في الأكسجين أو إجهاد حراري، فيقدم له حقيقة الخدمة قبل أن يأتيه لا سمح الله المكروه ويكون له لا سمح الله يتفاقم هذا الأذى.
0: ما شاء الله.
1: أخي الكريم، كما ذكرت لك هذه عبارة عن نموذج رائد من الخدمات التي تقدمها حكومتنا الغالية، ونحن ولله الحمد في هذا الوطن يعني نقدم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله السلامة للجميع. الله.

0: ولله الحمد أسهمنا من خلال هذه المبادرة بتقديم ما يتجاوز 4800 مستلزم طبي، منها على سبيل المثال الكرسي المتحرك، أجهزة السكر، أجهزة الضغط وغيرها من الأجهزة الأساسية التي يستخدمها ضيف الرحمن في حالة الاحتياج. هذه الأجهزة أخي المبارك تسلم للحاج بالمجان أثناء تعرضه لا سمح الله إلى مكروه ما، بحيث يكمل تأدية مناسك الحج وهو في كل يسر وسهولة وإطمئنان. ولله الحمد أخي المبارك هذه المبادرة هي مبادرة مستدامة، حيث ولله الحمد أننا في كل موسم حج نعظم هذا الأثر من خلال شركائنا وبدعم حقيقة كريم من داعمينا سواء من الجهات المانحة أو المؤسسات المانحة أو الأفراد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: لا شك بأن هناك منجزات حققتموها في خدمة ضيوف الرحمن، ودي لو تطلعون على أبرز الأرقام والمنجزات التي تحققت حتى الآن في خدمة ضيوف الرحمن بشكل سريع أستاذ أحمد.
0: أحسنتم أخي المبارك ولله الحمد، نحن إلى هذه اللحظة خدمنا ما يربو عن 9000 ضيف، ساهم حقيقة معنا أكثر من 600 متطوع ومتطوعة من أبناء هذا الوطن الغالي بعدد ساعات تطوعية تربو عن 3000 ساعة عمل تطوعي، وحقيقة ما زال العطاء والخير مستمر في ميدان العطاء في خدمة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود العاملين سواء من رجال الأمن أو من رجال الصحة أو من المتطوعين أو من أهل الخير أو منكم أنتم الإعلاميين المميزين فيما تقدموه من رسالة إيجابية ورائعة في خدمة هذا البلد وخدمة ضيف الرحمن.
1: اللهم أمين، جهودكم جميلة وكبيرة تذكر فتشكر. الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير، في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: وسبحان الله بكرة.
1: احنا سمعنا اصواتكم، فيه ناس في السيارات، في ناس في الحدائق العامة، في ناس موجودين في البيت. الكثير من الأصوات اللي سمعناها شاركونا أجواءهم، والآن جاء وقت أن احنا نشارككم ونشارك أيضا الزميل سعيد مشهور في الجولة المباشرة معنا. حياك الله سعيد.
2: حياك الله يا أبو الغيث، وكل عام وانت طيب
1: وانت بصحة وسعادة،
2: وحبايبنا في الاستوديو في الرياض، وكل عام وانتم بصحة وسلامة.
1: يا هلا، باين من صوتك ما شاء الله انك متعشي زين.
2: والله متعشي وبنعمة وفضل من الله.
1: الحمد لله.
2: اول شيء انا كنت في الحج حقيقة يا ابو الغيث،
1: ما شاء الله تبارك
2: انا
1: الله.
2: لي يمكن ساعة بس وصول لأبها بعد ما انجزنا مهمتنا الحمد لله على اكمل الوجه.
1: الحمد لله.
2: حقيقة كلموني رغد الحارثي، كلمتني لإعداد، قلت انا جاهز واسعد. حقيقة أنا أقدم ما في أبهى من فعاليات العيد وجماليات العيد.
1: دائما مبدع، دائما مبدع الحبيبنا سعيد مشهور، تفضل.
2: الله يسلم. والله يا أبو الغيث حقيقة رسالتي وجولتي هذه الليلة مميزة وغريبة شوي.
1: جميل.
2: وحقيقة دائما وكل عيد يعني أتقابل مع أهالي المنطقة الكرام ونسألهم يعني عن العيد وما يخلفه من وجبات شعبية ومن تأكلات ومن هذه الرسالة حقيقة مع إخوان خمسة من الشباب جايين من الرياض من باكستان، ولكن يتحدثون اللغة العربية تمام يعني
1: ما شاء الله.
2: فحقيقة سألتهم إيش اللي خلاكم تجون أبها؟ قالوا والله فكرنا وين نروح فترة إجازة العيد، قلنا خلينا نزور أبها.
1: الله.
2: خلينا نشوف أجواء أبها اللي يعني نسمع عنها أو نشوف. فحقيقة أدخلكم معي هذه الجولة وإن شاء الله تنال استحسانكم وإعجابكم.
1: يلا يعني. يلا نشوف.
2: وأيضا والمستمعين الكرام.
1: يلا نسمع مع بعض.
2: الله يحييكم ضيوفي الكرام. أولا أتعرف عليك.
3: أسامة أرشد.
2: إيش؟
3: أسامة أرشد.
2: أسامة أرشد. إيش اسم أنت؟
3: زي بسم.
2: زي؟

0: زي باسل هذه اوكي انا احفظها. وانت يا
1: عبد الرحمن ملك يا
0: اهلا تعال حبيبي.
2: فيصل محمد شبير
0: اهلا وسهلا يا فيصل. وانت ايش اسمك؟
3: عبد الله.
0: ما في اسم بابا؟
3: عبد الله اكرم.
0: عبد الله اكرم. ابدا حقيقه مع عبد الرحمن وفيصل لانهم شويه شكلهم مطولين في السعوديه. خليك يا عبد الرحمن. اول شيء كل عام وانت طيب ومن العايدين يا عبد الرحمن.
1: ومن الفايزين يا ابوي والله يحفظكم.
0: يا اخي صراحه انا حتى انا استغربت انكم جايين لابها ومن باكستان الشقيقه الحبيبه. اعطيني الفكره ليش جيتوا ابها هذا العيد يا عبد الرحمن؟
1: ولا اولا يعني وما راح اكلم حكايات كبيره. اولا كان احنا فكرنا نروح خارج المملكه.
0: ايوه
1: بس في النهايه من الظروف وحاجات كذا
0: نقدر العيد داخل المملكه.
1: ايه داخل المملكه. وفي النهايه كان زي ما اقول لك عندنا اخوي فارس الشهراني.
0: ايوه
1: واتصلت عليه.
0: هو موظف معكم في الرياض. أيوة. وهو عنده بيت في ابها
1: بالضبط. وهو أيوة. سكان ابها عنده عائله في الابها.
0: ايوه
1: بس هو معنا في المكتب بالضبط.
0: تمام.
1: وفي النهايه اتصلت عليه قال لي يا عبد الرحمن يا انت مثل اخوي تعال الله يحييك وانا ما راح اقصر معك. وفعلا هو شخص ما راح اقصر معنا. ما شاء الله. اولا اعطينا التور كامل لابها ودينا اماكن ما قاعد شفتها وما قاعد فكرتها في الحياه يعني قبل كده.
0: حلو حلو.
1: وما شاء الله ابها فعلا يعني في النهايه طلع ابها اجمل مدينه في المملكه سبحان الله. والحمد لله شفنا اشياء ما قاعد فكرنا فيه. شفنا اماكن ما قاعد فكرنا فيه.
0: كيف الجو الان معك؟
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: جالس على الرصيف الان في حديقه سماء ابها مبسوط بالاجواء.
1: بالضبط بالضبط الحمد لله. ومعنا اخويان هم قاعد فكرين لما نروح في الرياض في الحار وجو كذا ولا ما راح ننسى الابها يعني.
0: ما تنسى ابها وجمال اجواء ابها.
1: بالضبط بالضبط كذا الحمد لله الحمد لله يعني.
0: طيب اكلم فيصل اخوك. فيصل متى جيت وابها يا فيصل؟
3: انا اجي يوم أربعة
0: يوم تسعة.
3: يوم تسعة.
0: أيوة. أيوة. مشيتوا من الرياض بر.
3: أيوة.
0: طيب إيش المعلومات اللي عندك عن أبها قبل تجي؟ إيش تعرف عنها؟
3: شوف أبها قبل يعني أنا عارف أنا أسمع كثير عشان أيوة. أمه كان في الخميس مشيت. أيوة. هو كان كلمني هو يقول بارد يعني مكان بارد و أيوة. سمسم يعني باكستان يعني.
0: أيوة.
3: قدرة وكذا.
0: حلو.
3: من هذا الوقت انا التفكير يا اخي خلي روبها اللي روبها بس انا يعني ما يجي.
0: اي ما يجي سنين شغل عمل بعدين انت الفرصه هذه
3: تجي. هذا الوقت والله انا اكلم عبد الرحمن من شهر انا اقول ابها احنا ما يروبها خلي واحد مره روبها جرب. طيب. والحمد لله والله الهين انا ايش تفكير ثاني مره يعني انا لازم يجي ابها يعني الهين انا ما ابغى اروح اي مكان ثاني. اي ابها دائما يعني خلاص الهين انا اكلم فارس ويواذ اقول يا اخي الحمد لله انتم يعني ناس كويس
0: الحمد لله
3: يعني هو السمسم اخوي يعني
0: كان توصل والله الاخوان كلنا
3: والله الاخوان يعني هنا موليد في السعوديه. اوكي بابا انا في 45 سنه كان في السعوديه.
0: أيوه.
3: والحمد لله يعني ثلاث انا ما اعرف شيء في باكستان هذا السعوديه انا اعرف.
0: ايوه
3: الحمد لله بس يا اخي ما يعني سمس هذا يعني سمس فاملي يعني الحمد لله.
0: اي والله زي عائله. نعم صحيح. طيب يا عبد الرحمن ابى اسالك عن العيد في باكستان زي العيد هنا في ابها او في السعوديه؟
1: شويه اختلاف يعني في الباكستان بين الباكستان و
0: ايش الفرق يعني كيف عيدكم في باكستان زي يعني بعد صلاه العيد كيف تسوي؟
1: عيد في باكستان احنا نسوي ذبيحه داخل البيت. في السعوديه نروح مسلخ وهذا اول شيء.
0: الواحد اللي ما يعرف يذبح يودي مسلخ بس اللي يعرف يذبح هو يذبحها في البيت ويسلخ ويزبط. صحيح. طيب ايوه
1: هذا اول شيء. ثاني شيء في باكستان احنا يعني قريب بعد. في السعوديه احنا يعني مو مواطنين يعني ما عندنا عيال كبير.
0: صحيح.
1: في باكستان عندنا عائله كبيره وفي جمعيات عوائل
0: يعني بعد يذبح عيد.
1: أيوة.
0: يجتمع عائلة في باكستان.
1: يجتمع عائلة في باكستان شباب مع شباب وحريم مع الحريم. أيوة. وهم يطبخون وشباب راح يصيدون الأشياء. هذا يعني أول يوم في كذا يعني بأكل وشراب وحاجات كذا.
0: أيوة.
1: هذا أول يوم يروح. أيوة. ثاني يوم أنت راح يأخذ عيالك أوديهم في أماكن جميلة وحديقة
0: حدائق ملاهي أطفال
1: بزب حاجات كذا يعني. وهذا عيد في الباكستان. بس في السعودية لما إحنا مع شباب
0: معلش أنتم مع أخوانكم، لكنه كطباع يعني سواء عائلة سعودية أو باكستان ما في فرق كثير يعني،
1: قريب بعد تقريبا يعني.
0: قريب كثير
1: أي صحيح،
0: لأنه تروحون مصلى العيد صلون أنتوا رجال روحوا مصلى، نساء يروحوا مصلى
1: فيه روحوا المصلى،
0: بعد هذا يرجعوا بيت يعني كبير أسرة ولا كيف؟
1: كبير أسرة.
0: أيوة.
1: بالضبط يعني هم جمعون في البيت واحد.
0: أيوة.
1: وعيال من الأجداد لين الأولاد. أيوة. الصغيرة
0: يتبعون
1: يعني.
0: كله
1: بالضبط كذا.
0: أنت في مدينة ولا في قرية؟
1: أنا في القرية.
0: طيب قرية كله يجتمع كله في مكان واحد قرية؟
1: لا مو قرية واحدة، عائلة مع عائلة يعني، انا وممكن جدي ابوي انا واخواني واخواتي بعد بيجون من بيوتهم يعني، جمعان عائله كذا ومع اطفالهم وحاجات كذا يعني.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: طيب ارجع لفيصل. عبد الله وين عبد الله؟ خلص يا عبد الله. نرجع لك يا فيصل، انت عيدت في باكستان يعني ولا واحد عيد يعني؟ جلست في باكستان في عيد؟ رحت
2: انا رحت في عيد باكستان اثنين مره بس يعني طولها يا اثنين مرة بس.
0: أيوة.
2: اثنين عيد بس.
0: عيدين بس
2: في الباكستان. أنا يعني كله يعني كامل هنا سعودية بس.
0: أيوة.
2: عيدين في الباكستان بس.
0: وعائلة الآن كله في باكستان.
2: أي كله في الباكستان الآن، باب يعني كله يمشي بعد يعني دوام خلاص، وأنا أقول لي أخي خلاص روح مع بيت اجلس مع عائلة. أي الحمد لله كله هناك.
0: أنتوا تمشيتوا يوم العيد يعني بعد العيد هنا وبعد ما صليتوا العيد؟ تحدثت لي في المسكي يعني جنوب مدينة سبعة. طلعتوا تمشيتوا ولا رحتوا تفطرون ولا إيش سويتوا بعد صلاة العيد؟
2: شو بعد صلاة العيد حنا أستيج يبها. أيوه. عشان فطور.
0: أيوه.
2: بعد فطور حنا جلسنا شوية أبو خيال
0: حديقة أبو خيال مطلة.
2: صحيح. جلسنا شوية بعد هذا حنا رحت البيت. اوكي ريف شويه ريف.
0: ايوه
2: ساعتين. أيوة. ساعتين. أيوة. بعد هذا احنا نروح في هنا في
0: مهرجان،
2: لا في تريك هذا عشان كلاود سوسو سودا.
0: ايوه
2: انا اروح هناك
0: اول طريق الملك.
2: أيوة.
0: طريق الملك وال
2: في
0: يعني طريق... جهه خميس مشيت.
2: أيوة. لا طريق هذا سودا
0: جبل. آه سودا طريق السود. أيوة. اتجاه السود. ايوه
2: اجلس هناك. اوكي بعدين في الليل يجي وخلاص ريف. ثاني يوم احنا نروح سودا
0: يتمشى.
2: في الفجر صلاة الفجر بعد صلاة الفجر هنا نروح سودا. أوكي بعد هذا هنا نروح مكسي مسجي وفي اسمه اثنين في حبالة. أوكي
0: الحبلة. أيوة منتزه الحبلة. أيوة
2: هنا نروح هناك والحمد لله يعني
0: تمشي كاملة.
2: إيه تمشي كاملة يعني. الحمد لله.
0: طيب ختاما يا أخي عبد الرحمن، كيف شفت أبها؟ كيف شفت أهلي أبها؟ كيف شفت تعامل أبها معكم؟
1: صراحة يعني فعلا احنا رحنا حائل قبل كده.
0: أيوة.
1: وناس حائل جميل يعني، ما قصر الشباب حائل شاب حائل،
0: بس ما في أجوازي أبها.
1: أيوة ما في أجوازي هذا. بس في الأبها ما تعاملنا مع الناس زيادة، بس في الطبيعة يعني شفنا نيتر سبحان الله يعني. كيف نقول
0: يعني ثقافة. أيه. ثقافة منطقة تغيرت من مكان إلى مكان.
1: من مكان إلى مكان. وسبحان الله يعني المدينة حلوة وناس ما شاء الله يعني جميل وتعاملهم جميلة وناس ما شاء الله ما قصر الناس.
0: أيوة. أقل شيء ابتسامة في الوجه يعني، بس ممكن يمر عليك يقول لك من العايدين كل عام
1: انتم كل عام انتم بخير. بالضبط كذا يعني الحمد لله. زي ما اقول لك
0: مبسوطين اهم شيء.
1: الحمد لله مبسوطين من الراس الى اقل شيء. بالضبط الحمد لله يعني هذا مو لنا اخر مره يعني، هذا
0: بدايه زياره.
1: بالضبط
0: والله حقيقه اسعدتوني في هذه الزياره، وطبعا مهندس عبد الرحمن والمهندس فيصل وايضا مهندسين الاخوان جايين لزياره يا ابو الغيث لابها. عاداتنا وتقاليدنا. نعم. سنويا حقيقه بعد العيد والاتجاه لي صراحه ما في فرق، ذاك الفرق الكبير اتجاه سواء لعميد الاسره او الاكبر سن، وايضا الانتقال الى زيارات بعض البيوت القريبه أو من لهم حق صلة الرحم. فلاحظت أنه ما في فرق حقيقة، ونحن مسلمون صراحة نفس الطباع ونفس العادات والتقاليد.
4: صحيح.
0: صراحة أنا أقابلهم يا أبو الغيث، وأنا أنقل هذه الصورة إخواننا المقيمين في باكستان سعداء جدا كأنهم حقيقة في بلدهم الثاني.
4: أنت الحقيقة أخذت اللقطة وأحسنت الاختيار، وأسعدتنا كثير بهذه الرسالة الجميلة والرائعة والضيوف الرائعين والجميلين والأجواء الحلوة اللي غمرتنا بالسعادة الحقيقة.
0: حقيقة حبيت أن أغير من أحيانا الرسائل، يعني نفس الرسائل اللي مثلا نذكرها، قلت أغير وأتقيد الإخوان من دولة ثانية
4: بالفعل.
0: ونسألهم عن أيضا كيف يرون العيد معنا وهم إخواننا حقيقة
4: بالفعل.
0: فالحمد لله رأينا كل يعني سعادة منهم وابتهاج زيارتهم
4: لأبعد. شكرا جزيلا لك زميلنا المبدع دائما سعيد مشهور، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بصحة وسلامة أبو الغيث، وأعادها الله علينا وعليكم وعلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي والأمة الإسلامية بأمن وأمان وصحة وسلامة، وعساكم جميعا من عواد.
4: اللهم أمين. تحياتنا لك يا غالي.
0: شكرا لك يا أبو.
5: وسبحان الله بكرة
4: وصلنا معكم مستمعينا لنهاية هذا البرنامج اللي استمر معكم لثلاث حلقات. عيدكم مبارك، لكم أجمل تحية من الإعداد رغد الحارثي ونوف الرخيم، والتقديم محدثكم أخوكم أبو الغيث الحيدر، والإخراج للزميل الرائع عبد المحسن آل سران. في أمان الله، كل عام وأنتم بخير.

إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: طواف الوداع.
3: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال

0: النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: قلت وقولك الحق، اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم وبارك فيها وفي سائر أعماركم مع حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج. وكما ذكرت في بداية البرنامج في حلقاته الأولى أن الحديث في هذا البرنامج هو عن نسائم، عن نفحات، عن شعور يتمثله الحاج والمتابع للحج ليستشعر عظيم شرع الله ورحمة الله وتيسير الله سبحانه وتعالى ونظرة المساواة للخلق فيما بينهم، وأنه لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولذلك المساواة مبدأ أساسي أشرنا إلى تأكده في المكان وفي اللباس وفي الزمان لسائر حجاج بيت الله الحرام، فمرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية التي سعت لبناء المجتمعات البشرية على ما نظمه خالق الإنسان والبشر سبحانه وتعالى، ليسود بينهم السلام وليرضى عنهم الخالق ولتسود الحياة السليمة والحضارة الإنسانية القائمة على الأسس الصحيحة، ومنها المساواة بين الناس التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان مما حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الخطبة في عرفات: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين يؤكد لنا أن أصل البشرية واحد وأنهم خلقوا من تراب، فلا يتعالى بعضهم على بعض. وهذه هذا التأكيد في المساواة بين الناس وأنه لا فرق بينهم إلا بالتقوى، التقوى بالطبع يعلمها الله سبحانه وتعالى، تأكد في أكثر من خطبة. ولذلك خطبة حجة الوداع المشهورة هي خطبة عرفات، كرر بعضها في خطبته يوم النحر في منى وغيرها. ولذلك يعني التأكيد على هذا الأمر، والتأكيد على الدعاء والاستغفار باستمرار في هذه الشعائر في الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أمام الحجيد كما في رواية الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الدعاء والذكر وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يجدر التنبيه إليه من نسائم الحج ونفحات الحج أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته، فهو حينما أراد أن يخطب أمر أن ينصت الناس ليسمعوا خطبته ويعوها، فتوزع رجال بين العالم الذين كانوا يقدرون بما يقارب 100,000، وهذا رقم في ذاك الزمان ليس سهلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد: فليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أوعى من سامع. توزع الصحابة بين صفوف الناس ليرددوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هامي هذا بهذا الموقف أبدا. والإنصات، طلب الإنصات يعني السماع لكي يتعلم الناس ولكي يعي الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يشهد الناس بأمانته وأدائه للرسالة وقيامه بالواجب المناط به صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الناس: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. وذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بصره إلى السماء يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع عليه وعلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل ما ذكرت هذا الموقف يقشعر البدن، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول دمعه الشريف في هذا الموقف. كمال الدين كان مما أعلن في هذه الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما سمع عمر الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكاني إن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. فكانت هذه الآية تعني قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى، لأنه أدى دوره وقام بأمانته وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقيل إنه قرأ صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية فيها تفاؤل عظيم بنصر الله وفتحه للبلدان وللقلوب ولقرب فتح البلدان المتعددة. ولذلك استبشرت الأمة بنزول سورة النصر، لكن بعض الصحابة حزن حيث فهموا منها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحجة وداعا حقيقيا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أشهد الله على شهادتهم لهم بأداء الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج من نسائم الحج، أذكر وأذكر أن ذكر الله تعالى لا يتوقف عند الحج، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صحيح ينتهي لبس الإحرام، ينتهي أشياء، لكن ذكر الله يبقى إلى أن تغادر هذه الدنيا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وتقبل الله من الحجاج حجهم وغفرنا ولهم الزلات والخطايا، وجعلنا وإياهم ممن حجه مبرور وممن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف، أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
3: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة، لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى. فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر

0: أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد ومن معاني هذا التوحيد، أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة العظيمة يعني تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
1: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا يعني يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
0: صحيح، لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة. فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون ويتزعمون مسألة الحج، وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج. وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان، وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى، طبعا ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم، في هذا الموسم العظيم، المعرفة وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي إلى جانب العلاقات وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة، ولم يكونوا مطلعين على ما في ما لدى الآخرين من العادات ومن الصور المجتمعية. نعم. ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا

0: من جديد نحييكم مستمعين ولازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، والحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
1: الحج مدرسة كبيرة تروض الإنسان وتخرجه من عاداته التي كانت عليه قبل حجه إلى مجتمع جديد يسعى فيه الإنسان إلى بلوغ صور كثيرة من الأخلاق واعتلائها، من ذلك الصبر. فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادته وفي أفعاله، والصبر أيضا على الأذى الذي قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم. الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصرا، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافيا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسام وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ، فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء، كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات، لكن مع أجواء فيها نوع من البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
0: نعم، الحج وعرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
1: إذا كان هذا اليوم مختلف حتى في طلوع شمسه، فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل

0: بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا بأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه فيتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن ينيله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه، فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعود إليه بإذن الله.
1: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
0: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات، فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى، لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم، فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول وأن ييسر الحجاج حجهم وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يوفقنا وإياكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة، إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

0: القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خطوة خطوة خطوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون عن التربية بالأفعال. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك أخوي أبو نورة بكل خير وبركة، أسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة وتحديدا في برنامج خطوة.
0: حياك ربي دكتور. دكتور، لو تحدثنا عن التربية بالأفعال، أولا خلنا نتحدث عن مفهوم التربية بالأفعال. ما هو مفهوم التربية بالأفعال؟
1: جميل. أول خلينا نتفق في هذا اليوم المبارك في قضية التربية بشكل عام كمفهوم للتربية، وأحب أني أصل هذا المفهوم دائما، أن التربية نوع من أنواع العبادة، محاريب العبادة تتعدد عندنا في الإسلام. البعض يعتقد أن المحراب هو ذلك الذي يؤدي الصلاة فيه، فهو عندما يؤدي الصلاة يكون في عبادة، بقية أوقاته يعتقد بأنها ليست في عبادة، وإنما العبادة حصرت في الصلاة والصوم وغير هذه الأمور. حقيقة العبادات مختلفة تماما، يعني أنا أقصد أن كل وقتك قد يكون في عبادة. فعبادة تربية الأبناء هي نوع من أنواع العبادات الجليلة التي دعا لها الإسلام. إذا كنا نقول اليوم أن الصلاة فريضة، فريضة يعني واجبة على الناس أنهم يؤدون، وأنها فريضة، كذلك إيش؟ كذلك تربية الأبناء، ترى يا جماعة الخير هي فريضة. يعني اللي ما يعرفه اليوم أن الموضوع اللي نتكلم عليه هو فريضة من الفرائض، يعني بمعنى أنك سوف تسأل أيها الأب وأيها الأم يوم القيامة عن هؤلاء الأبناء اللي أنتم سبب وجودهم في هذه الأرض بعد الله عز وجل. إذن نتفق من حيث المبدأ بأنها التربية فريضة، وأنه بيسأل عنها الأباء والأمهات. من هذا المنطلق أنا أتكلم على تأثير الأبوين وكيف يكون الأبوين مؤثرين جدا على أبنائهم. وهنيك في الحقيقة يوم اتخذت يعني حددت هذا الموضوع وربطته في القدوة، وفي أن تكون القدوة في الأفعال أكثر من كونها بالأقوال. وهذه حقيقة يعني يدعينا أن نستحضر أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس تلك الأحاديث عندما قال إن الله لا ينظر إلى إيش؟ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الأعمال القلبية معروف مدارها القلب، فإذا دخل إليها الكبر أو الرياء وزاحمها قد يبطل ذلك العمل. كذلك بالنسبة للأب والأم، إذا يبغون أولادهم يطلعون على نشأة سليمة جدا، مهم جدا أن يراقبون الأفعال اللي هم يقومون فيها. لذلك يردد كثير من الناس يقول أنا شبعت من الأقوال، أنا أبي أفعال، ورن أفعالك اللي أنت قاعد تسويها، لا تقعد تقول لي أقوال وكلام، اللي هو يسمونه اليوم النظريات، والفصل بين النظرية والواقع. أنت عندك نظرية، ما عندي مشكلة فيها أنك تنظر، لكن على أرض الواقع هل كلام اللي نظرته أنت تعمل فيه ولا لا؟ لذلك قدم العمل على القول. فأنت تبغاني أتأثر فيك، خليني أشوف سلوكك وأعمالك اللي أنت تعملها، أما أنك تقعد تتكلم وتقول لي أشياء وأنت تخالفها، هنا لن أقبل منك يعني شيء من هذا القبيل.
0: تناقض.
1: لذلك القدوة مهم جدا جدا أن يكون بأفعاله تطابق أقواله، يعني القول يطابق الفعل. جميل. اللي أنت تنادي فيه. لن أنسى يوما من الأيام دخلت مسجد للجمعة وكنت على طريق، فبالتالي توقفت عند قرية ودخلت، وكان إمام ذلك الجامع يتكلم في خطبة جدا جميلة ورائعة عن تربية الأبناء على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الرائع الموضوع والجميل يعني ذلك الطرح، لكن تطبيق ذلك الإمام كان مختلفا عن قوله، فكان يتكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتربية الأسامة بن زيد حب ابن محبه وغيره من الأشياء. فدخل شابا عمره لم يتجاوز في نظرية 15، وكنت أنا متكئ على جدار وأنظر إلى جميع ما في المسجد وأنظر إلى أبواب المسجد. فعندما دخل ذلك الشاب لم يجد مكانا يجلس فيه، وكان لبسه لبس رياضي مثل ما نقول. أيا كان ذلك اللبس فهو لبسا مقبولا. الفكرة أنه جلس ذلك الشاب ما رد الجلوس، ما عنده مكان، فما يستطيع حتى أن يصلي، وكان في باب الوافدين من العمال اللي أيضا واقفين نفس وقوف ذلك الشاب، فتعجبت من الإمام أنه توقف وقال: أيها الشاب تقدم وصلي ركعتين. كان هذا الولد واقف بطريقة حاط رجل على الجدار ورجل على الأرض ويستمع إلى الخطبة، ينتظر يعني تقام الصلاة كي يجد له مكانا. فعدل من رجله ويوم شاف الناس كلها تلتفت وتطالع فيه ولا يجد مكان، ما تحرك، فأكمل الخطبة الإمام. فبعد أقل من دقيقة توقف مرة أخرى، قال: أيها الشاب قلت لك تقدم وصلي. الناس التفتت مرة أخرى إلى ذلك الشاب اللي عمره 15 سنة يراقبون يعني ماذا يصنع، وهو يخاطبه لوحده، في عمالة واقفة ثانية بس هو يخاطبه. أنا تعجبت من إصرار ذلك الخطيب وأنه يحدد هذا الشاب أنه يتقدم ويصلي، وما فيه، والأحاديث تنص أن الواحد ما يؤذي المصلين والرقاب يتخطاها، يعني بخالف السنة في الفعل اللي يطلب منه الإمام. الفكرة أنه أكمل الخطيب خطبته، ما تجاوزنا دقيقة واحدة إلا أن ذلك الشاب فتح الباب بقوة وخرج وضرب الباب بقوة. حقيقة أنا خرجني شعور أني أطلع وأمسك ذلك الشاب، لأني أعرف ممكن لا يصلي، ممكن يترك الصلاة، وسببها تصرف ذلك الإمام. إذن قول الإمام لم يوافقه حقيقة بالأفعال، هو تكلم كلمات والكلمات أيضا لم تكن تربوية كما كانت الخطبة وكان ينادي فيها في تلك الخطبة. فمهم جدا، وأنا أتفق معك بما ذكرت وأهنيك على موضوع الحلقة، أن يجب علينا أن نكون قدوة بأفعالنا وليس بالكلام فقط، يعني مو نظريات وإنما بالفعل. ما فعله حضرة الإمام، وأعتقد بأنهم قلة قليلة، أنه هذا الفعل اللي فعله لم يطبق الفعل السليم في تلك الكلام اللي كان يحملها في الخطبة.
0: جميل. إذن دكتور، نستطيع أن نقول بأن التربية بالأفعال أسلوب تربوي يقوم على القدوة العملية، بحيث أن الطفل يتعلم ما يراه أكثر مما يسمعه،
1: وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي المقصود القدوة. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ماذا كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان قرآن يمشي على الأرض. يعني أخلاقه كانت في القرآن، ذلك المنهج القرآن اللي من الله عز وجل كان يتحلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما بالكم بشخص يربيه الله، يربيه ربنا عز وجل. فحري بنا، احنا عندنا الآن قدوات. أنا ضد عملية اللي يقولوا لك أزمة القدوات، القدوات موجودة، لكن حنا نريد من البيوت أن يخرج الأب والأم قدوة في الدرجة الأولى لأولادهم، إذا أرادوا أن يخرجوا جيلا نافعا صالحا في المجتمع، مقدرا محترما لكل الآخرين. إذن المنطلق والبداية في عملية التطبيق القول والعمل والموافقة فيه تكون داخل الأسرة، يراها الأطفال من آبائهم وأمهاتهم.
0: جميل. دكتور نستاذنك فاصل، مستمعنا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن نستطيع أن نقول بأن ما تفعله أمام أبنائك أبلغ أثرا مما تقول لهم.
1: أتفق تماما مع هذه المقولة. ترى الأطفال قاعدين يراقبونكم وأنتم ما تدرون. من يوم كانوا أطفال وهم يراقبون، يعني من قبل ما يبدون بالنطق وهم يراقبون، يشوفون بعيونهم، يسمعون بأذانهم، فهم بيكون نسخ مكررة لما يرون ولما يسمعون. الآن الأخلاق لما نتكلم عنها، الأخلاق الغضب، أخلاق الكرم، أخلاق عدد ما شئت من تلك الأخلاق، الوفاء، الأمانة، الإخلاص، واستمر في تعداد تلك الأخلاق، سوف تكون لديك نسخا مكررة في بيتك حسب الأخلاق اللي أنت تسويها، سواء الزوج أو الزوجة، في كل شؤون الحياة. لذلك لما نتكلم عن أمور بسيطة، نتكلم عن الأكل والطبخ، يقولون الطبخ نفس. تجد البنت تأخذ النفس من أمها وطريقة طبخها لأمها، تتأثر بها، فكأن الأم الآن هي اللي قاعدة تطبخ. ليش؟ لأن البنت أخذت هذا الطبخ من أمها. كذلك بقية الأخلاق، طريقة الكلام، طريقة الأشياء، احترام الآخرين، الضيافة، كل ما شئت في هذه الحياة حقيقة نسخ مكررة من تلك الأسر اللي فيها أب وأم أولادهم يقلدونهم. قد تكون أحيانا النسخ أجمل من مثل ما يقول النسخة الأصلية.
0: أجمل النسخة الأصلية
1: للأمانة، قد يكون هذا صحيحا. ليش؟ لأنه هذه النسخ اللي إحنا انتجناهم هم احتكوا أيضا في المجتمع وشافوا أشياء، فممكن يلتقطون أجمل ما في المجتمع ويجيبون، فتكون تركيبة جديدة عندك في الحياة، من في الأسلوب، في نمط الحياة، في منهج الحياة. وللأمانة اللي يبغى المنهج المتكامل يأتي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. صحيح إن قاعدين نتكلم في برنامج تربوي والناس يقولون ما في نظريات غربية، لا في نظريات غربية، لكن ليش أنا ألجأ للنظريات الغربية وعندي كتاب أجمل وأروع؟ لكن مع الأسف إحنا ما تبحرنا في هذه الكتب، وما قرأنا هذه الكتب، وما عرفنا هذه الكتب. على سبيل المثال أنا بطرح سؤال بسيط للمستمع والمستمع الكريم الآن، لما يقرؤون سورة الناس وهي آخر سورة في القرآن، سورة قصيرة والجميع يحفظها، لما يقولون قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هل تعرف الفرق بين إله الناس وملك الناس ورب الناس؟ ممكن البعض يقولون لا والله ما نعرف الفرق، وهو سؤال بسيط جدا، وإحنا نقول إن القرآن منهج حياة. إذن كم من السور اللي تحتوي من المعاني الجميلة المفترض أن نتوقف فيها ونعرفها ونعرف فيها أولادنا؟ ما يجي واحد اليوم يقول لي أعطني قصص تربوية أقولها لأولادي قبل ما ينامون. أقول لك أنت خلصت قصص القرآن الكريم، عندك مخزون رائع من القصص، لكن وين القصاص الفنان اللي يستطيع أنه يقرأ ويتعلم ثم يعبر لأطفاله بأسلوب رائع وجميل يوصل لهم معاني تلك القصص الرائعة الجميلة؟ نتخلى عن مبادئ، نتخلى عن قيم وكنوز موجودة في ديننا ونبحث في كتب الغرب. الإنسان اللي يعتبر إنسان عاجز، أنا وأنت والجميع كلنا ناقصين، ونترك الكتاب الكامل اللي هو القرآن الكريم والمنهج النبوي اللي الله عز وجل رب هذا الرسول، ونترك تلك القصص الفاضلة اللي ممكن إحنا نتحلى فيها أيضا ونغذي أبنائنا في تلك القدوات الجميلة.
0: جميل دكتور. أيضا يمكن إحنا تحدثنا يمكن عن الأفعال والأفعال بالفعل دكتور، يمكن تراقب أفعالك كلها، يمكن الطفل أو الابن يرافقك يمكن في أغلب يومك، حتى في تصرفاتك مع زوجتك اللي هي أمه، يمكن الأفعال اللي بينكم تنعكس على أطفالكم. لذا لا تطالب منهم شيء أنت ما تفعله، بطل على ما يقولون بطل نظريات. حتى بالقصص يا دكتور، القصة اللي تقول لما تكون قاص جيد، يمكن أن تكون قاص جيد وتحكي لهم قصص من القرآن وقصص من سير الأنبياء، لكن لا، يجب أن تواكب هذه القصص يا دكتور، يعني أن تفعلها على أرض الواقع، يعني أنت ما تقول لهم شيء وتخالف هالشيء.
1: صحيح. هو الجميل إن الأطفال بطبيعتهم هم يواجهون الآباء والأمهات بطبيعتهم، بمعنى لما الأب يأمر بسلوك وهو عنده سلوك مغاير، الطفل يقول أنت سويت هذا الشيء، الطفل بنفسه يقول براءته، فيجد الأب نفسه عاجز عن التعبير والأم عاجزة عن التعبير. يعني مثلا لما الأم تقول لبنتها ولا لولدها الأجهزة ضارة لكم، غلط أنتم تمسكونها وما أدري إيش، فممكن البنت ترد على أمها تقول أنت دائما على الجهاز وماسك الجهاز أنت دائما.
0: حتى في الاحترام بينهم يعني دكتور،
1: في وين
0: طالبني بالاحترام مثلاً.
1: بالضبط بالضبط، وهل أم جراء. لكن أحيانا المشكلة تكون فينا إحنا الكبار، بمعنى ممكن تجيك أو المستمع الكريم أو المستمعة يقولون عندي أخت أو عندي أخ يرسل رسائل جدا رائعة في التعامل، ورسائل في مكارم الأخلاق، ورسائل جدا مؤثرة. يقول لما نشوف الشخص نفسه، الشخص بعيد عن هذه الرسائل، بعيد كل البعد عن هذه الرسائل، ليش هو ما يتأثر قبل ما يرسل؟ فهو يتكلم بكلام حقيقة ما ينطبق عليه. فإحنا الكبار أحيانا نتأذى، فيصعب علينا أن نقول للأشخاص أنتم قرأتوا الرسالة اللي أرسلتوها لنا، هل فعلا أنتم مطبقينها؟ هذا الكلام يصعب علينا إحنا الكبار أن نواجه بعض مع بعض فيه. فأتعجب أنا من أولئك الأشخاص اللي مجتهدين في إرسال الرسائل، كل صباح تصحى تجد جوالك امتلأ برسائل من أشخاص، لما تفتحها هم بعيدين كل البعد عن هذه الأخلاق،
0: مبدع بالنظريات فقط.
1: جدا جدا حقيقة. فتتعجب، ممكن يكونوا من أخوانك، ممكن يكونوا من أقاربك، ممكن هو يتكلم عن التسامح والعفو والغفران وصلة الأرحام، وتجده مقطعا لأرحامه أساسا، ولا يتكلم عن الهدايا وأثرها على النفس، وعمره ما قدم لك هدية وعنده المقدرة في ذلك، وغيرها من الأخلاق اللي هم يرسلون لك وانت تفاجأ كيف هذا الإنسان يتكلم عن أثر النميمة والغيبة ونقل الكلام. وأكثر ناس لما تجلس معه تقول يا أخي فكنا من كلام الناس، لا تتكلم لا تنقل في كلام الناس. قد تكثر تراها توجد في النساء والرجال هذه الأخلاق، فتتعجب سبحان الله كيف هذه الرسائل اللي هم يرسلونها وهم معارضين لأخلاقهم. إذن من باب أولى إذا كنا إحنا الكبار الآن، يعني هؤلاء الأشخاص قلنا خلاص، يعني مهما أرسلوا ومهما إحنا ما نتأثر فيهم، وصار عندنا مناعة ضد هذه الرسائل وأنهم يقولون ما لا يفعلون والعياذ بالله، إذن كيف هي حال الأطفال اللي ما صار عندهم ذلك التمييز، أو يرون أن أبوهم هو القدوة وأمهم هي القدوة، فبالتالي ما تفعله الأم والأب هو قدوة لديهم، فراح يكبرون على هذا الفعل أيا كانت تلك الأفعال المشينة أو تلك الأفعال الجميلة التي يفعلها الأب والأم. إذا أنت إذا بذرت البذرة، يعني عملت الأعمال، ما عليك، يعني راح يأتي المطر ويبين، حتى لو أنك نسيت البذرة وين بذرتها، راح يأتي مطرا وينبت نبتا لتلك البذرة اللي أنت أضعتها. فكلامك الجميل الرائع لابد أن يثمر في يوم من الأيام إذا وافق القول العمل. فمهم جدا حقيقة اليوم نقول النظرية والتطبيق، مهم جدا أن نبدأ في أنفسنا في عملية النظرية والتطبيق. ما نتكلم عن الغضب كسلوك سيء وأنه يدمر وأنه يجعل الإنسان في حالة في انفعالاته غير قادر على اتخاذ قرارات سليمة، وقد يخطئ وقد يكسر وإلى آخره، ومن ثم أنا أقع في ذلك وأرفع صوتي وأصرخ، وأكيد الطفل نسخة مكررة لأبيه، فرايح يقلدني هذا الطفل في تلك الأفعال. إيش المفترض أني أكون؟

0: وهو يلعب كسر اللعبة أو كسر الفازة أو أي حاجة لك ثمينة كسرها أثناء اللعب. الآن سلوكك كيف يكون؟ راقب سلوكك. هو عادي منه أنه يصدر منه هذا الفعل، لكن اللي مو بعادي أنك أنت تغضب غضب شديد وتصدر أشياء تكون خاطئة أو تعاقبه بقوة وكأنه يعني هذا عقاب تنزله عليه علشان تفرغ اللي في نفسك. لا، هنا محطة أنت تشوف نفسك، هل فعلا عندك القدرة على أنك سيطرت على نفسك أثناء الغضب ولا لا؟ كيف فعلت مع طفلك في هذا الفعل؟ أطفالكم رايح يتذكرون هذه الأفعال ويسجلونها عندهم في ذاكرتهم، ورايح يتصرفون في المستقبل إذا كبروا، لكن يحتاجون إلى وقت يتذكرون ما فعلتموهم في أوقات صغرهم.
1: جميل دكتور، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية بالأفعال مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، إكمال لحديثنا قبل الفاصل، نستطيع بأن نقول بأن الإنسان، ومن الإنسان هذا الطفل، يبقى ابن بيئته ونتاج لتلك البيئة، وحيثما تكون هذه البيئة يكون هذا الطفل أو هذا الإنسان.
1: مقولة جميلة كان يعني يرددها العالم الجليل ابن خلدون، وحفظوها علماء الاجتماع والتربية وعلماء النفس، أن الإنسان ابن بيئته، أن الإنسان يتأثر في بيئته. لكن ليس هذا سببا وحيدا، وإنما هناك بعض المؤثرات والأسباب التي تشارك أيضا الإنسان. فالإنسان منحه الله عز وجل بالعقل، فمو بالضرورة أنه لما الناس تخطأ هو يقول أنا نشأت في مجتمع يمارس هذه الأشياء الخاطئة فأنا ابن المجتمع فهذا أمر يعني خاطئ. لا، أنا أقول كل إنسان لديه قيم، والقيم إحنا نستمدها من أنفسنا، وقد تختلف قيمي عن قيمك وقيمها، كل واحد كله قيم مثلا. والأخلاق، لا، الأخلاق تراها صنع المجتمعات، المجتمع هو من يصنع الأخلاق. إذا قلنا المجتمع الغربي، قيمة مثلا شرب الخمر عندهم تعتبر أمر طبيعي إن الإنسان يشرب الخمر، لكن تختلف من شخص إلى آخر كالكمية والطريقة والآلية وأشياء كثيرة جدا. عندنا والله الحمد في المجتمع الإسلامي، لا، هذا أمر محرم ولا نقبل هذا الموضوع إذا كنا نتكلم في مبدأ من مبادئ الدين، فتأصل إلى وانتقل إلى موضوع الأخلاق. إذا تكلمنا عن الكرم بأنه نوع من أنواع الأخلاق الجميلة اللي أكد عليها الدين الإسلامي عندما جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. لكن الكرم هدبه الدين، يعني بمعنى أنه قال أنت كريم، شيء جميل وطيب واستمر على هذا الخلق، ولكن إيش؟ لكن لا يصل كرمك إلى موضوع الإسراف. فإذا وصلت إلى موضوع الإسراف انتقلت من موضوع الكرم إلى خلق آخر سيء يسمى الإسراف. كما أنك إذا أقللت في الكرم وسميت نفسك حريص، أنت دخلت في دائرة البخل والتقصير، وتقول أنا حريص، وحقيقة لا، أنت انتقلت من موضوع الكرم العادي المقبول إلى البخل، وشيء من سميته من الحرص. لذلك الإسلام حارب البخل وحارب الإسراف، وتوسط وأوجد الكرم المعقول اللي ما يحمل الإنسان أكثر من طاقته، ولا يكرم ضيفه بأصناف كثيرة جدا إنه هذا من نوع أنواع الكرم، لكن بالتالي هذه الأصناف قد يكون مصيرها إلى أمر مختلف تماما. وإن زعم البعض بأنه لا تخاف، ترى

0: بايت وغيره من الأشياء، فأنت بإمكانك أنك تكون كريما بالمقدار المطلوب. إذا أنا أرجع للمحور اللي طرحته، تأثير البيئة على الإنسان. أنا أشترك أنه فعلا البيئة تأثيرا، لكن هناك أمر يسمى يعني وجد فينا، وهو العقل اللي خلقه الله عز وجل وميزنا فيه عن كثير من المخلوقات، بأننا نزن الأمور إذا عقلنا. أنت قاعد تشوف مثلا شخص أبوك على سبيل المثال أنه حار وعصبي، وإذا عصب يدمر اللي حوله والجميع يخافون من عصبيته، وهو يندم بعد ما تنتهي تلك العصبية. هذا المشهد اللي أمامك بطريقة عقلك لما تفكر أنه أبوي خسر أشياء كثيرة بسبب العصبية، أنا أكره هذا الخلق. ليش؟ لأنه خلق يخسره حاجات كثيرة ويندم عليها، نفسه أول شيء وبعدين الناس اللي حوله، وبعدين يبدأ يجي ويندم وكذا. ليش أنا ما أسوي سيطرة على نفسي وأتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي يقول ترى مو بالشديد اللي عنده عضلات ويروح الجيم وما شاء الله إذا صارع أحد صرعه، لا، ليس الشديد بسرعة المقصود فيه في مصارعة، يعني أنه يطرح الناس إذا طرحهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يوم غضب عنده قدرة أن يرفع صوته، عنده قدرة أن يصارخ، عنده قدرة أنه يوريك كيف الغضب وصل فيه. عندنا بعض الشعوب العربية مع الأسف أخذين القوة بالصراخ ورفع الصوت، أنا أرفع صوتي إذا أنا قوي. هذا خطأ، احنا دائما نقول ارفع مستوى تفكيرك ولا ترفع مستوى صوتك، مستوى الصوت ما له علاقة اطلاقا. هذه الاخلاق المجتمع ينميها، الشخص ينمي نفسه عن طريق القراءة والاطلاع، لكن الاجمل ان يكون لديه قدوة بالعمل بالفعل يشوفه امامه، راح يتأثر فيه بشكل كبير جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للصحابة فأثر فيهم تأثيرا عجيبا.
1: جميل، هذا يعني مصداقا لتلك القاعدة اللي يقولون في قاعدة سلوكية، حتى يقولون بأنها قاعدة سلوكية ذهبية، لا تطلب من ابنك سلوكا لا تفعله أنت.
0: الله، صحيح، تمام عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بكظم الغيظ وحسن الكلام والأدب طبق ذلك أمامهم. عندما جاءه ذلك اليهودي، نسيت اسمه الآن، كان يهوديا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد استدان، يعني هو أعطى النبي دين، والدين بقي عليه يوم يومين ثلاثة أربعة لم يحل الدين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال يا محمد إنكم يا ابن عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون ديني، ليش ما وفيتني ديني؟ فقام أحد من الصحابة أظنه سيدنا عمر بن الخطاب قال دعني يا رسول الله، يعني أنا بتفاهم مع هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابي وقال، وأظنه عمر، قال يا عمر أمره بحسن الطلب وأمرني بحسن الأداء، بكل أدب وليونة وسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه، يعني ما قال اليهودي أنت جاء وقت دينك علشان تجي تطالبني أصلا، أنت ليش تتهجم علي بهالطريقة؟ لا، النبي الآن هذا وقت استفزاز. فقال ذلك الرجل اليهودي والله إني أعرف أنه الدين لم يأتي بعد موعده، ولكن أردت اختبارك، لدينا في التوراة كل صفاتك وقد اختبرت كل الصفات ونجحت بها، وآخر صفة كانت هذه الصفة أنه حليم، مهما استفزيته مهما أغضبته حليم، وقد نجحت يا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد بأنك رسول الله. تخيل رجل يدخل في الدين الإسلامي الآن بسبب سلوك، بسبب شخص يطبق النظرية اللي هو قالها يطبقها. لذلك يوم أرجع وأقول لهم قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله عز وجل في القرآن يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف كيف التعبير القرآني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الليونة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أكثر من حديث وموضع، الجميع يعرف ذلك الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام في قضية الليونة ويعني ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها

0: الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما لا سوى إلى آخر ذلك من
1: الله الأحاديث. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك دكتور.
0: العفو، أهلا وسهلا، أنا سعيد معكم وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم للأسبوع خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التربية بالأفعال مع ضيفنا وضيفكم ضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد المسند، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا شيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
1: حياكم الله. نصل في هذه الحلقة إلى محور مهم جدا وهو فضائل الحج. هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يعني به يعني يكمل الإنسان دينه كاملا حينما يأتي بالأركان الأربعة السابقة، ثم إذا استطاع سبيلا إلى الحج وأتى به فإنه يكمل دينه بإذن الله تعالى. فضائل الحج دكتور، نبدأ الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يكفي الحج شرفا وفضلا ومكانة أن الله جل وعلا جعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام. فأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دل هذا أيضا على عظمة هذه الفريضة، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا يدل على فضل الحج إلى بيت الله الحرام. أيضا من فضائل الحج إلى بيت الله الحرام أنه يحط الأوزار وينفي الذنوب والمعاصي والآثام. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي يرجع نقيا من الذنوب والخطايا. بل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أراد أن يبايعه فقبض عمرو يمينه فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فهذا يدل على الهدم، والهدم عبارة عن إزالة. ولهذا قال أهل العلم:

0: أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، لأنه يرجع نقيا من الذنوب كيوم ولدت أمه نقيا مطهرا من الخطايا. وهنا قال أيضا يهدم ما كان قبله، بل جاء أيضا فضل الحج في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العمرة يا العمرة مكفرات ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: الله أكبر.
0: وكلنا يسعى وينشد هذه السلعة الغالية وهي الجنة. لما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده معاذ، وكان يذكران الله جل وعلا ويسبحانه، فقال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني صوتكم بالتسبيح كثير لا أحفظه، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. فالغاية التي يدندن حولها الصالحون ويشمر لها المشمرون هي جنة عرضها السماوات والأرض، وتحصل بإذن الله تعالى لمن حج بيت الله الحرام حجا مبرورا مع إكماله لتوحيد الله عز وجل. فهذا فضل عظيم يحظى به الحاج إلى بيت الله الحرام. يكفيك أيها الحاج أنك ضيف الله، الحاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هذا عفوا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا يدل على أن الحاج يحظى بهذا الشرف وهذه المنزلة. كذلك أيضا من فضائل الحج أن الحاج يعني إذا أدى هذا المنسك وأداه بما فيه من شروط وواجبات وأركان وتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحج يكون بإذن الله تعالى نافيا للفقر والذنوب. قال في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. كل هذه فضائل عظيمة، واحد منها فعلا يهز وجدان المؤمن ويقوده ويسوقه إلى المبادرة. فعلى من قصد الحج أن يستشعر هذه الفضائل العظيمة، وتكون سائقا له وحاديا له بإذن الله تعالى على أن يأتي بهذه الفريضة على الوجه الذي أراده الله تعالى، وأن يتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجته.
1: شيخ، نروح إلى معاني الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث العظيم الذي يعني يناله الحاج الذي لم يرفث ولم يفسق، عن يعني هذا الحديث وتفاصيله، وكذلك أيضا من يشمله هذا الحديث.
0: وجاءت ألفاظ متعددة في الصحيح، صحيح البخاري، وينبغي أن نشير إليها. جاء لفظ: من حج لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص، وأن من يحج قد يحج رياء أو سمعة فلا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا ولا يقربه، بل يبعده عن الله سبحانه وتعالى. فهنا من القيود المهمة لمن رام أن يكون حجه مبرورا ينقيه من الخطايا والذنوب، أن يكون حجه لله، حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على رحل رث، يعني ليس بذلك الرحل المبالغ فيه. ثم قال: لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينتبه الحاج لهذه القضية، وأن يكون حجه لله جل وعلا، لأن بعض من يحج قد يحج رياء أو سمعة، يقال الحاج فلان. وقد أشرنا سابقا في حلقات سابقة إلى من يصور نفسه ويرسل عبر وسائل التواصل الأجهزة الذكية صورته وهو يدعو وهو يرمي وهو يطوف، وأن أقول لا داعي لهذا أبدا. فعلى الإنسان أن يخفي أعماله ما استطاع، لأن هذا أولى لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إن الله يحب التقي الغني الخفي. فما أمكن إخفاؤه من أعمالك فعليك أن تفعل ذلك، لأن ذلك أدعى إلى إخلاص العمل لله. أيضا قال: من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، فيحذر الحاج من ما يشوب حجه من رفث أو تعلق بالنساء، أعني نساءه وزوجاته، أما المحرم فهذا محرم.

0: في كل وقت، وإنما هذا محرم وإن كان قبله حلال. إذا تلبس الحاج بالإحرام حرم عليه هذه الأمور، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب في هذه الأشهر الحج، فلا رفث، أي لا جماع ولا مقدمات الجماع، كل ما يؤدي الجماع ونحوه يجب على الحاج أن يبتعد عنه حتى يسلم حجه له. قال أيضا: ولم يفسق، والفسوق هو سائر المعاصي، قال ولا فسوق، فلا يفعل أي أمر محرم، والفسوق محرم على كل حال، لكن يتأكد تحريمه للحاج. وكم نرى من الحجاج من يظهر عليه أثار المعاصي من تعاطي الدخان أو السب أو الشتم أو اللعن أو تأخير الصلوات عن وقتها أو أعمال أخرى من المعاصي، وهو إنما جاء يبتغي ما عند الله جل وعلا. فهي فرصة لنا جميعا أيها الحجاج أن نغنم هذا الموسم في أصلاح أنفسنا تزكيتها، وأن نرجع أنقياء من الذنوب الخطايا. فاجتهد في هذه الأيام القليلة أن تبتعد عن المعاصي كلها، صغيرها وكبيرها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلو جزلت بك قدم أو دعتك نفسك الأمارة بالسوء أو الشيطان المريد، فبادر بالتوبة والاستغفار حتى يذهب أثر هذا الذنب بإذن الله تعالى. فإذا حصل للحاج على هذه القيود وأتى بالحج على وجهه، فليبشر بأنه يرجع نقيا من الذنوب كالمولود الصغير الذي ليس عليه أي سيئة من السيئات. فهذا تشبيه بليغ وبيان لفضل عظيم يحظى به الحاج الحج الممرور بهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا المنسك على الوجه الذي يرضيه عنا.
1: نعم، من المظاهر يعني الحقيقة الجدال الذي يكون بين الحجاج وحتى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تجد الشخص يكون موجودا في الحج ولكن يدخل بعض يعني المنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويخوض في كثير من الأمور، ويشارك حتى في بعض الأشياء التي تكون فيها يعني يكون فيها جدل كبير. نصيحتكم لهؤلاء في مثل هذا الوقت؟
0: أنا أقول: الحج أيام معدودة، وينبغي للحاج أن ينكف عن ما كان عليه قبل الحج. جئت من مكان بعيد أو مكان قريب، أتعبت نفسك وأنفقت مالك، تركت أهلك، فلا ينبغي أن تشتغل بهذه الأمور التي يمكن الاشتغال بها فيما بعد، إلا ما لا بد له منه من تواصل مع أهل وأقارب ونحو ذلك، وإلا المناكفات والمهاترات والمناقشات التي توغل الصدور وتؤدي الخصام يجب على الحاج وغير الحاج أن يبتعد عنها. هذا قال الله تعالى: ولا جدال في الحج، والمراد به الجدال بالباطل، وإلا فإن المناقشة العلمية بين الحجاج وسؤال العلماء واستفتاءهم هذا مطلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قد تكون محق، لكن لا يعني ذلك أن تصر على رأيك وأن تصل إلى حد التعسف مع إخوانك، وقد تخسر إخوانك بسبب هذه المناكفة وهذه المناقشة وهذه المجادلة وهذه الخصومة. والشيطان حريص على التفريق والتحريش بين المسلمين، فينبغي الحذر من ذلك، وخاصة هذه الأجهزة الذكية الاشتغال بها في الحج ينبغي التخفف منها ما استطاع الحاج إلى ذلك سبيلا. إقفال بعض المنصات وبعض التطبيقات والإقبال على العبادة هذا خير للحاج. يعني كما قال بعض علمائنا: يأتي الحاج ويمر عليه اليوم في الحج واليومان والثلاثة ولم يفتح كتاب الله تعالى ولم يقرأ منه آية أو جزءا. فرصة مواتية. أنا أعرف بعض الحجاج يختم في الحج في أيام قليلة، فرصة، وها أنت في أي أنت موسم مبارك، أيام فاضلة وفي بقاع طاهرة، اجتمع لك شرف الزمان شرف المكان، تشتغل بهذه. هذا والله من تزيين الشيطان، والشيطان أحرص ما يكون على صرف العبد عن ما ينفعه في آخرته. فلا يستغلك الشيطان ولا يصرفك الشيطان عن ما جئت إليه، بل عليك أن تقبل على الله جل وعلا وتحذر من هذه المهاترات وهذه المناقشات. ومن أساء إليك فأحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن.

0: الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والحج مدرسة تعلم الصبر والحلم والأناه والرفق. كم من المواقف التي تعتري الحاج من خطأ وجهل من بعض الناس وسوء فهم من بعضهم، فلا يزال الحاج الذي يرجم عند الله ثابتا صابرا حليما رفيقا بإخوانه حتى بإذن الله تعالى يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقعه.
1: نعم، أيضا نتحدث في مثل هذه الأيام التي يعني كثير من الحجاج يحزم أمتعته ويغادر هذه المشاعر المقدسة ويعود إلى أهله بإذن الله تعالى مغفورا له، وكذلك أيضا مشتاقا إلى دياره. بعض الناس قد يعني في مثل هذه الأيام يشعر بالأسى والأسف أنه قد فرط، وقد يعني تفوته كثير من الأوقات لم يعمل بها لله سبحانه وتعالى، وإنما أشغلته كثير من الأمور، فقد يعني يحزن ويظن أن حجه غير مقبول. كيف يعني تسلية مثل هؤلاء أو حتى طمأنتهم بأن الله سبحانه وتعالى يقبل من الإنسان حسب نيته؟
0: نعم، الإنسان يعتري ما يعتري بني آدم من الخطأ والتقصير، وما أحد يأتي بالمنسك على وجهه الصحيح، لكن ما بين مجتهد وما بين مقصر وما بين مفرط. وعلى كل حال، ما دام الأمر قد تم وقد أتى بالحج وحصل التقصير منه، فباب التوبة مفتوح بحمد الله تعالى، والتوبة تجب قبلها، والاستغفار يحل الخلل الحاصل. هذا قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لماذا نؤمر بالاستغفار؟ لأن الاستغفار طلب المغفرة، فهو يحل الخلل ويجبر الخلل الحاصل من التقصير. فأنت أيها الحاج المقصر وكلنا كذلك، لا يصيبك الأسى والحزن، وإنما هذا دليل على صدق إيمانك وعلى حياة قلبك، فما عليك إلا أن تستغفر الله جل وعلا واستوب إليه سبحانه وتعالى مما حصل، إن كان التقصير مؤثرا بأن تركت واجبا أو فعلت محظورا، هناك بحمد الله تعالى ما يكفر به ذلك مما ذكره العلماء، سواء ما يتعلق بفدية الأذى أو إذا كان واجبا متروكا عمدا فإنه يهلك دما ونحو ذلك، أو قد يمكن إدراكه فيفعله. فبحمد الله تعالى الأمور واضحة والمسائل جلية، فلا يصيب الإنسان أسى ولا حزن، وإنما هناك الحلول موجودة متوفرة. فأسأل الله تعالى أن يعفو عني وعن جميع الحجاج والمعتمرين.
1: نعم، اللهم أمين. وفي نفس الوقت يا دكتور عفوا، في نفس الوقت يا دكتور، تجد يعني من لم يحج سابقا وقد يعني كان مستطيعا بكل أمانة ولكنه كان مفرطا، يحدوه الشوق وقد يعني تأمره نفسه وتلومه نفسه بشكل كبير جدا في مثل هذه الأوقات، حينما يرى الحجاج ويرى يعني هذه المشاهد العظيمة، الحجاج في بيت الله الحرام يشاهدهم عبر وسائل الإعلام وغيرها، أو حتى من أقاربه والناس الذين هم يعني قريبون حوله حينما يعودون من الحج في مثل هذه أيام، يعني تلومه نفسه بشكل كبير جدا. كيف نستطيع أن ننصح هؤلاء بالمبادرة رغم الاستطاعة وهم لا يحجون؟
0: نعم، الحج والمبادرة إليه شك أنه أمر مهم، والحج على الفور، الحج واجب على الفور، بمعنى أن من استكمل الشروط المعتبرة في الحج فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر من له جدة، أي استطاعة وقدرة، فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قال علي رضي الله عنه: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقول الله أبلغ، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، من ترك الحج وهو قادر عليه فهو آثم ويخشى عليه، ومن أنكر وجوبه فهو الذي

0: يكون كافرا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أنت اليوم أخي الحاج صحيح بحمد الله تعالى معافا، لا تدري ما اسمك غدا، قد تكون مريضا. أنت اليوم في حي وعلى قيد الحياة، لا تدري غدا قد تكون في عداد الموتى. أنت اليوم فارغ من الأشغال والصوارف، قد تكون في المستقبل مشغولا، وهكذا. فعلى الإنسان أن يغتنم الفرص وأن يبادر. نحن إذا بدا لنا فرصة في مساهمة مالية والأرباح فيها هائلة، يتحسر الإنسان على ترك الفرصة فواتها. صحيح. ويلوم نفسه لوما كبيرا. هذا في أمور دنيوية يمكن إدراكها، ولكن نفوت على أنفسنا هذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فعليك أخي الحاج، أخي المسلم الذي لم يحج، أن تبادر بالحج إلى بيت الله الحرام، وأن تبذل قصارى جهدك في تحقيق هذا الأمر وتلبية نداء الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يدعوك، الله هو الذي يدعوك. وأذن في الناس بالحج، فالله هو الذي آذن بالحج وأمر خليله عليه السلام بأن ينادي في الناس بالحج. فأنت ممن وصله النداء، وأنت في صلب أبيك آدم عليه السلام، لأنه لما قال الله لإبراهيم نادي في الناس، قال: يا رب كيف أنادي وهذا مدى صوتي؟ قال: نادي وعلينا البلاغ. قيل: فنادى في الناس: إن الله قد وضع بيتا فحجوه. قيل: إن الله تعالى قال أوحى للجبال أن تواضعي، فوصل صوته ومدى صوته ووصل إلى من في الأصلاب والأرحام. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة. فالنداء وصلك أيها المسلم، عليك أن تلبي نداء الرحمن جل وعلا، وأبشر بفضل الله تعالى ومنته وكرمه وإعانته. فعليك أن تبادر وأن لا تترك الأمر، لأنه قد يفوت عليك الحج وأنت آثم على كل حال. ما دمت مستطيعا قادرا ولم تحج، فعليك أن تبادر وأن تتوب إلى الله تعالى من التأخير والتسويف.
1: نعم، ويستطيع الإنسان أن يرتب نفسه بشكل كبير جدا فيما ذكرت من حديث يا دكتور اليوم وحتى في الحلقات السابقة، في قضية أن الإنسان قد يسافر في السنة مرة أو مرتين، وحتى في السنتين مرة أو في غيرها، يعني أنه يستطيع أن يجمع أمواله، وكذلك أيضا يستطيع أن يشارك في أحد الحملات التي تكون يعني ميسرة وبمبالغ ليست كبيرة، ولكنه يحجم عن ذلك بحجة أنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. هل هذا فعلا عذرا مقبولا أو لا؟
0: نعم، ذكرنا سابقا ونؤكد على هذه القضية أن هذا من تسويل الشيطان وصرفه العبد عن هذا الواجب وهذه الفريضة. كل هذه أعذار لو حققت ونظرت لم تجد لها وجودا في الواقع. كما تفضلت بحمد الله تعالى، الحملات ميسرة، هناك حملات مخفضة بأسعار مناسبة ويستطيعها الفرد العادي، ولا يلزمه أن يختار الحملة التي تكون أسعارها باهظة. فهناك فئات متعددة، وبحمد الله تعالى وزارة الحج مشكورة قد هيئت ويسرت، وكذلك الحج سهل وميسر، وكذلك أيضا جعلت دفع مبالغ الحج مقسطة. يعني يفتحون باب الحج من شهر شعبان، ويتقدم الحاج فيدخل يختار الفئة المناسبة، تجده يدفع مبلغا في شهر شعبان، ثم في رمضان مبلغا آخر، ثم بعده بشهر تقريبا مبلغ آخر، فتقسط عليه أسعار الحملة. هذا من تسير الله تعالى على العبد. وأيضا كما تفضلت، هو بإمكانه أن يعد العدة لهذا العمل وهذه العبادة متى ما عزم عليها وجعلها في حسبانه. والله تعالى إذا علم من عبده الخير وقصده أعانه. الله يقول للكفار المأسورين عند المسلمين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أخذ منهم أموالهم، فإذا صدقوا مع

0: الله فإن الله تعالى يعينهم. فعلى العبد أن يترك هذه التسويفات وهذه الأمور، وأن يبادر بالحج، وأن يعزم عليه، وأن يستعين الله جل وعلا عليه. وكم من إنسان كان يسوف ويؤخر، فلما عزم وقام بهذه العبادة وجد اللذة والراحة، وتأسف وتأسى على تلك السنين التي أخر فيها الحج إلى بيت الله الحرام. فبادر أخي الحاج، فإنك لا تدري ما يصيبك غدا.
1: نعم، إذا استحضر الإنسان هذا الحج وعلم أنه تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد من أركان الإسلام، يعني كيف يستطيع أن يتغلب على هواه وعلى نفسه، ومن ثم يأتي لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى بهذا الاستحضار العظيم؟
0: نعم، هو شك إذا علم أن هذا ركن من أركان الإسلام، هذا يكفيه سائقا وحاديا وباعثا له على الحج. ثم أيضا إذا علم ما للحج من فضائل ذكرناها في حلقات سابقة وأجور عظيمة، ويكفي فيه أنه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أيضا يعلم أن الإنسان إنما ينفعه يوم القيامة عمله، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ما ظنك أخي المسلم إذا تركت هذه العبادة مع القدرة عليها والإمكان، ما حالك في قبرك؟ تخلى عنك أهلك ويرجع مالك، فلا ليس معك أنيس إلا عملك. فإن كان عملا صالحا فهنيئا لك بالأنس، وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. فترك التسويف. وكذلك مما يعين بإذن الله تعالى أن يختار الصحبة الصالحة، فالصحبة الصالحة تعين. أذكر معي أحد الزملاء في سنوات ماضية وقبل الزواج ولم يحج تلك السنة، وكنا نمشي في مكان، وقلت له: لو أنك تحج هذا العام. فقال: لعل الحج يكون بعد الزواج. فقلت: لا تدري، لعله يعني يأتيك عارض. وذهبت الأيام، وكان ذلك الموقف قبل الحج بوقت يسير. بعد الحج لقيته فقال: أبشرك قد أديت منسك الحج. ما شاء الله. قال: وذلك بفضل الله تعالى ثم بتلك الكلمات التي قلتها. قلت: ما هي؟ لا أذكر. فذكرني الموقف، فكان ذلك الكلام الذي لم ألقي له بالا كان هو الدافع والمحرك لهذا، ورجع من الحج وهو يشكر ويثني. فالصحبة الصالحة هي عون للمسلم على القيام بواجباته، ولكن الصحبة السيئة تحاول أن تثني العبد عن ما أوجب الله عليه. كذلك الجلوس عند أهل العلم وحضور مجالسهم وغشيانها، أو على الأقل عبر وسائل التواصل التي تبث بحمد الله تعالى محاضرات ودروس المشايخ الثقات، هذا أيضا يحرك في القلب ويسوقه إلى القيام بهذه الفريضة.
1: نعم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة دكتور، نصيحتكم أيضا لمن عاد من الحج وهو يتباهى بذلك ويخبر كل من قبله بأنه قد حج ويريه بعض التصوير يعني الذي يعني قام به هنالك، ويخبره عن المشاق التي حصلت إليه وما إلى ذلك، وكأنه قد أتى من رحلة عابرة، يخبر عن مغامراته وما إلى ذلك.
0: نعم، من الله عليه بأداء هذا المنسك العظيم، فإن الواجب عليه أن يشكر الله ويلهج بالحمد والثناء عليه، فالله هو الموفق، هو الذي أعان. لولا الله جل وعلا لما تيسرت هذه العبادة. فيلهج بالحمد والثناء على الله جل وعلا. يقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي فيها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بشكره وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، وهذا الشكر الآخر نعمة، وهل هم مجرة؟ فلا ينفك العبد من شكر لله جل وعلا. يشتغل العبد بكذلك الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول حسنة أن يتبعها بأخرى. فهذا من توفيق

0: توفيق الله تعالى، أما إظهار ما عمله في الحج والتباهي بذلك فهذا ليس من سمات أهل الإيمان
1: نعم.
0: الذين قبل الله طاعتهم.
1: نعم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن الحجاج صالح الأعمال والأقوال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. شكرا جزيلا لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. شكرا جزيلا لكم يا شيخ.
0: وأشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، أسأل الله تعالى للحجاج القبول والتوفيق.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدمة من طاقم العمل، من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيان في أمان الله. الركن الخامس.

0: فيها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: الحجر الأسود.
2: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
1: والحمد لله كثيرا.
2: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.
1: وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
2: يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر الله أكبر الله.
2: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
2: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.

0: القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر منى.
1: مشعر منى أولى محطات مناسك الحج التي يقضي بها ضيوف الرحمن يوم التروية في الثامن من شهر ذي الحجة تقرباً لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة ومكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير في صورة روحانية وإيمانية. يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على بعد 7 كيلومترات في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، وهو واد داخل حدود الحرم ولا يسكن إلا في مدة الحج، وتحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية. الدكتور عبد الله بن حسين الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
2: بالنسبة لمشعر منى فهو الحقيقة يعني أقرب المشاعر إلى مكة المكرمة، لأن ترتيب المشاعر من ناحية مكة منى ثم المزدلفة ثم عرفات، والمزدلفة في الوسط. بالنسبة لمشعر منى من حيث الحدود فهو حدوده الشرعية من الشرق وادي محسر، ومن الغرب العقبة الذي تقع فيها جمرة العقبة، ومنى تقع بين جبليها ثبير شمالا والصابح يمينا. وطبعا الخط الشرعي أو الحدود الشرعية في الجبال من خطوط تقسيم المياه، فكل ما أطلع على

0: ميناء فهو من ميناء ويعد مشعرا ويصح المبيت فيه.
1: أكبر مدينة خيام في العالم، هذا الوصف الدقيق لمشعر منى في مكة المكرمة، وهو من أكبر المشاعر المقدسة بما يقدر ب15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر.
0: يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن المشاعر المقدسة تستوعب هذه الأعداد المليونية، وهناك رواية تشير إلى أن منى كالرحم يتسع لحجاج بيت الله الحرام. المملكة العربية السعودية حكومتنا الرشيدة تبذل كل الجهود في الاستفادة من كامل مساحة المشعر وبأساليب متطورة تهدف إلى أن يؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة. وكان مشروع الخيام المطورة مشروعا يستهدف توفير نزل مناسب لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا أن يكون مقاوما لشدة الحرارة ومقاوما للاشتعال وللغازات السامة. وطبعا مشروع الخيام في منى يعني على مساحة نحو 1.5 كيلو متر مربع، ويستوعب نحو 1,600,000 حاج. والحقيقة بهذا يعد هذا المشروع، وهو طبعا مشروع تم وفق مواصفات عالمية ومدروسة، وأيضا يسهل حركة المرور والحشود داخل هذه المخيمات وبين هذه المخيمات يعني طولا وعرضا، فمما أسهم الحقيقة فأن يقدم نقلة لأداء النسك في منى خلال 4 أيام معروفة، لأن منى ينزلها الحاج يوم التروية ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وينزل فيها الحاج بعد يوم الأضحى بعد القدوم من عرفات والمزدلفة، وثلاثة أيام إيش التشريق. هذه تكون يعني أوقات النزول في منى وأداء النسك المرتبط بها. في يوم التروية يكون نزلا وصلاة وذكرا وتلبية، وفي الأيام الأخرى يكون أيضا مباتا ورميا للجمرات ونحرا وحلقا. هذه من أهم النسك التي تؤدى في ذلك المشعر.
1: وينتهي أيضا في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة، وهو طريق ب4 مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة. يرجع المؤرخون تسمية منى إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون إنها لاجتماع الناس بها، إذ تقول العرب لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. يعد المشعر ذا مكانة تاريخية ودينية، فعند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء إكراماً لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام.
0: جبل ثبير يعد من أعظم جبال مكة المكرمة، ولذلك يسمى ثبير الأثبرة، لأن مكة بها عدد من الأثبرة المشهورة، ومن أهمها ثبير الأثبرة هذا، ويسمى ثبير غيناء، ويسمى ثبير القتاد، ويسمى ثبير الرخم، له عدة مسميات، وأيضا بعض أجزاء منه تسمى ثبير ثقبة وغيرها، لكنه هو جبلا واحدا عظيما يمتد من الغرب نحو الشرق، ويفصل ما بين منى وما بين ما يعرف الآن بحي جبل النور، يشرف على جبل حراء الذي نزل عليه القرآن من الناحية الشمالية، يعني يكون هو في الجنوب وحراء في الشمال، ويقابله جبل الصابح، يعني منى بين الصابح وما بين ثبير. هذا الجبل يعني أخذ شهرته كحد ومعلم من معالم حدود مشعر منى وضخامته وعظمته، وكذلك ارتباطه بالجمرات، لأن

0: ثمرة العقبة كانت لاصقة بهذا الجبل، ثم وسع مضيق المأزمين مأزمي منى ليسهل حركات الحجاج بعد ازدياد أعدادهم المليونية. ولذلك أصبحت الجمرة الآن كما يرى في يعني وسط مخرج منى ناحية مكة المكرمة، وهذا المنطقة كانت تعتبر ثنية أو عقبة أو مضيقا أو مأزم يسمى مأزمي منى كما تسمى مأزمي عرفات هناك في الشرق.
1: وعلى السفح الجنوبي من جبل منى قريبا من الجمرة الصغرى يقع مسجد الخيف، وهو مكان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثامن من ذي الحجة. ويتميز الموقع قديما أيضا بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها سوق العرب، كما يتضمن كذلك امتداد عين زبيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة منها بئر كدانا.
0: وقد كان مشروع عين زبيدة الحقيقة من أعظم المشاريع المائية في التاريخ الإسلامي، وقد أنشئ هذا المشروع في القرن الثاني الهجري واستمر عطاؤه حتى عهد الدولة السعودية المباركة. وحقيقة زبيدة العباسية رحمه الله وأثابها خيرا حفرت عين أو مدت مياه عين حنين إلى مكة المكرمة، وعندما قلت مياهها أيضا مدت مياه عين زبيدة التي هي عين نعمان الواقع شرق عرفات إلى مكة المكرمة، مرورا بعرفات والمزدلفة ثم إلى ما يعرف بالعزيزية في وقتنا الحاضر، ثم أتم هذا المشروع حتى دخل مكة المكرمة. إلا أن الله سبحانه وتعالى في عصرنا الحاضر أمتن علينا بدولة كان يعني أساس اهتمامها أو جل اهتماماتها العناية بالحج والحجيج ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فوفرت المياه عن طريق محطات تحلية المياه، وأنشأت محطة عظمى في الشعيبة الميناء القديم لمكة المكرمة، وسحبت المياه من البحر الأحمر إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشأت مجموعة من الخزانات الاستراتيجية لحفظ هذه المياه وضمان توفرها في موسم الحج.
1: وعلى الرغم من التطورات والتوسعات التي شهدها مشعر منى في مكة المكرمة، فإن مسجد البيعة ببنائه العتيق ظل شامخاً بتاريخه طوال السنوات الماضية، والذي يعتبر من المساجد التاريخية.
0: مسجد البيعة من المساجد التاريخية الخالدة، وأيضاً يعد أثراً من الآثار الإسلامية وشاهداً على حدث تاريخي عظيم، وهو حدث البيعة، بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب جبل تبير الأكبرة، وهو السفح الغربي الجنوبي. في هذا الشعب التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفريق من الأنصار سنة 12 من الهجرة أو 12 من البعثة، وبايعوه البيعة الأولى، ثم التقى ب73 رجلا وامرأتان في حج سنة 13 من البعثة، وبايعوه بيعة العقبة الكبرى وتسمى بيعة النصرة، لأنهم بايعوه على السمع والطاعة وبايعوه على النصرة، مما أدى إلى حدث تاريخي عظيم، وهو توفر قوة تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت في الأنصار، وتوفر بلدا يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المدينة المنورة، وأيضا أدت إلى حدث الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الذي أدى بدوره إلى قيام الدولة الإسلامية في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم انتشار الإسلام وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أبرز ما يتميز فيه المشعر الشواخص الثلاثة التي ترمى والتي تتمثل في جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة، وجمرات أيام التشريق الثلاثة، وهي الآن ضمن منشأة جسر الجمرات. يعد جسر الجمرات

من أبرز المشروعات في مشعرمنا بفضل تصميمه الهندسي، والذي أسهم في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام لشعيرة رمي الجمرات. منذ إنشائه في العام 1974، شهد الجسر عدة مراحل من أعمال التطوير والتوسعة، ومع تزايد أعداد الحجاج، تقرر هدم الجسر بعد حج عام

0: أهدافه، وخصوصا عند رمي الجمرات، لأن الناس حين يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى يفيضون في وقت واحد فيزدحمون في هذا المكان. فأرادت الدولة أن تحل هذه المشكلة فأنشأت جسر الجمرات.
1: هذا الجسر هو أحد المشاريع الضخمة التي نفذتها المملكة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.
0: والجسر الجمرات الحالي الحقيقة يعد منشأة معمارية عظيمة، فقد أنشئ على أساس أن يكون 12 دوراً، وقد يقيم الآن على خمسة أدوار بمساحة عظيمة جداً تشغل معظم مخرج منى نحو مكة المكرمة. ووفرت فيه الحقيقة مجموعة من الطرق السلسة المبنية على أساس مدروس هندسياً ومدروس من حيث إدارة الحشود، بحيث أن المداخل لا تصطدم بالمخارج، إلى جانب توفير المصاعد وتوفير العربات التي تعين غير القادرين على السير للوصول إلى الجمرات. والحقيقة أن هذا الجسر يعد من أعظم المرافق التي أنشئت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: كانت منى قبل العهد السعودي بسيطة، يصل الحجاج إليها بصعوبة بالغة على ظهور الدواب أو سيراً على الأقدام، وفي العهد السعودي الزاهر اختلف الوضع تماماً وأصبحت مدينة عصرية بعد عمليات التطوير المتلاحقة في صورة تفوق الوصف. يتباهى اليوم مشعر منى بإنجازاته العمرانية ومشروعاته الجبارة التي حولته إلى مدينة خرسانية متعددة الطوابق والمصاعد في كل اتجاه، إضافة إلى قطار المشاعر الذي يحفها غرباً. وليس ذلك فحسب، بل إن منى تفاخر بتاريخها العميق وتراثها الزاخر ومواقعها الأثرية التي حولت مجرى التاريخ.
2: مشعر منى، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: مسجد الخيف.
2: في مشعر منى وبالقرب من الجمرة الصغرى يقع مسجد الخيف، أحد المساجد التي ارتبطت بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج.
1: الله أكبر كبيرا.
2: سمي بالخيف لأنه يقع عند سفح جبل في منطقة بين الانحدار والارتفاع، وهي هيئة تعرف عند العرب بالخيف. هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأصبح المكان بعد ذلك مقصداً للحجاج عبر العصور. شهد المسجد توسعات كبرى في العهد السعودي ليتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن ضمن مشاريع تطوير المشاعر المقدسة. ولكن قيمة المكان لا تقاس بالحجم وحده، بل بالأثر الذي بقي فيه، فتشعر داخله أن ملايين العابرين مروا من هنا، صلوا ودعوا ثم أكملوا رحلتهم. ومع كل موسم حج يعود المسجد ليحمل المشهد نفسه، أناس جاءوا من كل مكان، يجمعهم اتجاه واحد ونية.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: فيها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: موجز السابع صباحا، السلام عليكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان التهنئة من عدد من القادة بنجاح موسم الحج. نائب أمير مكة المكرمة يعلن نجاح موسم حج هذا العام. نائب أمير مكة يؤكد أن نجاح الحج لهذا العام جاء بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة. نائب أمير مكة يؤكد أن نجاح الحج بداية مسؤولية وعهد يتجدد كل عام. نيابة عن خادم الحرمين، نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام. شؤون الحرمين تعزز جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج خلال طواف الوداع. وزارة الداخلية توظف تقنيات ذكية لمتابعة الحالة الصحية لرجال الأمن على مدار الساعة. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نواب ووزراء الخارجية والإسلامية والقانون في بنغلاديش. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد الله أكبر.
0: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
0: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: أكبر. لا إله إلا الله.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كدي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

0: التوفيق.
1: أحكام المناسك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة أحكام المناسك. أسعد في هذه الأثناء باستضافة ضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
2: فضيلة الدكتور، حديثنا اليوم عن أيام التشريق، وهي من الأيام العظيمة، يعني ويمكن لو انطلقنا من ما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لك الكلمة دكتور حمد حول هذه الأيام الفضيلة والعظيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه الأيام أيام مباركة وأيام فاضلة، فيها من الفضائل ما فيها مما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر ربنا جل وعلا فيها بذكره، فقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال أهل العلم: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. فالله أمر بذكره في هذه الأيام، ودل على عظم شأن الذكر، وأن الذكر من أجل وأفضل الأعمال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق

0: يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم بالذكر والسكر بالذكر والسكر ونعيم أبدانهم بالأكل والشرب. فما أجمل اجتماع النعيمين، نعيم القلوب بذكر الله تعالى وشكره ونعيم الأبدان بالأكل والشرب. وأشار بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أن الذكر لله تعالى هو شكر له على نعمة الأكل والشرب، فإنها من أجل النعم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن هذه النعم يستعان بها على طاعة الله جل وعلا. فالذي ينبغي للحجاج وغيرهم أن يشتغلوا في هذه الأيام الثلاثة، وهي الأيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بذكر الله عز وجل. من ذكر الله تعالى ذكره الذكر المطلق والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد، وكذلك الحجاج يجهرون بها. وتتأكد إذا التقى الحجاج وإذا علوا مرتفعا وإذا هبطوا واديا فيكبرون الله سبحانه وتعالى. ويتقيد أيضا للحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ينتهي التكبير المطلق والمقيد. كذلك هذه الأيام أيام ذبح وأيام تقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار، فهي أيام ذبح اليوم الأول، اليوم النحر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وكذلك هذه الأيام فيها ذكر الله تعالى برمي الجمار، فإن رمي الجمار تكون بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر. يبدأ الحجاج برمي الجمار اليوم الحادي عشر بعد أذان الظهر، أي بعد زوال الشمس، فيبدأون بالصغرى، الجمرة الصغرى التي تلي منى، فيجعلونها يستقبلون الجمرة ثم يرمي الجمرة ويكبر مع كل حصاء الله أكبر، ثم يأتي بعد ذلك ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم يدعو بعدها طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف بعدها ولا يدعو. يفعل هذا في اليوم الحادي عشر وكذلك في اليوم الثاني عشر للمتعجل، والمتأخر يفعله في اليوم الثالث عشر. وأوقات الرمي بحمد الله تعالى واسعة، فرمي اليوم الحادي عشر يمتد من زوال الشمس يوم الحادي عشر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، وكذلك رمي جمار اليوم الثاني عشر تبدأ من زوال الشمس في اليوم الثاني عشر إلى فجر اليوم الثالث عشر إذا كان متأخرا، وإذا كان متعجلا فإنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم وسع في ذلك وأجاز أن يرمي الجمار في هذه الأيام قبل الزوال، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه كان يتحين الزوال فيرمي بعد الزوال. فهذا كله من أعمال هذه الأيام المباركة. فالواجب على الحجاج أن يشتغلوا فيها بذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه، وأن يسر لهم القدوم إلى هذه المشاعر، ويسر لهم حج بيته الحرام، فإن هذا من أجل نعم الله عليهم. وهذا الشكر الذي وفقوا إليه هو نعمة تستوجب الشكر، وهكذا كما قال ذاك: إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بشكره وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا يدل على أن كل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا تحتاج منا إلى شكر لله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالمنعم جل وعلا، وكذلك باللسان ثناء وحمدا له جل وعلا، وكذلك بالجوارح استعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: في مسائل مهمة فيما يتعلق ببعض الآداب في الرمي دكتور، وكيف يوافق الإنسان في ذلك السنة، مسألة الحصيات فضيلة الشيخ، أيضا هل في إشكال لو زي ما تقول قدم وأخر في موضوع الجمار، أنه

0: بدأ مثلا بالعقبة ثم بالوسطى والصغرى، أيضا الدعاء اللي يكون لما لا أعلم إن كان يستقبل الجبال أو يكون ظهره للجبل، هذه أريد أن توضحها لنا فضيلة الشيخ.
1: نعم، بالنسبة لرمي الجمار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الصورة يوم الحادي عشر وبسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، وقال لابن عباس ألقط لي حصى الجمار، فلقط له الحصى وأخذهن بيده الشريفة وأشار بهن إلى الصحابة وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، أن تكون بمقدار حب الحمص ولا يبالغ فيها، فيأخذ حصى كبار، والحصى يأخذه من أي مكان، من مزدلفة أو منى أو من أي مكان كان، ولا يشرع غسل الحصى، ولا بأس بالرمي لحصى قد رمي به، ويتأكد أنه أن الحصى وقع في المرمى، فلا يرمي من بعيد، لأنه ربما أصاب أحد إخوانه الحجاج، وإنما بحمد الله تعالى بعد التوسعة المباركة التي عملتها هذه الدولة المباركة للجمرات أصبح الرمي يسيرا، ولا يستعجل ويرفق بإخوانه، حتى إذا كان قريبا من المرمى رمى، ولا بد أن يرفع يده، بعض الحجاج يرميها من دون أن يرفع يده، ولا يصح هذا، لا بد أن يرفع يده ويرمي، ولكن لا يرمي بقوة، فهذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بسؤالك عن الدعاء، فإن الدعاء يكون بعد الجمرة الصغرى، فإنه إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين عن الجمرة واستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، يدعو دعاء طويلا، وإذا رأى من الجنود أو منظمين للحجاج طلبا أن يتحرك يتحرك، لأن ربما أثر في سير الحجاج ونحو ذلك، فيراعي هذا الأمر، يعمل بالسنة ولا يخالف الأنظمة، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ويأخذ بعدها ذات شمال ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى، وإذا دعا الله تعالى حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ثم يأتي الجمرة الكبرى ولا يدعو بعدها. هذا مجمل ما يتعلق بهذا، ولا يصح أبدا أن يقدم جمرة على أخرى، لو بدأ بالكبرى لم يصح، فالبداية تكون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولو كان قد وكله أحد على رمي الجمار فلا بأس أن يرمي الصغرى بسبع عن نفسه، ثم يرمي بسبع عن موكله عند الصغرى، ثم يرمي بسبع عند الوسطى عن نفسه، ثم يرمي بسبع أخرى عن موكله، وهكذا عند الكبرى. أما لو أخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، وهذا جائز، قد يحتاج الحاج لتعب أو غيره أو بعد المكان أن يؤخر رمي الجمار اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، فلا بأس بذلك، لكن إذا أراد أن يرمي فيرمي جمار اليوم الحادي عشر، فيبدأ بالصورة يرميها، ثم يدعو، ثم يرمي الوسطى، ثم يدعو، ثم يرمي الكبرى ولا يدعو، ثم يرجع ليرمي جمار اليوم الثاني عشر بالترتيب الذي ذكرناه. هذا ما يتعلق بتفصيلي وأحكام الرمي. أيضا ما يتعلق بالتوكيل، إذا كان عاجزا أو امرأة كبيرة أو تخشى الزحام ونحو ذلك شق عليه، أو كان المكان بعيدا ولا يستطيع الوصول، فبحمد الله تعالى يوكل، لا بد أن يكون الوكيل في الرمي محرما بالحج، أي حج هذا العام، لا يوكل غير حاج، لأنه لا يصح إلا توكيل الحاج، وهذا الحاج إذا رمى عن نفسه رمى عن موكله. هذا بإجمال ما يتعلق بتفاصيل أحكام الرمي في هذه الأيام.
0: طيب، ماذا عن ما يتعلق بعض المخالفات مثل السب والشتم ورفع الصوت فضيلة الشيخ؟ هذه من الأمور اللي يعني نحتاج فيها توعية شيخنا دكتور.
1: نعم، هذا شك أنه داخل في الفسوق، والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يزعم بعضهم أو يظن أن هذا شيطان، هذا اعتقاد باطل، وإنما المقصود هو اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا يدل على أن الشيطان في هذه الأماكن، وإنما هو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من السب والشتم.

0: لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يخدش في حجه. والواجب على المسلم الحاج أن يلزم الآداب الإسلامية والتخلق بها ليرجع بحج مبرور مقبول من الله سبحانه وتعالى. جاهد نفسه، الحج والإخوة مدرسة عظيمة، مدرسة تعلم الأخلاق، ومن حج أدرك فعلا الأخلاق الكريمة من الحلم والأناة والرفق والصبر، لتعلم الحجاج هذه الأخلاق العظيمة. وإذا فعل ذلك ابتغاء ما عند الله جل وعلا فإن الله تعالى يأجره على ذلك. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا جميعا سيء الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو
1: سبحانه وتعالى. في أقل من دقيقتين دكتور، يعني من فرغ من رمي الجمار مبكرا كيف يقضي يومه وبما توجهه، وماذا عن الصلوات في منى في ما تبقى من يومه؟
0: أنا أوصي نفسي وإخواني الحجاج بذكر الله تعالى، وأن يلهج بذكر الله والأحاديث الجانبية والجلوس والسمر مع الأصحاب، هذا مدرك بعد ذلك، فيغنم هذا المكان شرف المكان شرف الزمان بطاعة الله وكثرة ذكره والإقبال عليه. فرصة عظيمة جدا، هذه سياحة إيمانية، ربما لا يرجع المرء إلى هذا المكان مرة أخرى، ربما يفوته ذلك إما لعجز أو ضعف أو بعد أو غير ذلك، يغنم هذه الساعات، لأن ترى بعض الحجاج يجعل أيام منى أيام سمر وأيام ضحك وأيام له، لا نحرمها فإن هذا مما باحه الله، لكن ينبغي أن يخفف منه قدر الإمكان وأن يشتغل بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل، ويستحضر لقاء الله تعالى. فإن الله لما أمر بذكره في هذه الأيام قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكر الحشر إذا رأى جموع الحجاج في الطواف والسعي ورمي الجمار، تذكر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا اليوم إذا ذكره الإنسان أوجب عليه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والاستعداد للقائه. سأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التوبة والإنابة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الحجاج من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم.
1: اللهم أمين. وصلت وإياك الختام، أشكرك دكتور حمد الوهيبي على ما تفضلت بعضو التوعية الإسلامية في الحج.
0: أنا أشكركم شيخ علي، وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والإعانة.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: التوفيق.
1: أحكام المناسك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: صحن المطاف.
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. الله أكبر. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيرا من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنين، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
5: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
1: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فلن ننقصه شيئا إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 من ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
5: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
1: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج

0: أكثر تنظيماً.
1: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
0: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام، معتبراً الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى ثلاث طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشائخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة سفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
1: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية:
2: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثق

0: ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة. إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء، يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
1: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والجولات الرقابية المستمرة، وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
0: بالنسبة لرعاية الحاج بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية، ولله الحمد يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر، أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة، الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، لذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر، حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
1: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم، بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وأقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
2: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلق.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حجر إسماعيل.
1: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلاً أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات. في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور، هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب. حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاة.

0: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي المستمعين والمستمعات، مع حلقة من برنامج من نسائم الحج، وتحدثنا في حلقة سابقة عن حسن التعامل مع الآخرين وتأليف القلوب وحسن الخلق عموما، ويتأكد في الحج في مواضع كثيرة، وكذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ حقوق العباد المالية والجسدية والنفسية، وحفظ حقوق النساء وكل المسلمين. لا شك أن الحاج ينبغي أن يتأكد تواضع، فالحاج منذ أن يحرم وهو يخلع ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيض يتساوى فيه الفقير والغني، كلهم بهذا اللباس يتذللون لله سبحانه وتعالى ويتواضعون لله سبحانه وتعالى، وبذلك تواضع لإخوانه الحجاج ومساواة معهم وعدم الترفع عليهم، ففيهم ضعفاء وفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عامة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما في رواية مسلم. ويتأكد هذا في الحج، ولعل شعيرة الإحرام ولباس الإحرام يعني هو ابتداء للتواضع والمساواة بين الناس بلباس واحد في زمان واحد في مكان واحد، لا فرق فيه بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا عجمي، ولا فقير ولا غني، ولا وضيع ولا شريف. وصدق الله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية كما نقل بعض الرواة في خطبته يوم عرفة، وأكد على حرمة الدماء والأعراض في هذا اليوم خصوصا. ولذلك ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر في تعامله، وأنه واحد من عبيد الله سبحانه وتعالى. وقد مر بقصة لعلي أذكرها لكم، وهي أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ومع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان في صعيد عرفات، فأعجب سليمان بن عبد الملك بنفسه حينما رأى كثرة الحجاج. قال: يا عمر، هؤلاء كلهم رعيتي؟ قال: بل هم خصومك يا أمير المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى إن لم تؤدي حقهم. فبكى سليمان ابن عبد الملك عليه رحمة الله لهذه الموعظة وهذا التذكير من الرجل المبارك عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. إذن هذه يعني الحالات من التواضع الواجب على الإنسان، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين، وأن يعني يرفق بالناس، وأن يكون من يؤلفون بين الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوب الناس، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الله أن أنعم عليه بالتأليف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. إذن التأليف بين قلوب الناس في الحج، ولذلك سبحان الله إخوتي الكرام، من يزور الحرم في أي وقت ومن يؤدي الحج في أي زمان يدرك أن الحجاج من كل فج عميق، كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا من الصين وهذا من الهند وهذا من روسيا وهذا من أوروبا وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا وهذا من آسيا وهذا من بلاد العرب المختلفة وهذا من أفريقيا، ومع ذلك فكلهم متآلفون متحابون في الغالب، إلا ما يحصل من نوادر وهي استثناء ولله الحمد. ولذلك الرفق من أسباب الإلفة في كل شيء وخصوصا بين الحجاج، ينبغي أن يكون كما أوصى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وكما قال صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولذلك على الحجاج واجب الرفق والرحمة فيما بينهم والعطف بين بعضهم البعض، ولذلك هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل من الرفق التواضع الذي

0: النميمة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن يتمثل بها الحج، ومستشعرا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، استشعر أخوة الحاجين معك من كافة الأصقاع ووجوب التعاون معهم والرفق بينهم وعدم الإفساد والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
2: والحمد لله كثيرا.
1: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله.
1: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
2: والحمد لله.
1: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: رمي الجمار.
3: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
5: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء

0: أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف. أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة، ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها ورخيصها؟
1: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة. لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى، فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد، ومن معاني هذا التوحيد أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا: لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك

0: لذلك جاءت هذه العبادة العظيمة يعني تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
1: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا يعني يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
0: صحيح، لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة، فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية، لذلك حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون يتزعمون مسألة الحج وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج، وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحد، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى، طبعا ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم في هذا الموسم العظيم المعرفة، وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي إلى جانب العلاقات وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة ولم يكونوا مطلعين على ما في ما لدى الآخرين من العادات ومن الصور المجتمعية ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا فيما بينهم من هذه العادات وهذه الصور المجتمعية.
2: نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
1: من جديد نحييكم مستمعين، ولازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، و الحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
0: الحج مدرسة كبيرة تروض

0: الإنسان وتخرجه من عاداته التي كانت عليه قبل حجه إلى مجتمع جديد يسعى فيه الإنسان إلى بلوغ صور كثيرة من الأخلاق واعتلائها، من ذلك الصبر. فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادته وفي أفعاله، والصبر أيضا على الأذى الذي قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم. الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة، لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصراً، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافيا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسأم وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ، فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات، لكن مع أجواء فيها نعم. نوع من الـ يعني الـ البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
1: نعم، الحج وعرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام، مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
0: إذا كان هذا اليوم مختلف حتى في طلوع شمسه، فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون مختلف، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا بأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه، فيتتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير، وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن يميله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه، فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعوب إليه بإذن الله.
1: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم يعني باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
0: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من يعني ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا، ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات. فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج، فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى. لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم. فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول وأن ييسر الحجاج حجهم وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يوفقنا وإياكم وشكرا لكم على هذه الاستطاعة.
1: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص عيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: أيام التشريق.
3: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من الحج الذكي. إدارة موسم الحج لا تعتمد فقط على التقنيات والبنية التشغيلية، بل ترتكز أيضا على إدارة آلاف الموظفين والكوادر الميدانية الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. ومع تعقد العمليات وكثافة المواقع وتغيير الاحتياج بشكل لحظي، أصبح الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من أهم الأدوات الحديثة لدعم إدارة القوى العاملة، من التخطيط والتوزيع وحتى التقييم واتخاذ القرار. في هذه الحلقة من الحج الذكي نناقش كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تسهم في رفع كفاءة الموظفين وتحسين إدارة العمليات الميدانية خلال موسم الحج. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
4: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين.
1: حياك الله في هذه الحلقة من الحج الذكي، ودائما الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتواجد لخدمة حياتنا بشكل عام، جودة حياتنا، وهنا بوجه الخصوص في الحج وخدمة ضيوف بيت الله الحرام. أبدأ معك بداية، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التخطيط الذكي للقوى العاملة؟ كيف ممكن أيضا أن يقدر الاحتياج الفعلي للموظفين في مواقع الحج المختلفة؟
4: نعم، حقيقة القوى العاملة والموارد البشرية يعني عنصر أساس جدا في عمليات الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن. لكن السؤال اللي يطرح هنا يعني، وممكن الناس المتخصصة في الموارد البشرية هي فاهمة هذه الأشياء بشكل كبير جدا، هل الموظفين اللي عندي متخصصين في عملهم؟ هل كل موظف في مكانه السليم؟ هل الاحتياج هو احتياج فعلي؟ هل هناك فائض كبير جدا؟ طيب إذا كانت إجابات هذه كلها نعم، طيب هذا قبل، لكن نعم. الآن وقت التنفيذ،
2: نعم.
4: هل فعلا وقت التنفيذ الكل بينفذ عمله؟ هل هناك موظفين موجودين أكثر من اللازم؟ من حقيقة الموظف الإضافي هذا بيتعبني أكثر من أنه يساعدني، فلذلك أنا أحتاج فقط الموظف اللي أدي عمله. أنا ممكن أحتاج 10 أخليهم 11 12، لكن مو يجب 20 30 موظف.
2: فعلا
4: هذه بتأثر بشكل كبير على التشغيل بشكل أساسي، بغض النظر عن المصاريف المهدرة في الموارد البشرية. أنا أحتاج تصاريح وأحتاج موافقات وأحتاج سيارات وأحتاج هذا كله،
2: وأحتاج مكان يجلسوا فيه وأحتاج وجبات غذائية لهم
4: بالضبط، وأحتاج مكان يناموا فيه وأحتاج وقت دخولهم وقت خروجهم. نتكلم على منطقة كثافة بشرية هائلة جدا جدا جدا. فلذلك ما هي الخطوات الذكية اللي نحن نقدر نستخدمها ونستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنه يعمل لي سيناريوهات؟ أنا كم موظف أحتاج هنا وإيش المهارات اللي أحتاجها أنا؟ فلذلك قد يكون بعض الشركات تجيب موظفين من باب الحرص إنه أجيب كل اللي أتوقع إنه أحتاجه. لما أقول أنا أتوقع، أنا إنسان يعني وخبرتي مهما كانت يعني موجودة، بس قد لا يسعفني الحظ إني أتذكر كل حاجة.
2: نعم.
4: لذلك
2: نعم.
4: يجي هنا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
2: فعلا.
4: هو جامع الخبرات هذه كلها
2: بالفعل.
4: وشايف الأشياء هذه كلها وتم تدريبه بالأشياء هذه كلها. لذلك يقول لك أنت تحتاج 1 2 3 4، هذه الخبرات لابد تكون موجودة، ولا بد يكون عملية الجدولة ديناميكية.
2: نعم.
4: ما يكون
2: نعم.
4: والله أنا جدولي من 8 ل 4 وأمشي، لا. ترى أنت اليوم نحتاجك هنا، بعد ساعتين ترى حننقلك في مكان ثاني. ليش؟ لأنه أنا كذكاء اصطناعي عارف في احتياج هناك بعد 3 ساعات، هنا ما حد حيكون عندك احتياج. فهذه الأشياء كلها يهضمها الذكاء الاصطناعي التوليدي ويطلع لي منظومة إدارة موارد بشرية ديناميكية في وقت يعني ما يحتمل التأخير، والله حقيقة دقائق معدودة مش الأيام.
2: فعلا نعم. ودقائق تفرق، وهذا الشيء اللي خليني أسألك، في هذه البيئة التشغيلية المتغيرة سريعة جدا الأحداث فيها مثل المشاعر المقدسة، كيف تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة توزيع الموظفين ميدانيا حسب الضغط والاحتياج الفوري؟ حضرتك أشرت إلى جزء من هذا الشيء، بس كيف ممكن هذه التقنية ترجع تعيد توزيع الموظفين حسب احتياجي؟
4: طبيعي احنا دائما نتكلم في حلقتنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يبحث في احتياجي الان، يبحث في احتياجي بعد 4 5 ساعات. يقول لي انت لازم الان تتصرف بالطريقه هذه وتنقل موظفينك هناك، انت الان عندك ضغط شديد وقد تعاني من امور تشغيليه اكبر في مناطق اخرى.
2: هو
4: لذلك اقتراح نقل فرق،
2: هو يعطي خطط استباقيه دكتور.
4: بالضبط، خطط استباقيه. ليش؟ لانه هو شايف، هو عنده مدخلات. لذلك ترى ما يشتغل ذكاء صناعي توليدي بدون ذكاء صناعي، ما يشتغل ذكاء صناعي بدون انترنت اوف ثينجز، انه في عندي حساسات وفي سنسرات وفي كاميرات بتعطي يعني الانسان اذا
2: هو لي شبكه منظومه متكامله، شبكه
4: نعم.
2: منظومه متكامله ذكيه من اجل المدخلات التي تدخل الى هذه الاجهزه
4: نعم.
2: وتعطيك. هو اسمه بالانجليزي ايش؟
4: جينيريتيف اي اي. نعم أوكي. نعم نعم.
2: طيب في هذه الحالة هو بمدخلاته بيعطيك هذه الخطط الاستباقية كما ذكرنا سابقا، ويديك الحلول مسبقا قبل وقت.
4: بالضبط، بيعطيني حلول مسبقة قبل وقتها. تمام.
2: طيب دور الذكاء الاصطناعي بروفيسور وديع في متابعة الحضور، الانضباط، قياس الأداء، الإنتاجية للفرق العاملة خلال موسم الحج، هل له دور أيضا؟
4: طبيعي جدا. أنا أديك السيناريو، أنا عندي مخيم في عندي 5000 ولا 6000 حاج، ومتعاقد مع عدة شركات تقدم لي موارد بشرية في الحراسات وفي الصيانة وفي النظافة وكذا وكذا وكذا. أنا أقدر أتابع 900 عامل عندي مثلا في الموقع؟ مستحيل.
2: لا.
4: فكيف الذكاء الاصطناعي بيساعدني أنه العمالة موجودة وموزعة في مواقعها؟ يعني في بعض المخيمات لو يعني صارت جات فرصة وشفتوها، الكاميرات موجودة في كل مكان. نعم. هو بيقول لي ترى في عندك عمال، في شكاوي بتجينا من بعض الشركات إنه العمالة ما بتأدي عملها. طيب الذكاء الاصطناعي بيشوف تكتل مثلا من العمالة جالسين، رغم إنه في أعمال الذكاء الاصطناعي بيعطيني، مش فقط يعطيني إنه العمال بيشتغل، لا بيقيس مثلا النظافة. النظافة منخفضة، لابد إنك أنت ليش جالسين هنا 6-7؟ فهو كأنه روبوت أو كأنه مشرف. لذلك هذا شيء أساسي في تقليل عدد المشرفين. كمان أنا عندي 6-7 عمال في موقع هنا، وأحتاج هناك لخدمات نظافة، أو أحتاج لخدمات صيانة، أو أحتاج لخدمات حراسات. فلذلك أنا بعرف إنه العمالة موجودة وشغالة، مش إنه موجودة ما بتشتغل. أو إنها قد تكون ما هي موجودة، قد يكون عقد 900 عامل لكن انت معطيني 400، انا كيف حقعد اعدهم كل شويه؟ هذه الاشياء كلها فيها اداره دقيقه جدا وسهله التعامل، وتعطيني تقارير انيه. يعني انا كسي اي او ولا كمرئيس تنفيذي في جهه معينه، بقول ترى العماله عندك ناقصه 70% وناقصه 30%، وهذا حيسبب لك خطر، وحيسبب لك مشكله، وحيسبب لك من عارف ايش، وحتجي عليه غرامات. هذه الاشياء كلها يعطيني هي الذكاء الاصطناعي التوليدي، خلينا نقول يوتيلايزيشن او تجويد الاستفاده من العمالة الموجوده عندي.
2: واضح. يعني هذا الكلام يخلينا نشوف انه الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ اذا بالمشكلات التشغيليه، بنقص الموارد البشريه، ممكن يعني حتى قبل لا تحدث، طالما هو هذه قراءاته سريعه جدا وتحليليه. هل نستطيع الاستفادة عملياً من ذلك، إنه يتنبأ بالمشكلات التشغيلية أو نقص الموارد البشرية؟
4: بالضبط. من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنه إحنا ليش نقول ذكاء اصطناعي توليدي؟ لأنه هو بيولد لي سيناريوهات، بيعطيني سيناريو يقول لي أنت في وضعك الحالي هذا، بالعمالة الموجودة عندك، بالشغل اللي عندك هذا، أنت عندك المخيم نسبة النظافة عندك حتنخفض بالتدريج إلى أنك أنت توصل إلى شيء لا يطاق. لذلك أنت عندك العدد الكافي، لابد أنك تشغلهم بالطريقة. فلذلك هذه الأشياء كلها يعني من أهم أهدافه التنبؤ والسيناريوهات والأشياء المحتملة مستقبلا بعد ساعتين وبعد 4 ساعات وبعد 6 ساعات، على أساس أنه يعطيني خطط استباقية لي أنا كرئيس تنفيذي أو كفريق تنفيذي، أنه نأخذ الخطوات التالية 1-2-3 عشان تمر خلينا نقول الأزمة اللي احنا فيها أو الوقت اللي احنا فيه بسلام. تفويج حجاج، تفويج جمرات، استقبال الحجاج. ليش؟ لأن الكل عنده هدف واحد فقط، حقيقة راحة الحاج.
2: طيب هل له دور مثلا نقول خلينا نقول لك إدارة الورديات، الإجهاد الوظيفي من أكبر التحديات في الحج، هل يمكن أن يكون له دور فيها، يدعم تحسينها، تحسين الجداول، رافع كفاءة بيئة العمل، ممكن يساعدنا في كذا؟
4: طبيعي. أنا لما أكون عارف إيش الأعمال المفروض أني أنا أتممها، وعارف الأعداد اللي عندي، وعارف جداولي، أنا أكون عارف بطبيعة يعني كل موظف يفترض أن يكون عارف مهمته، تتحدد له التاس حقته،
2: المهام
4: تتحدد مهامه، تتحدد له ويسوي ليش، بناء على تخصصه، بناء على مكان تواجده، بناء على وقت عمله، هذه الأشياء كلها. وطبعا النظام بيكون عارف أنك أنت اشتغلت الآن 6 ساعات أو 8 ساعات أو 10 ساعات، لذلك لابد أنك أنت تأخذ راحة. الشخص الثاني ما وصل، إذا أو الشخص الثاني بيفترض أن يصل بعد ساعة، فين الشخص الثاني هذا؟ ما حضر إلى الآن. لذلك هذه الأشياء كلها خطوات استباقية يقوم بها النظام. جميل. إنه على أساس لا إنه نوصل لمرحلة إنه الشخص هذا يكون عنده إجهاد في العمل أو يكون عنده إرهاق وواحد ثاني ما بيداون، هذه المشكلة. يلا.
2: أستاذ دكتور وديع، اليوم مع هذا التطور الكبير في تقنيات هذا الذكاء الاصطناعي، برأيك ما المهارات أو القدرات اللي يجب أن يمتلكها موظفو الحج مستقبلا للتعامل مع بيئات العمل الذكية وهذه التقنيات الحديثة في إدارة الحشود والخدمات؟ يعني بتأكيد حضرتك بتشرح عن منظومة ذكاء حديثة جدا، فالمفترض من يشغلها أو يتعامل معها في لازم يكون عنده مهارات معينة يتصف
4: نعم.
2: بها.
4: نعم.
2: ما هي
4: نعم. برأيك؟ المستقبل ما يبغى الآن موظف منفذ نعطي له شغل وروح ننفذه. الآن نبغى موظف قادر على العمل جنبا إلى جنب مع الأنظمة الذكية. مهارات التعامل مع الأنظمة الرقمية، ما ينفع إنه عندنا أنظمة ما يعرف يستخدمها. صح يحتاج شوية تدريب، بس في ناس يعني ما يعرفوا مثلا يتعاملوا معاه، هذا الموظف خلينا نقول ليس له مكان في الفترة هذه. لذلك احنا ترى ما نقول انه الذكاء الاصطناعي يستبدل الانسان ويشتغل مكانه، لا، الذكاء الاصطناعي هو خلينا نقول يعمل يعني يوتيلايزيشن او يعمل ادارة افضل للموارد الموجودة عندي. القدرة على فهم البيانات، لما انا برسل بيانات انا كمنفذ أكون عارف إيش اللي بيحصل معايا. المرونة مثلا في التشغيل والتكييف لازم يكون الموظف عنده مرونة. أنت مو تقولي أنا دوامي هنا في المكتب هذا 8 ساعات وخلاص، لا، المرونة مطلوبة. فلذلك يعني التكاتف، يعني الآن الموظف مو بس يتعلم إيش يعمل، لابد يتعلم كيف يعمل، كيف يتعامل مع الأنظمة الموجودة والكوادر البشرية الموجودة حوله.
2: نعم، واضح جدا. شكرا لك الأستاذ الدكتور وديع صالح الحلبي، شكرا لوقتك، شكرا أن كنت معنا وأعطيتنا هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة القوى العاملة والعمليات التشغيلية في الحج، وكمان كيف ممكن للتقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، تسريع الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. شكرا لك وشكرا لوقتك.
4: شكرا لكم جميعا.
2: إلى الختام، وصلنا إلى هنا، وإلى لقاء جديد في برنامج الحج الذكي. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد هناء الصباغ، الإخراج بنورة البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
2: والحمد لله كثيرا.
1: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة.

يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع السبعة الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة. الله أكبر، الله أكبر، الله. ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس. والحمد لله. في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه

0: بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر
3: الحاج ما يتذكر بس المناسك اللي أداها، بل يتذكر أيضاً طريقة التعامل وجودة الخدمة واهتمام الحملة بأدق تفاصيل رحلته، من لحظة استقباله إلى السكن والتنقل والخدمات اللي تقدم له طوال أيام الحج. وهذا هو دور قائد فريق صناعة التجربة وتعزيز الثقة، اللي يهدف لمتابعة جودة الخدمات داخل الحملة والتأكد من راحة الحاج وحفظ حقوقه، حتى تبقى رحلته تجربة جميلة وأثرها في ذاكرته. فبنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الأستاذ عبد الرحمن بن محمد. يا هلا وسهلا فيك.
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله أختي ياسمين، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة في نقل تجربة من تجاربنا في خدمة ضيوف الرحمن. وأرحب بالسادة والأخواني وأخواتي مستمعين إذاعة الرياض، وحياكم الله.
3: أستاذ عبد الرحمن، داخل حملات الحج كيف تصنعون تجربة الحاج وتعززون ثقته؟
4: حقيقة اليوم مفهوم خدمة الحاج تغير كثير، ما عاد الموضوع بس نقل وسكن وتوفير خدمات الإعاشة، لا، صار الموضوع فيه تركيز أكبر على تجربة الحاج. كيف نصنع من هذه الرحلة تجربة للحاج، تجربة كاملة تبقى خالدة في أثره، أن الحاج يشعر من أول لحظة أنه محل اهتمام، محل تقدير من أكبر شخص معنا إلى أصغر شخص، بحيث أنه هذه الرحلة هذه يضمن نضمن جميعا أنه هذه الرحلة تكون رحلة منظمة وواضحة فيها عناية بتفاصيله وراحة النفسية قبل أن نضمن العناية بالتفاصيل التشغيلية. فالهدف أصبح مو بس أنه الحاج يكمل مناسكه، لا، الهدف أصبح أنه يعيش تجربة إيمانية مطمئنة تعزز ثقته ورضاه. الأمانة هذا يتماشى مع توجهات وزارة الحج في صناعة التجربة وتعزيز الثقة لضيف الرحمن.
3: طب هل تتابعون جودة الخدمات اللي تقدم للحجاج داخل الحملة؟
4: أكيد أكيد، هذا شيء أساسي، لأنه اليوم المتابعة أصبحت جزء أساسي من نجاح. لذلك خصصنا فرق ميدانية تتكون من قادة أفواج. هذه الأفواج الرئيسية، يعني قسمناهم إلى عدة أفواج رئيسية، هذه الأفواج الرئيسية قسمناها إلى مجموعات أصغر وعيننا على كل مجموعة مشرف. دورهم الأساسي مش فقط متابعة الأمور التشغيلية، لا، دورهم المتابعة المستمرة، قياس رضا الحاج بشكل يومي. الهدف أنه نضمن أن الحاج تصل الخدمة على الوجه المطلوب وبالشكل المناسب. ليش أختي ياسمين؟ لأنه الجودة الحقيقية صراحة مش فقط أن احنا نتفاخر أن احنا نقدم خدمة لضيوف الرحمن، لا، الجودة أن الخدمة نتأكد أن الخدمة توصل للحاج بالشكل اللي يليق فيه. ولا بد احنا دائما دائما نحط في اعتبارنا أنه هذا هو ضيف الرحمن وهذا ما نفخر فيه. لذلك حرصنا أن نترك عند هذا الحاج انطباع إيجابي يعود فيه إن شاء الله بعد بعد رحلته الإيمانية.
3: بإذن الله. طب كيف تتأكدون أن الحاج أخذ حقه كامل من الخدمات المقدمة له؟
4: سؤال جميل ومهم، وللأمانة يمكن أنا أقدر أقول لك أو أجاوبك على هذا السؤال. نحن نتأكد أن الخدمة تصل

0: وضوح المعلومة في منظومة الحياة هي جزء مهم جدا من بناء الثقة وتقليل القلق والارتباك على ضيف الرحمن.
1: طيب لو في حاج عنده ملاحظة أو شكوى، كيف تستقبلون هذه الملاحظات؟
0: قبل كل شيء احنا نأخذ على عهدنا انه هذه الملاحظات هي فرصة للتحسين اكثر من انها شكوى، لذلك تركيزنا انه دائما نفتح قنوات تواصل مباشرة مع الحاج، سواء كانت عن طريق المشرف او قائد الفوج او عن طريق قنوات الاتصال الهاتفي، قنوات الاتصال على برنامج الواتساب، من خلال التواصل الميداني نقوم بعمل جولات ميدانية على الحاج في مساكنهم بحيث نتأكد ونضمن انه الحاج بالفعل اليوم هو في بيئة مريحة وصلت الخدمة كما يطمح، وأنه حتى الوزارة الحاج اليوم تدفع باتجاه ثقافة أصلا الاستماع للحاج، لأن الحاج لما يشعر أنه صوته مسموع أنت حقيقة كده تزيد ثقته ورضاه عن التجربة كاملة.
1: سيد عبد الرحمن، أنت كأنك تقول لهم أنتوا حجوا بإذن الله مرتاحين وإحنا معاكم 24 ساعة.
0: نعم أحسنتي.
1: طيب كيف تتعاملون مع أي ملاحظة أو تقصير ممكن يواجه الحاج؟
0: حقيقة يعني من واقع تجربة أهم شيء في التعامل مع الملاحظات اللي نستلمها من الحجاج هي سرعة الاستجابة، لأنه في منظومة الحج أو في موسم الحج الوقت مهم جدا، والحاج ما يحتاج يدخل في تعقيدات أو ينتظر أوقات طويلة، لذلك كنا ننشئ مبادرة بحيث أنه نتعامل مع أي شكوى من الحاج أو أي ملاحظة تصلنا من الحاج خلال أول 60 ثانية، يكون التعامل السريع في خلال 60 ثانية من استقبال هذه الملاحظة أو من استقبال هذه الشكوى من الحاج، لذلك نركز على الاستماع ثم المعالجة السريعة ثم نتأكد أن الحاج فعلا ارتاح ونحل الموضوع اللي قدمه أو الملاحظة اللي قدمها.
1: طب في أشياء معينة تركزون عليها عشان تكون تجربة الحاج مميزة؟
0: الأمانة يعني في تجربة الحج في أشياء كثيرة تحتاج إلى تركيز، لكن يمكن يحضرني الآن أو أحاول أركز دائما ونركز دائما على الجانب الإنساني، لأن الحاج ممكن ينسى بعض التفاصيل التشغيلية اللي صارت معاه خلال هذا الموسم، لكن ما ينسى حسن التعامل، حسن الاستقبال، الاهتمام. طبعا احنا دائما هدفنا انه نحاول ان نشعر هذا الحاج ضيف الرحمن اللي هو بين عائلته.
1: شكرا لك استاذ عبد الرحمن، وشكر اكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والاثر باقي. في امان الله.
2: اثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مجر الكبش.
1: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان. وسبحان الله بكرة. إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم، فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله، فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مسجد قباء.
1: من أبرز مواقع المدينة المنورة زيارة في كل عام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي. والحمد لله كثيرا. في أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن الكريم، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم وهم يتأملون عمارة المسجد الذي جاء بهندسة إسلامية مميزة بعد إعادة بنائه ومضاعفة مساحته في العهد السعودي. تم تصميم المسجد مع المحافظة على معالمه التراثية على شكل رواق جنوبي وآخر شمالي، تفصل بينهما ساحة مكشوفة، ويتألف سطحه من مجموعة من القباب المتصلة. كسيت أرض المسجد وساحته بالرخام العاكس للحرارة، وتضلل الساحة بمظلة آلية تطوى وتنشر حسب الحاجة. وقد بلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة 13,500 متر مربع. ولا تزال أعمال التوسعة والتطوير في مسجد قباء مستمرة إلى الآن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية، حيث تقدر مساحة التطوير بخمسين ألف متر مربع لاستيعاب 66,000 مصلٍ. توسعة مسجد قباء لم تقف على المسجد فحسب، بل شملت مواقع ذات ارتباط مباشر في السيرة النبوية ليكونها

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الركن الخامس.

0: الركن الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الركن الخامس مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. مرحبا بكم يا شيخ.
1: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
0: حياكم الله. نصل في هذه الحلقة إلى محور مهم جدا وهو فضائل الحج. هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يعني به يعني يكمل الإنسان دينه كاملا حينما يأتي بالأركان الأربعة السابقة، ثم إذا استطاع سبيلا إلى الحج وأتى به فإنه يكمل دينه بإذن الله تعالى. فضائل الحج يا دكتور، نبدأ الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يكفي الحج شرفا وفضلا ومكانة أن الله جل وعلا جعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام. فأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دل هذا أيضا على عظمة

0: هذه الفريضة، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا يدل على فضل الحج إلى بيت الله الحرام. أيضا من فضائل الحج إلى بيت الله الحرام أنه يحط الأوزار وينفي الذنوب والمعاصي والآثام، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي يرجع نقيا من الذنوب والخطايا. بل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أراد أن يبايعه فقبض عمرو يمينه فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فهذا يدل على الهدم، والهدم عبارة عن إزالة. ولهذا قال أهل العلم أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، لأنه يرجع نقيا من الذنوب كيوم ولدت أمه نقيا مطهرا من الخطايا. وهنا قال أيضا يهدم ما كان قبله. بل جاء أيضا فضل الحج في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العمرة يا العمرة مكفرات ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: الله أكبر.
0: وكلنا يسعى وينشد هذه السلعة الغالية وهي الجنة. لما جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده معاذ، وكان يذكران الله جل وعلا ويسبحانه، فقال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني صوتكم بالتسبيح كثير لا أحفظه، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. فالغاية التي يدندن حولها الصالحون ويشمر لها المشمرون هي جنة عرضها السماوات والأرض، وتحصل بإذن الله تعالى لمن حج بيت الله الحرام حجا مبرورا مع إكماله لتوحيد الله عز وجل. فهذا فضل عظيم يحظى به الحاج إلى بيت الله الحرام. يكفيك أيها الحاج أنك ضيف الله، الحاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هذا عفوا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا يدل على أن الحاج يحظى بهذا الشرف وهذه المنزلة. كذلك أيضا من فضائل الحج أن الحاج يعني إذا أدى هذا المنسك وأداه بما فيه من شروط وواجبات وأركان وتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحج يكون بإذن الله تعالى نافيا للفقر والذنوب. قال في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. كل هذه فضائل عظيمة، واحد منها فعلا يهز وجدان المؤمن ويقوده ويسوقه إلى المبادرة. فعلى من قصد الحج أن يستشعر هذه الفضائل العظيمة، وتكون سائقا له وحاديا له بإذن الله تعالى على أن يأتي بهذه الفريضة على الوجه الذي أراده الله تعالى، وأن يتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجته.
1: شيخ، نروح إلى معاني الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث العظيم الذي يعني يناله الحاج الذي لم يرفث ولم يفسق، عن يعني هذا الحديث وتفاصيله، وكذلك أيضا من يشمله هذا الحديث.
0: وجاءت ألفاظ متعددة في الصحيح، صحيح البخاري، وينبغي أن نشير إليها. جاء لفظ: من حج لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص، وأن من يحج قد يحج رياء أو سمعة فلا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا ولا يقربه، بل يبعده عن الله سبحانه وتعالى. فهنا من القيود المهمة لمن رام أن يكون حجه مبرورا ينقيه من الخطايا والذنوب، أن يكون حجه لله.

حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على رحل رث، يعني ليس بذلك الرحل المبالغ فيه. ثم قال: لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينتبه الحاج لهذه القضية، وأن يكون حجه لله جل وعلا، لأن بعض من يحج قد يحج رياء أو سمعة، يقال الحاج فلان. وقد أشرنا سابقا في حلقات سابقة إلى من يصور نفسه ويرسل عبر وسائل التواصل الأجهزة الذكية صورته وهو يدعو وهو يرمي وهو يطوف، وأن أقول لا داعي لهذا أبدا. فعلى الإنسان أن يخفي أعماله ما استطاع، لأن هذا أولى لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إن الله يحب التقي الغني الخفي. فمهما ما أمكن إخفاؤه من أعمالك فعليك أن تفعل ذلك، لأن ذلك أدعى إلى إخلاص العمل لله. أيضا قال: من حج فلم يرفث. والرفث هو الجماع ومقدماته، فيحذر الحاج من ما يشوب حجه من رفث أو تعلق بالنساء، أعني نساءه وزوجاته. أما المحرم فهذا محرم في كل وقت، وإنما هذا محرم وإن كان قبله حلال. إذا تلبس الحاج بالإحرام حرم عليه هذه الأمور، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب في هذه الأشهر الحج، فلا رفث، أي لا جماع ولا مقدمات الجماع، كل ما يؤدي الجماع ونحوه يجب على الحاج أن يبتعد عنه حتى يسلم حجه له. قال أيضا: ولم يفسق. والفسوق هو سائر المعاصي، قال: ولا فسوق، فلا يفعل أي أمر محرم. والفسوق محرم على كل حال، لكن يتأكد تحريمه للحاج. وكم نرى من الحجاج من يظهر عليه أثار المعاصي من تعاطي الدخان أو السب أو الشتم أو اللعن أو تأخير الصلوات عن وقتها أو أعمال أخرى من المعاصي، وهو إنما جاء يبتغي ما عند الله جل وعلا. فهي فرصة لنا جميعا أيها الحجاج أن نغنم هذا الموسم في أصلاح أنفسنا تزكيتها، وأن نرجع أنقياء من الذنوب والخطايا. فاجتهد في هذه الأيام القليلة أن تبتعد عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلو زلت بك قدم أو دعتك نفسك الأمارة بالسوء أو

0: يذهب أثر هذا الذنب بإذن الله تعالى. فإذا حصل للحاج على هذه القيود وأتى بالحج على وجهه فليبشر بأنه يرجع نقيا من الذنوب كالمولود الصغير الذي ليس عليه أي سيئة من السيئات. فهذا تشبيه بليغ وبيان لفضل عظيم يحظى به الحاج الحج الممرور بهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا المنسك على الوجه الذي يرضيه عنا.
1: نعم، من المظاهر يعني الحقيقة الجدال الذي يكون بين الحجاج أو حتى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تجد الشخص يكون موجودا في الحج ولكنه يدخل بعض يعني المنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويخوض في كثير من الأمور ويشارك حتى في بعض الأشياء التي تكون فيها يعني يكون فيها جدل كبير. نصيحتكم لهؤلاء في مثل هذا الوقت؟
0: أنا أقول الحج أيام معدودة، وينبغي للحاج أن ينكف عن ما كان عليه قبل الحج. جئت من مكان بعيد أو مكان قريب، أتعبت نفسك وأنفقت مالك، تركت أهلك، فلا ينبغي أن تشتغل بهذه الأمور التي يمكن الاشتغال بها فيما بعد إلا ما لا بد له منه من تواصل مع أهل وأقارب ونحو ذلك، وإلا المناكفات والمهاترات والمناقشات التي توغل الصدور وتؤدي الخصام يجب على الحاج وغير الحاج أن يبتعد عنها. هذا قال الله تعالى: ولا جدال في الحج، والمراد به الجدال بالباطل، وإلا فإن المناقشة العلمية بين الحجاج وسؤال العلماء واستفتاءهم هذا مطلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قد تكون محق لكن لا يعني ذلك أن تصر على رأيك وأن تصل إلى حد التعسف مع إخوانك، وقد تخسر إخوانك بسبب هذه المناكفة وهذه المناقشة وهذه المجادلة وهذه الخصومة. والشيطان حريص على التفريق والتحريش بين المسلمين، فينبغي الحذر من ذلك، وخاصة هذه الأجهزة الذكية الاشتغال بها في الحج ينبغي التخفف منها ما استطاع الحاج إلى ذلك سبيلا، إقفال بعض المنصات وبعض التطبيقات والإقبال على العبادة. هذا خير للحاج، يعني كما قال بعض علمائنا: يأتي الحاج ويمر عليه اليوم في الحج واليومان والثلاثة ولم يفتح كتاب الله تعالى ولم يقرأ منه آية أو جزءا. فرصة مواتية. أنا أعرف بعض الحجاج يختم في الحج في أيام قليلة، فرصة، وهو أنت موسم مبارك، أيام فاضلة وفي بقاع طاهرة، اجتمع لك شرف الزمان شرف المكان تشتغل بهذه. هذا والله من تزيين الشيطان، والشيطان أحرص ما يكون على صرف العبد عن ما ينفعه في آخرته. فلا يستغلك الشيطان ولا يصرفك الشيطان عن ما جئت إليه، بل عليك أن تقبل على الله جل وعلا وتحلم.

0: حج مدرسة، تعلم الصبر والحلم والأناة والرفق. كم من المواقف التي تعتري الحاج من خطأ وجهل من بعض الناس وسوء فهم من بعضهم، فلا يزال الحاج الذي يرجم عند الله ثابتا صابرا حليما رفيقا بإخوانه حتى بإذن الله تعالى يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع.
1: نعم، أيضا نتحدث في مثل هذه الأيام التي يعني كثير من الحجاج يحزم أمتعته ويغادر هذه المشاعر المقدسة ويعود إلى أهله بإذن الله تعالى مغفورا له، وكذلك أيضا مشتاقا إلى دياره. بعض الناس قد يعني في مثل هذه الأيام يشعر بالأسى والأسف أنه قد فرط، وقد يعني تفوته كثير من الأوقات لم يعمل بها لله سبحانه وتعالى، وإنما أشغلته كثير من الأمور، فقد يعني يحزن ويظن أن حجه غير مقبول. كيف يعني تسلية مثل هؤلاء أو حتى طمأنتهم بأن الله سبحانه وتعالى يقبل من الإنسان حسب نيته؟
0: نعم، الإنسان يعتري ما يعتري بني آدم من الخطأ والتقصير، وما أحد يأتي بالمنسك على وجهه الصحيح، لكن ما بين مجتهد وما بين مقصر وما بين مفرط. وعلى كل حال، ما دام الأمر قد تم وقد أتى بالحج وحصل التقصير منه، فباب التوبة مفتوح بحمد الله تعالى، والتوبة تجب قبلها، والاستغفار يحل الخلل الحاصل. هذا قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لماذا نؤمر بالاستغفار؟ لأن الاستغفار طلب المغفرة، فهو يحل الخلل ويجبر الخلل الحاصل من التقصير. فأنت أيها الحاج المقصر وكلنا كذلك، لا يصيبك الأسى والحزن، وإنما هذا دليل على صدق إيمانك وعلى حياة قلبك، فما عليك إلا أن تستغفر الله جل وعلا واستوب إليه سبحانه وتعالى مما حصل، إن كان التقصير مؤثرا بأن تركت واجبا أو فعلت محظورا، فهناك بحمد الله تعالى ما يكفر به ذلك مما ذكره العلماء، سواء ما يتعلق بفدية الأذى أو إذا كان واجبا متروكا عمدا فإنه يهلك دما ونحو ذلك، أو قد يمكن إدراكه فيفعله. فبحمد الله تعالى الأمور واضحة والمسائل جلية، فلا يصيب الإنسان أسى ولا حزن، وإنما هناك الحلول موجودة متوفرة. فأسأل الله تعالى أن يعفو عني وعن جميع الحجاج والمعتمرين.
1: نعم، اللهم أمين. وفي نفس الوقت يا دكتور عفوا، في نفس الوقت يا دكتور، تجد يعني من لم يحج سابقا وقد يعني كان مستطيعا بكل أمانة ولكنه كان مفرطا، يحدوه الشوق وقد يعني تأمره نفسه وتلمه نفسه بشكل كبير جدا في مثل هذه الأوقات، حينما يرى الحجاج ويرى يعني هذه المشاهد العظيمة، الحجاج في بيت الله الحرام يشاهدهم عبر وسائل الإعلام وغيرها، أو حتى من أقاربه والناس الذين هم يعني قريبون حوله حينما يعودون من الحج في مثل هذه أيام، يعني تلومه نفسه بشكل كبير جدا. كيف نستطيع أن ننصح هؤلاء بالمبادرة رغم الاستطاعة وهم لا يحجون؟
0: نعم، الحج والمبادرة إليه شك أنه أمر مهم، والحج على الفور، الحج واجب على الفور، بمعنى أن من استكمل الشروط المعتبرة في الحج فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر من له جدة، أي استطاعة وقدرة، فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قال علي رضي الله عنه: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقول الله أبلغ، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، من ترك الحج وهو قادر عليه فهو آثم ويخشى عليه، ومن أنكر وجوبه فهو الذي يكون كافرا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، والنبي

0: الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أنت اليوم أخي الحاج صحيح بحمد الله تعالى معافا، لا تدري ما اسمك غدا، قد تكون مريضا. أنت اليوم في حي وعلى قيد الحياة، لا تدري غدا قد تكون في عداد الموتى. أنت اليوم فارغ من الأشغال والصوارف، قد تكون في المستقبل مشغولا، وهكذا. فعلى الإنسان أن يغتنم الفرص وأن يبادر. نحن إذا بدا لنا فرصة في مساهمة مالية والأرباح فيها هائلة، يتحسر الإنسان على ترك الفرصة فواتها.
1: صحيح.
0: ويلوم نفسه لوما كبيرا. هذا في أمور دنيوية يمكن إدراكها، ولكن نفوت على أنفسنا هذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فعليك أخي الحاج، أخي المسلم الذي لم يحج، أن تبادر بالحج إلى بيت الله الحرام، وأن تبذل قصارى جهدك في تحقيق هذا الأمر وتلبية نداء الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يدعوك، الله هو الذي يدعوك. وأذن في الناس بالحج، فالله هو الذي آذن بالحج وأمر خليله عليه السلام بأن ينادي في الناس بالحج. فأنت ممن وصله النداء، وأنت في صلب أبيك آدم عليه السلام، لأنه لما قال الله لإبراهيم نادي في الناس، قال: يا رب كيف أنادي وهذا مدى صوتي؟ قال: نادي وعلينا البلاغ. قيل: فنادى في الناس: إن الله قد وضع بيتا فحجوه. قيل: إن الله تعالى قال أوحى للجبال أن تواضعي، فوصل صوته ومدى صوته ووصل إلى من في الأصلاب والأرحام. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، فالنداء وصلك أيها المسلم، عليك أن تلبي نداء الرحمن جل وعلا، وأبشر بفضل الله تعالى ومنته وكرمه وإعانته. فعليك أن تبادر وأن لا تترك الأمر، لأنه قد يفوت عليك الحج وأنت آثم على كل حال. ما دمت مستطيعا قادرا ولم تحج، فعليك أن تبادر وأن تتوب إلى الله تعالى من التأخير والتسويف.
1: نعم، ويستطيع الإنسان أن يرتب نفسه بشكل كبير جدا فيما ذكرت من حديث يا دكتور اليوم وحتى في الحلقات السابقة، في قضية أن الإنسان قد يسافر في السنة مرة أو مرتين، وحتى في السنتين مرة أو في غيرها، يعني أنه يستطيع أن يجمع أمواله، وكذلك أيضا يستطيع أن يشارك في أحد الحملات التي تكون يعني ميسرة وبمبالغ ليست كبيرة، ولكنه يحجم عن ذلك بحجة أنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. هل هذا فعلا عذرا مقبولا أو لا؟
0: نعم، ذكرنا سابقا ونؤكد على هذه القضية أن هذا من تسويل الشيطان وصرفه العبد عن هذا الواجب وهذه الفريضة. كل هذه أعذار لو حققت ونظرت لم تجد لها وجودا في الواقع. كما تفضلت بحمد الله تعالى، الحملات ميسرة، هناك حملات مخفضة بأسعار مناسبة ويستطيعها الفرد العادي، ولا يلزمه أن يختار الحملة التي تكون أسعارها باهظة. فهناك فئات متعددة، وبحمد الله تعالى وزارة الحج مشكورة قد هيئت ويسرت، وكذلك الحجز سهل وميسر، وكذلك أيضا جعلت دفع مبالغ الحج مقسطة. يعني يفتحون باب الحج من شهر شعبان، ويتقدم الحاج فيدخل يختار الفئة المناسبة، تجده يدفع مبلغا في شهر شعبان، ثم في رمضان مبلغا آخر، ثم بعده بشهر تقريبا مبلغ آخر، فتقسط عليه أسعار الحملة. هذا من تسير الله تعالى على العبد. وأيضا كما تفضلت، هو بإمكانه أن يعد العدة لهذا العمل وهذه العبادة متى ما عزم عليها وجعلها في حسبانه. والله تعالى إذا علم من عبده الخير وقصده أعانه. الله يقول للكفار المأسورين عند المسلمين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أخذ منهم أموالهم، فإذا صدقوا مع الله فإن الله تعالى يعينهم. فعلى العبد أن يتقي

0: كهذه التسويفات وهذه الأمور، وأن يبادر بالحج وأن يعزم عليه وأن يستعين الله جل وعلا عليه. وكم من إنسان كان يسوف ويؤخر، فلما عزم وقام بهذه العبادة وجد اللذة والراحة وتأسف وتأسى على تلك السنين التي أخر فيها الحج إلى بيت الله الحرام. فبادر أخي الحاج، فإنك لا تدري ما يصيبك غدا.
1: نعم، إذا استحضر الإنسان هذا الحج وعلم أنه تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى وأنه واحد من أركان الإسلام، يعني كيف يستطيع أن يتغلب على هواه وعلى نفسه ومن ثم يأتي لتلبية نداء الله سبحانه وتعالى بهذا الاستحضار العظيم؟
0: نعم، هو شك إذا علم أن هذا ركن من أركان الإسلام، هذا يكفيه سائقا وحاديا وباعثا له على الحج. ثم أيضا إذا علم ما للحج من فضائل ذكرناها في حلقات سابقة وأجور عظيمة، ويكفي فيه أنه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أيضا يعلم أن الإنسان إنما ينفعه يوم القيامة عمله، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ما ظنك أخي المسلم إذا تركت هذه العبادة مع القدرة عليها والإمكان، ما حالك في قبرك؟ تخلى عنك أهلك ويرجع مالك، فلا ليس معك أنيس إلا عملك، فإن كان عملا صالحا فهنيئا لك بالأنس، وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. فترك التسويف. وكذلك مما يعين بإذن الله تعالى أن يختار الصحبة الصالحة، فالصحبة الصالحة تعين. أذكر معي أحد الزملاء في سنوات ماضية وقبل الزواج ولم يحج تلك السنة، وكنا نمشي في مكان وقلت له: لو أنك تحج هذا العام. فقال: لعل الحج يكون بعد الزواج. فقلت: لا تدري، لعله يعني يأتيك عارض. وذهبت الأيام، وكان ذلك الموقف قبل الحج بوقت يسير. بعد الحج لقيته فقال: أبشرك قد أديت منسك الحج. ما شاء الله. قال: وذلك بفضل الله تعالى ثم بتلك الكلمات التي قلتها. قلت: ما هي؟ لا أذكر. فذكرني الموقف، فكان ذلك الكلام الذي لم ألقي له بالا كان هو الدافع والمحرك لهذا، ورجع من الحج وهو يشكر ويثني. فالصحبة الصالحة هي عون للمسلم على القيام بواجباته، ولكن الصحبة السيئة تحاول أن تثني العبد عن ما أوجب الله عليه. كذلك الجلوس عند أهل العلم وحضور مجالسهم وغشيانها، أو على الأقل عبر وسائل التواصل التي تبث بحمد الله تعالى محاضرات ودروس المشايخ الثقات، هذا أيضا يحرك في القلب ويسوقه إلى القيام بهذه الفريضة.
1: نعم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة دكتور، نصيحتكم أيضا لمن عاد من الحج وهو يتباهى بذلك ويخبر كل من قبله بأنه قد حج ويريه بعض التصوير يعني الذي يعني قام به هنالك ويخبره عن المشاق التي حصلت إليه وما إلى ذلك، وكأنه قد أتى من رحلة عابرة، يخبر عن مغامراته وما إلى ذلك.
0: نعم، من الله عليه بأداء هذا المنسك العظيم فإن الواجب عليه أن يشكر الله ويلهج بالحمد والثناء عليه، فالله هو الموفق، هو الذي أعان. لولا الله جل وعلا لما تيسرت هذه العبادة، فيلهج بالحمد والثناء على الله جل وعلا. يقول القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي فيها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بشكره وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، وهذا الشكر الآخر نعمة، وهل مجرة؟ فلا ينفك العبد من شكر لله جل وعلا. يشتغل العبد بكذلك الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول حسنة أن يتبعها بأخرى، فهذا من توفيق الله تعالى. أما إظهار ما عمله في الحج والتباهي بذلك

0: فهذا ليس من سمات أهل الإيمان. نعم. الذين قبل الله طاعتهم.
1: نعم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن الحجاج صالح الأعمال والأقوال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. شكرا جزيلا لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. شكرا جزيلا لكم يا شيخ.
0: وأشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين، أسأل الله تعالى للحجاج القبول والتوفيق.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدمة من طاقم العمل من الإعداد علي السلطان، من التنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف. أثنيان في أمان الله.
2: الركن الخامس.

0: التوفيق.
1: الركن الخامس:
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. لا إله إلا الله. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخير.

0: الضعيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر عرفات.
3: مع أشراقة شمس التاسع من ذي الحجة يتوافد الحجاج مبتهلين من كل حدب وصوب إلى مشعر عرفات، وقد تعالت أصواتهم نحو السماء بالتكبير والتهليل في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان. يطلق عليه عرفة، وجاء في القرآن الكريم بمسمى عرفات، وذكر حول تسميته أقوال متعددة ترتبط بالثقافة الإسلامية.
4: الدكتور عبد الله بن حسين الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
5: بلا شك أنه قد ورد لمشعر عرفات عدد من المسميات، والحقيقة أن تعدد المسميات للمكان يدل على عظمته، ولذلك يعني تعددت أسماء مكة المكرمة وكذلك المزدلفة وكذلك ميناء. بالنسبة لعرفات حقيقة ورد فيها يعني عدد من الأقوال، ومنها أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك ثم يقول له عرفت فيقول عرفت ثم يقول عرفت فيقول عرفت فسميت عرفات. وقيل أن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك ثم أوقفه بعرفة، فلما وصل هناك قال عرفت، قال نعم فسميت عرفة. ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام أتاها مرة وعرفها، فلما حج جبريل عليه السلام نظر إليها فقال قد عرفت قد عرفت يعني عرفتها لأنه كان قد أتاها قبل ذلك. ويقال في سبب ذلك أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة، وقيل لتعرف العباد فيها إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية، وقيل لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. ويقال أن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فيغفر الله لمن يشاء. وقيل سميت عرفات بذلك لأن الناس يجتمعون بها ويتعارفون بها، وقيل سميت بذلك للصبر على لأواء يعني السير إلى الحج من أقاصي الدنيا وما يكابدونه في الوصول إلى عرفات، وهذا في لغة العرب يعني هذا المسمى. هذه مجموعة من هذه المسميات وقد أصبحت يعني اسما لعرفة، وهي تسمى عرفة وتسمى عرفات.
3: عرفات أو عرفة سهل منبسط، يقع خارج حدود الحرم المكي على الطريق بين مكة والطائف، ويبعد عن الحرم المكي 22 كيلومترا.
5: معلوما حدود عرفة ولها علامات مشهورة، ويحدها من الغرب وادي عرنة ومن الشرق جبل سعد والتقاء وادي الوصيق مع وادي عرنة، ومن الجنوب بعض الجبيلات هناك تسمى جبيلات الرضوم، وأيضا من ناحية الغرب يعني منطقة مفتوحة لها حدود معلومة، ومن ورائها الخط السريع الرابط ما بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، ومن خلفه جامعة أم القرى. هذه يعني صفات معروفة لهذا المشعر، والدولة السعودية المباركة عنت بإيجاد الأعلام على الحدود الشرعية حتى يعلم الناس حدود هذا الموقف العظيم.
3: ومن أهم المعالم في عرفة التي يتنافس الحجاج في الوقوف بها طلبا للمغفرة والرحمة جبل عرفة، والذي يعرف بجبل الرحمة، وهو المكان الذي ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا خطبة الوداع التي أعلن فيها اكتمال رسالة الإسلام.
5: جبل عرفات تكمن الحقيقة أهميته التاريخية المرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكانته الدينية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة وقف في عرفات إلى جوار جبل الرحمة، جعل الجبل أمامه عن يمينه ووقف هناك عند الصخرات، فأصبح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف.
3: يقع جبل عرفة في الجهة الشرقية من المشعر، ويتكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، وسطحه مستو وواسع، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار لكي يتميز عن بقية الجبال.
5: هذا الجبل اكتسب الأهمية هذه من أن الموقف النبوي كان إلى جواره عند الصخرات، ويسمى هذا الجبل بجبل عرفات، هذا الاسم الأساس لهذا الجبل، ويسمى إلال ويسمى النابت ويسمى القرن ويسمى قرين عرفات ويسمى جبل الرحمة، اشتهر بجبل الرحمة يعني استشعارا من الناس ومن المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام لما يتنزل من الرحمات من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العظيم، وقد تركوا الديار والأموال والأهل لقصد بيت الله والتقرب إلى الله بالعبادة رجاء في المغفرة والتوبة.
3: يعد مشعر عرفات من أهم المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج، لأن وقوف الحاج على صعيد عرفة ركن أساسي لا يكتمل الحج بدونه. يبقى الحجاج في هذا المشعر إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منه للمبيت في مزدلفة، وخيارات الوقوف على صعيد عرفات متعددة أمام الحجيج الذين ينتشرون على جنبات هذا المشعر المقدس.
5: الحقيقة أن هذا يعني يستدعي الحديث عن أهمية يوم عرفة وعرفة كمشعر، فعرف

0: فهي ثالث المشاعر المقدسة. والحقيقة أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الإسلام، أو الركن الأعظم من أركان الحج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يحج، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف لم يصح حجه. والوقوف بعرفة من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر، فمن وقف في عرفة في ذلك الوقت فقد صح حجه إن شاء الله، لأن على لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن وقف بعد الزوال لزمه الوقوف بعرفة حتى الغروب، فلا يفيض من عرفات حتى تغرب الشمس، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من أتى عرفة بعد الغروب فوقف بها ولو للحظة ولو لبرهة ولو لجزء من الوقت أصاب الحج وعد له وقوفا.
1: كما وقف الحجاج على جبل الرحمة، يقف الحجاج أيضا للصلاة في مسجد نمرة، والذي يعد من أهم المعالم في مشعر عرفات، حيث تمت عمارته ليكون ثاني أكبر مسجد من حيث المساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.
0: بنى المسلمون مسجدا في موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن بمسجد نمرة ويسمى مسجد إبراهيم. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام صلى في هذا الموضع كما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحج ميراثا من ميراث خليل الله إبراهيم عليه السلام.
1: لمسجد نمرة 6 مآذن، وله 3 قباب، و10 مداخل رئيسة، يحتوي على 64 بابا، وبه يصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وللعلم فإن المسجد كان صغيرا، وكان في ضفة وادي عرنة الشرقية وليس في عرفات، ثم وسع وعمر عمارة حديثة في عهد مملكتنا العربية السعودية، وهي عمارة عظيمة أصبح يتسع لنحو 400,000 مصل في وقت واحد.
1: فبعد أن كان الحجاج يسيرون من مشعر منى إلى عرفات على طريق ترابي، أصبحوا اليوم يتوافدون إلى المشعر عبر القطار، هذا المشروع الأحدث على خارطة نقل الحجاج.
0: عرفات كانت صعيدا، وكان فيها بعض الحيطان أو البساتين في أطرافها، وكان في طرفها قرية تسمى قرية عرفات، إلا أنها كانت صعيدا بريئا بيئيا، يقف فيه الناس دون يعني خدمات أو يعني تنظيم. وكان طبعا موسم الحج يقاد من أمراء الحج، ولكنها قيادة روحية، يعني التنقل حسب أركان الحج وحسب واجباته وفرائضه وصفته.

0: سهولة.
1: كما تم تطوير البنية التحتية للمخيمات وتطوير الممرات والأشجار وأعمال التمديدات الكهربائية وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتميزة من ناحية عزل الضوء والحرارة والماء ومقاومة الحريق والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.
0: اعتنت بأرض عرفات فمهدتها، واعتنت بالطرقات فشقتها، واعتنت بالإنارة فأضاءتها، واعتنت بالمياه فمدت شبكات المياه إليها وفي جميع زواياها وأركانها ومساحتها، واهتمت بمسجدها العظيم وهو مسجد نمرة، مسجد إبراهيم عليه السلام، فوسعته سعة عظيمة حتى أصبح يبلغ استيعابه 400,000 مصلٍ. وأيضا قد وفرت في كامل الخدمات من المواضع ومن الإنارة ومن التكييف ومن الصوتيات وما إلى ذلك، إلى جانب الحقيقة العناية بالساحات المحيطة بجبل عرفات باعتباره يعني مقصدا لكثير من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك العناية بالمرافق الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، ومنها مستشفى منى، مستشفى عرفات إلى القرب من جبل الرحمة، إلى جانب الحقيقة قوة إدارة الحشود في هذا المشعر.
1: تعمل الجهات في المملكة بكافة طاقاتها في أكبر تجمع بشري مر على التاريخ في موقع واحد لتسهل للحجاج أداء المناسك قبيل نفرتهم إلى مزدلفة في مشاهد مهيبة تحيطها السكينة.
2: مشعر عرفات، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: الحج منهج وسلوك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أن وصلنا في هذه الحلقة إلى ختام البرنامج، وفي ختام البرنامج الجميع يعني يعرف، ولكن من باب التذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء في البخاري وأيضا في رواية أخرى لمسلم، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا شك أن هذا الحديث الصحيح اللي يتكلم عن فضل الحج، وكيف إن الحاج اللي ما حصل له لا رفث ولا فسوق ولا جدال كيف وضعه راح يكون؟ راح يكون مثل المولود اللي ولدته أمه الآن لسه خارج من بطن أمه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عليه لا خطيئة ولا ذنب إلا ما يتعلق طبعا في حقوق العباد. هذا الحديث العظيم الرائع اللي يتكلم عن فضل الحاج ويحث الحاج على أنه يلتزم بهذه الأشياء إذا أراد أن يتحقق له هذا الأجر، أنه الحج ما يكون فيه هذه الأعمال السيئة وهي من الأخلاق. تكلم عن أنه ما يكون فيه فسق، فمن فعل ذلك يعني ما كان عنده لا فسق ولا تشنيع ولا تقبيح ولا كلام سيء سواء قول أو فعل. عندما ذكر فلم يفعل شيئا من، يعني احنا نتكلم على انه الحج ما كان رياء ولا سمعة، لم يرفث يعني بمعنى انه ما فعل شيئا من الجماعة ومقدماته، وقيل الرفث هو اسم للفحش من القول والفعل، ولم يفسق اي لم يرتكب اثما او مخالفة شرعية صغيرة كانت او كبيرة تخرجه عن طاعة الله عز وجل. وادخل العلماء اليوم إنه المخالفات الشرعية تدخل في

0: مخالفة أيضا أنظمة الدولة التي تضعها للحجيج. يعني ممكن يجينا بعض الناس يقول لك لا أنا بحتال على النظام، أنا بسوي الحاجة الفلانية وما رايح يعرفون عني. لا، الله عز وجل يعرف عنك. أنت إذا ارتكبت مخالفة، السلطات والحكومات تعمل أشياء علشان ترتب للحجيج أمورهم. في ناس يكسرون تلك الأنظمة، لا شك أنهم يقعون في الخطأ وحجهم بيكون عليه مشكلة كبيرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه ما في فسوق ولا رفث ولا جدال، وأنه هذا دخلوا يكسرون الأنظمة اليوم ويخلفون الأنظمة اللي قاعدة تسويها الدولة، لا شك أنهم يدخلون على أنفسهم في إثم في ذلك الحج، ويخطئون على أنفسهم أولا قبل أن يخطئون على غيرهم. فمن أراد أن يدخل في هذا الحديث ويأخذ هذا الأجر فعلا يلتزم في مثل هذه الأمور. في هذا الحديث فضل الحج وكيف أن الحج ممكن يأخذ هذا الأجر إذا استوفى شروط الحج، رايح يكون مكفر للذنوب جميعها صغيرها وكبيرها إلا ما ورد في حقوق البشر كما أسلف علماؤنا. اليوم وأنا أتكلم عن اليوم خلاص الأخير والناس ترجع لبيوتها، لابد أنهم فعلا يرجعونهم أشخاص جدد. أشخاص جدد الفكرة فيها أنهم يتخلصون من كل الأخلاق السيئة ويلبسون أخلاق، يتحلون بأخلاق جديدة جميلة رائعة جدا، فعلا تدل على أنه هو أخذ هذا اللقب الحاج وتغير. والناس قالوا فعلا بعد الحج هو تغير، تغيرت أخلاقه، تغيرت ألفاظه، كلماته، صار متسامحا كثيرا. الناس اللي كان قاطع فيهم صار يزورهم، الناس اللي كان مشدد معاهم ولا يرغب أنه توضع حبال للوصل هو يقول سامحتكم لوجه الله عز وجل. كل هذه المعاني إذا طبقها الحاج بعد حجه فعلا حنا نقول أن الحج أثمر وأنه تغير ذلك السلوك لذلك الحاج. فمن هذا المنطلق إحنا نتكلم أنه الحج اللي يحدث تأثيرا لدى الإنسان في تغير أخلاقه وفكره إلى الأفضل هو دليل وعلامة بارزة وأكيدة على تقبل الله عز وجل لحج ذلك الإنسان. فمهم جدا أنه فعلا نركز على قضية الأخلاق، أنه ما يكفي ترى أني أنا رحت ووقفت بعرفة ونمت بمزدلفة ومنى وسعيت ونحارت وقصرت وفعلت، لكن أخلاقك يوم رجعت هي نفس الأخلاق، وأخلاقك في الحج كيف كانت أصلا؟ هل فعلا التزمت وابتعدت عن الرفث والفسوق والجدال، أم أن أخلاقك لا هي نفسها تقول أنا ما أقدر أتغير هذه هي أخلاقي؟ إذا معناته أن الحج لم يحدث تأثيرا عليك، وكل ما أحدث تأثيرا عليك في سلوكك كل ما قلنا هنيئا لك أن فعلا حجك إن شاء الله مقبول وأنك تأثرت في تلك الحجة. وقت البرنامج انتهى، كنت سعيد معكم على مدار 13 حلقة في هذا العام. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والسعادة في الدارين. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة. والحمد لله كثيرا. يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع، من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة. الله أكبر، الله أكبر، الله. ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس. والحمد لله. في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة أحكام المناسك. أسعد في هذه الأثناء باستضافة ضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا اليوم عن أيام التشريق، وهي من الأيام العظيمة يعني، ويمكن لو انطلقنا من ما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لك الكلمة دكتور حمد حول هذه الأيام الفضيلة والعظيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه الأيام أيام مباركة وأيام فاضلة، فيها

من الفضائل ما فيها مما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر ربنا جل وعلا فيها بذكره، فقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال أهل العلم: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. فالله أمر بذكره في هذه الأيام، ودل على عظم شأن الذكر وأن الذكر من أجل وأفضل الأعمال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم قلوبهم بالذكر والشكر ونعيم أبدانهم بالأكل والشرب. فما أجمل اجتماع النعيمين: نعيم القلوب بذكر الله تعالى وشكره، ونعيم الأبدان بالأكل والشرب. وأشار بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أن الذكر لله تعالى هو شكر له على نعمة الأكل والشرب، فإنها من أجل النعم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن هذه النعم يستعان بها على طاعة الله جل وعلا. فالذي ينبغي للحجاج وغيرهم أن يشتغلوا في هذه الأيام الثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بذكر الله عز وجل. من ذكر الله تعالى ذكره الذكر المطلق والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر الرجال في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد، وكذلك الحجاج يجهرون بها. وتتأكد إذا التقى الحجاج وإذا عيوا مرتفعا وإذا هبطوا واديا فيكبرون الله سبحانه وتعالى. ويتقيد أيضا للحجاج من رمي جمرة العقبة الكبرى إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ينتهي التكبير المطلق والمقيد. كذلك هذه الأيام أيام ذبح وأيام تقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار، فهي أيام ذبح: اليوم الأول اليوم النحر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وكذلك هذه الأيام فيها ذكر الله تعالى برمي الجمار، فإن رمي الجمار تكون بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر. يبدأ الحجاج برمي الجمار اليوم الحادي عشر بعد أذان الظهر، أي بعد زوال الشمس، فيبدأون بالصغرى، الجمرة الصغرى التي تلي منى، فيجعلونها يستقبلون الجمرة ثم يرمي الجمرة ويكبر مع كل حصاء: الله أكبر. ثم يأتي بعد ذلك ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يدعو بعدها طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف بعدها ولا يدعو. يفعل هذا في اليوم الحادي عشر وكذلك في اليوم الثاني عشر للمتعجل، والمتأخر يفعله في اليوم الثالث عشر. وأوقات الرمي بحمد الله تعالى واسعة، فرمي اليوم الحادي عشر يمتد من زوال الشمس يوم الحادي عشر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، وكذلك رمي جمار اليوم الثاني عشر تبدأ من زوال الشمس في اليوم الثاني عشر إلى فجر اليوم الثالث عشر إذا كان متأخرا، وإذا كان متعجلا فإنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم وسع في ذلك وأجاز أن يرمي الجمار في هذه الأيام قبل الزوال، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه كان يتحين الزوال فيرمي بعد الزوال. فهذا كله من أعمال هذه الأيام المباركة. فالواجب على الحجاج أن يشتغلوا فيها بذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه، وأن يسر لهم القدوم إلى هذه المشاعر، ويسر لهم حج بيته الحرام، فإن هذا من أجل نعم الله عليهم. وهذا الشكر الذي وفقوا إليه هو نعمة تستوجب الشكر، وهكذا كما قال ذاك: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له علي يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بشكره؟

0: وإن طالت الأيام واتصل العمر. فهذا يدل على أن كل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا تحتاج منا إلى شكر لله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالمنعم جل وعلا، وكذلك باللسان ثناء وحمدا له جل وعلا، وكذلك بالجوارح استعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: في مسائل مهمة فيما يتعلق ببعض الآداب في الرمي دكتور، وكيف يوافق الإنسان في ذلك السنة، مسألة الحصيات فضيلة الشيخ، أيضا هل في إشكال لو زي ما تقول قدم وأخر في موضوع الجمار، أنه بدأ مثلا بالعقبة ثم بالوسطى والصغرى، أيضا الدعاء اللي يكون لما لا أعلم إن كان يستقبل الجبال أو يكون ظهره للجبل، هذه أريد أن توضح لنا فضيلة الشيخ.
0: نعم، بالنسبة لرمي الجمار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الصورة يوم الحادي عشر وبسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، وقال لابن عباس ألقط لي حصى الجمار، فلقط له الحصى وأخذهن بيده الشريفة وأشار بهن للصحابة وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، أن تكون بمقدار حب الحمص ولا يبالغ فيها، فيأخذ حصى كبار، والحصى يأخذه من أي مكان، من مزدلفة أو منى أو من أي مكان كان، ولا يشرع غسل الحصى، ولا بأس بالرمي لحصى قد رمي به، ويتأكد أن الحصى وقع في المرمى، فلا يرمي من بعيد، لأنه ربما أصاب أحد إخوانه الحجاج، وإنما بحمد الله تعالى بعد التوسعة المباركة التي عملتها هذه الدولة المباركة للجمرات أصبح الرمي يسيرا ولا يستعجل، ويرفق بإخوانه حتى إذا كان قريبا من المرمى رمى، ولا بد أن يرفع يده، بعض الحجاج يرميها من دون أن يرفع يده، ولا يصح هذا، لا بد أن يرفع يده ويرمي، ولكن لا يرمي بقوة، فهذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بسؤالك عن الدعاء، فإن الدعاء يكون بعد الجمرة الصغرى، فإنه إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين عن الجمرة واستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى بما يفتح الله عليه، يدعو دعاء طويلا، وإذا رأى من الجنود أو منظمين للحجاج طلبا أن يتحرك يتحرك، لأن ربما أثر في سير الحجاج ونحو ذلك، فيراعي هذا الأمر، يعمل بالسنة ولا يخالف الأنظمة، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ويأخذ بعدها ذات شمال ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى، وإذا دعا الله تعالى حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ثم يأتي الجمرة الكبرى ولا يدعو بعدها. هذا مجمل ما يتعلق بهذا، ولا يصح أبدا أن يقدم جمرة على أخرى، لو بدأ بالكبرى لم يصح، فالبداية تكون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولو كان قد وكله أحد على رمي الجمار فلا بأس أن يرمي الصغرى بسبع عن نفسه، ثم يرمي بسبع عن موكله عند الصغرى، ثم يرمي بسبع عند الوسطى عن نفسه، ثم يرمي بسبع أخرى عن موكله، وهكذا عند الكبرى. أما لو أخر رمي جمار اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، وهذا جائز، قد يحتاج الحاج لتعب أو غيره أو بعد المكان أن يؤخر رمي الجمار اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، فلا بأس بذلك، لكن إذا أراد أن يرمي فيرمي جمار اليوم الحادي عشر، فيبدأ بالصورة يرميها، ثم يدعو، ثم يرمي الوسطى، ثم يدعو، ثم يرمي الكبرى ولا يدعو، ثم يرجع ليرمي جمار اليوم الثاني عشر بالترتيب الذي ذكرناه. هذا ما يتعلق بتفصيلي وأحكام الرمي. أيضا ما يتعلق بالتوكيل، إذا كان عاجزا أو امرأة كبيرة أو تخشى الزحام ونحو ذلك شق عليه، أو كان المكان بعيدا ولا يستطيع الوصول، فبحمد الله تعالى يوكل، لا بد أن يكون الوكيل في الرمي محرما بالحج، أي حج هذا العام، لا يوكل غير حاج، لأنه لا يصح إلا توكيل الحاج، وهذا الحاج إذا رمى عن نفسه رمى عن موكله. هذا بإجمال ما يتعلق بتفاصيل أحكام الرمي في هذه الأيام.
1: طيب ماذا عن ما يتعلق بعض المخالفات مثل السب والشتم ورفع الصوت فضيلة الشيخ؟ هذه من الأمور اللي يعني نحتاج فيها توعية شيخنا الدكتور.
0: نعم هذا شك أنه داخل في الفسوق. والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. السوية يزعم بعضهم أو يظن أن هذا شيطان، هذا اعتقاد باطل، وإنما المقصود هو اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دليلا يدل على أن الشيطان في هذه الأماكن، وإنما هو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من السب والشتم، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يخدش في حجه. والواجب على المسلم الحاج أن يلزم الآداب الإسلامية والتخلق بها ليرجع بحج مبرور مقبول من الله سبحانه وتعالى. جاهد نفسه، الحج أيها الأخوة مدرسة عظيمة، مدرسة تعلم الأخلاق، ومن حج أدرك فعلا الأخلاق الكريمة من الحلم والأناة والرفق والصبر، لتعلم الحجاج هذه الأخلاق العظيمة، وإذا فعل ذلك ابتغاء ما عند الله جل وعلا فإن الله تعالى يأجره على ذلك. سأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا جميعا سيء الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو
1: سبحانه وتعالى. في أقل من دقيقتين دكتور، يعني من فرغ من رمي الجمار مبكرا كيف يقضي يومه، وبما توجهه، وماذا عن الصلوات في منى في ما تبقى من يومه؟
0: أنا أوصي نفسي وإخواني الحجاج بذكر الله تعالى، وأن يلهج بذكر الله والأحاديث الجانبية والجلوس والسمر مع الأصحاب، هذا مدرك بعد ذلك، فيغنم هذا المكان شرف المكان شرف الزمان بطاعة الله وكثرة ذكره والإقبال عليه، فرصة عظيمة جدا، هذه سياحة إيمانية، ربما لا يرجع المرء إلى هذا المكان مرة أخرى، ربما يفوته ذلك إما لعجز أو ضعف أو بعد أو غير ذلك، يغنم هذه الساعات، لأن ترى بعض الحجاج يجعل أيام منى أيام سمر وأيام ضحك وأيام له، لا نحرمها فإن هذا مما باحه الله، لكن ينبغي أن يخفف منه قدر الإمكان وأن يشتغل بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل، ويستحضر لقاء الله تعالى، فإن الله لما أمر بذكره في هذه الأيام قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكر الحشر إذا رأى جموع الحجاج في الطواف والسعي ورمي الجمار، تذكر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا اليوم إذا ذكره الإنسان أوجب عليه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والاستعداد للقائه. سأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التوبة والإنابة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الحجاج من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم.
1: اللهم أمين. وصلت وإياك الختام، أشكرك دكتور حمد الوهيبي على ما تفضلت بعضو التوعية الإسلامية في الحج.
0: وأنا أشكركم شيخ علي، وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والإعانة.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مجر الكبش.
1: يقع مجر الكبش في ميناء، ويروى أنه الموضع الذي فدي فيه الذبيح إسماعيل عليه السلام بالكبش في قصة طاعة إبراهيم عليه السلام لأمر الله. القصة ليست مجرد حدث تاريخي، بل اختبار إنساني يتكرر في كل زمان. وسبحان الله بكرة. إبراهيم عليه السلام امتثل، وإسماعيل سلم، فجاءه الفرج. هذا المكان يختصر معنى الأضحية، أن تقدم ما تحب طاعة لله. فليس كل اختبار مفهوم، ولكن كل طاعة محفوظة. في مجر الكبش تدرك أن النهاية ليست دائما كما تتوقع، بل كما يريد الله تعالى، وهذا هو المقصود.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: طواف الوداع.
2: طواف الوداع من أسمائه طواف الوداع لأنه يودع به البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، فحين ينوي الحاج مغادرة مكة المكرمة عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، وطواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك وقبل الخروج من مكة، وقد دلت السنة على ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولطواف الوداع شروط، منها أن يكون الحاج من أهل الآفاق، فلا يجب على المكي، وذلك لأن الطواف وجب توديعا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم. الطهارة من الحيض والنفاس. يشترط الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دم بتركه، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ويكون طواف الوداع بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، ويجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مهوى الأفئدة، مكان يضيء قلوب المؤمنين بنسائم الطمأنينة، يد تحمي ويد تحف ضيوف الرحمن بالمحبة والأمان. شرف المكان.
2: ملايين الحجاج اعتادت المملكة العربية السعودية استقبالهم في كل عام من كل دول العالم، وسط إشادات بالتنظيم الهائل الذي جعل المملكة في الصدارة من حيث إدارة الحشود، بعد النجاح المتوالي الذي تحققه على صعيد خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم وحتى مغادرتهم. بدأت مسيرة جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي حرص على توفير سبل الطمأنينة والتيسير للحجاج والزوار. الدكتور مترك السبيعي، أستاذ التاريخ السعودي المشارك في جامعة الطائف.
3: فيما يتعلق بالطوافة والمطوفين، فمنذ أن دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في عام 1343 للهجرة، أصدر طيب الله ثراه أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء ذلك حقيقة في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور تحت عنوان هذا بلاغ، ليشكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها. فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظف الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نجده فلن ننقصه شيئا، إلى آخره. وجاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهد الملك عبد العزيز بصدور نظام إدارة الحج في 20 ربيع الأول عام 1345 للهجرة، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
2: واستمرت المملكة بعزم وحزم على أساس التوحيد في تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن. وفي العام 1355 بدأ تنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، حتى جاء الأمر الملكي بإنشاء المديرية العامة للحج وإقرار النظام الموحد لوكلاء المطوفين والمشايخ وإضافة شؤون العناية بالحج.
3: وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج، صدر المرسوم الملكي في عام 1355 للهجرة بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم. ثم جاء المرسوم الملكي في العام 1365 للهجرة بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة، ليضيف اهتماماً آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها حقيقة في مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات، بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام، لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيماً.
2: وتعاقبت التطورات في المنظومة بقيادة المؤسس رحمه الله، لتصبح في العام 1372 المديرية العامة للحج وتنظيمها ككيان مستقل.
3: ثم جاء بعد ذلك المرسوم الملكي في عام 1367 هجرية المصادق على نظام المطوفين العام معتبرا الطوافة عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى ثلاث طوائف: طائفة مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، وطائفة مطوفي الهند والباكستان، وطائفة مشائخ الجاوة. ثم أعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج منذ العام 1368 للهجرة، إلى أن صدر المرسوم الملكي الكريم في عام 1371 للهجرة بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف. وفي غرة سفر من عام 1372 هجرية صدر من الملك عبد العزيز الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمناً المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها ومنها رؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة التي بقيت على نفس مهامها وأعمالها.
2: وشهدت منظومة الحج والعمرة نجاحات كبرى عاماً بعد عام ضمن مشاركة فاعلة بين جميع الجهات الأمنية والصحية واللوجستية، كأحد أهم الإنجازات التي تفخر الدولة بتحقيقها بفضل من الله عز وجل، ثم بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من إمكانيات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين للقدوم لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة والزيارة. ولهذا الهدف دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية. وتطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة ومهمة نظراً لما يمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة، وتطوير المواقع التاريخية والإسلامية، وتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات. وأسهمت مبادرات الوزارة الإلكترونية في رفع جودة الخدمات وتسهيلها، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التقنية مثل مبادرة طريق مكة التي سهلت إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ دون انتظار، وإتاحة الحجز الإلكتروني المباشر للخدمات ضمن منصات رقمية مرتبطة بمزودي الخدمات من داخل وخارج المملكة، وإصدار التأشيرات اللازمة فورياً بالربط مع الجهات الحكومية لتسهيل القدوم إلى المملكة عبر وسائل الدفع والمسارات الإلكترونية الميسرة. الأستاذ سعد العيد متطوع في حملات الحج الخيرية:
4: بالنسبة لسهولة إجراءات الحج، في السابق كنا نذهب بأنفسنا إلى مكاتب الحملات ونختار الحملة الجيدة ونختار الحملة المناسبة، وكذلك ممكن أن نقع في حملة غير جيدة أو البيانات قد تكون ناقصة، أحيانا يصدر التصريح أو ما يصدر. حاليا كل شيء إلكتروني وأنت في بيتك، وهذه من العمليات اللي سهلت بشكل كبير على الحجاج رفع بياناتهم، فأنت داخل المملكة أو خارجها تستطيع الدخول على موقع وزارة الحج وترفع بياناتك وتسجل البيانات وتوثقها، ويعرف من هي الحملة المستضيفة لك، من أين ستسكن، أين مواقع هذه الحملة، كل بياناتك موجودة ومرصودة وموثقة إلكترونيا وكذلك في الباركود. فلذلك ما إن يصل الحجاج يتم تجميع الحجاج بشكل كامل في جدة، ويتم تسليمهم كافة الهدايا وكذلك البيانات والأساور الخاصة. إذا كان هو في القطار يعطونا أساور خاصة بالقطار، يعطونا أساور موضح فيها موقع الحملة وبياناتها وأرقام التواصل، وأيضا بيانات الحاج نفسه في حال أنه لا يعرف أن يتحدث مع الطرف الآخر، يعرفون أن اسمه وبياناته وموقع حملته، فيعرف أن يدله أي كشاف أو أي شخص في حال أنه تاه الشخص أو يسأل عن أي شيء، يستطيعون إرشاده بشكل سريع جدا.
2: كما أسهم الدعم المتواصل من القيادة في إيجاد العديد من الخدمات، منها مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، ومراكز عناية لخدمة حجاج بيت الله حول الحرم، وفي عدد من المواقع التي تشهد كثافة لحركة الحجاج، علاوة على مبادرة الضيف الخفي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والجولات الرقابية المستمرة، وإيجاد التأمين الصحي الشامل لتوفير تغطية شاملة في حال التعرض للأمراض والحوادث العرضية ومخاطر السفر.
4: بالنسبة لرعاية الحاج، بفضل الله ثم جهود المملكة العربية السعودية ولله الحمد، يمكن تلاشت هذه المشكلات بشكل كبير. أولها الاختناقات المرورية، واحد الآن بفضل الله ثم وجود قطار الحرمين وكذلك قطار المشاعر، أصبح الحاج يسهل عليه التنقل بين المشاعر بسهولة في هذا القطار في مكان مكيف ومرتب، وكذلك قطار الحرمين كان في صعوبة في الوصول إلى المطار أو العكس، الآن 45 دقيقة أنت في وسط الحرم أو في وسط المطار. اثنين، الإعاشة، الآن أصبح وزارة الحج تلزم الحملات بالاتفاق مع موردين معتمدين بمواصفات محددة يعني ثابتة، فلذلك أصبح كل الحملات تقدم تقريبا بمستوى واحد ونظافة أكل واحدة. كذلك اختناقات المرورية في الوصول إلى المشاعر من خلال قطار الحرمين، وكذلك سهل على الحاج أن يصل إلى المشاعر بشكل سلس وسريع. بالنسبة أيضا للإرشاد الديني، أصبح الحاج من أن يصل إلى أو يتم قبوله في الحج يصل باركود أو سوارة، هذه السوارة فيها كافة الأدعية وكافة الإرشادات الدينية خاصة بمناسك الحج، وأصبح حتى في أنه يستطيع أن يحدد موقع الحملة ويعرف مكانها من خلال هذا الباركود. التدافع في الحرمين أو في الجمرات، وزارة الحج مشكورة أصبحت تنظم عملية نقل الحجاج وتفويجهم على شكل دفعات منسقة ومرتبة مع المجلس التنسيقي لحملات الحج، ويتم نقلهم بكل حملة لديها وقت محدد في الانطلاق والتحرك من وإلى هذه المشاعر، حتى لا يتم أو لا يحدث تدافع، ويتم تنظيم هذه التفويج حتى لا يكون هذا التدافع لا سمح الله.
2: جهود المملكة لا تقتصر على رعاية الحجاج داخل الحرمين الشريفين، بل تبدأ هذه الجهود من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التي تستقبل طلبات الحاج الضخمة في كل عام، وتوفر لمقدمي الطلبات ما يساعدهم في إكمال الإجراءات في زمن قياسي. وفيما يتعلق بإدارة وتنظيم الحشود في الحج، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة الحجاج بدقة عالية، بالإضافة لتنظيم الحشود وإدارة تفويج وفود الحجاج بين المشاعر المقدسة. والمتابعة الدقيقة من خلال غرف المتابعة والتحكم، بما يضمن انسيابية الحركة عند أداء المناسك. سلسلة من الإنجازات والرؤى الصائبة والخطط المدروسة التي وضعتها المملكة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات محلياً وأقليمياً ودولياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في سبيل تسهيل إجراءات وصول الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض وأثراء تجربتهم الدينية والثقافية ضمن شراكة ناضجة بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيمين على أرضه.
1: شرف المكان. إعداد وتقديم ميعاد الحسن. إخراج يوسف المطيلك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حجر إسماعيل.
1: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلاً أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصفي دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات. في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور. هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب. حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي المستمعين والمستمعات، مع حلقة من برنامج من نسائم الحج، وتحدثنا في حلقة سابقة عن حسن التعامل مع الآخرين وتأليف القلوب وحسن الخلق عموما، ويتأكد في الحج في مواضع كثيرة، وكذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ حقوق العباد المالية والجسدية والنفسية، وحفظ حقوق النساء وكل المسلمين. لا شك أن الحاج ينبغي أن يتأكد تواضع، فالحاج منذ أن يحرم وهو يخلع ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيض يتساوى فيه الفقير والغني، كلهم بهذا اللباس يتذللون لله سبحانه وتعالى ويتواضعون لله سبحانه وتعالى، وبذلك تواضع لإخوانه الحجاج ومساواة معهم وعدم الترفع عليهم، ففيهم ضعفاء وفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عامة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما في رواية مسلم. ويتأكد هذا في الحج، ولعل شعيرة الإحرام ولباس الإحرام يعني هو ابتداء للتواضع والمساواة بين الناس بلباس واحد في زمان واحد في مكان واحد لا فرق فيه بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا عجمي، ولا فقير ولا غني، ولا وضيع ولا شريف. وصدق الله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية كما نقل بعض الرواة في خطبته يوم عرفة، وأكد على حرمة الدماء والأعراض في هذا اليوم خصوصا. ولذلك ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر في تعامله، وأنه واحد من عبيد الله سبحانه وتعالى. وقد مر بقصة لعلي أذكرها لكم، وهي أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ومع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان في صعيد عرفات، فأعجب سليمان بن عبد الملك بنفسه حينما رأى كثرة الحجاج. قال: يا عمر، هؤلاء كلهم رعيتي؟ قال: بل هم خصومك يا أمير المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى إن لم تؤدي حقهم. فبكى سليمان ابن عبد الملك عليه رحمة الله لهذه الموعظة وهذا التذكير من الرجل المبارك عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. إذن هذه يعني الحالات من التواضع الواجب على الإنسان، وأن لا يعتدي على حقوق الآخرين، وأن يعني يرفق بالناس، وأن يكون من يؤلفون بين الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوب الناس، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الله أنعم عليه بالتأليف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. إذن التأليف بين قلوب الناس في الحج. ولذلك سبحان الله إخوتي الكرام، من يزور الحرم في أي وقت ومن يؤدي الحج في أي زمان يدرك أن الحجاج من كل فج عميق، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا من الصين، وهذا من الهند، وهذا من روسيا، وهذا من أوروبا، وهذا من أمريكا، وهذا من أستراليا، وهذا من آسيا، وهذا من بلاد العرب المختلفة، وهذا من أفريقيا. ومع

0: في الأمر كله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولذلك على الحجاج واجب الرفق والرحمة فيما بينهم والعطف بين بعضهم البعض. ولذلك هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل من الرفق التواضع الذي أشرنا إليه، وكان يطبقه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما علمه القرآن للأمة: البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن يتمثل بها الحج، ومستشعرا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. استشعر أخوة الحاجين معك من كافة الأصقاع، ووجوب التعاون معهم والرفق بينهم وعدم الإفساد، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان، كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: جسر الجمرات.
1: يقع جسر الجمرات في ميناء، وهو مشروع هندسي ضخم صمم لتنظيم حركة الحجاج أثناء رمي الجمرات وتسهيل أداء النسك بيسر وأمان. تعدد الأدوار والمسارات يعكس عناية كبيرة براحة الحجاج، ولكن المعنى ثابت لا يتغير، وهو أن تختار الطريق الصحيح رغم كل شيء. وترتبط هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه السلام حين واجهه الشيطان 3 مرات فرجمه، كل حصاة هي قرار، وكل رمية تعني موقفا. في هذا المكان تتحول الحركة إلى رسالة، وهي أنك قادر على مواجهة نفسك وقادر على

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: صحن المطاف.
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. الله أكبر. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصل، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج وأذن في الناس. مستمعينا، الحج مدرسة متكاملة لمجموعة من الأفعال والعبادات، منها ما يقوم به المسلم في أثناء المناسك وفي الشعائر والمشاعر المقدسة، ومنها ما يشاهده المسلم ويقوم به في أيام عشر ذي الحجة. ولكن بالتأكيد، وسواء علمنا عن هذه الحكم أم لم نعلم، إلا أن في كل هذه الأفعال حكم يريدها الله تعالى، ويريد من عباده الاستفادة القصوى منها إيمانيا وتربويا. لذلك نحن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث حول هذا الموضوع مع فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي. يا هلا وسهلا فيكم معنا في وأذن في الناس.
3: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يبارك الله عز وجل للحجيج حجهم في هذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحديث حديثا نافعا بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. من لحظة الإحرام والتلبية الوضع مختلف، ليست عبادة ليست كباقي العبادات، ففيها لبس مختلف وفيها أداء في مكان مختلف، أما باقي العبادات فتؤدى في أوقات مختلفة ويستطيع أن يؤديها المسلم في أي مكان في العالم. ما الذي نستفيده من لحظة لبس الإحرام والتجرد من كل ملابس الدنيا غاليها؟

0: ورخيصها؟
1: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. فرض الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة ممتدة لشعيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما فعله هو وابنه إسماعيل. لذلك حينما كانت هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل في واقع أمرها تختلف عن بقية الشعائر والشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الفريضة عدة عبادات مختلفة متنوعة، وفي كل عبادة أجزاء من الأعمال المتنوعة. لذلك هي من العبادات التي جمعت أفعالا تجمع صورا كثيرة لعبادات أخرى، فجمع الله عز وجل فيها العبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية، وفي كل صورة من هذه الصور مجموعة كبيرة جدا تطرأ على الحاج، فلذلك شرعها الله عز وجل في العمر، ولو لم تكن إلا لمرة واحدة فإن الحج أو إن هذه الفريضة وهذا الواجب يسقط عن المسلم إذا أداه في العمر مرة واحدة. فالله عز وجل حينما يخاطب الإنسان بهذه العبادة العظيمة فإنه يستجمع له هذه الصور المتعددة، ويريد الله عز وجل من هذا الإنسان أن يخرج من واقع اعتياداته العبادية اليومية إلى واقع جديد يمارسه بالجمع، أي أنه لا يمارسه فردا، إنما يمارسه مع مجموعة من المسلمين الذين يتشابهون معه في لباسه وفي حديثه وفي قوله وفي تنقلاته وفي بياته. وكذلك أراد الله عز وجل أن يمتثل هذا المسلم من أول فرض وأول تلبية لهذا النداء العظيم الامتثال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفوا على مشاعركم فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن أول لحظة يبدأ الحاج فرضه لهذه العبادة على نفسه امتدادا لفريضة الله عز وجل، فإنه سيشعر بأمر مختلف ابتداء من تلبيته وابتداء لما سيمر به من عبادات مختلفة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن هذا الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل هذه العبادة الصورة المصغرة للتوحيد الذي جاءت هذه الشريعة وجاء رسولنا الله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها في كل أمورنا وفي كل ناحية من نواحي أعمالنا. تحقيق التوحيد، ومن معاني هذا التوحيد أول عبارة يدلي بها هذا الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن هذه الشعائر التي جاءت مناهضة لتلك الشعائر التي كان يقوم بها مشركو قريش حينما كانوا يستهلون هذه الفريضة بالفريضة الحج، لكن يبدأونها بعبارة مليئة بالشرك حينما قالوا: لا شريك لك إلا شريك هو لك. فلذلك جاءت هذه العبادة العظيمة تمحي هذه الشوائب وهذه البدع وهذه الخزعبلات التي كانت تمارس قديما من مشركي قريش ومن العصور التي كانت تسبقها.
0: ويقولها الحاج شيخ محمد لفظا، يتلفظ بالنية بخلاف باقي العبادات، ويستمر في أيام وليالي الحج يردد هذه العبارة كتوكيد وتربية ودربة للنفس.
1: صحيح. لذلك كانت الصورة المتجلاة لآيات الحج أن الله عز وجل حينما أمر الحاج ذكره بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مشاعر وجميع فرائض وجميع مراحل هذه العبادة العظيمة. فيذكر الله عز وجل إذا ابتدأ حجه، ثم بعد ذلك إذا أفاض الناس اذكروا الله واستغفروا الله، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل لهذا الحاج أن يمتثل صورة هي في بقية العبادات، لكن عبادة الحج لها صورة نمطية قد تختلف عن بقية صور العبادات. من أبرزها ومن الدروس المستفادة في هذه العبادة وهي الصورة الجمعية. لذلك

0: حينما كان كفار قريش يعني يتسنمون يتزعمون مسألة الحج، وكانوا يستنكفون ويستكبرون أن يفعلوا ما كان يفعله بقية الحجاج، فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه التصورات الجمعية التي يمارسها الإنسان في حجه ينتقل فيها من صورة أولا العبادة الفردية التي قد يجهل الإنسان بعض صورها فيفعل ما يفعله الناس مثله، ابتداء من لباسه وابتداء من تلبيته وابتداء من تنقلاته، ثم بعد ذلك يمارس معهم جميع صور ومراحل الحج، وذلك وهذا يعطي انطباعا عن البساطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن يبتعد عن كل صور التكبر وعن كل صور الأنفة التي قد تعلو محي الإنسان وتعلو أيضا صورة من صور يعني اعتزازه بنفسه أنه مندمج مع هؤلاء الناس في تلبيتهم وفي إحرامهم وفي لونهم، وبعيدا عن كل مظاهر الاختلافات الاجتماعية التي قد تكتنف هذا الحج، فإنه يستفيد من هذا الاجتماع الكبير. لذلك شرع الله عز وجل حتى في هذا الاجتماع أن يتبادل الإنسان في تجارته أو بيعه أو أن يتبادل معهم المعارف، لأن قريش سابقا حينما كان لديهم سوق ويطلق عليه سوق منى، طبعا ولغة ويجوز أن يقول إنسان منى ومنى، لكن كان لهم سوق يتبادل هؤلاء الناس فيهم المعارف ويتبادلون فيه المنافع، ثم بعد ذلك استنكف بعض الناس من هذا البيع ومن هذا الشراء، وأصبح بعض فئات من قريش كانوا يقولون بأننا لا نريد أن نأخذ أزادا معنا، فأمرهم الله عز وجل أن يتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في هذه المواسم في هذا الموسم العظيم المعرفة، وهي الطابع الاجتماعي الذي يجب أن يحتفي الإنسان به، إضافة إلى جانبه العبادي إلى جانب العلاقات وجانب الاستفادة، لأن الناس سابقا لم يكونوا يتعارفون على ثقافات مختلفة ولم يكونوا مطلعين على ما في ما لدى الآخرين من العادات ومن الصور المجتمعية. نعم. ومن يعني بعض الأمور التي قد تجهل، فيأتي هذا الحج ليجمعهم ويستفيدوا من العلم ويتزاورون فيما بينهم ويتزودوا فيما بينهم من هذه العادات وهذه الصور المجتمعية.
1: نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس.
2: من جديد نحييكم مستمعين، ولازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس، والحديث حول بعض الدروس التربوية والإيمانية التي نستفيدها من الحج. في الحج شيخ محمد فرصة لأن يكون هناك بعض الأخلاق في ضبط النفس، ضبط الانفعال، تهذيب الأخلاق، وإحساس الإنسان بأنه جزء من هذا المجتمع وأنه شريك مع الناس في المكان وفي الأشياء المحيطة به، وكأنها فرصة لأن يهذب نفسه على هذه الأمور.
0: الحج مدرسة كبيرة تروض الإنسان وتخرجه من عاداته التي كانت عليه قبل حجه إلى مجتمع جديد يسعى فيه الإنسان إلى بلوغ صور كثيرة من الأخلاق واعتلائها، من ذلك الصبر، فإن الحج يعلم الإنسان على الصبر، أولا الصبر على العبادة في تنقلاته وفي عبادته وفي أفعاله، والصبر أيضا على الأذى الذي قد يواجهه الناس من بعض قد يواجهه من بعض الناس في تصرفاتهم وفي ازدحامهم وفي مبادراتهم، الكل يريد أن يؤدي هذه العبادة بصورة فيها نوع من السرعة، قد يكون فيها نوع من أيضا الأجواء لدينا قد تحرك نوع من الخلق الذي قد يعني يمارسه الإنسان مع إخوانه، ففيه من الجفاء ومن الغلظة، فيجب على الإنسان أن يستشعر بأنه في هذه العبادة العظيمة أنه يتلبس بالصبر، الصبر على العبادة والصبر على إخوانه. وأيضا من النماذج الجميلة التي يدرب هذا الحج الإنسان عليه الانضباط، لأن صور الحج أو صورة الحج هي عبارة عن عبادات.

0: عبادات مرحلية وعبادات مرتبطة بمكان وعبادات مرتبطة بأزمنة معينة لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها ولا أن يسابق غيره إلا في المواقف التي أجازت الشريعة للإنسان أن يتعجل أو أن يتأخر فيها بناء على ظروف معينة. فهذا النوع من أنواع الالتزام هو الالتزام الذي يمارسه الإنسان وينضبط فيه قصرا، لأن أي تعد في هذا قد يعرض حجه إلى نقص أو يعرضه إلى صورة من صور المفاداة أو أن يعرض الإنسان إلى صورة من صور الإفساد. فيجب على الإنسان أن يتعلم أن يكون في هذا الجانب فعلا يعني يمارس هذا الانضباط بناء على الصورة التي فرضها الله عز وجل عليه متكافيا فيه مع الناس. إذا كان الإنسان قد يصاب بالسام وقد يصاب بنوع من الجنوح أو التباطؤ فيساهم هذا الانضباط الوقتي والانضباط المكاني على يعني أداء هذه العبادة وأداء هذه الفريضة بناء على محتواها التي أسسها الله عز وجل عليه. وهذا الانضباط يورث لدى الإنسان مزيدا من التقوى ومزيدا من الروحانية التي يستشعر فيها في كل مكان من مكان من أمكنة المشاعر أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه يتنقلون في هذه المشاعر ويؤدون هذه العبادات التي هو يؤديها اليوم، فيستشعر مع كل انتقال ومع كل ذكر يؤديه هذه الصورة التي كانت عليها هؤلاء كان عليه هذا الجيل السابق مع المعاناة ومع اللأواء ومع الحر ومع التعب، فيستشعر ما أنعم الله عز وجل به عليه في هذه الأزمنة من هذه الممارسات لكن مع أجواء فيها نعم. نوع من الـ يعني الـ البساطة ونوع من السهولة في هذا التنقل.
1: نعم، الحج عرفة كما في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم عرفة ليست كباقي الأيام مع أن معظم الأيام في منى، ولكن في يوم عرفة يوم التوبة والانكسار والخضوع والدعاء وترديد عبارة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكأن في هذا اليوم يعني يخرج الإنسان بشكل مختلف، ويعني لا بد أن يخرج بهذه الصورة أو بهذا الشكل المختلف.
0: إذا كان هذا اليوم مختلف حتى في طلوع شمسه فيوم عرفة ليس كبقية الأيام، والالتجاء الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء واللهث والانكسار بين يديه بطلبه كل المطالب التي يريدها في دنياه وفي آخرته، والنجوع رغم والنجوع من متطلبات الدنيا إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل في هذا المشهد المهيب مع غيره من المسلمين الذين يبقون في هذا المكان يبكون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ما بدا لهم في غيبهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم ويطلبون من الله عز وجل العفو عما مضى والإقبال على الله عز وجل بعد الرجوع من هذه الشعيرة العظيمة، وهم مختلفون متغيرون عما كانوا عليه، هم أكثر سكونا وهم أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، تتبدل فيه جميع تلك التصرفات التي كانت فيها نوع من التجاوز أو نوع من القصور، فيعودون إلى ديارهم وقد اختلفوا في توجهاتهم ونظرهم إلى الدنيا وفي عبادتهم وفي صلاتهم وفي تعاملهم أيضا مع أهليهم ومع والديهم وفي تعاملهم أيضا مع غيرهم من إخوانهم الذين لم يكونوا ليختلطوا معهم إلا في هذا المكان، فينظر إلى الصيني وينظر إلى الهندي وينظر إلى الكرواتي وينظر إلى الأمريكي وينظر إلى غيره من مختلف الجنسيات، فينظر إلى هذا الرجل الذي اجتمع هو معه في كلمة التوحيد واجتمعوا جميعا على هذا الصعيد العظيم وفي هذا اليوم العظيم كلهم ليذكروا الله سبحانه وتعالى وليوحدوه وليظهروا جميعا في مشهد واحد ومشهد مهيب ومشهد روحاني أن هذا الاجتماع الذي أراده الله عز وجل قصدا، لأن هذا الاجتماع هو مظهر من مظاهر إظهار قوة المسلمين في هذا الصعيد وفي هذا المكان وفي هذا اليوم، فيختلف نمط الإنسان وصورته عن إخوانه فيتتجلى له الثقافات الأخرى وتتجلى له المظهرية الأخرى التي أرادها الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. وفعلا غالبا ما يعود الإنسان بعد هذا الموسم الكبير وقد رجى الله عز وجل أن يحقق له مسعاه وأن يميله رضاه وأن يستجيب الله عز وجل لدعائه. فكثير من الناس قد رجعوا وقد اختلفت أمورهم إذا كانت دعوتهم إلى الله عز وجل صادقة بأن يغيروا. وموسم الحج هو ليس موسم عبادي فقط مجرد، إنما هو موسم من مواسم التغيير لحياة الإنسان ولسلوك الإنسان ولمستقبل ما سيعود عليه وسيعود إليه بإذن الله.
1: وليس ذلك على الله بعزيز. نختم يعني باختصار شيخ محمد حول أن بعض الحجاج يعود وقد تغير فيه شيء، اكتسب عادة حسنة، تغير أو ألغى من حياته عادة سيئة، كيف يمكن أن يجعل الإنسان الحج مدرسة عملية للتغيير؟
0: الإنسان لا يعني قد لا يتيسر له الحج دائما، لكن استعداده للحج ابتداء من يعني ابتداء من بروز هذا الأمر لديه بأنه قادر على الحج، فيهيئ له أمره ويستعد له نفسيا وماليا وجسديا، ويستعد أيضا لما ستكتنفه هذه الرحلة من مصاعب ومشاق وصعوبات. فهذه الصور التي هو قد استعد لها وما يمارسه وما يخالطه أيضا في فترة الحج، فإن هذه الأمور التي يتعلمها جزما ستجعل لدى هذا الإنسان نمطا وصورة أخرى. لذلك كثيرين ممن حجوا وعادوا إلى ديارهم ما تزال صور مدرسة الحج التي تعلموا منها أشياء كثيرة لم يعتادوها في يومياتهم ولا حتى في سنوات أعمارهم، تعلموا أشياء في ذواتهم وفي أمورهم اليومية استفادوها من هذه الفترة التي قضوها، هي عبارة عن أيام معلومة وأيام معدودة لكنها تبقى لها الأثر البالغ في حياتهم. فيسأل الله عز وجل الإنسان أن يديم عليه هذا الأثر الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا بأثر إيجابي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيف هذه الحلقة فضيلة أستاذ الشريعة والقانون الشيخ محمد البيشي، ونسأل الله تعالى لكم القبول وأن ييسر الحجاج حجهم وأن يكتب أجر كل الجهود التي بذلت وتبذل لخدمة ضيوف الرحمن.
0: الله يوفقنا وإياكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لمستمعينا الأعزاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

جبل الرحمة. يقع جبل الرحمة في مشعر عرفات، وهو تلة صخرية يبلغ ارتفاعها نحو 65 مترا، يقصدها الحجاج يوم عرفة طلبا للدعاء والمغفرة. وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبته الجامعة، فصار رمزا لأعظم مشهد إنساني في الإسلام. ورغم أن الوقوف عليه ليس واجبا، إلا أن القلوب تتجه إليه، ليس لأنه أعلى مكان، بل لأنه أعمق معنى. في يوم عرفة يمتلئ المكان بالدعاء، لكن الحقيقة أن كل عرفات موقف. الجبل شاهد على دموع وعلى رجاء وعلى لحظات صدق لا تتكرر. هنا وفي جبل الرحمة ترفع يديك وتدرك أن الرحمة أقرب مما تتخيل.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعا القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولاً إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانياً الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجراً فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
5: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في برنامجكم الحج الذكي. في موسم الحج لا يقتصر التحدي على إدارة الحشود فقط، بل يعتمد أيضا إلى إدارة واحدة من أكبر منظومات التغذية في العالم، حيث تقدم ملايين الوجبات لضيوف الرحمن خلال أيام محدودة وسط بيئة تشغيلية عالية الكثافة والدقة. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تتشكل حلول ذكية قادرة على دعم التخطيط، التنبؤ، الرقابة وتحسين جودة الخدمات. تحسين جودة الخدمات الغذائية بشكل غير مسبوق. في حلقتنا من برنامج الحج الذكي نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تغذية الحجاج. يسعدنا أن يكون معنا ضيف الحلقة البروفيسور وديع صالح الحلبي، أستاذ الذكاء الاصطناعي قسم علوم الحاسب الآلي ورئيس بيت الخبرة للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بروفيسور وديع.
1: أهلا وسهلا بكم المستمعين.
5: نرحب بك في برنامجنا الحج الذكي. بداية بروفيسور وديع، عندما نتحدث عن تقديم ملايين الوجبات خلال موسم الحج، أين يمكن أن يظهر التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة هذه المنظومة الضخمة؟
1: نعم، طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن نسلط الضوء بداية على دور الجامعات وكيف تأثيرها في المجتمع ودور بيوت الخبرة اللي نعمل من خلالها الآن في هذه المنظومة، لأنه بيوت الخبرة في الجامعات السعودية بصفة عامة قد تكون هي حلقة الوصل ما بين البحث العلمي الموجود الآن، يعني آخر حاجة وصل لها العلم وكيفية تطبيقه في المجتمع، فهذا دور بيوت الخبرة. لذلك يعني نحن وزملائنا في بيوت الخبرة الأخرى في جميع الجامعات تنظر للاحتياجات الفعلية الموجودة في المجتمع السعودي وتشوف إيش الأبحاث الموجودة، يعني ما بنجيب حاجات قديمة، لكن غالبا بيوت الخبرة تعتمد على دراسات حديثة واستشارات حديثة وتحاول تطبيقها في حلول جديدة لأول مرة قد تطبق على مستوى العالم. لذلك لو لاحظ في هذا العام بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وليس الذكاء الاصطناعي فقط.
5: ما الفرق بينهم بروفيسور وديع؟
1: الفرق بينهم لو أخذنا كمثال عندنا في موضوع التشغيل الغذائي أو أرامية الغذاء والتغذية ووجبات الطعام،
5: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي التقليدي يحلل البيانات، يعرض مؤشرات طلب تشغيل، يكتشف مخالفات، يكتشف قصور، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي كأنه عندي خبراء موجودين وصلتهم هذه البيانات وبيعطوني سيناريوهات، بيقول لي ترى إذا أنت استمريت بالوضع هذا قد يحصل عندك عجز، قد يحصل عندك مشكلة، فهو يعطي سيناريوهات تشغيلية متعددة ويعطي خطط استراتيجية وخطط استجابة ذكية حسب المتغيرات الفعلية، فهو بينظر إلى المدخلات عنده حاليا الآن والاحتياج المفترض أنه يتم ويعطيني مباشرة، يقول لي أنت الآن بطريقتك هذه أنت الآن تعتبر في في في في سيف سايد، على ما يقولوا أنت الآن آمن في طريقتك العملية. نعم، بالجانب السليم بالضبط. فلذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي خلينا نقول هو بيعطيني قراءة للمستقبل، قراءة استشرافية للمستقبل. إيش اللي حاصل عندي؟ قد يكون عندي عجز في العمالة، قد يكون عندي عجز في سلاسل الإمداد، قد يكون عندي هدر في المواد الغذائية، هذه الأشياء كلها بيعطيني تنبيهات عليها إنه احذر في حيصير معك كذا وكذا. نعم،
5: واضح. سلامة الغذاء أكيد بروفيسور وديع من أهم الأولويات في الحج. اليوم نبغى نتعرف كمان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة جودة وسلامة الوجبات منذ التحضير إلى وصولها للحج، لأنها تمر بعدة مراحل.
1: نعم.
5: كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي أن يساهم في مراقبة سلامة وجودة هذه الأغذية؟
1: تمام. أيضا نأكد مرة أخرى أنه إحنا الآن عندنا طبقتين من العمل، في طبقة اسمها الذكاء الاصطناعي،
5: نعم.
1: اللي بيراقب لي تواجد المنتجات، يراقب لي وجود المخالفات داخل المطابخ أو داخل أو سلاسل الإمداد، بيعطيني كل المعلومات اللي يكتشفها الذكاء الاصطناعي ويقول لي والله أنت عندك ترى مخالفات في المطابخ الفلانية. وبعد كده الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي بناء على المعلومات هذه، احذر قد يحصل عندك لا سمح الله تسمم، أو قد يحصل عندك لا سمح الله قصور في حاجة معينة، فهو بيشوف المخالفات الموجودة عندي. نفترض بعض، ترى احنا نتكلم على عدد لا يقل 700-800 مخيم موجودة، 700-800 مطبخ موجودة في ميناء فقط، بعدد كبير جدا من العمالة، فأنا كيف أرصد؟ أنا أبغى يعني على ما يقولوا النملة بعرف مكانها في المطبخ هذا. لو عندي شخص بيشتغل بدون قفازات، بدون كمامات، بدون غطاء رأس، بدون زي رسمي، بدون هذه الأشياء كلها فيها خطر على الحجاج. وصحة الحاج هي من أولى اهتمامات يعني المنظومة حقت الحج والغذاء في الحج.
5: يعني هل من يرسل لك هذه المعلومات هي الكاميرات الذكية؟
1: بالضبط. الكاميرات الذكيه احنا نسميها الكمبيوتر فيجن او رؤيه بالحاسب الالي، بتراقب 24 ساعه بالضبط زي مراقبه المخالفات المروريه. اي قصور على طول يقول لي انت ترى هنا في عندك عامل عنده مشكل. لذلك الذكاء الصناعي التوليدي كيف يساعدني هنا؟ بدل ما انا اشتت جهودي واروح لكل مطبخ واشرح له، يقول لي هذه المطابخ فقط روح نبيهم على الكمامات فقط، عندك 6-7 مطابخ عندهم مشاكل الكمامات، عندك 6-7 مطابخ عندهم ترى ما بيلتزموا بالزي الرسمي. فلذلك يكون زي ما نقول علاج دقيق جدا تشخيصي لكل موقع على حدة، بدل ما نرسل 20-30 فرقة طبعاً. ممكن نرسل واحد ولا اثنين ويعطي معلومة دقيقة لكل شخص طبعاً. فبدل ما أنا أعطي للكل نفس المعلومة، لا أنت يخصك كذا وأنت يخصك. هذه يعني حقيقة طبقة أضافة الذكاء الصناعي التوليدي بتحافظ على وقت كبير جدا، وبتحافظ على جهد، وبتحافظ على أموال كثيرة جدا ممكن تفقد فقط في عملية التنبيهات.
5: طيب يمكن كمان من أهم الأمور اللي نعتبرها تحديات عالمية الهدر الغذائي. هل اليوم الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالكميات المطلوبة وتقليل الفائض أو المهدر خلال موسم الحج؟
1: بالضبط. نعم، أجين الذكاء الاصطناعي التوليدي حيبني نماذج توقع متقدمة، يولد سيناريوهات زي ما قلنا تشغيلية تقلل الفائض والهدر. بيقول لي أنت عندك مثلا في مخزونك كذا وانت بتستخدمه، وانا عارف انه عدد حجاجك 3000 في المخيم، انت استخدامك فيه هدر كبير جدا يتجاوز 30-40%. لذلك انت مثلا في بعض المخيمات موجوده، يعني وقد يكون حرص من المشغلين انه انا عندي 3000 حاج خليني اسوي 5000 مثلا، 5000 وجبه. 5000 وجبه هو احتياطا لا يكون عندي احتياج زائد، وبالتالي انا بترى ال 5000 وجبه ترى 2000 وجبه حتكون هدر تام. ليه؟ لانه ما شاء الله كل المخيمات حقيقه كل المخيمات بتطلع الانتاج حقها. لذلك لما انا عندي رؤيه عامه، رؤيه شموليه مش رؤيه فقط في مطبخ واحد، اذا انا شايف المطابخ كلها عندها انتاج يكفي حجاجه، انا اقول له زود 10% فقط، لا تزود لي 30-40%، لانه حقيقه حيروح في النهايه الى الهدر حقيقه، ما حتستفيد منه ابدا.
5: نعم صراحه تطور رائع، قفزه نوعيه بتساهم في تطوير تجربة الحاج أكيد، وتحسين منظومة التغذية والخدمات في الأعوام القادمة حسب ما بتتفضل بروفيسور وديع بتحكي. سؤالي الأخير لحضرتك، كيف ترى مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير هذه التجربة للحاج، للمنظومة التغذوية بشكل متكامل في المواسم القادمة؟
1: والله يعني الناس اللي بيشتغلوا في مجال الحج حقيقة في كل المجالات، يعني حتى يعني خارج منظومة الحج، دائما الناس دائما الإنسان بطبيعته يطمح إلى الأفضل. لذلك لو ركزنا على موضوع الحج، لو ركزنا على موضوع التغذية في الحج والإعاشة في الحج، حيكون في تطور كبير في الخدمات الغذائية، أكثر دقة، أكثر أمانا، أكثر مرونة، أكثر اختيار، التوسع نحو خدمات غذائية مخصصة حسب الاحتياج. يمكن في عندي حجاج يحتاجوا دايت، يمكن عندي حجاج يحتاجوا مأكولات معينة صحية معينة. دعم رؤية الحج الذكي منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستباقية. ولذلك يعني دائما نقول أنا لو عندي معلومة، وهذه بدأت بشكل كبير عن طريق منصة نسوك والأشياء هذه كلها، إنه بعض الحجاج وبعض البعثات حقت الحج جلسنا معهم وشفنا إنه بيعرفوا إيش الحجاج يحتاجوا كتغذية. طب هل أنا كمقدم خدمة تغذية هل أنا عندي القدرة إنه أوفر هذه الأصناف ولا أرفض؟ لذلك هذه الأشياء كلها بإذن الله حتكون موجودة في الأعوام القادمة
5: بإذن الله. بإذن الله، من أجل تحسين هذه التجربة، ومن أجل أيضا الارتقاء بهذه الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. بارك الله في هذه الجهود، وبارك الله في كل القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام. وصلنا للنهاية، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم البروفيسور وديع صالح الحلبي على هذه الإضاءات المهمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الغذائية بالحج، وكيف يمكن لهذه التقنيات الذكية أن تسهم في رفع الكفاءة، في تعزيز السلامة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وضيوف بيت الله الحرام.
1: شكرا.
5: إلى لقاء جديد معك دكتور في برنامج الحج الذكي. شكرا لك، شكرا لوقتك.
1: شكرا لكم، سلام عليكم.
5: في الختام كانت هذه حلقتنا في برنامج الحج الذكي ختاما. شكرا لكم مستمعينا الكرام. الشكر موصول أكيد لفريق العمل من الإعداد هناء الصباغ، ومن الإخراج منور البريك، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء.
4: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حجر إسماعيل.
1: يقع حجر إسماعيل أو ما يسمى بالحطيم شمال الكعبة المشرفة، وهو جزء منها أصلاً أخرج منها حين أعادت قريش بناءها لقلة النفقة. هذا المكان المحدود بجدار نصف دائري ليس مجرد مساحة بجوار الكعبة، بل امتداد لها، والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة تماما، لأنه جزء من البيت كما دلت على ذلك الروايات. في هذا الموضع تتقاطع القصة مع الشعور، هنا كانت حدود البناء الأولى، وهنا يقف الإنسان على حافة القرب. حين تقف داخله تدرك أن المسألة ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل حالة قلبية، وكأنك تقول أنا هنا، أنا أقرب مما أظن. الحطيم ليس حجرا، بل مساحة احتواء، احتواء لدعاء صادق ولروح تبحث عن النجاح.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: في أعظم رحلة إيمان
4: أيد تمتد بالخير
3: وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
4: أثر
5: الحاج ما يتذكر بس المناسك اللي أداها، بل يتذكر أيضاً طريقة التعامل وجودة الخدمة واهتمام الحملة بأدق تفاصيل رحلته، من لحظة استقباله إلى السكن والتنقل والخدمات اللي تقدم له طوال أيام الحج. وهذا هو دور قائد فريق صناعة التجربة وتعزيز الثقة، اللي يهدف لمتابعة جودة الخدمات داخل الحملة والتأكد من راحة الحاج وحفظ حقوقه، حتى تبقى رحلته تجربة جميلة وأثرها في ذاكرته. فبنتعرف على طبيعة هذا العمل مع الأستاذ عبد الرحمن بن محمد. يا هلا وسهلا فيك.
6: يا أهلا وسهلا، حياك الله أختي ياسمين، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة في نقل تجربة من تجاربنا في خدمة ضيوف الرحمن. وأرحب بالسادة والأخواني وأخواتي مستمعين إذاعة الرياض، وحياكم الله.
5: أستاذ عبد الرحمن، داخل حملات الحج كيف تصنعون تجربة الحاج وتعززون ثقته؟
6: حقيقة اليوم مفهوم خدمة الحاج تغير كثير، ما عاد الموضوع بس نقل وسكن وتوفير خدمات الإعاشة، لا، صار الموضوع فيه تركيز أكبر على تجربة الحاج. كيف نصنع من هذه الرحلة تجربة للحاج، تجربة كاملة تبقى خالدة في أثره، أن الحاج يشعر من أول لحظة أنه محل اهتمام، محل تقدير من أكبر شخص معنا إلى أصغر شخص، بحيث أنه هذه الرحلة هذه يضمن نضمن جميعا أنه هذه الرحلة تكون رحلة منظمة وواضحة فيها عناية بتفاصيله وراحة النفسية، قبل أن نضمن العناية بالتفاصيل التشغيلية. فالهدف أصبح مو بس أنه الحاج يكمل مناسكه، لا، الهدف أصبح أنه يعيش تجربة إيمانية مطمئنة تعزز ثقته ورضاه. الأمانة هذا يتماشى مع توجهات وزارة الحج في صناعة التجربة وتعزيز الثقة لضيف الرحمن.
5: طب هل تتابعون جودة الخدمات اللي تقدم للحجاج داخل الحملة؟
6: أكيد أكيد، هذا شيء أساسي، لأنه اليوم المتابعة أصبحت جزء أساسي من نجاح. لذلك خصصنا فرق ميدانية تتكون من قادة أفواج. هذه الأفواج الرئيسية يعني قسمناهم إلى عدة أفواج رئيسية. هذه الأفواج الرئيسية قسمناها إلى مجموعات أصغر وعيننا على كل مجموعة مشرف. دورهم الأساسي مش فقط متابعة الأمور التشغيلية، لا، دورهم المتابعة المستمرة، قياس رضا الحاج بشكل يومي. الهدف أنه نضمن أن الحاج تصل الخدمة على الوجه المطلوب وبالشكل المناسب. ليش أختي ياسمين؟ لأن الجودة الحقيقية صراحة مش فقط أن احنا نتفاخر نحن نقدم خدمة لضيوف الرحمن، لا، الجودة أن الخدمة نتأكد أن الخدمة توصل للحاج بالشكل اللي يليق فيه. ولا بد احنا دائما دائما نحط في اعتبارنا أنه هذا هو ضيف الرحمن وهذا ما نفخر فيه. لذلك حرصنا أن نترك عند هذا الحاج انطباع إيجابي يعود فيه إن شاء الله بعد رحلته الإيمانية
5: بإذن الله. طب كيف تتأكدون أن الحاج أخذ حقه كامل من الخدمات المقدمة له؟
6: سؤال جميل ومهم، وللأمانة يمكن أنا أقدر أقول لك أو أجاوبك على هذا السؤال. نحن نتأكد أن الخدمة تصل للحاج عن طريق القرب منه. كل ما كنا قريبين أكثر كل ما تأكدنا أنه بإذن الله تعالى الخدمات اللي مقدمة لضيف الرحمن تقدم على الوجه الأكمل. لذلك كما ذكرنا أنه إحنا تم تعيين أو توزيع الحجاج على مجموعة أفواج. كل المجموعة الأفواج قسمناها إلى مشرفين، كل مشرف هو مسؤوليته أن يتأكد أن الحاج وصلت له الخدمات المناسبة على الوجه الأكمل. برضو نشتغل إحنا على التوعية والتوضيح للحاج، لأن وضوح المعلومة في منظومة الحاج هي جزء مهم جدا من بناء الثقة وتقليل القلق والارتباك على ضيف الرحمن.
5: طب لو في حاج عنده ملاحظة أو شكوى، كيف تستقبلون هذه الملاحظات؟
6: قبل كل شيء إحنا نأخذ على عهدنا أنه هذه الملاحظات هي فرصة للتحسين أكثر من أنها شكوى. لذلك تركيزنا أنه دائما نفتح قنوات تواصل مباشرة مع الحاج، سواء كانت عن طريق المشرف أو قائد الفوج أو عن طريق قنوات الاتصال الهاتفي، قنوات الاتصال على برنامج الواتساب. من خلال التواصل الميداني نقوم بعمل جولات ميدانية على الحاج في مساكنهم بحيث نتأكد ونضمن أن الحاج بالفعل اليوم هو في بيئة مريحة وصلته الخدمة كما يطمح. وأنه حتى الوزارة الحاج اليوم تدفع باتجاه ثقافة أصلا الاستماع للحاج. الحاج لما يشعر أنه صوته مسموع أنت حقيقة كده تزيد ثقته ورضاه عن التجربة كاملة.
5: سيد عبد الرحمن، أنت كأنك تقول لهم أنتوا حجوا بإذن الله مرتاحين وإحنا معاكم 24 ساعة.

0: نعم أحسنتي.
1: طيب كيف تتعاملون مع أي ملاحظة أو تقصير ممكن يواجه الحاج؟
0: حقيقة يعني من واقع تجربة، أهم شيء في التعامل مع الملاحظات اللي نستلمها من الحجاج هي سرعة الاستجابة، لأنه في منظومة الحج أو في موسم الحج الوقت مهم جدا، والحاج ما يحتاج يدخل في تعقيدات أو ينتظر أوقات طويلة. لذلك كنا ننشئ مبادرة بحيث أنه نتعامل مع أي شكوى من الحاج أو أي ملاحظة تصلنا من الحاج خلال أول 60 ثانية. يكون التعامل السريع في خلال 60 ثانية من استقبال هذه الملاحظة أو من استقبال هذه الشكوى من الحاج. لذلك نركز على الاستماع ثم المعالجة السريعة، ثم نتأكد أن الحاج فعلا ارتاح ونحل الموضوع اللي قدمه أو الملاحظة اللي قدمها.
1: طب في أشياء معينة تركزون عليها عشان تكون تجربة الحاج مميزة؟
0: الأمانة يعني في تجربة الحج في أشياء كثيرة تحتاج إلى تركيز، لكن يمكن يحضرني الآن أو أحاول أركز دائما ونركز دائما على الجانب الإنساني.
1: ممتاز.
0: لأن الحاج ممكن ينسى بعض التفاصيل التشغيلية اللي صارت معاه خلال هذا الموسم، لكن ما ينسى حسن التعامل، حسن الاستقبال، الاهتمام. طبعا إحنا دائما هدفنا أن نحاول أن نشعر هذا الحاج ضيف الرحمن اللي هو بين عائلته.
1: شكرا لك أستاذ عبد الرحمن، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد الله أكبر.
0: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.
1: على سيدنا محمد.
0: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: لا إله إلا الله.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييرا جذريا بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كدي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

الحج والأرض، الالتزام البيئي في موسم ضيوف الرحمن. مليونان من البشر، أيام قليلة، مكان محدود، الأثر البيئي لهذا التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة، أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة، محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج، والتغليف يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي. إدارة مياه الصرف الصحي في المشاعر مشروع بنية تحتية ضخم بذاته. محطات معالجة المياه العادمة قرب المشاعر تعالج يوميا كميات هائلة من الصرف الصحي دون أن يمس ذلك نقاء البيئة المحيطة بالأماكن المقدسة. جودة الهواء والطاقة. جودة الهواء في المشاعر ملف صحي وبيئي بالغ الأهمية. الحرارة الشديدة وكثافة حركة المركبات وطاقة التبريد الضخمة المستهلكة، كل هذا قد يرفع مستويات الجسيمات الدقيقة إلى مستويات تهدد الصحة. المملكة نشرت محطات رصد أوتوماتيكية لجودة الهواء في مواقع استراتيجية حول المشاعر والحرم، وبياناتها تغذي في الوقت الفعلي قرارات تشغيل التهوية وأنظمة التبريد، وبروتوكولات تنبيه تصدر فور اقتراب مؤشرات الهواء من حدود الخطر. قطار المشاعر الكهربائي في حد ذاته مساهمة بيئية ضخمة، فهو يحل محل عشرات الآلاف من رحلات الحافلات العاملة بالوقود الأحفوري في أيام الذروة.

مشاريع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام اعتمدت إضاءة LED كاملة تستهلك ما يقل عن ثلث طاقة الإضاءة التقليدية، وأنظمة تكييف ذكية تضبط الطاقة حسب الكثافة البشرية الفعلية في كل قطاع. الحج والرؤية البيئية نحو موسم أكثر استدامة. في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وموسم الحج جزء لا يستثنى من هذا المسار. الاستثمار في الحافلات الكهربائية لنقل الحجاج داخل المشاعر بدأ فعلياً، ومخطط له التوسع، واشتراطات البناء الأخضر تطبق في منشآت الحج الجديدة، والطاقة الشمسية التي تغذي بعض مرافق المشاعر جزء من توجه أشمل نحو تنويع مصادر الطاقة في هذه المنشآت. مشروع مياه زمزم المبردة نموذج في إدارة الموارد، شبكة توزيع محكمة تصل إلى كل ركن من أركان الحرم بكفاءة عالية وهدر شبه معدوم، وملايين عبوات زمزم التي توزع سنويا على الحجاج المغادرين تستخدم تغليفا أكثر صداقة للبيئة. الحج رسالة روحية، لكن الحفاظ على الأرض التي يؤدى فيها هذا التكليف الإلهي هو بحد ذاته مسؤولية لا تقل عظمة. والمملكة العربية السعودية تفهم أن خدمة ضيوف الرحمن تعني أيضا حماية البيئة التي تستقبلهم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام سلسلة حلقاتنا من برنامج قصة مشروع، إنجاز واحد كبير اسمه خدمة ضيوف الرحمن. في الختام تقبلوا خالص تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة. والحمد لله كثيرا. يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن

0: بنائي الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود مرتين، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
1: الله أكبر الله أكبر الله.
0: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
1: والحمد لله.
0: في عام 1442 صور الحجر الأسود بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وتم خلال هذا المشروع التقاط 1050 صورة عالية الدقة، تكون منها نموذج ثلاثي الأبعاد للحجر، وهي معالجة تقنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي

حال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختموا بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل.
1: الضمير هو البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان نحو الصواب وتثنيه عن الخطأ. هو الصوت الصامت الذي يهمس في أعماق النفس فيضيء لها دروب الخير ويشعرها بالسكون والراحة. الضمير لا يرى ولا يسمع، لكنه يظهر في تصرفاتنا وأفعالنا ويحدد مدى انسجامنا مع قيمنا الإنسانية والأخلاقية. عندما يكون ضمير الإنسان حياً يصبح درعه أمام المغريات والمواقف التي قد تدفعه إلى الخطأ. إنه الرقيب الذي لا يغفل، فلا يحتاج صاحبه إلى رقابة أو تهديدات ليتصرف بصدق وعدل، بل يكفيه احترامه لذاته ومبادئه ومراعاته لضميره. لعل أجمل ما في الضمير أنه مرشد دائم إلى السلام الداخلي. حينما يكون الإنسان صادقاً مع ضميره يجد راحة في قلبه وطمأنينة في روحه، حتى وإن كان العالم كله يعارضه. وعلى النقيض من ذلك،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: والإخلاص في عبادتك، وتوفنا اللهم على ملتك.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: جسر الجمرات.
1: يقع جسر الجمرات في ميناء، وهو مشروع هندسي ضخم صمم لتنظيم حركة الحجاج أثناء رمي الجمرات وتسهيل أداء النسك بيسر وأمان. تعدد الأدوار والمسارات يعكس عناية كبيرة براحة الحجاج، ولكن المعنى ثابت لا يتغير، وهو أن تختار الطريق الصحيح رغم كل شيء. وترتبط هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه السلام حين واجهه الشيطان 3 مرات فرجمه، كل حصاة هي قرار، وكل رمية تعني موقفا. في هذا المكان تتحول الحركة إلى رسالة، وهي أنك قادر على مواجهة نفسك وقادر على

0: وحدوا الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: الكعبة المشرفة

حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعاً وقال لابنه إسماعيل: أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم؟ أنا يعني أشاركك البناء. وبدأوا يبنون حتى إذا جاء المقام عند الحجر الأسود، قال: يا ابني يا إسماعيل، أعطيني حجرا مختلفة عن الحجرة اللي أبني بها، حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجرة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال: يا أبا يعني أنا بعثتني بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش.

0: وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على اساس ابراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لان المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفه، ولم تكن ترى من قوه تقديسهم للبيت انهم لم يرون ان يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبه. لم ياتي الاسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبه بهذه الصوره، انه يجب ان تبنى الكعبه بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيره. فبنيت الكعبه وقصرت عن حدود مقام ابراهيم عليه السلام.
1: وفي العام 64 للهجره قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها رممها المسلمون، وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناءً محكماً وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
0: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث حسب يعني المستجدات الحديثة في مواد البناء. من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذه أقل من متر. لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
1: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة وهو مصنوع من الذهب الخالص.
0: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني من الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية. يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا. ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
1: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقاً شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
0: بل إن في العهد السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة.

0: وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان يجدد، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهدون سابقة كانت تغير مرة مرتين، حتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس أنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتبصر بطريقة حديثة. يعني مثلا يعني يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 يعني أقل من متر، يطوف حوالين الكعبة، وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب زخارف إسلامية مختلفة.
1: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض.
1: ولله الحمد الله أكبر.
0: تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.

0: تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
1: أكبر لا إله إلا الله.
0: شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: رمي الجمار.
2: الجمار لغة جمع جمرة، وهي الأحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمى فيها حصيات الجمار في ميناء، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها. ورمي الجمار شرعاً القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص. يرمي الحاج أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد ويكبر مع كل حصى. أما في أيام التشريق فيبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك أولا إقامة ذكر الله عز وجل بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثانيا الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد له، فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام للمناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهناك شروط للرمي يحسن العمل بها اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون المرمي به حجرا فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب والنعال ونحوها. العدد المخصوص، فعدد الحصيات لكل جمرة سبع حصيات. استيفاء عدد الحصيات، يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة. رمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة. التأكد من وقوع الحصى داخل الحوض، أن ترمى الحصى ولا توضع. ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، إذ يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب، يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وأخيراً من شروط الرمي أن يكون الرمي في زمن الرمي.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: الحج منهج وسلوك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أن وصلنا في هذه الحلقة إلى ختام البرنامج، وفي ختام البرنامج الجميع يعني يعرف، ولكن من باب التذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء في البخاري وأيضا في رواية أخرى لمسلم، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا شك أن هذا الحديث الصحيح اللي يتكلم عن فضل الحج، وكيف أن الحاج اللي ما حصل له لا رفث ولا فسوق ولا جدال كيف وضعه راح يكون مثل المولود اللي ولدته أمه الآن لسه خارج من بطن أمه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عليه لا خطيئة ولا ذنب إلا ما يتعلق طبعا في حقوق العباد. هذا الحديث العظيم الرائع اللي يتكلم عن فضل الحاج ويحث الحاج على أنه يلتزم بهذه الأشياء إذا أراد أن يتحقق له هذا الأجر، أنه الحج ما يكون فيه هذه الأعمال السيئة وهي من الأخلاق. تكلم عن أنه ما يكون فيه فسق، فمن فعل ذلك يعني ما كان عنده لا فسق ولا تشنيع ولا تقبيح ولا كلام سيء سواء قول أو فعل. عندما ذكر فلم يفعل شيئا من، يعني إحنا نتكلم على أنه الحج ما كان رياء ولا سمعة، لم يرفث، يعني بمعنى أنه ما فعل شيئا من الجماعة أو مقدماته. وقيل الرفث هو اسم للفحش من القول والفعل، ولم يفسق أي لم يرتكب إثما أو مخالفة شرعية صغيرة كانت أو كبيرة تخرجه عن طاعة الله عز وجل. وأدخل العلماء اليوم أنه المخالفات الشرعية تدخل في مخالفة أيضا أنظمة الدولة التي تضعها للحجيج. يعني ممكن يجينا بعض الناس يقول لك لا أنا بحتال على النظام، أنا بسوي الحاجة الفلانية وما رايح يعرفون عني. لا، الله عز وجل يعرف عنك. أنت إذا ارتكبت مخالفة، السلطات والحكومات تعمل أشياء علشان ترتب للحجيج أمورهم. في ناس يكسرون تلك الأنظمة، لا شك أنهم يقعون في الخطأ وحجهم بيكون عليه مشكلة كبيرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه ما في فسوق ولا رفث ولا جدال، وأنه هذا دخلوا يكسرون الأنظمة اليوم يخلفون الأنظمة اللي قاعدة تسويها الدولة، لا شك أنهم يدخلون على أنفسهم في إثم في ذلك الحج، ويخطئون على أنفسهم أولا قبل أن يخطئون على غيرهم. فمن أراد أن يدخل في هذا الحديث ويأخذ هذا الأجر فعلا يلتزم في مثل هذه الأمور. في هذا الحديث فضل الحج وكيف أن الحج ممكن يأخذ هذا الأجر إذا استوفى شروط الحج، رايح يكون مكفر للذنوب جميعها صغيرها وكبيرها إلا ما ورد في حقوق البشر كما أسلف علماؤنا. اليوم وأنا أتكلم عن اليوم خلاص الأخير والناس ترجع لبيوتها، لابد أنهم فعلا يرجعونهم أشخاص جدد. أشخاص جدد الفكرة فيها أنهم يتخلصون من كل الأخلاق السيئة ويلبسون أخلاق، يتحلون بأخلاق جديدة جميلة رائعة جدا، فعلا تدل على أنه هو أخذ هذا اللقب الحاج وتغير. والناس قالوا فعلا بعد الحج هو تغير، تغيرت أخلاقه، تغيرت ألفاظه، كلماته، صار متسامحا كثيرا. الناس اللي كان قاطع فيهم صار يزورهم، الناس اللي كان مشدد معاهم ولا يرغب أنه توضع حبال للوصل هو يقول سامحتكم لوجه الله عز وجل. كل هذه المعاني إذا طبقها الحاج بعد حجه فعلا حنا نقول أن الحج أثمر وأنه تغير ذلك السلوك لذلك الحاج. فمن هذا المنطلق إحنا نتكلم أنه الحج اللي يحدث تأثيرا لدى الإنسان في تغير أخلاقه وفكره إلى الأفضل هو دليل وعلامة بارزة وأكيدة على تقبل الله عز وجل لحج ذلك الإنسان. فمهم جدا أنه فعلا نركز على قضية الأخلاق، أنه ما يكفي ترى أني أنا رحت ووقفت بعرفة ونمت بمزدلفة ومنى وسعيت ونحارت وقصرت وفعلت، لكن أخلاقك يوم رجعت هي نفس الأخلاق؟ وأخلاقك في الحج كيف كانت أصلا؟ هل فعلا التزمت وابتعدت عن الرفث والفسوق والجدال، أم أن أخلاقك لا هي نفسها تقول أنا ما أقدر أتغير هذه هي أخلاقي؟ إذا معناته أن الحج لم يحدث تأثيرا عليك، وكل ما أحدث تأثيرا عليك في سلوكك كل ما قلنا هنيئا لك أن فعلا حجك إن شاء الله مقبول وأنك تأثرت في تلك الحجة. وقت البرنامج انتهى، كنت سعيد معكم على مدار 13 حلقة في هذا العام. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، والسعادة في الدارين. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
4: الحج منهج وسلوك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحجر الأسود.
1: مبدأ الطواف ونهايته، وهو حجر من الجنة أتى به جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عند بنائه الكعبة.
2: والحمد لله كثيرا.
1: يحاط الحجر الأسود بإطار فضي ويظهر على شكل بيضاوي، ويتكون من 8 قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة. يروى أن القطع تبلغ 15 قطعة، إلا أن القطع 7 الأخرى مغطاة بالمعجون البني الذي يراه كل مستلم للحجر، وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر. شهد الحجر الأسود عبر التاريخ أعمال ترميم للحفاظ على استقراره ضمن بناء الكعبة، وبعد أن شرف الله المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين حظي بعناية فائقة. جدد إطار الفضة المحيط بالحجر الأسود 2 مرات، كما وضعت إنارة خاصة تحدد الحد الشرعي المقابل له وترشد الطائفين إليه بيسر وسهولة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله.
1: ينظف ويلمع الحجر باستخدام تقنيات حديثة ومواد ذات مواصفات عالمية، حيث يشرف على تطييبه والاهتمام به دورياً فريق فني مختص، مما يعكس احترافية عالية في صيانة هذا المعلم المقدس.
2: والحمد لله.
1: في عام

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: أيام التشريق.
3: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام بكل خير مسرات، وحياكم الله في حلقة استثنائية وجديدة. معي أنا رايد بن شري من التقديم والإعداد ومن الإخراج العزيز جدا عبد العزيز الجربوع، اللي نقول لكم فيه تقبل الله، اللي هو أيضا اسم برنامجنا، وكل عام وأنتم بخير أعزائي المستمعين. إن شاء الله عيدكم كان جميل بإذن الله بجمعة الأهل والأخوان، وعيد أحبتنا وكل ضيوف الرحمن اللي كانوا في مكة المكرمة واللي لا زالوا متواجدين في مكة المكرمة. واستهل بداية حديثي باسمي واسمكم واسم منسوب هيئة الإذاعة

التلفزيون نرفع اسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود في نجاح أو بمناسبة نجاح حج هذا العام 1447 مليون و700 حاج تواجدوا في مكة، كانوا ضيوف المملكة العربية السعودية. نجحنا بكل فخر واعتزاز وجدارة، وأثبتنا للعالم أجمع بأن المملكة هي الركن الأساسي اليوم في إدارة هالحشود. مهما حاولوا يسوون، مهما حاولوا يصدرون اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام أنهم قادرين على إدارة الحشود، إلا أنه دائما المملكة العربية السعودية برجالها وكوادرها، جميع كوادرها بدون، خليني أقول يعني ما بيأحدد أحد اليوم، الصحة، الجيش، الأمن العام، المتطوعين، وزارة الصحة، وزارة الحج، كل الجهات اليوم المشاركة، شكراً لكم اليوم على الإثبات الدائم والمستمر أنه هالثلاث أيام تقريبا هي المفصل الأساسي اليوم اللي جعلت كل العالم تنبهر، وجعلت كل العالم تنزل بحوث. يعني بسولف معاكم بالعام، تنزل بحوث وتنزل مستشارين وتنزل عالم اليوم عشان تشوف كيف المملكة العربية السعودية تدير هذه الأمم اللي هو واجب علينا أساسي، واللي هو ديدن المملكة العربية السعودية، واللي هو اسم أكيد اليوم اللي نفتخر به بأنه حنا خدام الحرم، يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقف ونقف كلنا أكيد يد واحدة في خدمة ضيوف الرحمن. شفنا كل المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي كيف اليوم العسكر والمتطوعين ورجال الكشافة ووزارة الصحة والموظفين كيف كانوا مبتسمين جدا اليوم، ويضحك في يا رجل درجة حرارة 50 في عز الشمس، أنت تقول حياك الله يا حاج، أهلا وسهلا يا حاج، يا مرحبا يا حاج، هذا يصب عليك موية، وهذا ينثر عليك الورد، وهذا يغني لك أناشيد، وهذا يقول حياك الله، وهذا بالعربية، وهذا حتى عزكم الله يلبس الحاج حذاءه. وصلنا لهذه المرحلة لأنه اليوم هو فخر وانتماء وعز اليوم خدمة حجاج بيت الله الحرام. الحمد لله على التمام، والحمد لله على النجاح، والحمد لله على قيادتنا الرشيدة، والحمد لله على تواجد هذه القيادة العظيمة اللي سخرت اليوم كل غالي ونفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن. أعزائي المستمعين، بعد الشكر المستحق أكيد لقيادتنا الرشيدة ولكل من ساهم في نجاح حج هذا العام، ودي أسولف معاكم، ودي أسمع قصصكم. ممتاز، يعني تعرفون دائما الحج يمتاز في قصص مبكية، وفي قصص دائما مبكية مضحكة، وفي قصص تصير خلني أقول هي ترند الحج. ممتاز، راح يكون معنا الزملاء أكيد كل المتواجدين إن شاء الله اللي كانوا في الحج، لكن أنا أبي أسمع منكم اليوم. أنتم ترى أنتم دوركم مهم عزيزي المستمع، أنت يعني سواء أنت حجيت أو حتى معك أحد حاج، أو أنت اليوم شفت أيضا حتى موقف شدك اليوم في خدمة حجاج بيت الله، أنتظر مشاركاتكم على 011-40-5-3 011-40-5-3 في تقبل الله، أنتظر اتصالاتكم. فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم أكيد. يعني كانت خدمة ضيوف الرحمن شرف أكيد نعتز به في رحلة عظيمة ازدانت بالإيمان وامتلاء القلوب فيها بسكينة. نسأل الله أن يتقبل حجهم إن شاء الله ويكتب لهم الأجر والمغفرة ويعيدهم إلى ديارهم سالمين، لكل ضيوف حجاج بيت الله الحرام من الداخل ومن الخارج. ودي أسمع قصصكم، والله دائما سبحان الله قصص الحجاج دائما يكون فيها أثر ودائما تكون عظيمة. ودي أعرف اليوم وكيف طلعت، وين رحت، وش جي وسويت. تعرف أحد أكيد أنه بينقل لك هالمشاعر. كيف اليوم خدمة اليوم كل المتطوعين والرجال الأمن وكل من يتواجد اليوم في ميناء عرفات مزدلفة؟ نبغى نسمع منكم على 011 40 5 3. تأخذ أول المتصلين إن شاء الله. النحاج محمد. هلا يا محمد، حياك الله.
1: وأبقيك
0: وعافيك. شلونك؟
1: طاب لونك بخير الله.
0: حاج يا محمد.
1: أي والله أبشرك. الحمد لله.
0: الحمد لله. تقبل الله يا محمد.
1: منا ومنك إن شاء الله.
0: نبغى نسمع منك يا محمد، تفضل. قولنا شعورك وسويت، عطنا قصتك.
1: والله قصتي يعني من حول يعني مدة وأنا أفكر يعني الإنسان يعني الحج هو عاد آخر أركان الإسلام.
0: ممتاز.
1: وخططت للشيء هذا من حول 18 سنة.
0: ممتاز.
1: فحاولت وقلنا هجر. أنا تعرف الإنسان مع زوجته يحاول يعني يفكر في رحلة الحج.
0: ممتاز.
1: والحمد لله كل طيب. سنة تجي يجي ظروف يعني تكون تحد الإنسان من الحج، يا ظروف عمل يا ظروف صحية.
0: صحيح.
1: الحمد لله. بس السنة هذه الحمد لله يعني عزمنا وربك يسرها سبحان الحمد. الله
0: اختار...
1: والله ما ندري
0: اختارك طبعا. الله
1: اي نعم اي نعم. أنا أقولها الآن بعد ما حجت أقول سبحان الله، أقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: طيب.
1: مو كل إنسان يعني يبغى شيء إنه بيحصله، لا هو بتوفيق الله عز وجل.
0: ما في شك. طيب محمد، قول لي كيف الأجواء وقتها، كيف التعامل، إيش الصعوبات اللي واجهتوها؟ يعني كل اللي قاعدين نسمع الحمد لله إنه اليوم الأمور كلها طيبة وسهالات، لكن أنت حاج، أنت من يعني كنت في المعمعة كاملة، ودي أسمع منك.
1: أبشر سعدك أبشر. لما طلعتني من المقبولين في الحج اللهم لك الحمد، وتعرف الدولة نظمتني مع الحملات.
0: ما في شك.
1: ولا حجة بدون تصريح.
0: ممتاز.
1: حصلنا على التصريح، هذه كانت أول بداية والفرحة والحمد لله. الشوق إلى مكة والشوق إلى الحج كبير. مشت الأيام الحمد

0: تقابلنا مع الحملة في الطائف، وذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة نسارة في المناطق الحج المتمتعين، إحنا خدام المتمتعين.
1: ممتاز.
0: فكانت الأمور ميسرة، الكوادر الأمنية والطبية والدولة اللهم لك الحمد، اللهم الله يجزاهم عنا خير الجزاء.
1: اللهم أمين، يستاهلون.
0: ترتيب، أنا لست معود السنة الماضية واللي قبلها، ترتيب 12 للشهادة، إحنا ما عشنا إلا لما حجينا وشفنا الشهادة، أقول اللهم لك الحمد، كل شيء ميسر، كل شيء منظم، منظم. صح إذا تكلمت عن الأجواء اللي هي صيف، أمر الله عز وجل، صح في هناك حرارة الأجواء، ولكن التقنية الموجودة ورجال الأمن، كل شخص يده مرش ماء، وكل شخص يقابل مرحبا بك، الله يجزاهم عنا خير الجزاء. والله يتمنى الشخص إن طول سنة يعني تكون يعني الحج، صح إن أيام معدودات ولكنها يشتاق لها الإنسان. يتمنى أنها تطول، يتمنى أن تكون مع كل يوم.
1: طيب بسألك سؤال اليوم، هل كان اليوم حجاج السعوديين وغير السعوديين كيف كان التعامل مع الجميع؟
0: أبد مع الجميع تواصية،
1: هذا ديدنا الحمد لله.
0: الحمد لله رجال الأمن ورجال الكادر الصحي والإسعاف، يعني أنا أمس رمي الجمرات،
1: أي هذه القصة قول ها.
0: أيوة ها. أشوف قدامي ناس يعني يغمون عليهم، تعرف في ناس ما يتحملون الحر، كبار السن ما يتحملون الحر. أقسم بالله يا رجال الأمن والإسعاف إني أطالع أقول سبحان الله، لا إله إلا الذي سخر لهذا الحاج هؤلاء الكوادر وهذه الدولة، الله يجزى الملك سلمان
1: ولي
0: العهد محمد بن سلمان خير الجزاء، ورجال الأمن من قادة يعني سبحان الله، يعني حتى إن الشخص على طول عطوه الإسعافات الأولية قدامي، وأنا برضه إحنا كنا واقفين، بس تعرف هذول الكوادر عندهم المعلومات الكاملة، والله إن قام ويحمد الله ويشكر ربه، مظل إسعاف بالمظلة وبالأدوية وبالماء البارد وبالمرشات ورجال الأمن. إن هذا رأيته قدامي أنا في الجمرات والحمد لله، وكان في تيسير يعني، صح إن فيه أعداد ولكنها في تنظيم عجيب سبحان الله.
1: هذه النقطة اللي إحنا نتكلم عنها محمد، إنه اليوم أنت تتكلم على 1,700,000 كيف قدرت تديرهم؟
0: صحيح 1,700,000 حاج في رمي الجمرات انسيابية وترتيم رجال أمن ودخول بانسياب ترمي الجمرات، تدعو ترمي الجمرات في الوسطى، تدعو العتبة وتمشي تنزل سبحان الله، ما تأخذ منك دقائق معدودة.
1: طيب
0: لما رأيناها وإحنا في الباص شفنا الأعداد هذه أمامنا على الـ على الـ على الـ
1: خفتوا شوي على أقول خفتوا شوية من شفت الأعداد الكبيرة.
0: لما رأينا الأشخاص قلنا لا إله إلا الله، لما دخلنا بينهم ما كأن فيه زحمة.
1: الحمد لله اللي الله تم حجكم يا حبيب قلبي، والله يتقبل منه ومنك إن شاء الله، يتقبل دعائك ويتقبل إن شاء الله حجك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق يا محمد. شكرا جزيلا لك يا محمد، توصل بالسلامة يا حبيبي.
0: الله يحفظك.
1: 011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أنا محمد راجع تو مخلص الحج، بنروح مع أحد زملائنا الأبطال، أنا أسميهم أبطال الميدان، اللي اليوم يسهرون ويعملون تحت أشعة الشمس من أجلنا وينقلون الحدث، وأنا متأكد تماما أنهم ينقلون الحدث وهم في كامل روقانهم، لأنه اليوم كل من يتواجد في هذه الأرض الطاهرة من الطبيعي جدا اليوم أن يكون مستمتع وأن يكون مروق وينقل الحدث، لأنه يحس بالانتماء والفخر اليوم في نجاح الحج، فلذلك هم سعيدين جدا بنقل الحدث. ينضم إلينا حديثا زميلتنا العزيزة سامية من مكة. سامية أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا فيك زميلي رائد وزملاء بالاستديو وكل المتابعين على هذا الأثير الطيب، أثير الإذاعة السعودية والمملكة العربية السعودية، هذا الأثير الذي يسعد بنقل هذه التجربة لحج هذا العام ونجاحها بإذن من الله.
1: بإذن الله. سامية خلصتي ولا خلصتوا شغلكم ولا باقي؟
2: لازلنا مستمرين،
1: باقي في الميدان.
2: احنا ما نوقف.
1: طيب سامية يعني ما شاء الله تبارك الله أكثر من تقريبا 15 إلى 25 رسالة خلال الأيام الماضية، عمل ميداني ما بين تقارير وما بين لايف حر، شكرا لكم يعطيكم ألف ألف ألف عافية. ودي أعطيني جو المراسل، بالعادة نقول أعطينا ضيف، لا أنا بيسمع منك الحين كامل المساحة لك.
2: فعلا بارك الله فيك أخويا عيدة، شكرا على الإطلاع.

0: الطيب، وأنا وزملائي وكلنا وجميع القطاعات نخدم بكل فخر حجاج بيت الله الحرام. دعني في البداية قبل كل شيء أني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان لنجاح موسم هذا الحج، وأنا سعيدة جدا الحمد لله أنه دائما تتجدد النجاحات رائد لمواسم المواسم الدينية بمملكتنا الحبيبة. أهني كل العاملين في هذا الحج على هذا النجاح على خدمة ضيوف الرحمن بحمد الله ونعمته دائما بالحمد تتم النعم. الحج رائد الحمد لله ناجح بجميع المقاييس، ناجح بكل المقاييس زي ما بنقول. هذا أكيد يعني ندل على شيء يدل على أن هناك في أسباب قوية، منها التكامل التنسيق تنسيق عندك بين الجهات، تقديم الخدمة، لا ننسى كمان الدقة في إدارة الحشود في كل مرحلة ينتقل فيها ضيف الرحمن من مكان إلى آخر لأداء النسك. اليوم إحنا بنودع بعض من حجاج بيت الله الحرام بمثل ما استقبلناهم من حفاوة وتكريم، وهم نقدر نقول محملين بأجمل الذكريات من رحلة العمر. أنا تجربتي زي زملائي اللي كنا في الميدان تجربة جميلة ورائعة، حتى وإن كنت مثل ما ذكرت تحت شعاع الشمس، فعلا إحنا أكيد الجميع عارف أنه كانت درجات الحرارة جدا عالية لحج هذا العام، لكن سبحان الله عندما تلاحظ الابتسامة أو الراحة أو الارتياح من ضيف الرحمن من الخدمة التي تقدم له، ممكن هذا الشيء سبحان الله ينسينا كل التعب اللي
1: احنا معك. طيب وش كان سامي أكثر كلمة تسمعينها اليوم من الحجاج؟ يعني
0: والله كانت شكر وامتنان. أنا كانت أكثر رسائلي رفض للانطباعات، هذا في البثوث المباشرة. فيما يخص البرنامج، كان عندي برنامج اسمه قصة حاج، البرنامج يعني حسيت أنه يلامسني، وأنا إنسان أحب القصص، فصرت أتلمس قصص الحجاج، القصص الإنسانية المؤثرة لزوار بيت الله الحرام من خلال يعني البرنامج في الحرم في المواقع الأخرى، نتلمس هذه المشاعر والانطباعات من الزوار حتى يعني نتعرف على هذه المواقف، هذه القصص التي أوصلتهم إلى أنهم يزوروا مكة المكرمة.
1: طيب
0: يعني كانت تجربة جميلة بصراحة.
1: طيب خلينا نستغل تواجدك، طبعا احنا نعرف اليوم أنه زحمة الناس والتنظيم وغيرها، اليوم كيف عملكم الإعلامي؟ كيف يتم الدخول الخروج؟ إيش آلية التواصل اليوم مع البث المباشر؟ يعني نبغى كواليس العمل الإعلامي.
0: صراحة كلمة حق وتقال رائد، شكرا لك أنت أتحت لي الفرصة. يعني كان هناك تسهيل لجميع الجهات الإعلامية للزملاء الإعلاميين، كل الشكر والتقدير والامتنان للقيادات الإعلامية التي ساعدتنا كثيرا في نقل الصورة والحدث والإحساس والشعور، سواء مقروء مسموع مرئي، الجميع هنا يقدم الخدمة الإعلامية، وهي طبعا على أكمل وجه بحكم أنه ما شاء الله القيادات الإعلامية لدينا بقيادة معالي الوزير، أنه أي شيء يفخر الإعلامي، تصاريح، سيارات، تنقل، الجميع يؤدي مهمته بدون أي تذمر بصراحة. أنا هذا الشيء اللي لاحظته.
1: جميل. تواجد القنوات العالمية اليوم، كيف كان التعامل معكم أو كيف كان تعاملكم معاهم؟ إيش كانوا يسألونكم؟ هل في تواجد كبير للقنوات، وهل تعامل مثل مثلا معاملات التلفزيون السعودي وهيئة إذاعة التلفزيون؟
0: طبعا طبعا، إحنا ما ننسى الجهد الذي تبذله سنويا مقام وزارة الإعلام في تنفيذ ملتقى الإعلام، ملتقى إعلام الحج، كان على مدى الفترة السابقة يتيح فرصة للقنوات الإعلامية على مستوى محلي ودولي لكل ما يخص الإعلام، كل المواد الإعلامية، الإحصاءات، الأرقام التي يحتاجونها على قنواتهم الإعلامية هي متاحة. هناك إعجاب وانبهار من المستوى العالي من التقنية والذكاء الاصطناعي واستخدامه وتسخيره لخدمة ضيوف الرحمن. يعني بصراحة أنا لاحظت أكثر من إعلامي على مستوى دولي يشيدون بهذه الجهود الإعلامية وهذا التسخير لهم لإيصال رسالتهم من الأراضي المقدسة إلى بلدانهم. يعني يحضرني صراحة عدد من المواقف.
1: تفضل. أكيد.
0: أنا يعني طبعا بحكم أنه في الميدان فنتلمس دائما الانطباعات والمشاعر، فكانوا معايا حجاج من سوريا الشقيقة ونأخذ انطباعاتهم ومشاعرهم. فبعد ما خلصنا سبحان الله بتأكد من يعني قلمي كان موجود في جيبي فبتأكد فبلاقي ورقة صغيرة طفافة كده بحجم كف اليد، تخيل رائد.
1: أيوة.
0: مكتوب فيها، فتحتها أقول الورقة، أنا ما أتذكر إن أنا حطيت ورقة في جيبي. أتاري أحد الحجاج انتهز الفرصة إنه إحنا بناخذ اللقاءات وعبر عن شعوره بطريقة الخاصة. فكتب بعض الكلمات إذا تسمحوا لي.
1: أكيد تفضلي.
0: أنا أتمنى رائد إني أنا الآن ناوي أبروزها وأحطها لحج 1447.
1: وريني يلا قرينا.
0: كاتب: من الشعب السوري إلى الشعب السعودي، جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه لضيوف الرحمن، حفاوة وكرم وجود، لقد رأينا وجوها بشوشة وخدمة صادقة وجيش كبير جدا جدا جدا.
1: يا عمري عليه، يا سلام.
0: لخدمة الحجاج، أسأل الله أن يحفظ بلادكم وقيادتكم.
1: أمين.
0: شكرا لكل الشعب السعودي وقيادته وكل من يقدم كلمة كده من مكتوب ما واضحة.
1: طيب.
0: بقلبه وساعده لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تحيات في الأخير توقيع الشعب السوري.
1: الله
0: الله.
1: هذه كيف كان وقعها عليك سامي أول ما شفتيها؟
0: أنا صراحة يعني دهشت، أتمنيت إنه أعرف مين من الحجاج اللي طلع معايا في اللقاء اللي كتبها، كانوا فرحانين. فهو الظاهر أو هي كتب العبارة، وما أدري كيف لقي ما شاء الله قلمه ولقي هذه القصاصة قد كف اليد مشقوقة كده بطريقة حلوة يعني مرتبة، والكلام يعني باين إنه هو من القلب للقلب.
1: أكيد اللي خلاه يسوي هذه في زحمة الحج وفي الحر، واللي دور القلم اليوم هو شاف عمل كبير جدا وانبهر فحب ينقله لك، والحمد لله اليوم انه وصل لصحفية علشان اليوم يظهر للإعلام ايش اللي قاعد يصير. واكيد الشعب السوري سامية يستحق منا الشكر، وتواجدهم يعني يثلج صدورنا. وما ننسى الحركة الشهيرة العظيمة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما اليوم نفكر الحظر الدولي على سوريا الشقيقة بكفيه، فصارت حتى رمز اليوم لدى أشقائنا السوريين.
0: رصدنا دموع رائد، رصدنا فرحة، رصدنا انبهار بالخدمات التي إحنا الآن نقدر نقول، ودائما أنا أكررها في كل اللقاءات، إحنا الآن وصلنا في المملكة العربية السعودية وليس فقط تقديم خدمة، إحنا بنقدم خدمة وهذا الشيء معروف الحمد لله،
1: الحمد لله
0: بفضل الله ومنته، لكن الآن نحن نسعى لتقديم رفاهية.
1: صحيح صحيح. ترى بغش السنة الجاية لازم تأخذوني مكة، يعني مو بطبيعي أنتم قاعدين تنقلون الأمور وأنا أنقلها من الاستديو، لازم أروح معاكم السنة الجاية.
0: الله يحيي.
1: الله يسلمك سامي، شكرا جزيلا لكم، أجور على العمل الكبير اللي قدمتيه، ويعطيك ألف عافية أنت وفريق العمل من هيئة الإذاعة والتلفزيون أكيد كاملة. شكرا جزيلا لك. كانت معنا زميلتنا سامية، ولما ذكرت اليوم يعني العمل الإعلامي أو الجانب الإعلامي، أكيد ناهيك عن القصص اللي ذكرتها، إلا أنه يعني لازم نشكر معالي سلمان الدوسري وزير الإعلام على العمل الكبير اللي يقدمه أكيد في وزارة الإعلام ونقل الحدث بكامل تفاصيله وتسخير كل الإمكانيات لكل الزملاء الإعلاميين في المملكة العربية السعودية أو حتى في القنوات. لو بنروح أنا وياكم شوي للأرقام، مثل ما ذكرت أنه إجمالي عدد حجاجنا أو الحجاج اللي لهذا العام حج 1447 تتكلم على 1,700,000 أو 1,700,000 حاج حجاج الداخل كانوا

160,646 هذا المواطنين والمقيمين من الداخل. نتكلم عن عدد الجنسيات المشاركة 165 جنسية. كل هالأرقام مفصليتها أو المفصل فيها 5 دقائق كيف أبهرت المملكة العربية السعودية العالم في إدارة الحشود فيها وكيف نظمتها وكيف جعلت اليوم أنت تتكلم عن المنافذ الجوية يعني استقبلت 1,400,000 حاج. ويا جماعة لما أقول لكم 1,400,000 حاج أنت تتكلم على 1,400,000 عن منافذ جوية، كم عسكري في الجوازات يستقبلهم، كم شخص متواجد معاهم، أرقام كبيرة جدا. المنافذ البرية نتكلم عن 54,000 حاج و429، المنافذ البحرية 6,497 حاج اللي هو إجمالي 1,700,000. نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمهم بصدر رحب وببشاشة وبخلق طيب. يعني لا زالت شدتني رسالة عبد العزيز، رسالة سامية يعني لا زالت دور في ذهني والله العظيم عبد العزيز، رسالة حقت الحاج السوري اللي كتب هذه العبارات العظيمة لرجال الأمن ولكل من يتواجد في مكة. يعني الحديث أكيد أنه يعني مهما تكلمنا عنهم ومهما اليوم أعطناهم حقهم وتكلمنا، فأنا أعتقد أنه ما نوفي رجال الأمن حقهم، لأنه اليوم الانتشار الأمني كان كبير جدا في المشاعر المقدسة. العظيم والجميل في الموضوع اليوم رجال الأمن كيف استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المراقبة وإدارة الحشود. أنا شفت مقطع في واحدة من مواقع التواصل الاجتماعي كيف الأسهم أسهم خضراء وحمراء وبرتقالية، كيف تستخدم هذه الأسهم؟ اللي عارف أنها تستخدم في السيارات، ممتاز. لا، هذه على البشر في إدارة الحشود. أخضر اليوم هو ماشي في المسار الصحيح، أحمر هذا عاكس السير، فيضطر اليوم أنه إذا عاكس السير من غرفة العمليات الكبيرة جدا يجي توجيه للعسكري الموجود في الموقع بتصحيح المكان. البرتقالي هذا معطل السير واقف في النص. فاليوم كيف استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف المملكة العربية السعودية دائما تواكب كل التطورات الكبيرة جدا وتسخيرها. أكيد نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي، نعرف اليوم المبالغ الطائلة والكبيرة جدا اليوم في استخدامه، إلا أنه أكيد ضيوف الرحمن يعني يرخص لهم كل شيء اليوم من أجل أن يحج حجة إن شاء الله ويأتي وهو يعني بأمن وأمان وإتمام هذه الفريضة. نتكلم اليوم كيف حرص أو كيف حرصت اليوم القطاع الأمني على المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن طول الموسم. لو أروح معكم للخدمات الصحية، كيف استعدادات المستشفيات، المراكز الصحية، المتطوعين. وخلني أوقف عند كلمة المتطوعين شوي أسولف معاكم فيها. يا أخي أشوف في شغف عظيم جدا اليوم للمتطوعين لما يحاول قدر المستطاع أنه يعمل، وكثير متطوعين. عندي 2 من الشباب في الاستراحة كانوا حاولوا وقاتلوا بكل جهد وما خلوا أحد وكلموا على أساس أنهم يروحون. يعني تخيل متطوع، يعني هذا يروح ما يأخذ فلوس، هذا يعمل تحت درجة حرارة 50، يعني اليوم لازم يكون لك مكافأة علشان انت اليوم تعمل. لا، هو قاعد يقاتل اليوم بس علشان كيف اليوم انه يخدم حجاج بيت الله بكل حب وبكل انتماء، وكيف يحاول قدر المستطاع انه اليوم ينقل الصورة العظيمة لبلادي العظيمة. اذكر بارقام التواصل 011. طولت عليك عبد العزيز، صح سيدي، سولفت خيط راحتي. اي الله معلش. طيب انتظر اكيد اتصالاتكم، ودي اسمع مشاعركم، ودي اسمع وش سويتوا، كيف كان الحج معاكم. حتى لو اليوم عندكم حاج في البيت، ودي اعرف ايش القصص الجميله اللي ذكرها لكم في الحج على 011 40 5 3 فاصل قصير. رجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في تقبل الله. ذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، اتصال رقم 1 لإذاعة الرياض 011 40 5 3. أنتظر أكيد يعني مشاركاتكم، وأنتظر اليوم أجواء الحج اللي حج أو اللي عنده أحد راح في الحج، ودي أسمع القصص على 011 40 5 3. طبعا كنا نتكلم عن الخدمات الصحية، ونتكلم اليوم عن كيف اليوم وزارة الصحة كانت حريصة جدا على أنه تحرص اليوم أنها تتواجد بكل طواقمها والطواقم الميدانية. وشفنا حتى الحاج اللي دعا الله في عرفة، اللي جاته أزمة قلبية ودعا الله أن الله يكتب له الحجة، يقول أنا وصلت أبي أحج، إلا أنه أبطال الميدان في وزارة الصحة وفروا كل الإمكانيات وكل الكوادر وخلوه ينزل في الميدان بالإسعاف، بيض الله وجيههم. والله العظيم أنه يعجز، أقسم بالله العظيم، مو مفترض أني أنا أحلف، لكن لأنه واقع من قلب، أنه تدمع عينك لما تشوف مثل هالمقاطع، أنه الحاج يدعي رب العالمين في يوم عرف أن الله يكتب حجة، وينزلون الجماعة ويوفرون له المكان والطريق وما يخلونه يتعنى، لأنه نعرف بعض الحجاج يدفع اللي وراه ويدفع اللي قدامه ويسوي كل شيء علشان الله اصطفاه في في في في اختياره للحج، فخلاص هذه هي الفرصة الوحيدة. فاليوم انت تساعده وتروح معاه وتفتح له الطريق وتطلع له اسعاف وتحط له مسار. يا اخي يا اخي شكرا يا اخي، والله العظيم الف شكر على اللي انتم قاعدين تقدمونه. من اللي معنا؟ عبد العزيز ابو سمية، اهلا وسهلا، حياك الله. هلا يا ابو سميح،
1: سأسلم عليكم.
0: الله يسلم، شلونك؟ وين تكلمنا؟
1: من الفوارة طال عمرك،
0: حياك الله. وين هالفوارة فيه؟
1: الفوارة في القصيم. القصيم
0: والله القصور مني انا يا ابو سميح، ما اعرف
1: والله القصيم متوسط، احسن شيء احسن شيء بالمملكة، لو انه يزعلون علي اللي يسمعون الا مكة والمدينة ما والرياض.
0: طيب
1: القصيم هو
0: نمرة. ابو طيب ابو سميح، وش تقول للحجاج اللي حجوا؟
1: اقول ان شاء الله جزاهم الجنه. هذا الركن الخامس طال عمرك.
0: قد حجيت ابو سميه؟
1: الجنه.
0: قد حجيت؟
1: هذا كل اي والله حجيت انا 5 مرات
0: ما شاء الله تبارك.
1: كل العالم تاوي بالعمر مره، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وجب عليها الحج، اذا صار عندها الراحه هذه اكبر نعمه لي.
0: الحمد لله. متى اخر مره حجيت ابو سميه؟
1: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامين محمد ابن سلمان، وهني وزير الداخلية ومقام الحج من عسكريين ومدنيين، والله أكبر نعمة هذا الشرك. طيب. سنة حمى السنة الأول
0: الحمد لله يا أبو سمية،
1: والله كل يدعي وأنا مقعد فهمت، ولكن والله أني أدعي لهم من الله والحمد لله، إن شاء الله أني أخشرهم بالأجر بإذن الله.
0: بإذن اللي ما تنام عينه. شكرا يا أبو سمية، يعطيك العافية.
1: هلا هلا بمان الله.
0: شكرا
1: الله.
0: لك يا حبيب قلبي، شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا اليوم عن انتشار رجال الأمن وغرفة العمليات المشتركة والتنسيق ما بين الجهات الحكومية، وترى هذا أمر كبير وعظيم جدا اليوم لما يكون في غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وكيف استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، يعني هذا يعطينا شعور عظيم أنه كيف التنظيم ما بين اليوم من الناس اللي في الميدان والناس اللي في العمليات المشتركة، ترى هذا يحتاج جهد كبير والخطأ فيه بمليون، فشكرا لهم على اللي قدموه. أنا لازلت يعني على الخدمات المقدمة من وزارة الصحة، يعني بتكلم عن كيف اليوم تقدم الرعاية الصحية، خلوكم معي، لمدينة تضم أكثر من 1,700,000 شخص. حلو، عندك المستشفيات الموسمية موجودة، عندك المراكز الصحية موجودة، سيارات الإسعاف، عندك اليوم الفرق الطبية الميدانية تبارك الرحمن في كل مكان. إيش الخدمات اللي يقدمونها الجماعة يعطيهم العافية؟ عندك اليوم الطوارئ، عندك العمليات الجراحية، عندك العناية المركزة، عندك الغسيل الكلوي، عندك الرعاية القلبية. ترى هذه جزء منها ينشأ لها مستشفيات مؤقتة، ترى الناس قاعدة تسوي غسيل الكلى في أشياء مؤقتة علشان اليوم السرعة، تخيل اليوم علشان اليوم الحاج ما يتعطل، عمليات الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ اليوم الرعاية القلبية، النوبات القلبية والأشياء هذه، ترى اليوم أيضا في مراكز مستحدثة ناهي غير المستشفيات الموسمية والمراكز الصحية اللي قاعد أتكلم عنها، هذه أشياء إضافية اليوم وزارة الصحة مشكورة وضعتها. فالجهد كبير، لأنه في السنوات الأخيرة يعطيهم العافية مواجهة الجهاد الحراري كان يعني فعليا هو من أهم أولويات الصحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن فعليا هم ساهموا اليوم في الـ خلني أقول ساهموا اليوم في تخفيفها بمعالجة ما سميها أخطاء، ولكن يحاولون يوصلون إلى مرحلة الكمال. فكل سنة عن سنة أخرى الناس قاعدة تتطور، النقل والمواصلات هذا أصعب شيء أنا أعتبره يعني في الحج بشكل عام الصدق، لأنه أنت اليوم ما تتكلم عن سيارات صغيرة، أنت تتكلم اليوم على باصات. طبعا عندنا قطار الحرمين اللي يشيل 3800 شخص نفر، أبدا ومستحيل ودي أعرفها بالأردو وبالباكستاني عشان أقولها، دولة في العالم يوجد لديها قطار يحمل هذه السعة الاستيعابية؟ ما فيه، هي فقط المملكة العربية السعودية في هذه الدولة العظيمة المباركة اللي من الله علينا وجعل بلاد الحرمين ومنبع الإسلام هذه الأرض الطاهرة. مستوعبين 3800 يعني ترى الطيارة لما تركب وتسأل الكاونتر إذا بتسوي أبجريد اسمها أي تسويه، تقول له كم عدد الطيارة، يقول والله تراها فل اليوم، يروح البالك ثلاثة لا يقول 200 شخص وتزعل عشان تاخذ نص ساعة لين تطلع. هذا 3800 ينقل حلو. ومعالي الجاسر الله يعطيه العافية في المقطع اللي شفناه مع الجنسية البنغالية، شوف يعني بساطة أحمدي ما هو ملزم اليوم الجاسر انه ينزل ميدان ترى على فكرة، لانه عمله مو ميداني حلو، ما هو ملزم نهائيا هذا الرجل. فلما كان واقف ويردد التكبيرات، هذا واحد من المقاطع اللي تصور وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يسأله الشخصية البنغالية، سأله وكان لابس كاب وقال له كيف شفت الخدمة، فقال يا خدمة فظيعة يعني العدد مهول ولكن الوضع فيه سلاسة ومشاعر الروحانية موجودة والتكبيرات. سأله قال له أنت يعني أنت تشتغل في السكك الحديدية؟ قال بكل بساطة أنه أنا يعني أعمل وزير للنقل. فكانت ردة فعل شقيقنا وحبيبنا من الجنسية البنغالية مختلفة تماما، أنه كيف أنت تنزل هنا والوضع وسأله، فكان يعني المشهد روحاني وعظيم جدا. فشكرا لا أكيد شكرا لكل يعني فريقة اللي للأمانة قدم عمل كبير جدا. طبعا تكلمنا عن قطار المشاعر اللي ينقل أعداد ضخمة من الحجاج، خفف فعليا الازدحام المروري، يعني مساعد جدا اليوم في موضوع الباصات اللي هي كانت في وقت من الأوقات عائق، لكن بعمل اليوم وزارة النقل والمرور يعطيهم العافية سهلوا الموضوع ويختصر اليوم حتى زمن التنقل، بدل ما اخذ ساعتين ثلاثه اليوم انت تاخذه في في في يعني زمن سريع وبسيط جدا. طيب الحافلات، الاف الرحلات التشغيليه تبارك الرحمن، وكانت جداول زمنيه دقيقه جدا

الطرق المسارات شبه واسعة، وأكيد المرور يعني كان يعني خلني أقول على مدار الساعة في التواجد وتنظيم الحج. أنا ودي أذكر بأرقام التواصل، ممتاز، علشان مدينة عبد العزيز نطلع فاصل. طيب خليني أذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، الاتصال على الرقم 1 لإذاعة الرياض 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في تقبل الله، معاكم إن شاء الله إلى تمام الساعة الثالثة مساء. نسولف معاكم عن نجاحات وطني الحبيب في تنظيم حج هذا العام، وكنا نتكلم قبل الفاصل فيما يخص النقل والمواصلات. أروح معاكم في نقطة أيضا مهمة جدا وتميزنا فيها ونجحنا أكيد فيما يخص التقنية والذكاء الاصطناعي، يعني نتكلم عن الأمثلة، نتكلم عن الكاميرات الذكية وتحليل الكثافات البشرية والتطبيقات الرقمية والخرائط التفاعلية والخدمات أيضا الإلكترونية. وش أثر التقنية يا رائد؟ أثر التقنية تقليل اليوم زمان الانتظار، رفع مستوى السلامة وتحسين جودة الخدمات، وفعليا أصبحت التقنية اليوم شريك أساسي ومهم جدا في نجاح الحج. طيب، لأننا نتكلم عن نجاحات الحج لازلنا مستمرين معاكم مع زملائنا الأعزاء اللي تواجدوا في مكة في الحج لينقلوا لنا أكيد مشاعرهم وأعمالهم. ينضم إلينا حديثاً الزميل حسين السلطان. حسين، أهلاً وسهلاً.
1: مساء الخير، وكل عام أنت بخير.
0: وأنت بخير يا حبيبي، نعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويبقيك يا رب.
0: مبارك لكم هالنجاح يا حبيبي.
1: الله يبارك لنا جميعا، لنا وكل من عمل في الميدان. حقيقة كانت رحلة رائد، رحلة فيها الكثير من المشاهد، الكثير من الصور. أنا وزملائي اللي عملنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يعني خلال مسيرة، أنا يمكن لي الآن هذه 9 سنة على التوالي
0: تبارك الرحمن
1: أتواجد فيها في المشاعر المقدس. في كل عام رائد أرجع بكثير من الصور، حقيقة أرجع بكثير من المشاعر التي لن أنساها ما حييت، لأنها تؤثر فينا حقيقة قبل أن تؤثر على المشاهد أو تؤثر على المستمع.
0: طيب حسين، ودي أسمع كذا بتفاصيل التفاصيل، أعرف بداية الرحلة، إيش اللي صار لما وصلتوا، توزيع المهام، استقبال الحجاج، كيف التعامل معهم، وإذا كان فيها أيضا حتى قصص. والله إني من المنتظرين وأعرف اليوم أنه العمل الميداني دائما حسين يصير فيه قصص كثيرة جدا من الحجاج، فكامل المساحة لك يا صديقي.
1: صحيح، حقيقة رائد حنا يمكن نجهز بخصوص التغطية الإعلامية، الزملاء يبدون استعداد من شهر 9 تقريبا من صحيح. شهر رمضان، ونبدأ في توزيع المهام وآلية العمل والكيفية حتى وصولنا تقريبا في مكة المكرمة في يوم 5 من ذي الحجة. نبدأ في توزيع جداول العمل وآليتها بالتنسيق يعني بين زملائنا سواء مصورين أو فنيين وكل الطاقم المعني في تنظيم التغطية الإعلامية بما يتوافق أو بما يصل إلى تلك الجهود العظيمة لباقي القطاعات الحكومية التي تعمل في المشاعر المقدسة. رائد حقيقة نحن نؤثر ونتأثر في نفس الوقت، أولا لأننا ننقل الصورة وأول من يتأثر بهذه الصورة نحن.
0: صحيح.
1: أنا عندما ألتقي بحجاج بيت الله الحرام قبل خروجنا على الهواء مباشرة سواء زملنا في الإذاعة أو زملائنا في التلفزيون، أنا أبدأ يعني زي ما يقولوني أخذ الضيف وأتكلم معاه وأشوف انطباعاته قبل خروجنا على الهواء. يمكن الانطباعات اللي يكون فيها الحاج مرتاح ويتكلم معي ممكن هي أبلغ وأصدق وأكثر تأثيرا حتى. يعني بعض الضيوف أو حجاج بيت الله الحرام لا تسعفهم الملكة بأن يتحدث أمام وسيلة الإعلام، لكن لما يكون خلف الهواء يعني أكثر تأثيرا حقيقة، ونراها أيضا كذلك هي تنعكس على الشاشة وأيضا من خلال المذياع. يمكن بعض الحجاج اللي أنا التقيت فيهم كانت أمنية الحياة أن يأتي إلى المشاعر المقدسة وكذلك إلى مكة المكرمة. أنا التقيت يمكن في المسجد الحرام بحاجتين في هذا العام ما أنساهم، هي ليلى أبو عكاز وجميلة أبو عكاز. حاجتين هما أختين كبيرتان في السن، حقيقة أنا سألت جميلة أنت أول مرة تشوفين الكعبة؟ قالت أنا جيت وشفت الكعبة.

0: بالنسبة ليلى قالت هذه أول مرة. في هذه اللحظة لما سألتهم أول ما شفتوا الكعبة إيش المشاعر اللي جات؟ يعني تخيل اللي يعني خرج من الغرق وأخذ كمية كبيرة من الأكسجين، يعني شهيق بس سماع هذه الكلمة أول مرة شفت الكعبة المشرفة. يعني هذا الشعور يعني عظيم، خصوصا اللي جو من خارج المملكة ومروا في إجراءات حصولهم على القرعة، القرعة اللي تم فيها تنظيم موضوع الحج. صحيح. فهم القرعة هذه أيضا فترة حصولهم عليها هي تعتبر كأنها ولادة جديدة رائد، يعني في بلدانهم خصوص المغرب العربي مثلا وباقي الدول الإسلامية يخضعون لتنظيمات داخلية في دولهم. يعني آلية حصول القرعة صعبة جدا لأنها محدودة في أعداد معينة لكل دولة حسب عدد سكانها. في الجزائر على سبيل المثال تبدأ القرعة وأمام الناس كلهم، ومن يحصل على القرعة كأنه ولد من جديد.
1: صحيح.
0: يعني تبدأ مخيلاته، قرعتهم في العادة تبدأ مع نهاية كل موسم حج، لكن هذا الشعور اللي يجيهم في بلدانهم وإنهم بيزورون المشاعر المقدسة، تخيل ولادة وفرح وسرور، ما بالك إذا وصلوا ووطأت رجلهم المشاعر المقدسة وشاهدوا مكة المكرمة وشاهدوا الخدمات اللي تقدم حقيقة لهم من أول ما وصولهم إلى المنافذ الحدودية، أو حتى قبل ذلك رائد مبادرة الطريق إلى مكة من خلال خدمتهم في بلدانهم في مطاراتهم، ويوصلون إلى المشاعر المقدسة وهم يعني مرتاحين شناطهم ومستلزمات.

0: يعني لا يقفون كثيرا في المنافذ الحدودية في المطارات، لأنها هذه الإجراءات تمت في بلدانهم، وما زالت هذه المبادرة هي تتوسع حقيقة. لكن تخيل هالرحلة، هذه الرحلة الإيمانية الطويلة اللي بعضهم يستغرق فيها شهر، ولما يصل إلى مكة تبدأ هنا المشاهد والصور يا رائد اللي هم لا ينسونها، وحنا العاملين لا ننساها، حنا نجي سنويا لكن يعني لا ننساها، نشوف عظمة ومهابة المكان ومشاعر حجاج بيت الله الحرام حتى لو لا يتحدث. يعني تخيل رائد، أنا بعض الضيوف يشوفون عندي الكاميرا وأنا أقف وأصور، يجون يعني لا يتحدثون العربية، ودهم يتكلمون.
1: ودهم يتكلمون صحيح، أشوف هذه كثير.
0: فتخيل رائد، أنت ما تعرف لغتهم وهم ما يعرف لغتنا إلا شيء البسيط اليسير جدا، لكن تقرأ ما يقوله في مشاعره، في عيونه، في يعني نغمات صوته، تشعر بأنه وده يقول شيء، وده يعبر. لكن أنا أقول يعني مشاعرك ما شاء الله وصلت.
1: طيب جميل حسين، اليوم يعطيك العافية، أكيد والله هذه المشاعر أشوفها مثل ما ذكرت، حتى لما أشوف مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قرعة الحجاج وكيف مشاعرهم يعني عظيمة للقية أو للقدوم إلى الحج وأداء هذه الفريضة العظيمة. لكن خلني أروح على الجانب الإعلامي معاكم. اللي أعرفه اليوم أنه الرجل الميداني يحتاج أن يتنقل من المكان إلى المكان عشان الهواء خلال 5 دقائق، ممتاز. وأنت تتكلم على مكان فيه آلاف، بل فيه مئات الآلاف من الناس، بل الملايين، ممتاز. أنتم اليوم كإعلاميين طريقة تنقلكم، تعاملكم اليوم وترتيبكم مع رجال الأمن ومع كيف هالدائرة والشربكة اللي اليوم أنا مرتاح في بيتي أشوف حسين سلطان قاعد يظهر لي بأحسن صورة؟
0: صحيح فعلا رائد، تتخيل أنت مواقع الحج أكثر السنة هذه أكثر من 1,700,000 حاج.
1: صحيح
0: 1,700,000 حاج. يعني أنت تخيل أن في كل بقعة جغرافية، مثلا عرفة بقعة جغرافية بسيطة يتواجد فيها أكثر من 1,700,000 حاج. لا تعتقد بأن كل وسائل التواصل يعني تمشي وفق الخطة إلا أن تكون هناك عقبات. يعني هذه بيئة العمل الإعلامية. مع ذلك يعني تخيل عدم وجود المواصلات في هذه البقعة، لأن الحركة صعبة جدا، واهتمام الدولة عزها الله بأن تكون هناك وقاية، لا يوجد مركبة تعطل صفو حجاج بيت الله الحرام. يعني أحيانا نضطر، تخيل رائد، أنا أذكر إلى الآن وأنا أحدثك حقيقة، ولا ودي أن أذكر هذا الحديث، لكن
1: لا
0: أنا ساعت يعني أنا أعاني الآن ألم في كتفي حقيقة.
1: ما تشوف شر حبيبنا.
0: في يوم عرفة السنة هذه درجة حرارة عالية جدا في موسم الحج هذا العام. يعني أنا زميلي على سبيل المثال المصور اللي معاه الترايبوت ومع الكاميرا ومع الشنطة، ونمشي أكثر من نصف ساعة في درجة حرارة تواصل 47 تقريبا في يوم عرفة، أكثر من نصف ساعة. أنا متوجه إلى مقر الزملاء في الدفاع المدني، من موقع سكن عرفة إلى موقع الدفاع المدني، لأرصد جهود الدفاع المدني وخدمتهم الميدانية، وأنا مشي في هذه الحرارة، يعني إلا أني أساعد زميلي لأنه نعمل كفريق واحد. المهمة عندما تنجح زميلي رائد هي تنجح للجميع، لأولا باسم المملكة العربية السعودية، وثانيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون والطاقم الإعلامي. الهم الأكبر هو إيصال الرسالة لنا جميعا كإعلاميين عاملين من أصغرنا حتى القائد أو الحركة اللي يكون معانا في السيارة إذا كنا في مواقع بعيدة، أيضا يكون معانا مساعد ومعاون، ونتعاون مع رجال الأمن، وحنا يعني روح الفريق
1: ما في شك
0: تجعلك تعمل وتبذل أقصى ما يمكن أن تعمله حتى تصل الصورة. الصورة لا تصل بسهولة رائد،
1: صحيح.
0: إلا نذهب ونرصدها ونتحراها أحيانا وننتظرها أحيانا لفترات طويلة، وهنا ترصد الخمس ثواني اللي تشوفها في الشاشة أو الكلمة اللي تسمعها عبر الإذاعة السعودية، خلفها جهد كبير من الزملاء، ليس شخص واحد إنما منظومة متكاملة من زملاء الإعلاميين، المراسلين، المعدين، المخرجين، الكل في عمله، الكل في ميدان العمل يعمل. فإذا الزملاء ما قصروا حقيقة، زملائنا الإعلاميين اجتهدنا بقدر ما نستطيع، ولو يعني قالوا احنا نحتاجك مرة ثانية، احنا جاهزين للعمل دائما لخدمة طيب بيت الله الحرام وإيصال

0: رساله المملكه الى العالم من خلال رائد جهود اللي احنا نشوفها ونلمسها في الميدان، ما بالك اللي يشوفها بالشاشه.
1: جميل جدا. طيب خليني اسالك ايضا عن الزملاء الاعلاميين، زملاء المهنه اللي يتكلم اليوم خارج اطار التلفزيون السعودي، هيئه الاذاعه والتلفزيون، اكيد القنوات الاجنبيه موجوده والقنوات الخليجيه والعربيه موجوده، ويحتاجونكم اكيد في اكثر الاحيان. كيف طريقه التعامل معاهم اليوم، و كيف يحصلون على المعلومات، كيف يحصلون على الأرقام، كيف يحصلون على الإحصائيات، كيف طريقة تنقلهم؟ ودي أسمع منك.
0: طبعا حنا تولدت عندنا رائد خبرات متراكمة طوال السنوات الماضية، أنا وزملائي. حنا أول ما نبدأ التخطيط لموسم الحج تبدأ الجروبات الخاصة بموسم حج 1447، كل دائرة لها جروب، سواء معدين أو مجموعة رسائل نتبادل فيها خبراتنا. أي زميل يحتاج أي إعانة أو أي رقم معين، بعض الأرقام أنا موجودة لدي من خبرات سنوات العام الماضي، لكن أنا حقيقة استعديت مع الزملاء، عملت اتصالاتي قبل موسم الحج يمكن شهر مع العلاقات العامة في وزارة الإعلام مع وزارة الحج، حاولت أني أحصل على إحصاءات جديدة، على مشاريع جديدة، بالإضافة إلى بحثي في وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح لدي يعني لم أذهب إلى الحج إلا ولدي مجموعة كبيرة من المعرفة والمعلومة والأرقام اللي أنا أحتاجها في موسم الحج في حال لو ذهب هناك. أيضا الزملاء في وقته، زملائي أحتاج رقم من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، على طول الرقم يجيب الجروب يبدأ يتواصل مع
1: الضيوف.
0: كذلك أيضا تواصلنا مع الجهات المعنية، هذه الجهات يعني هذه الأرقام قد تصل إليها بشكل بسيط، لكن الصعوبة أين تكمن رائد؟ عندما تنزل إلى الميدان وتبحث عن قصة حاج.
1: صحيح.
0: هنا تبدأ القصة الملهمة، تبدأ القصة من الميدان، هذا ما نعمل عليه. أنا لما أذهب إلى الحرم كما ذكرت لك جميلة وليلى أبو عكاز من الجزائر، ذهبت إلى الحرم والتقيت فيهم في الحرم، لم أعرفهم ولا قابلتهم ولا تواصلت مع أي جهة، لكن رأيتهم في الحرم معتكفين يقرؤون الدعاء، وعرضت عليهم أني أعمل معهم اللقاء وأخذت قصتهم. وباقي زملائي هناك قصص كثيرة موجودة
1: أكيد.
0: في الحاجة السودانية، أنا أذكر رائد في الجمرات في أول أيام التشريق في حاجة سودانية وقفت أرادت أن تذكر معها زميلاتها وخواتها، تعدوها وراحوا وقالت لا أنا بنتظرك، لأن إحنا ظروف الهواء تدري عنها، يعني ممكن
1: صحيح.
0: أنا أمام الكاميرا لمدة نصف ساعة بينما زملائي متواجدين في الميدان حتى ينتقل المخرج من الزميل الموجود فيه.
1: وأنت تكون حتى ستاند باي جاهز
0: بالضبط، ستاند باي إلى نصف ساعة تقريبا أنتظر، وهذا كلها مقدر. أحيانا يكون في شيخ في داخل الاستديو يتحدث وأطال الحديث، فهذه ظروف نعرفها في الميدان. وبعض الحجاج أنا أستوقفهم لأتحدث معهم، بعضهم من يقف ينتظر إلى نصف ساعة يريد أن يتحدث يريد أن يعبر. أنا أذكر استضفت يعني زوج وزوجته مصريات وتحدث معهم، أسمع المخرج باقي الأخت الحاجة السودانية، المخرج يقول لي على السماعة وأنا انتهى وقتك أنا جانا مستغلة زميل لك، يعني تخيل أنا حرجت حقيقة سودانية. أنا قلت على الهواء زملائي اسمحوا لي أنا أخذ هذه الحاجة السودانية،
1: أحرجت المخرج أنت على الهواء
0: لأني حقيقة ما بغيت أني أنا أكثر خاطرها،
1: حكيت
0: أنها ودها تتكلم ودها تقول، فاستأذنت زميلي المخرج على الهواء اسمح لي أن أخذ آخر حاجة سودانية في أقل من دقيقة. أخذت الحاجة السودانية ويعني سألتها سؤال، أنت في أطهر بقاع الأرض، دعائك في هذه المشاعر المقدسة لمين، تخصي لمين في دعائك؟ والله يا رائد كادت أن تبكي، يعني تخيل أنها خصت الدعاء لقيادة هذه البلاد على كل الخدمات اللي قدموها لحجاج بيت الله الحرام، لم تذكر أحد ذكرت الخدمات التي تقدم في المشاعر المقدسة من رجال الأمن وقيادة هذه البلاد، لأنها رأت ما رأيناه، استشعرت ما يعني استشعر كل المسلمين
1: صحيح.
0: عبر الشاشة من هالمنظومة، يعني لله نجاح حج هذا العام بدون أوبئة كما ذكرت وزارة
1: أكيد.
0: الصحة
1: الحمد لله.
0: بدون إصابات، يعني جهود عظيمة، 1,700,000 حاج في بقع جغرافية يتنقلون من عرفة إلى مزدلفة في أوقات معروفة ومحدودة إلى منشأة الجمرات، هذا لا شيء ما هو يعني بسيط.
1: أكيد
0: وعاي.
1: أكيد والله أني أتفق معك جملة وتفصيلا في كل اللي ذكرته. ودي أختم معك بأصعب موقف حسين سواء لك سواء

0: سواء على حاج يعني مريت فيه واجتزته يعني؟
1: والله شوف أنا ذكرت لك يمكن في يوم عرفة أني شعرت بإرهاق كبير في يوم عرفة, ولا وعندي مهمة أخرى بعدها. يعني لما جيت ودخلت موقع السكن في عرفة يعني أنا رميت نفسي على السرير على ما قاله, والله ما شعرت بنفسي من الألم والتعب, لكن عندي حماس للمهمة اللي بعدها. أيضا أحد زملائنا لما طاح, أحد زملائنا طاح وخذوا الهلال الأحمر يعني تعب, فهي يعني كله على أجر إن شاء الله.
0: أكيد.
1: لكن هذه المشاهد وبكاء حجاج بيت الله الحرام بعد رمي الجمرات خصوصا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى, بعد كل رمية أراهم يدعون ويهجون للبكاء, أتأثر وأنا أنتظر وأنتظر مهمتي الإعلامية, أراهم وأرى البكاء في عيونهم بكل اللقاء, بكل اللقاءات, بكل الأجناس, بكل الطباع, بكل الأفكار. سبحان الله, يعني منظر مهيب لهؤلاء الذين اشتركوا في مهمة واحدة وأيضا اشتركوا بالدعاء والبكاء في المشاعر المقدسة. سبحان الله, منظر مهيب يعني لا ينسى أبدا عندما تكون متواجد في هذه الأماكن وتشاهد عيون حجاج بيت الله الحرام. تقعد يعني تقعد شوي وتتأمل, تناظر عيونهم, تناظر آمالهم, تناظر التعب اللي في وجوههم من المشي والحركة وهالرحلة الإيمانية العظيمة اللي ما تنسى. أنا أذكر دائما أسألهم حجاج, والله أسأل الحجاج دائما, أقول له أي حاجة أصالفه وش الصورة اللي ما راح تنساها طوال هذه الرحلة الإيمانية في حج بيت الله الحرام, إلا شاهد شيء ولن تنساه وراح تروح لبلدك وتذكره دائما لأبنائك وأجيالك وأهلك. دائما من يذكر يوم عرفة, اليوم المهيب العظيم اللي تقف الناس فيه سواسية تدعو الله سبحانه وتعالى, شيء شيء شيء مهيب رائد, شيء عظيم لا يستشعره إلا من يتواجد في هذه المشاعر المقدسة. أيضا بعضهم يذكر الشيء اللي لا أنساه, رجال الأمن وقفاتهم, تعبهم, جهدهم, متابعتهم, تنظيمهم لكل ما يدور في المشاعر المقدسة. التعب موجود على رجال الأمن إلا أنهم فرحين, يعني لأننا تعلمنا كسعوديين رائد أن نقدم الأجر قبل الأجرة, هذه مهمتنا في الحج. يعني أعان الله كل من عمل حقيقة وكتب الله أجره.
0: طيب أختم معك بسؤال أخير, كم هوا طلعت حسين فترة التكليف كاملة؟
1: يعني تقريبا ما يقارب نقلات 8 والتقارير تقريبا 3.
0: تبارك الرحمن, يعطيك ألف عافية يا حبيب قلبي, شكرا جزيلا لك يا حسين, شكرا لوقتك.
1: شكرا شكرا
0: شكرا لك, شكرا لحسين على نقل هذه الصورة الكاملة و الوافية والشرح الكافي. نطلع لي فاصل قصير وراجع لكم, وذكر بأرقام التواصل 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معاكم، وأكيد أذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا. الاتصال على الرقم 1 لإذاعة الرياض 011 40 5 3.

0: طبعا اكيد تكلمنا عن كل الادوار، والدور المهم اليوم هو نقل الرساله والحدث، وهذا دورنا اليوم كاعلاميين سواء كنا متواجدين في مكه او حتى اليوم من الرياض ومن كل مكان من مملكتنا الحبيبه. هدفنا الاول والسامي هو اليوم نقل الرساله كامله بكل تفاصيلها عن الحج، ولو يعلم اليوم المتلقي كيف يعمل الاعلامي علشان ينقل لك الرساله مثل ما قال زميلنا المراسل حسين اليوم، علشان انا اطلع خمس دقائق على الهواء انت ما تعرف كمية التعب الكبير اللي اليوم انا اتعب علشان اطلع بالصورة الجيدة، فممكن يواجه المراسل او المذيع اليوم التعب والمعاناة علشان ينقلك الصورة بشكل جيد وتليق بك عزيزي المستمع وايضا عزيزي المشاهد. لاني اتكلم عن الدور الاعلامي اروح معاه زميلي العزيز جماح دغريري، جماح من الزملاء المتواجدين في مكة، ونبارك لك نجاح هذا الحج ونبارك لك عملكم الكبير. جماح
1: أهلا حبيبي، وكل عام أنت بخير والمستمعين والمستمعات بخير. نبارك للوطن جميعا والله هذا النجاح الكبير وهذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم حج هذا العام، هو امتداد للنجاحات السابقة بفضل الله عز وجل. الحمد لله على التمام، الحمد لله على سلامة حجاج بيت الله الحرام، الحمد لله على المملكة العربية السعودية ونعمة المملكة العربية السعودية الرائدة دائما في خدمة حجاج بيت الله الحرام. خدمة الحجاج هي شرف عظيم، مسؤولية كبيرة، يعني الله عز وجل خص بها هذه البلاد قيادة وشعبا، لأنه عز وجل يعلم حيث يجعل رسالته. فالحمد لله أن الله عز وجل شرفنا بهذه الخدمة والاعتناء بالمسلمين والاعتناء بحجاج بيت الله الحرام والاعتناء ببيوت الله تعالى في كل موسم وفي كل وقت وفي كل حين. التعب ينسى والجهد يعني الذي بذل ينسى، لكن يبقى الأثر الجميل عندما تسمع ذلك البيان من القيادة الرشيدة بنجاح موسم هذا موسم الحج. يعني في هذه اللحظة بالذات هناك شعور مختلف، يعني كل من عمل في الحج صغيرا أو كبيرا إعلاميا، سواء في الإعلام، في الصحة، في الأمن العام، في أي مكان، عندما يسمع كلمة نهنئ قيادتنا الرشيدة بنجاح موسم هذا الحج فهو شعور عظيم، لأنه هو يعتبر جزء من هذا النجاح، وحتى لو لم يذكر لكنه يحس بالفرحة، يحس بالسعادة الجميلة والسعادة الرائعة. شكرا لقيادة الإذاعة السعودية في هيئة الإذاعة والتلفزيون التي سخرت لنا كل الإمكانات، الزميل العزيز الأستاذ فيصل عيافي، الأستاذ أودة الصباغ، الأستاذ علي القاسم، كل القيادات الذين كانوا يتابعوننا يعني هاتفيا وميدانيا، شكرا جزيلا لهم على أنهم وفروا لنا هذه الإمكانيات لكي نساهم في نقل الصورة الحقيقية لهذه النجاحات الباهرة وهذه النجاحات التي نفتخر بها على أكيد. مستوى الوطن.
0: جماح، الأحداث كثير والرسائل كثير اللي قدمتوها، يعطيكم ألف عافية. ودي تسولف لي اليوم عن العمل اللي قدمتوه، كيف الصعوبات، يعني عملك كإعلامي اليوم علشان أنت تصنع مادة صحفية تظهر بشكلها الجميل، قد إيش أنت تتعب علشان توصل يعني لها؟
1: طبعا العمل الإعلامي إذا لم تتعب من أجل المادة الإعلامية فإنك لن تستطيع أن تصل إلى المستمع. المستمع يعني يحتاج إلى معلومة، يحتاج صحيح. إلى رقم، يحتاج إلى وصف شامل، يحتاج إلى ضيف لكي يتحدث عن مشاعر، يحتاج إلى مسؤول أيضا لكي يتحدث عن الجهود، عن الإنجازات التي تحققت. فلذلك يعني عندما تتنوع الرسالة الإعلامية ما بين تقرير وما بين لقاء وما بين لقاء مع مسؤول وما بين وصف ميداني للحركة والانسيابية والخدمات الصحية والخدمات الأمنية المختلفة، هنا تستطيع أن تضع المستمع الكريم معك في الصورة وتقدم له الحقيقة. طبعا كل ساعة في الحج في يوم التروية كل ساعة لها يعني دلالة، لها معنى، لها وصف خاص. في يوم عرفة في كل ساعة منذ الصباح الباكر وحتى نفرة الحجيج إلى المزدلفة، كل ساعة من هذه الساعات لها يعني لها معلومة خاصة ولها طريقة خاصة في تقديمها. يعني هناك نقل الصلاة، هناك توافد الحجاج، هناك نفرة الحجيج، هناك يعني في كل ساعة لابد الإعلامي وخاصة الدفاعي لابد أن يكون حاضرا وجاهزا لنقل المعلومة. لابد أن تكتب أنت في الميدان لوحدك، ليس معك فريق أعداد وليس معك فريق يعد لك وحتى يمنتج لك التقرير. لابد أن تكون جاهزا بالأرقام، جاهزا بالنص، جاهزا بمعنى ما يعني نفسيا تكون، لابد أن تكون جاهزة. المخرج لن ينتظر حتى تجهز، إذا لم تظهر أنت يظهر أحد المراسلين والزملاء الأعزاء غيرك ليصف الصورة. أحيانا يعني يكون هناك توزيع للزملاء المراسلين كل في مكان، يعني هناك من يكون في الصحة، هناك من يكون في الشؤون الإسلامية، هناك من يكون في وزارة الحج، هناك من يكون في مسجد نمرة في عرفات، هناك من يكون بالقرب من جبل الرحمة. فهكذا تتوزع المهام وتسهل ويسهل علينا نقل رسالة صوتية كاملة للمستمع ليكون معنا في الحدث. يعني المشاعر خاصة يعني وقت النفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، وأنت تشاهد هذه النفرة على طريق المشاة خاصة، لا تكلم عن عن طريق الحافلات، لأن المشهد مهيب جدا.
0: صحيح.
1: لنظر حجاج بيت الله الحرام وهم ينتقلون بذلك اللباس الأبيض الواحد، جاءوا من كل بقاع الدنيا تحت راية واحدة، لبيك اللهم لبيك. هنا يعني أعتذر، يعني هنا صراحة المشاعر يعني تختلف تماما. يعني ماذا تقول في هذا في هذا الوقت وفي هذه اللحظة؟ يعني لابد أن تشعر وتحس بقيمة هذه اللحظة لكي تستطيع أن تصل للمستمع الكريم وتصف له هذا التنزل الرباني في هذا الوقت وفي هذه اللحظة مع حجاج بيت الله الحرام. هناك من يبكي، هناك من يصلي، هناك راكع، وهناك ساجد، وهناك من يمشي ويتحرك. يعني المنظر مهيب، المنظر مهيب خاصة على
0: معك والله.
1: يعني الإحساس إذا لم تكن الرسالة من إحساسك الجميل من داخلك، فحقيقة لن تصل للمستمع، لن تصل للمستمع. لكن الحمد لله رب العالمين، زملاؤنا كلهم على يعني قدر عالي من المسؤولية وقدر عالي من الثقة، وثقة أيضا المسؤولين في الزملاء المراسلين عندما يكونوا في الميدان. هذه تعطينا دفعة كبيرة لأن نقدم الأجمل. يعني منذ الصباح الباكر عندما تكون الفترة من الساعة 7 صباحا، أنت لابد من الساعة 6 لابد أن تكون جاهزا بالأرقام. يعني تتنقل بين الحجاج بين هنا وهنا، تأخذ معلومة من موقع وكالة الأنباء السعودية، تتابع بعض المواقع الإلكترونية لوزارة الداخلية، لوزارة الصحة، لوزارة البلديات والإسكان، لوزارة الحج والعمرة. لابد أن تحضر ذلك التقرير لأنه متعب خاصة في الأرقام. لابد أن تتابع ماذا قيل في المؤتمر الصحفي للقوات العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. لابد أن يكون التقرير وافيا، لأن الزميل في الاستوديو قد يتحدث، قد يسف، قد يقرأ أخبار، لكن من موجود في الميدان هو الذي يعطي الحيوية، وهو الذي يعطي يعني المصداقية للرسالة الإعلامية خاصة عندما تكون مدعمة بالأرقام.
0: جميل. وأكيد العمل الميداني اليوم أنتم يعني وريد البرامج أكيد، وعملكم يشكر. يمكن إحنا نجلس تحت المكيف جماح ونسولف وقدامنا جهاز، وممكن بعض الأحيان المذيع يبحث، وممكن اليوم فريق الإعداد يساعده، لكن اليوم أن تصنع مادة من أرض الميدان وتتكلم على يعني منطقة جغرافية فيها 1,700,000 شخص وتعمل فيها، فوالله العظيم عمل ترى كبير، وأعرف الميدان جيدا أنا.
1: عندما تنتقل أنت من الاستوديو إلى الزميل المراسل الموجود في الميدان وتقول مع الزميل فلان الموجود في المشاعر المقدسة، إن لم تكن هناك يعني خلفية لمصداقية المراسل بأنه موجود، أصوات الحجاج، تلبية الحجاج، حركة السيارات، أصوات الطائرات المراقبة الجوية، لم يكن هناك مصداقية، صوت الهلال الأحمر.
0: صحيح.
1: تثبت فعلا بأنه موجود في الميدان، ونحن موجودين في الميدان. من يتواجد تحت منشأة جسر الجمرات، من يتواجد في مسجد الخيف، من يتواجد في مخيمات الحجاج الداخل، من يتواجد في مخيمات حجاج دول مجلس التعاون، وهكذا التنقل. والتنقل صعب، احنا يعني حتى سكوتر ما عندنا.
0: ما في الا قوة ركض، ها؟ لسه شباب يا جماعة، ها تفضل.
1: والله نحاول نلامس الشباب. يعني عندما لكن عندما تعود من الرسالة وأنت قدمت رسالة جميلة ورسالة يعني تشبع ذلك الغرور الإعلامي الموجود في نفسك، يعني حقيقة المسألة تختلف. يعني عندما تأتي والزميل سعيد مشهور وسام الشبرمي وفيصل القحطاني ونحن المتواجدون ولا بالإضافة إلى جماعة، وعندما تحدث والله أنا قدمت اليوم رسالة، التقيت بحاج في من الجزائر، التقيت بحاج من ليبيا، التقيت بحاج،
0: فيها تنافس إعلامي حتى بينكم.
1: طبعا تنافس حميد هذا
0: أكيد،
1: وذلك فليتنافس المتنافسون.
0: صحيح،
1: أحيانا يكون هناك إيثار من زميل لزميل، يعني قد أرتب لضيف سامي أنت الآن موجود فترتك على الهواء، تعال تفضل خذ الضيف هذا معك جاهز لكي لا يتأخر عليه في الوقت. يعني عندما يأتي جماعة يبعث رسالة ويقول والله أنا يعني استطعت أن أصطاد عفوا على الكلمة، يعني سامحني المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية سعادة العميد طلال الشلهوب، لكن هي فرصة بأن يكون موجودا معك، تحس لأن هذا التنافس الجميل وهذا التنافس الرائع من أجل التسابق لتقديم ما يرضي المستمع، لأن الإذاعة هي للمستمع.
0: ما في شك،
1: المستمع في السيارة يعني ليس أمامه شاشة لكي يتابع أرقام الحجاج التي نزلت مثلا وصدرت في يوم عرفة، الكثير من الضيوف في ذلك الوقت كانوا في سياراتهم، عندما يستمع للراديو ويستمع الزملاء المذيعين وهم يعلنون الرقم رقم عدد الحجاج وعدد المتطوعين، عدد حجاج الداخل، عدد حجاج الخارج، هنا تأتي الإذاعة بجمالها وروعتها ومصداقيتها ومرافقتها دائما للمستمع في أينما كان. فلذلك يعني الإحساس يعني بصراحة مختلف، الحمد لله رب العالمين أن يعني سخر لهذا البلد هذه القيادة.
0: أكيد ما في شك،
1: يعني نقطة يعني شباب الوطن وشابات الوطن رجالا ونساء شبابا وشبابا وشيبانا زي جماح
0: طيب جماح
1: جدا رائعه والله.
0: طيب جماح قول لي ايش القصص على العمل الاعلامي.

0: الكبير اللي قدمتها في الميدان. عطني واحدة من القصص اللي يعني حسيت أنها استوقفتك شوي.
1: القصص كثيرة، لكن يعني بصراحة عندما تقف أمام مع أنا وقفت مع أحد الشباب، والله مش أبناء الكشافة، كم عمرك؟ قال لي عمري 18 سنة في أي صف؟ قال لي في ثالث ثانوي. ما شاء الله تبارك الله، تتحدث لغة؟ قال لي أتحدث اللغة العربية وأتحدث اللغة الإنجليزية
0: تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله تبارك الله. في عرفات وكان في يعني بالصدفة كان في مجموعة من حجاج بيت الله الحرام يسألون عن مكان المخيم، تحدث معهم بكل طلاقة وبكل أريحية باللغة الأردو. يعني شيء بصراحة، والله أنا وقفت يعني أتأمل أتعجب، ما شاء الله تبارك الله على شباب هذا الوطن، الحمد لله رب العالمين على نعمة السعودية. يعني شباب ترك بيته وترك أهله وترك الشباب وترك طلعات العيد وترك يعني كل شيء تركه وجاء إلى هذا المكان لكي يخدم حجاج بيت الله الحرام. أسأله كيف انطباعك، كيف مشاعرك، أنت سايب أهلك؟ قال والله العظيم أنا لما أكون هنا والوالد يتصل ويسأل عنه ويطمن، أقول له أنا في أحسن حال وفي أعظم شرف والله. يعني هنا تكف الله العظيم عندما تجد أبناء المملكة من كل بقاع الدنيا، من كل بقاع الشبر ومن كل منطقة موجودون في هذا المكان. والله العظيم هذه القصص يعني تعجز أنا أني أنا أصفها. قصص الحجاج كثيرة، لكن قصص أبناءنا الموجودين في المخيمات، موجودين في طرقات، يعني الخريطة هو بنفسه GPS ما شاء الله تبارك الله.
0: طيب قلنا اليوم متى تبدأ عملك الإعلامي؟ إيش الصعوبات اللي تواجهها اليوم؟ يعني نبغى نسمع جهود الميدان.
1: العمل الإعلامي في الحج هو من يوم واحد الحج، لكن نحن كفريق إذاعة حسب توجيهات فريق الإذاعة يبدأ العمل من يوم السابع، من يوم سبعة يبدأ التواجد، يوم ثمانية يبدأ العمل الفعلي، من ينتقل إلى عرفات، من ينتقل إلى مطارمنا، وأيضا يكون هناك البث الخاص بالإذاعات المشتركة. كمراسل عندما تبدأ في العمل، العمل طبعا هناك فترات تم توزيعها من قبل فريق الإذاعة، من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة ظهرا، درجات الحرارة 46 و47، وقسما بالله كل الزملاء المراسلين موجودين في خارج المعسكر، خارج المخيم اللي احنا موجودين فيه، في الشمس يتواجدون بالمظلات وبالكمامات، والجميع يتنافس من أجل تقديم الرسالة من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة ظهرا، ثم يأتي فريق آخر يستلم من الساعة الواحدة وحتى الساعة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثامنة ليلا. هكذا تدور يعني حركة المراسل، لكن بعد الفترة أنت لا تهدأ، أنت تري هناك الكثير من البرامج التي تشارك فيها في إذاعة دار الإسلام، في إذاعة الرياض، في إذاعة جدة، أو حتى في إذاعة القرآن الكريم إذا سنحت الفرصة. فأنت عملك على مدار اليوم، أنت متواصل، متى تهدأ؟ العاشرة ليلا عندما يبدأ الانتقال، مثلا تنفصل الإذاعات في البث المشترك وكل إذاعة تكون في برامجها الخاصة، هنا تبدأ الراحة قليلا، يعني ساعتين ثلاث ساعات نوم تكفي، ما أطال النوم عمرا. الساعة السادسة صباحا لفريق العمل لابد أن يكون جاهزا ومستيقظا بالمعلومات، ويعني المعلومة اللي تذكرها في هذا اليوم يعني من الأفضل ألا تكررها غدا.
0: أوكي جميل،
1: لأنه كل يوم له حركة لوحده، كل يوم يعني يوم 10 غير يوم 11، يوم 11 غير يوم النفرة، خاصة هذا العام يعني يوم أمس هناك مناسبتين كانت موجودة في وقت واحد، يعني الإعلام يقتنص هذا، هناك مناسبة يوم الجمعة في خاصة في المسجد الحرام، وهناك مناسبة طواف الوداع، يعني الاستعدادات ستكون أكبر في مكة المكرمة وفي ساحات المسجد الحرام، والحمد لله الحمد لله الذي وفق رجال أمننا
0: البواب الحمد لله
1: على التنظيم وعلى التيسير وعلى حسن إدارة الحشود. يعني هناك من يأتي من ماشيا من منى، وهناك من يأتي على الحافلة، وهناك القادمون من خارج مكة لأداء الصلاة، فهنا تكمن القيادة والسياسة الجميلة والرائعة لإدارة الحشود في المملكة العربية السعودية التي أصبحت تدرس للعالم.
0: أكيد يعني أنت
1: نجاح الحج أمنيا، نجاح الحج

0: اخيرا يعني ان الحج بفضل الله عز وجل ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعه سمو ولي عهده الامين نجح بكل المقاييس بفضل الله عز وجل. انت في كل يوم في كل ساعه معك حدث
1: صحيح،
0: كل لحظه لديك حدث، فلذلك يعني الاعلامي وخاصه المراسل الاذاعي يقتنص هذه الساعات ويحاول ان يصف ويحاول ان يعني ان يضع المستمع دائما في الصوره. نقل الحجاج من عبر القطار المشاعر يختلف في نقل الحجاج وتفويج الحجاج عبر عن حافلات، يختلف في وصف انتقال الحجاج في خط المشاة من من مشعر منى الى منشاة جسر الجمرات ومن ثم طريق العودة. الطاقة الاستيعابية هنا تختلف، الطاقة الاستيعابية هنا تختلف، يعني هناك اشياء جميلة ورائعة تستطيع ان تصنع منها المادة الاعلامية. عمر النظافة عندما تجدون يعني هو خبر جدا رائع، اكثر من 10,000 عامل نظافة موجودون في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام، هذا خبر. عندما تقف أمام مستشفى من الطوارئ أو من الجسر وتشاهد المراجعين لهذا المستشفى، هذه مادة إعلامية جدا رائعة جدا مميزة. يعني بماذا يشتكون، ماذا يعانون، ماذا تقدم الدولة من خدمات لأصحاب الأمراض المزمنة، عملية القلب المفتوح، في كل لحظة لديك مادة إعلامية جميلة ورائعة.
1: جميل.
0: كل لحظة تستطيع أن تصنع الحدث، والسعوديون دائما يصنعون الحدث.
1: ما في شك. كيف تعاملتم مع الحر في الميدان؟
0: هو نتعامل معانا بصراحة يعني.
1: أوكي، خذ عليكم الحر شوي.
0: يعني عندما تدخل المخيم يعني تم توزيع مظلات، كمامة، يعني زي تخت شوية، لازم الماء البارد لابد أن يكون موجود معك لأنه أنت تتجرد من الشماء وتتجرد من ملابسك الرسمية، فلا مانع أن يكون معك قارورة ماء باردة تكون موجودة معك خاصة أثناء المشي، والله لأنه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
1: جميل.
0: والله أنت في قمة يعني الحر. جميل. لكن الحمد لله. جميل. يكون دائما بردا وسلاما على قلوبنا عندما نقدم الرسالة الجميلة والرائعة التي تفيد المستمع.
1: يعطيك ألف عافية جماعة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك.
0: كل عام وانت بخير.
1: يعطيك العافية. شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، وشكر موصول للزميل العزيز عبد العزيز الجربوع مخرج هذه الحلقة. أنا أقول يعني مع ختام برنامجنا ما نقول أكيد إلا الحمد لله على نجاح موسم حج هذا العام، نجاح شفناه في أمنه وتنظيمه وخدماته، شفناه في دعوات الحجاج وهم يغادرون المشاعر المقدسة بقلوب مطمئنة ونفوس راضية، حتى اجتمع فيه شرف المكان وعظم الرسالة وسخرت له الإمكانيات والجهود حتى أدى ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة. ومن هالمنبر ومن أمام هذا المايك نرفع أسمايات الشكر والعرفان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على ما يولون من عناية واهتمام بخدمة الحرمين الشريفين وقاصدين ودعمهم المستمر لكل ما يساهم في راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم. وشكر موصول أكيد لكل رجال الأمن ولكل طبيب ولكل ممارس صحي ولكل متطوع ولكل عامل ولكل مهندس ولكل منظم واللي كانوا خلف هذا النجاح، والتوفيق أكيد دائما بيد الرحمن. شكرا لكل من عمل، شكرا لإخواننا وخواتنا، شكرا لكل من تواجد في خدمة الحجاج اللي قطع المسافات واللي ترك أهله واللي خلى أهله وترك العيد وراح اليوم يفتخر ويعتز أكيد بخدمة الحجاج بيت الله، اللي نفتخر فيهم واللي نسعد أكيد يعني بالعمل معهم وبحرصنا حتى في تغطيتنا الإعلامية دائما المستمرة سواء الآن أو حتى على مدى الحج. ونقولها أكيد دائما من كل قلب مثل ما قال مشعل بن حماس، والكل في خدمة الحجاج متفاني يا مرخص أرواحنا من دون واجبها بهذا الشعور، تدار مواسم الحج وبهذا الوفاء يقف وطن كامل في خدمة ضيوف الرحمن والفضل لله أولا، ثم القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانيات لنجاح حج هذا العام. كان معكم من أمام المايك رائد مشاري، أأمل

إن شاء الله نقلت لكم جزء ولو بسيط جدا من العمل الكبير اللي يقدم في الميدان لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لمخرجنا العزيز مرة أخرى، شكرا للزملاء المراسلين، شكرا لكل فريق العمل في إذاعة الرياض وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون على كل العمل الكبير اللي يقدم. تقبل تحياتي مجددا رائد المشاريع، على التلقي بكم إن شاء الله في مواسم قادمة. الحين ذلك الوقت في أمان الله.

تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدات والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج. وزارة الحج تسلم وثيقة ترتيبات حج 1448 للهجرة وتطلق باقات ومبادرات تطويرية جديدة. جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج. المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة. أهلا بكم. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام. وأعلن سموه أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 1,700,731 حاج، قدمت لهم الرعاية والخدمات بأعلى المعايير مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، ولله الحمد. أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكة

كاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية، مما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم. أعلنت وزارة الصحة عن خلو موسم الحج ولله الحمد من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم، رغم ما شهده العالم من تحديات وبائية متزامنة ومستجدات صحية دولية استدعت أعلى مستويات الرصد والتأهب والجاهزية. التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بمقر الوزارة في مشعر منى عددا من الشخصيات الأكاديمية والدعوية والفكرية المستضافة من سريلانكا وكازاخستان والهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة. واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى، مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل أسهما في تسهيل تنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة. أنهت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام. نفذت وزارة البلديات والإسكان عبر أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 38 ألف جولة رقابية خلال موسم الحج، ضمن خطة تشغيلية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. افتتح جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 أولى ندواته الثقافية بعنوان ترجمة المحتوى الإسلامي نقل المعنى وأمانة الرسالة على مسرح معارض الكتب العالمية بالمعرض. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21 وحتى 27 من مايو الجاري، عن ضبط 80,090 مخالفا، في حين بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,176 شخصا، غالبية من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، كما تم ضبط 71 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 13 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتجمعا للفلسطينيين مساء أمس في مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الأطفال بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من القطاع. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، وفي الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. في آخر أخبارنا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية، وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار لها أن العقوبات تشمل 8 إيرانيين و5 كيانات على صلة بطهران. وفي السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي المفروض على إيران سيكون بطيئاً. مستمعينا، في ختام هذه النشرة نعود للتذكير بأهم عناوينها. سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج. وزارة الحج تسلم وثيقة ترتيبات حج 1448 وتطلق باقات ومبادرات تطويرية جديدة. جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج. المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. أكثر من 25 مليون نخلة وملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية، هذه المملكة بكل هذا الثراء تنتج كميات ضخمة من المخلفات الزراعية كل عام لسنوات متعددة. كان الحل الأسهل هو الحرق المفتوح وما ينتج عنه من دخان وانبعاثات وهدر. اليوم حلقتنا مستمعينا عن فكرة أخرى تماما، أن يتحول ذلك الهشيم والقش والمخلفات إلى وقود حيوي نظيف يخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% ويغني عن جزء من الوقود التقليدي. ضيفنا اليوم هو المهندس علاء ابن كريدم الأحمدي، المدير العام لشركة بيكم السعودية المتخصصة بتحويل المخلفات الزراعية إلى وقود، لنتعرف معه كيف يتم تحويل هذه المخلفات إلى وقود بايو نظيف، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%.

مستمعينا الكرام، وزارة البيئة والمياه والزراعة أفادت بأن المساحة الزراعية المستغلة في المملكة تتجاوز 1,200,000 هكتار، وإذا أضفنا إلى ذلك قطاع النخيل وحده 25 مليون نخلة، ندرك أن الكمية السنوية من المخلفات الزراعية ضخمة جدا. التحدي لم يكن في الإنتاج، التحدي كان دائما في الإدارة، حيث أن كثير من هذه المخلفات كان يحرق في الأراضي الزراعية أو يطمى.

0: والقمر، وكلاهما يعيد الكربون إلى الغلاف الجوي ويهدر طاقة كاملة. سؤالنا للأستاذ علاء: ما الصورة الفعلية التي وجدتموها عندما بدأتم في دراسة سوق المخلفات الزراعية السعودي، وأين كان الهدر الأكبر؟
1: عندما بدأنا دراسة سوق المخلفات الزراعية في المملكة كانت الصورة أوضح مما توقع، لكنها أيضا تحديا. وجدنا أن المملكة تمتلك حجما ضخما من المخلفات الزراعية تقدر بحوالي 35 مليون طن سنويا، لكن التحدي الحقيقي لم يكن في الكمية بل في طريقة التعامل معها. في الواقع كانت الممارسات السائدة تتمثل في الحرق المكشوف للتخلص السريع، أو الطمر الدفن دون الاستفادة الاقتصادية، أو في أفضل الأحوال تركها في المزارع بدون استغلال. وهنا يظهر حجم الهدر الحقيقي، هدر اقتصادي، مواد خام يمكن تحويلها لمنتجات ذات قيمة، هدر بيئي، انبعاثات كربونية وتأثيرات سلبية على جودة الحياة. طبعا أكبر نقطة هدر لاحظناها كانت في مخلفات النخيل تحديدا، بسبب كثافتها العالية وتكرار إنتاجها السنوي مقابل محدودية الحلول الصناعية المستخدمة لاستغلالها. ومن هنا جاءت رؤيتنا في بيكو تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة ومنتجات صناعية مستدامة. باختصار، لم نرى مخلفات بل رأينا موردا غير مستقل.
0: مستمعين الكرام، الوقود الحيوي من الكتلة الحيوية ليس فكرة جديدة على المستوى العالمي. بعض الدول الأوروبية تحصل على نسبة معتبرة من طاقتها من هذا المصدر، لكن تطبيقه في بيئة حارة وجافة كبيئتنا يحتاج إلى معالجة مختلفة. هناك أكثر من مسار تقني: التحويل الحراري عبر الاستحلاب أو التغويز، أو التخمر الحيوي، أو الضغط الميكانيكي لإنتاج الكريلات الصلبة. كل مسار له مدخلاته وكفاءته ومستوى انبعاثاته. سؤالنا لضيفنا الكريم: حدثنا عن التقنية التي تعتمدها شركة بيكم تحديدا، كيف تسير العملية من استلام المخلفات وحتى الحصول على الوقود الجاهز للاستخدام؟
1: طبعا احنا في بيكم اندستريال اعتمدنا نموذجا تقنيا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا المتقدمة مع توطين حلول تناسب البيئة السعودية. طبعا رحلة التحول تبدأ من المزرعة وتنتهي بوقود جاهز للاستخدام. المرحلة الأولى اللي هو الاستلام والفرز، احنا نستقبل المخلفات الزراعية خصوصا طبعا مخلفات النخيل، يتم فرزها وإزالة الشوائب، تصنيفها حسب النوع والكثافة، تجهيزها لخطوط المعالجة. المرحلة الثانية ندخل على التقطيع والتجفيف باستخدام معدات عالية الكفاءة، يتم تقطيع المخلفات لأحجام مثالية، ثم يتم خفض نسبة الرطوبة وفق معايير دقيقة. بعد كذا تدخل على مرحلة الكبس بتقنية متقدمة، هذه التقنية تضمن ثبات في الشكل والحجم، احتراق نظيف وأكثر كفاءة، عمر تشغيلي أطول للمعدات. في المرحلة الرابعة طبعا المعالجة الحرارية، نستخدم عمليات محسنة لرفع القيمة الحرارية لكفاءة الاحتراق ومقاومة الرطوبة. بعد كذا اللي هي المرحلة الأخيرة، يخرج المنتج النهائي يكون جاهز للاستخدام الصناعي ومطابقا لمعايير الجودة العالمية. في بيكم اندستريال لا نكتفي بتحويل المخلفات، بل نستخدم أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية لتحويلها إلى وقود نظيف عالي الكفاءة وجاهز للصناعة. ببساطة نأخذ موردا مهدرا ونعيد تقديمه للسوق كحل طاقة بمعايير سعودية عالمية.

0: مبادرة السعودية الخضراء وضعت هدفاً طموحاً مستمعينا، وهو خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الرقم لا يكفي مسار واحد، بل تحتاج المملكة إلى منظومة حلول متكاملة يكون الوقود الحيوي جزءاً منها. الحرق المفتوح للمخلفات الزراعية وحده يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وجسيمات دقيقة ضارة. بديل واحد مثل الوقود الحيوي يحل المشكلتين في آن واحد، يزيل الحرق المفتوح وينتج وقوداً بانبعاثات أقل بكثير من المكافئ الأحفوري. سؤالنا لضيفنا: كيف تقيس الشركة عملياً الأثر البيئي لكل دفعة وقود تنتجها؟ وهل رقم 80% ثابت لجميع أنواع المخلفات أم يتفاوت؟
1: بالنسبة لقياس الأثر البيئي ليس تقديرياً، بل يتم بطريقة منهجية قائمة على معايير دولية واضحة. نحن نعتمد على منهجية تقييم دورة الحياة، بحيث نقيس الانبعاثات لكل دفعة وقود، بدءاً من جمع المخلفات من المزارع والنقل والمعالجة داخل المصنع وعمليات الكبس. تتم عملية القياس لكل دفعة إنتاج، ويتم تسجيل وزن ونوع المخلفات وقياس استهلاك الطاقة خلال المعالجة، حساب الانبعاثات الناتجة، مقارنة ذلك بكميات الانبعاثات التي تم تجنبها. النتيجة تكون رقم واضح. أما عن نسبة 80% فهو رقم خفض الانبعاثات، هذا رقم متوسط تقريبي في أفضل السيناريوهات، لكن ليس رقما ثابتا. النسبة تتفاوت بناء على عدة عوامل: نوع المخلفات، نسبة الرطوبة، المسافة اللوجستية للنقل، ونوع الوقود الذي يتم استبداله إذا كان ديزل أو فحم أو غاز. كفاءة عملية الاحتراق لدى العميل النهائي، يعني بمعنى أنه ممكن تتراوح من نسبة 60-80% في خفض الانبعاثات، وقد تزيد في بعض الحالات المتقدمة إلى أكثر من 80%. القيمة الحقيقية أنه لا يقتصر فقط على تقليل الانبعاثات، يشمل القضاء على الحرق المكشوف، تحسين جودة الهواء في المناطق الزراعية، دعم مستهدفات السعودية الخضراء، تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

0: مستمعين الأعزاء، رؤية 2030 رسمت طريقا واضحا، 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 والحياد الكربوني بحلول 2060. الشمس والرياح هما الاسمان الأبرز في هذه المعادلة، لكن الوقود الحيوي يملك ميزة فريدة لا تملكها لوحة شمسية، يمكن تخزينه ونقله واستخدامه متى ما احتجت إليه. وزارة الطاقة تعمل على خريطة طريق للتنويع في مصادر الطاقة، وتشير التوقعات إلى أن قطاع الوقود الحيوي عالمياً سيتضاعف حجمه في السنوات القادمة مدفوعاً بالطلب الصناعي والضغوط التنظيمية الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم، أين تضع الشركات السعودية المختصة بتحويل وتدوير المخلفات الزراعية، أين تضع نفسها في هذه الخارطة؟ وما القطاعات السعودية التي ترى فيها الطلب الأكبر على الوقود الحيوي خلال السنوات الخمس القادمة؟
1: طبعا في بيكوم اندستريال نرى أنفسنا كجزء مكمل لمنظومة الطاقة في المملكة. نحن نتحرك في المساحة التي تربط بين إدارة المخلفات الزراعية وتوفير وقود مستدام قابل للتخزين والنقل، وهي ميزة استراتيجية تدعم استقرار منظومة الطاقة، خاصة مع التوسع في الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030. مع توجه المملكة نحو 50% طاقة متجددة والحياد الكربوني بحلول 2060، يبرز الوقود الحيوي كحل عملي للقطاعات التي يصعب تشغيلها بالكهرباء والطاقة الشمسية بشكل مباشر. القطاعات ذات الطلب الأكبر في خلال الخمس سنوات القادمة مصانع الإسمنت ومصانع الحديد، المصانع الحرارية، في القطاع الزراعي مصانع التمور والأعلاف والغذاء. فرصة لخلق اقتصاد دائري من المخلفات إلى طاقة داخل نفس القطاع. في بيكوم اندستريال نعمل على سد فجوة مهمة في سوق الطاقة، توفير وقود نظيف مستقر قابل للاستخدام الفوري للقطاعات التي تحتاج طاقة حرارية مستمرة. وخلال السنوات القادمة نتوقع أن يكون الوقود الحيوي ليس خياراً بديلاً، بل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في المملكة.

أخيرا مستمعينا الكرام، حين نقول بأن الطبيعة لا تنتج نفايات بل مواد في انتظار من يعيد استخدامها، فإن ما سمعناه اليوم هو الترجمة العملية لهذه الفكرة. المخلفات الزراعية لم تعد عبئا يحرق أو يطمر، بل مادة خام لوقود يمكن أن يحرك صناعة وتشغيل مزارع وخفض فاتورة كربونية. في الختام نشكر ضيفنا الكريم المهندس علاء الأحمدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله. السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتمل.

كاملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضي.

في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، أي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد. لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلاً حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأن هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد. والحقد هذا سواد في القلب، في تمني الشر للآخرين. كوني إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي هذا أمر آخر، لكن الغل هو حقد في القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل. وتتمنى الشر للآخرين، وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة. بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم، ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي، سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة، فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليون، لا أقدر أقدم عليه، أقدر أخذ حقي. لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران، ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعض أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه،

لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى. تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح، يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت، شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق. لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدين في العلاج وأنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر، من فقراء المهاجرين، ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه، فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك، وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة: حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة. لا أتمنى له شر، ولا أتمنى له سوء، ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي، فقرر إنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي. تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن إليه يؤذيك فيها، مش ما يؤذيك في أي أحد، يؤذيك في أحب الناس إليك، وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول، النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة، عشان الرسول هو تكلم في حبيبة الرسول، أنا حأمنع النفقة عليه. هو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال. إحنا طال والله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته، فيلعب علينا لعب. المهم كل اللي قرره بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان، أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيش الخطاب المليء بالحب والحرص والتوجيه. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر: ما يليق بك أن توقف النفقة. ونسب الفضل لأهله، قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا. يعني يا صديق، يا صحابي، يا عظيم، يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق، وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة. هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟ لأني أنا ممكن أخذ حقي بيدي، ممكن أجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا أقاطعه. في حل آخر، أنا دائما مع كل ما يعني مع إنه كل ما قدرت أن أخذ أنتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقة الصحيحة، بشيخ القبيلة، بإنسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتوية أو الطرق المحرمة، فهذا الأمر طيب يأخذ مجراه. أنا أتكلم الآن عن الحالة القلبية. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا الصديق

أن يعفو أن يصفح. هذه حالة قلبية مع واحد أذى في بنته. إيش المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبداية العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. إيش أنا لو خيرتك؟ أنت مظلوم في أمر، تأخذ أجرك من فلان ولا تأخذ أجرك من السلطان؟ السلطان عرف أنك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم تتوقعوا يجي تعويض السلطان أقل من تعويض هذا الإنسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الأقل أكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا إذا ما كانت يعني مدبلة دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول أن تأخذها، أو في يعني الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. أنا أجزم أنه حيقول أبغى أروح أخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره، ها فأجره على الله، مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ التفاعل جدا مهم يا جماعة. سيدنا أبو بكر لما نزلت في الآية هذه قال والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغى أنا من مسطح؟ وإيش حيعطيني مسطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كده نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي، وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا ربي يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم، الله ما يرضى بالظلم، يأخذك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا واللي تأخذ حقها بيدها، لو سلمت وآمنت ومأنت يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مصطح، سبحان الله قصة مصطح تجي كذا. ليه؟ لأنه العقل ومنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامحه، يقول أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر علي. حقك الظاهر إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه. أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا اللي ربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري، أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. أيوة أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مصطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنتي نحرص قدر المستطاع أنه نسامح نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إلا نحب يا رب، أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى عمل وفعل، ولو في طريقة أقدر أخذ حقه فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طيب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل، اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل من أي حسد. ولو دعيت كل يوم تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء؟ ما يدرك أنك صادق في نيتك؟ ليش ما يكرمك؟ ليش ما يعطيك؟ ليش ما يهنيك؟ كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا
والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا لا لا ما تشرف صحبته، لا لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا لا ليه ليه يا عمي. دول تتقاتل وثانيهم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة إنه فيها رضا رب العالمين، فيها إني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في الآخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا مو بس صاحب، كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أنه الغل يروح أن الدنيا ثانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وأنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء يسوى يا عمي. قطع التفكير السلبي في النظر الأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. سؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعو له بالهداية، دعو له بالصلاح، وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، أصابته دعوة النبي، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة القلب إلى شخص لين القلب. لو كان نبيا بعدي لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوه إن الله يهديهم ويصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. ادعو لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا ويصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في عالم يتسارع فيه التطور ويزداد فيه التحدي لإيجاد حلول ذكية ومستدامة، يبرز المبتكرون والمخترعون كقادة للتغيير وصناع المستقبل. من هنا يأتي برنامج فرسان التمكين ليكون منصة تسلط الضوء على العقول المبدعة التي لا تكتفي بالحلول بل تحوله إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة كالعادة مع إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز اللي استطاعت أنها تقدم مشروع يجمع بين الابتكار والاستدامة ويعالج واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه البنية التحتية، ألا وهي تسربات وتشققات الأنابيب. مشروعها يتمحور حول تطوير مادة حيوية طبيعية تستخدم لمعالجة هذه التسريبات من الداخل بطريقة ذكية وحديثة. لا يقف الابتكار عند هذا الحد، بل يتم تطبيق هذه المادة عبر روبوت مخصص قادر على الوصول إلى مواقع الخلل بدقة عالية دون الحاجة إلى حفريات أو إيقاف شبكة المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقليل هدر المياه وخفض تكاليف الصيانة، إضافة إلى تعزيز استدامة البنية التحتية بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة واعدة وأكثر ذكاء ووعي. أكيد ضيفتنا اليوم الطالبة موضي البقمي، تحمل شغف الابتكار وروح التحدي. تقدم لنا مشروعها المميز تحت مسمى حصن. هذا المشروع ما هو مجرد فكرة، لا، هو أكثر من كذا، هو خطوة عملية نحو حماية مواردنا الحيوية وتعزيز كفاءة شبكات المياه بأسلوب ذكي وآمن. من خلال مشروع حصن استطاعت موضي أن توظف مادة حيوية طبيعية مع تقنية روبوتية دقيقة تقدم حل مبتكر يعالج تسربات الأنابيب من الداخل دون تعقيد أو تأثير على سير الخدمات. فكرة جميلة تجمع بين البساطة في التطبيق والعمق في التأثير. قصة موضي هي مثال حي على أن الطموح حين يقترن بالعلم والإصرار يمكن أن يصنع فرقاً حقيقياً. فلنتعرف معاً على رحلتها وتفاصيل مشروع حصن، كيف يمكن لهذا الابتكار أن يكون جزءاً من مستقبل أكثر استدامة.

0: في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك لتنفيذه.
1: أنا موذب جيمي، طالبة أحياء دقيقة في جامعة الملك عبد العزيز وقائدة مشاريع ابتكارية في مجالي الاستدامة والتقنيات الحيوية. الحمد لله حاصلة على ميداليات وجوائز محلية ودولية، من أبرزها الجائزة الخاصة في معرض سيول الدول الاختراعات، وأيضا في الضيف الدنيا في الدول.

0: حالياً أشتغل على تطوير هذه الابتكارات والمشاريع لحلول تطبيقية مثل ابتكار حصن اللي يستهدف قطاع المياه والبنية التحتية. مشروع حصن هو ابتكار يهدف لمعالجة تسربات شبكات المياه من الداخل بدون الحاجة للحفر أو استبدال الأنابيب من خلال دمج حلول حيوية مع تقنيات هندسية ميدانية متقدمة. الإلهام جاء من التحديات المرتبطة في البنية التحتية في مدينة جدة، خصوصاً فيما يتعلق بهدر المياه وطول مدة أعمال الصيانة وتأثير هذه الحفريات وأعمال الصيانة على الطرق والخدمات. فكان هذا هو الدافع الأساسي للبحث عن حل بحيث يكون أسرع وأكثر كفاءة من الحلول الحالية في السوق. طبعاً اليوم المشروع مو مجرد فكرة فردية، بل أصبح مشروع يقوده فريق طلابي من مختلف التخصصات الجامعية، يجمع بين الجانب الحيوي والهندسي والتقني، وتمكننا من تحويله لشركة ناشئة نشتغل مع بعض كفريق من خلالها على تطويره وتطبيقه بشكل عملي في السوق بإذن الله.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزها عن بقية الحلول.
0: المشكلة الأساسية هي أن تسربات المياه في الشبكات غالباً يتم التعامل معها.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة.

ورسميا طرح تذاكر الودية السعودية والإكوادور والأخضر تحت 21 عاما يبدأ تدريباته استعدادا لبطولة تولون في فرنسا.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الصدارة، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله لجهود المملكة في هذا الموسم من الحج، حج هذه السنة، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام أداهم لنسكهم حتى رميهم للجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، ومنهم من حتى الآن هو موجود في أراضي المملكة العربية السعودية. اللهم لك الحمد، ويحفظنا هذه النعمة دائما وأبدا. كل عام وأنتم بخير يا جماعة الخير بعد هالإجازة القصيرة اللي أخذناها. اليوم عودة مع المنتخب، منتخبنا الأخضر 17 مباراة بلا هزيمة، هل ينجح في إيقاف سلسلة المنتخب الإكوادوري؟ بس بداية خلينا نعرفكم على طاقم العمل. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، عبد العزيز جربوع من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة على الهاتف الكابتن والمدرب الوطني حمود الصياري. كابتن مسيك بالخير، أهلا وسهلا، كل عام وانت طيب.
1: يا هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، مساء الخير عليك وعلى الأخوان المستمعين، كل عام والشعب السعودي بخير، وكل عام والأسرة الحاكمة بخير، وإن شاء الله أن أيام جميلة قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله. اليوم نعود مع المنتخب يا كابتن، رجعناك على المنتخب، رجعناك بدري شوي لأنه عندنا أهمية طارئة لهذا المنتخب اللي يلعب اليوم مباراة هامة جدا ضد المنتخب الإكوادوري. هي مباراة تعتبر مواجهة ودية من العيار الثقيل، لأنه النظير إكوادوري، والمباراة راح تكون تحضير لكأس العالم، موقعها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن تحضيرات المنتخب المكثف المشاركة في المونديال القادم. تأتي المباراة طبعا مستمعينا في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخبين قبل انطلاق المونديال لتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال فترة ما بين 11 من يونيو حتى 19 من يوليو المقبلين، وسط تطلعات كبيرة من الجانبين للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية. وعندنا كثير من المواضيع يا كابتن، بنروح لفرنسا مع تولون، والليلة برضو ترى في قمة أعتقد يعني ما تخفى عليك، اليوم ما أدري رايح أرسنالية ولا باريساوي أنت مع إنريكي.
1: لا والله، الفريقين انا ما اشجع احد، بس اكيد الفريقين مسيطرين حاليا على
0: ما تشجع احد اجم طلعين فريقك زعلان منهم.
1: لا بالعكس، ما في انتماء كبير، بس بالعكس نستمتع، يعني بالذات نستمتع في باريس في السنوات الاخيره. جالس يقدم
0: انريكي داهيه يا كابتن.
1: اي اكيد جالس يقدم كره جميله فيها افكار تكتيكيه عاليه، وايضا ما نغفل ان الارسنال بطل الدوري الانجليزي،
0: ولا يقل عن ارتيتا كذلك اكيد بطل الدوري الانجليزي بعد معاناه 22 عام.
1: اي اكيد ان السعود تحقق الدوري الانجليزي ايضا وتنافس عليه اكثر من موسم. صحيح. وتحقق الموسم الثالث، هذا شيء يعتبر شيء كبير، رغم ان في ناس يتكلموا عن الارسنال انه ما يقدم المتعه المطلوبه، لكن في النهاية أنك أنت تمزج الأداء بالنتائج هذا شيء جميل. والعودة بعد عودة تحقيق الدوري وأيضا الوصول لنهاية الأبطال، أكيد مواسم أرسنال بتكون مختلفة القادمة،
0: ما في شك. خلينا نروح كذا لمنتخبنا ضد المنتخب الإكوادوري، اليوم يلعب هاللقاء ضد هالمنتخب يعني المشهين، ومدعوم بسلسلة مميزة كذلك من النتائج الإيجابية اللي جعلته واحد من أكثر المنتخبات استقرارا على الساحة الدولية، تخيل خلال هذه الفترة الأخيرة لم يتعرض منتخب الإكوادور لأي خسارة منذ نحو عامين، تعود آخر هزيمة له إلى سبتمبر 2024 أمام كانت منتخب البرازيل بنتيجة 1-0 حتى ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، لما سجل رودريغو ديغوس مهاجم ريال مدريد هدف المباراة الوحيد. منذ تلك المواجهة خاض المنتخب الإكوادوري 17 لقاء في مختلف المسابقات بواقع 11 مباراة في التصفيات، 6 مباريات ودية، نجح في تحقيق 6 انتصارات منها مقابل 11 تعادل، محافظا على سجله خالي من الهزائم. المنتخب الإكوادوري اللي أكد قوة الدفاعية وتنظيم التكتيكي خلال مبارياته الأخيرة، حيث كان آخر ظهور له في مارش الماضي عندما تعادل بنتيجة 1-1 أمام كل من المغرب وهولندا، يؤكد أكيد قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج نقدر نسميها مستقرة وتمنح السلسلة الطويلة من المباريات دون خسارة المنتخب الإكوادوري دفعة معنوية قبل مشاركة المرتقبة في كأس العالم. كيف تقيم المنتخب الإكوادوري كابتن، وكيف يعني النتائج المرجوة الإيجابية إن شاء الله بإذن الله من هذا اللقاء؟
1: والله شوف، أولا المنتخب الإكوادوري من المنتخبات الصعبة، أنا تمنيت أن المباراة مع منتخب الإكوادور تكون المباراة الثانية في يوم 6 أو يوم 5، تمنيت أن نبدأ مع كوبا، بس أحيانا الارتباطات والمواعيد ما تساعدك، فأنت تعرف المنتخب السعودي لازال يعني في طور يعني زي ما نقول كأن ما نقول بناء، لا نقول إعادة بناء، مدرب جديد، عناصر ما تعرف، يحاول انه يطبق مثلا طرق مختلفه او طرق خاصه في التظاهره كبيره. فما تمنيت ان المباراه تكون يعني مع منتخب قوي جدا عشان على الاقل تطبق بعض افكارك ويكون المنتخب الاكوادوري يعني في المباراه الثانيه، لكن للاسف تعرف بعض المواعيد ما تساعدك، فانت اصطدمت بانك تلعب مع منتخب قوي. يمكن من الأشياء أن المنتخب الإكوادوري ما راح يكون كامل عناصر اليوم، يمكن عندك ويليام باتشو هذا موجود في النهائي اليوم مع باريس، يعني يلعب ما راح يكون موجود في النهائي، طبعا يضم لاعبين كبار، طبعا المنتخب أنت تتكلم على لاعبين يعني موسيس لاعب تشيلسي في وسط الملعب، تتكلم على ايضا
0: من افضل محاور في العالم يعني نقول تقريبا في الفتره الاخيره موسيس،
1: اي وتتكلم على ريفس اللي لاعب ميلان اليساري، تتكلم يعني عندهم عناصر موجودين في يعني فرق كبيره، حتى جون بيواه اللي يلعب في تينيزيا، ايضا عندهم اللاعب في سيلينسيا اللي يلعب في باتشوكا، طبعا مو نادي كبير جدا، لكن ايضا اللاعبين البارزين، لاعب جوانزلو بلاتا اللي هو يلعب في فلمينغو، يعني هذا الثلاثي
0: فلمينغو البرازيل، يعني كابتن اسماء وعناصر صراحه اكثر من جيده جدا نقدر نسميها في المنتخب الاكوادوري، ناهيك عن انه هذه كونها فرصة مثالية لقياس جاهزية أخضرنا. المنتخبات اللي مثل هذه منتخب الإكوادور دائما يدخل حتى المباريات الودية نشوفهم بجدية وحماس وطاقة كبيرة. من هذه المواجهات القوية وش نقدر احنا نستفيد؟ هي تمثل أكيد اختبار حقيقي أمام أحد أكثر المنتخبات صلابة في الوقت الحالي، نسعى فيها احنا لتحقيق نتيجة إيجابية الأداء فيها أهم من أكيد سكور في نهاية المباراة، الأهم عندنا كسعوديين نقدم أداء مقنع مع هالمدرب الجديد دونيس في أول ظهور لا يعكس أكيد تطور مستوانا الفني، خاصة أن المواجهة منتخب يمتلك هذا السجل المميز تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة حول جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار كأس العالم.
1: أكيد شوف الأرجنتيني سبستيان اللي مدرب الأكوادور، طبعا مو مدرب كبير في العمر عنده 45 سنة، لكنه مدرب مميز، شاهدت مباريات كثيرة المنتخب الإكوادور، عنده طرق مختلفة، أحيانا يلعب بالثلاثة 4-3 وأحيانا يلعب بالأربعة 2-3-1، حتى آخر مباراة أمام هولندا اللي تعادل فيها 1-1 كان يلعب بالثلاثي في الخلف ورباعي في وسط الملعب وثلاثي في الهجوم، كان منتخب جيد وأدوار اللاعبين كانت واضحة، عكس لما لعب أمام المغرب المنتخب القوي، وإحنا نعرف منتخب المغرب وقوته، لعب بالأربعة 2-3-1، فهذا دليل أن أنت عندك منتخب مستقر راح تلعب مع منتخب مستقر عنده طرق لعب واضحة وعنده لاعبين مميزين. المطلوب من المنتخب السعودي الآن أن الآن نبغى نعرف في المنتخب السعودي أساسا يعني في الفترة الجديدة مع دونيس، لو تكلمنا على المنتخب السعودي الاختبار، ما انا اقول المباريات الوديه هذه لازم ما اكيد النتائج
0: هي مش اختبار كابتن لنجاحها او فشلها، لكن هي فرصه ثمينه لاختبار خطط الفنيه الوقوف على نقاط القوه والضعف في اطار استعدادات مهمه للمنافسه على الظهور بصوره مشرفه.
1: ممتاز، خليني انا اقول لك، اولا معنويا اكيد احنا يهمنا الفوز، لكن أنا يهمني الأداء واللي انت راح تشتغل العمل الفني اللي راح تستخدمه في كاس العالم انه يظهر وانك تبني عليه من مباراة لاخرى افضل من النتيجة. واحنا لنا تجارب يعني سابقة، احيانا احنا نكون جيدين في الوديات وفي الرسميات ما نكون جيدين. انا يهمني النتيجة اكيد معنوية تعطي اطمئنان للشارع السعودي، عودة ثقة بعد الخسائر السابقة في المباريات الودية أمام صربيا وأمام مصر، يعني كانت خسارة قوية جدا. لذلك المنتخب السعودي الآن مع مدرب جديد مع جهاز إداري جديد، أتمنى أن نشوف الملامح، يعني ما نلعب المباراة من أجل أن نكسب المباراة بقدر ما نلعب المباراة إن
0: نبحث عن هويتنا وشكلنا في الملعب.
1: ممتاز إن نبني على أشياء معينة اليوم ونكمل عليها في المباراة الثانية ونكمل عليها في البروفة الأخيرة أمام السنغال من أجل إن نكون جاهزين، يعني ما نلعب المباراة فقط إن ما من أجل ما نخسر من الأكوادور. الأكوادور فريق قوي وأكيد الخسارة ما هي جيدة، لكن في النهاية أنت عندك عمل، يعني على الأقل تطبق مثلا 30% ولا 40% من أفكارك اليوم وتبني عليها في المباراة القادمة من أجل أنك أنت تكون جاهز بداية كأس العالم، غير أنك أنت تضيع الوقت. يعني أحيانا أنت تلعب مباراة على حدث وتضيع فيها وقت ويجي كأس العالم وأنت لازلت ما وصلت لا تشكيل مثالي ولا أسلوب مثالي ولا العناصر اللي راح تخدمك في المباريات الثلاث. أيضا أنت عندك التفكير في كأس العالم، أنت عندك 3 مباريات، كل منتخب موجود في كأس العالم مختلف، عنده نظام لعب مختلف، أسلوب مختلف، لاعبين مميزين، فأنت حاط في بالك مثلا التجهيز الأمثل لكل منتخب. يعني مثلا لو كنت أنا أفكر كيف بلعب أمام أسبانيا، لازم أجرب في واحدة من المباريات أني أنا كيف راح ألعب ضد أسبانيا، كيف راح ألعب ضد الأوروغواي مثلا، لازم أجرب في واحدة من مباريات كيف راح أبدأ مباراتي ضد الأرجواي. يمكن التغيير ما يكون كبير في التشكيل، لكن التغيير في الأسلوب هو مهم. يعني لما تلعب مثلا أمام الرأس الأخضر ما راح تلعب نفس الأسلوب اللي تلعبه أمام أسبانيا. طيب ما تجي فجأة قبل المباراة مثلا وتطبق هذه الأشياء، لازم في فترة سابقة أنت تطبق بعض الأشياء واللاعبين يكونوا فاهمين وحافظين الأدوار والتركيبة اللي موجودة، ولما يجي يوم المباراة أو مثلا تجي قبل المباراة بثلاث أيام اللي في كأس العالم ترجع تعمل تذكير على اللي أنت سويته. أنا أعرف إن الفترة قصيرة، يعني فترة دونيس قصيرة وما أخذ الوقت الكافي، لكن يمكن عنده نقول
0: إحنا نتفائل، يمكن تكون هذه بادرة خير. إحنا دائما نتفائل، يعني أكثر المدربين اللي تفائلنا فيهم مؤخرا آخر أداء قدم المنتخب السعودي كان جيد جدا أو ممتاز 2007 مع أنجوس، المدرب اللي جاء لا حد يعرف اسمه ولا حد يعرف شكله ولا حد يعرف إيش راح يقدم في كأس آسيا. إحنا نتفائل بالأشياء الغريبة هذه، اسم كبير ومعرف إيش، جبنا مانشيني، جبنا ريكارد، جبنا غيرهم، ما مش الحال. لكن مع مدرب مثل هذا، والكرة مش علم ثابت، وأنت سيد المفهومية يا كابتن، الكورة مش علم ثابت. أنجوس هذا اللي أعطانا الأداء السحري في كأس آسيا يهبط مع نجران في الدوري.
1: أكيد. شوف الوضع المختلف وين؟ المختلف الوضع كان في اللاعبين. يعني عام 2007 مثلا كان عندنا نجوم في الدوري، كان عندنا لاعبين يعني نعتمد عليهم. أنا أشوف المجموعة الحالية اللي موجودة، يعني بصراحة لما أنت تشوف الخيارات دونيس، خيارات ما هي واضحة. أولا توجهها مو واضح، يعني أنت تختار مثلا 4 أظهرة في اليسار وأربعة أظهرة في اليمين مثلا، أو 4 مهاجمين وأربعة لاعبين أطراف، ما تقدر تقرأ دونيس يعني طريقته أساسا أو الطريقة اللي بيعتمد عليها. 2 الأسلوب اللي راح يستخدمه. 3 هل العناصر اللي موجودة هي أفضل العناصر؟ يعني أنا عندي تحفظ كبير أن احنا قلتها يمكن سابقا وارجع اعيدها، احنا ما نمر بافضل حالاتنا في الكره السعوديه على مستوى اللاعبين السعودي. يعني خلينا مثلا لو بشكل بسيط، لما تيجي في خط الدفاع وتشوف انه مثلا موجود عندك حسان بكسي وعلي لاجامي وجهاد وعبد الاله العمري. لو سالت اي احد يعني مين من الاربعه لاعبين فعلا طلع يعني اختار لاعبين اثنين بارزين تعتمد عليهم، راح يكونوا لاعبين كلهم قريبين على مستواهم. يعني قريبين في المستوى، ما في لاعب ليدر، ما في لاعب قائد، ما في لاعب عنده خبرة كبيرة.
0: راحوا فطاحلة الدفاع ذوليك الأولين راحوا.
1: أيوة، هذا هو المقارنة اللي أنا كنت بقول لك. أي 2007 والسنوات الماضية كان عندنا مثلا قلوب دفاع يعني قادة، لاعبين بنية جسمانية شخصية تعتمد عليه، عند يقدر عنده ثبات انفعالي في المباريات. بس لما تيجي على جهاد لاعب جديد، عبد الله العمري لاعب يلعب بروح لكن تكتيكيا احيانا عنده بعض الهفوات، حسان بدنيا احيانا يكون اقل، علي لجامي اللي يعتبره يعني اقلهم يعني. وانا
0: نحطه في رميات التماس علي لجتنا رميات
1: هذه الميزه الوحيده اللي انا اشوف علي ما هو اللاعب السوبر يعني اللي انت تعتمد عليه،
0: اللي هي رميات التماس هذه الميزه
1: فقط. إيه انا اشوف بس في رميات التماس علي لجامي حتى مع الهلال،
0: بس ما ادري عاد حارس الاكوادور تزلق قفازاته ما تزلق ما ندري عاد، هذا شوف علمه عند الله.
1: إيه فانت لما تيجي انت تحلل مثلا العناصر اللي موجوده إيه؟ يعني اكيد احنا لازم نكون متفائلين معاذ، وان دائما
0: صح.
1: نحب نتفائل
0: صح
1: كابتن، صح نحب ندعم المنتخب، لكن احيانا لازم تتكلم بالواقع.
0: لكن يعني الصراحه بالواقع. الصراحه خليني كذا نفضفض انا وياك، كاني انا وياك توني مارك وراكب جنبي في السياره. صراحه يا كابتن، وش افضل نهج ينتهجه منتخبنا في بطوله كاس العالم؟ خلينا نتفق انه احنا مش منتخب يمتلك كره هجوميه. اي نعم نمتلك كره هجوميه في انديتنا، في نزعات لاعبينا الفرديه ممكن، ولكن في صراع عالمي مثل هذا ما اعتقد انه افضل وسيلة نخش فيها أننا نهاجم. عندنا مشاكل حنا وراء، ولا إحنا بذاك الفريق اللي يعتمد على الحصون الدفاعية ودفاعاته متكتكة ومرتبة وما تخرش المية، وزي ما قلت أنت كعناصر تو اختبرناهم كلهم قريبين من بعض. إذا قلنا نتناقل كرة في النص تاه منتخبنا، يقعد يضرب له كرة في النص، يقعد تعرف التناقل المبتذل للكرة اللي في ملعبك، وآخر شيء ممكن يجيك هدف غريب، لا أنت اللي هاجمت ولا أنت اللي ضبطت دفاعك. فما أعتقد أنا أنه في أسلوب واضح. دونيس صعبة مهمته صراحة في اختيار النهج الأفضل اللي انتهج منتخب السعودية في كأس العالم، مش رأيك؟
1: والله شوف أنا أتفق معك، قلت لك أنا العناصر يعني ما هي في أفضل جاهزية. لو كملنا على الرباعي يعني مثلا على خط الدفاع وقلنا في حسن كادش وزكريا ومتعب وأيمن يحيى مثلا باليسار، وفي اليمين مثلا سعود ومحمد ابو الشامات مثلا ومجرشي ونواف بوشل، احنا هنا نتكلم على خط الدفاع بالاضافه للحارس الحراس المرمى، لكن احنا نتكلم على الفريق كمنظومه.
0: عندك تخوف يعني من خانه المحور؟
1: نجي نتكلم على المنظومه. اولا انت سالتني ايش الاسلوب المناسب. اولا هجوميا اكيد احنا ما راح نكون فريق هجومي. طيب دفاعيا اكيد ان لازم نكون فريق دفاعي، لكن فريق دفاعي في اي منطقه. يعني إذا استقبلنا اللعب بشكل مبالغ فيه بتزيد الأخطاء، وبنستقبل أهداف كثيرة سواء من كرات عرضية سواء من أخطاء فردية.
0: نتقدم أجل يعني الدفاع متقدم زي ما سوينا في الأرجنتين، وهاتك يا أوفسايدات 20 أوفسايد على الأرجنتين في المونديال.
1: ممكن هذا الأسلوب الأمثل،
0: لكن كأنك تفكك قنبلة، خطير الأسلوب هذا. أي غلطة بالملي ممكن تخرب الدنيا.
1: أكيد أكيد. شوف أنت المنتخبات القوية انت لازم يكون عندك مثلا استراتيجيه، ما راح تدافع متاخر وما راح تهاجم، راح تكون متوازن. يعني متوازن خطوط متقاربه في وسط ملعبك، بتعتمد على التنظيم، وهو اللي لازم يشتغل عليه دونيس الفتره الحاليه. لازم يختار العناصر ويبدا يشتغل على التنظيم، لانك حتى الدفاع وانت تدافع في صعوبه، لازم يكون تنظيمك جيد خلف الكره، لازم تدخلاتك محسوبه. وبعد كذا يجي الشيء الثاني اللي هو وقت ما انت تقطع الكرة لازم يكون عندك نظام ممتاز للتحولات الهجومية وللكرات المرتدة.
0: بالضبط.
1: لازم تشتغل فيها بشكل ممتاز، لازم تربط الأسلوبين مع بعض. وهذا اللي انا كنت اقول لك، ان لازم نوصل لكأس العالم على الاقل عندنا شكل او هويه. طيب كيف راح توصل الهويه وانت مختار لاعبين كثير؟ يعني مفروض ان دونيس يعرف الدوري السعودي ما في داعي تختار اربعه اظهر يمين واربعه اظهر يسار واربع مدافعين. انت تحتاج اكيد اربعه مدافعين، مع ان عندي تحفظ ان ما كان في ريان حامد لاعب الاهلي، اللي هو ريان لعب مباريات كثيره، صحيح انه لاعب صغير وخبرته ما هي عاليه، لكن مقارنه بالرباعي اللي موجود في قلب الدفاع، ريان حامد لعب اكثر من لجامي، ولعب يمكن اكثر من جهاد، ويمكن عندها مباريات اكثر باصابه ديميرال، شارك مع الاهلي كثير ريان حامد. لكن نقول احنا نتكلم على الموجودين،
0: هو خذها من باب الزود ولا النقص، خلني اجمع ذا اللعيبه واشوف بعدين ايش يصير. الفتره قصيره كانت.
1: اي بس انت ما عندك الوقت، يعني ما عندك التجارب. صحيح انك لو كان عندك وقت كبير انك تجرب وتشوف الاجهز، طالما انت موجود في الدوري فانت مفروض انك انت واصل. ايش الميزه؟ ميزه مدرب يعرف مثلا الدوري السعودي، يعرف اللاعبين، انك انت توصلني للهدف باقصر الطرق.
0: تلقى يختار اسماء عناصر مش مقتنعين فيها لكنها تساهم في نجاح خطته
1: على طول. انت لازم تضع اهدافك، لان انت اساسا ما عندك الوقت. يعني دونيس ما عنده الوقت، ودونيس يعني اساسا ما تعرف هو مدرب هجومي ولا مدرب دفاعي. حتى من الفرق اللي دربها، يعني كان في فتره درب الهلال كان يلعب 3-5-2، كان فريق هجومي، تعرف الهلال اكيد فريق هجومي، لكن العناصر كانت مختلفه. والطرق مختلفة أحيانا، مثلا أنت بتلعب 3-5-2 بشكل هجومي ولا بتلعبها بشكل دفاعي.
0: صح.
1: هناك مع الهلال كانت بشكل هجومي، احنا ما نحتاجها أساسا هذه الشكل الهجومي في كاس العالم، وكمنتخب سعودي ما نحتاج الأسلوب هذا أبدا، ما راح نلعب 3-5 بشكل هجومي أبدا، لأنك بتلعب مع أسبانيا.
0: يعني يمكن أنسب تقريبا طريقة من اللي دربهم دونيس، هو درب الهلال، درب الوحدة، درب الفتح والخليج، أنسب طريقة اللي انتهجها مع الفتح تقريبا أو الخليج أعتقد.
1: إيه أكيد. شوف يمكن حتى مع الخليج كان عنده مشاكل دفاعية، يعني كان يسجل ويلعب أحيانا الهجوم لكن يستقبل أهداف كثيرة. يعني دونيس ما هو
0: أنا أعتقد أنه مشكلته هذه كانت في المحور، في غياب المحور كان يقبل أهداف كثير. أسلم.
1: إيه أنا كنت أتمنى مدرب قوي دفاعيا، عنده أفكار دفاعية مميزة. ممكن تحافظ لك على هوية المنتخب، لأن احنا زي ما ذكرت لك في البداية مو في أفضل حالاتنا،
0: ولا احنا أصلا ولم نكن سابقا أسلوب دفاعي المنتخب. يعني لعيبتنا ما هو متشربين يا كابتن الأسلوب الدفاعي، النزعة الدفاعية تشاهدها في المنتخبات الأفريقية مثلا. يعني خل على سبيل المثال أخذ المنتخب المصري على سبيل المثال، منتخب يعرف كيف يدافع، كل عناصره متشربين فكرة يعني متى أضيع وقت، متى أطفشك في المباراة، متى أقتل الجيم وأكون كل في الدفاع، التحولات تكون خطيرة، ألقط هدف بعدين أرجع أقفل مرة ثانية ويكون عامل البدني أرفعها بشكل أكبر. اللاعب السعودي لا، ما هو بهذا الشكل.
1: هذا هو المشكلة اللي عندك. عشان كذا أنا أقول لك أنت مثلا دفاعيا كيف تكون قوي دفاعيا؟ أولا لازم تكون في ألعاب الهواء ممتاز. وهل اللاعبين السعوديين في ألعاب الهواء ممتازين؟ لا، متوسطين. في المواجهات الفردية لازم تكون اللاعبين كلهم يكونوا ممتازين، وإحنا المواجهات الفردية مثلا في الأظهرة أو قلوب الدفاع ما هي قوية بالشكل الكبير. محاور الارتكاز يعني يكون عندهم افتكاك قوي، الأظهرة يكون عندهم افتكاك قوي، المدافعين في الافتكاك احنا قويين؟ لا، احنا بس نعول على وين؟ على التنظيم وتقارب الخطوط. يعني تلعب خلف الكرة تكون منظم، تحاول ان الفريق اللي يستحوذ امامك يعني توجه المنطقة معينة، يكون مثلا عندك اسلوب معين ان الفريق هذا اجبره على انه يروح اماكن معينة، وفي الوقت المناسب انا احاول اسوي ضغط في منطقة مثلا على اليمين او على اليسار عشان اقطع كرتي واسوي تحولات هجومية
0: استفيد من السرعات.
1: اي هذه لها اساليب يعني اكثر. بعدين بنجي بخط الوسط مثلا، نتكلم على عبد الله الخيبري او زياد او ناصر الدوسري او كنو الاسم الجديد على حجي او مصعب الجوير، وين بيكون دوره؟ مباراة اليوم بتعطيك النظرة اللي بيعتمد عليها دونيس، لاني انا اتوقع ان دونيس ما راح يحاول انه يسوي تجارب، المفروض انه يكسب الوقت، يعني زي ما قلنا في البدايه انك على الاقل اليوم تعمل البنيه الجيده اللي انت بتعتمد عليها او التشكيله المناسبه مثلا، وطبعا مع التغييرات، لكن على الاقل يكون في شكل، يكون في منهجيه واضحه، طريقه اللعب تكون واضحه على الاقل عشان ما تضيع وقت، لان ما عندك انت وقت كبير لاول مباراه في كاس العالم، فانت محتاج حتى على الجانب المعنوي ان المنتخب معنويا يثقوا في بعض، يثقوا في العمل، يبدوا يحفظوا بعض، يعني على الاقل اللاعبين يصير بينهم انسجام. قلت يعني لا لازم يعني على 30 لاعب مفروض انه يقلص ويبدا يعرف وين يروح، ما يشتت نفسه. ما ابغى تغييرات كثيره انا في المباريات، لان الان انت تقدر تغير 11 لاعب يعني وتعتبر المباراه وديه دوليه، لكن انا ما اتمنى ان نروح في الوضع هذا. ممكن المباراه الثانيه امام كوبا ان نسوي نعطي فرصه للاعبين اخرين، لكن المباراتين اللي مع الاكوادور والسنغال هذه تجربه حقيقيه، لان السنغال راح تعطيك نفس وضع الراس الاخضر، لان حتى الراس الاخضر ترى انا اقول لك من اليوم احنا نتكلم قبل كاس العالم ترى فريق قوي، الناس يقولوا هو من اقل الفرق، انا اشوفه فريق في القاره الافريقيه فريق قوي، وعلى حسب النتائج
0: يلعب نهائي كاس افريقيا. خاف اقول خذ الكاس يزعلون المغاربه اللي يسمعونا الحين، ديما مغرب يا ابن الحلال يعني.
1: اي هذا السنغال، انا اتكلم على الراس الاخضر، الراس الاخضر ايضا فريق يعني قوي جدا. بس السنغال طبعا اكيد تجربه قويه.
0: ليه تضحك كابتن؟
1: لا طبعا نشوف هو حق، يعني عشان نتكلم ان الحق اكيد ان اللي اخذ في الملعب ان تاخذ الكاس خارج الملعب.
0: انت تذكرت ايه حلو.
1: اي هذا شيء مو جيد.
0: كانت مباراه من اغرب المباريات اللي تمر عليك في كره القدم صراحه.
1: والسنغال كانوا احق بصراحه، يعني رغم ان المنتخب المغربي حاليا من افضل المنتخبات العربيه بفضل الاحتراف الخارجي طبعا، مو بفضل الدوري المغربي، عكس عندنا طبعا الناس يتكلموا على تطور المغرب، اكيد تطور المغرب لكن احتراف خارجي،
0: والاحتراف الخارجي يا كابتن اعتقد عشان ننصفهم في هالجانب يعكس تطور منظومه عمل اداريه في المغرب، يعني هذول اللعيبه ما احترفوا من نفسهم كلهم راحوا، لا في نهج وفي خطة لاحتراف هؤلاء اللاعبين.
1: والله شوف تدري أغلب اللاعبين المغاربة
0: قصدك عايشين برا،
1: عايشين برا أغلبهم ومتأسسين خارج المغرب. في بعض اللاعبين كان في دور زي ما ذكرت إن مثلا أكاديمية محمد الخامس واللاعبين اللي خرجوا منها بالضبط. لكن النسبة ما هي كبيرة، ما تتجاوز 20% مثلا. لكن النسبة الأكبر كانت اللاعبين اللي في الخارج، فعندهم استفادوا من الوضع هذا، اللاعبين اللي الناس اللي عايشين في الخارج وأدخلوا أبنائهم من الصغر، وفي النهاية يختار الجنسية المغربية أو جنسية البلد، فطبعا هم يختاروا الجنسية المغربية أول للانتماء. اثنين أسهل أنه يلعب مثلا يكون يلعب المنتخب المغرب أسهل من ما يكون يلعب المنتخب أسبانيا.
0: نعم.
1: يعني مثلا اللي عايشين في أسبانيا أو عايشين في الدول الأخرى أو فرنسا أو
0: زي إبراهيم دياز
1: أسهل. يكون أسهل أنه مثلا يلعب.
0: وأعتقد أن هذا ملف يستحق الدراسة وإعادة النظر مجددا، أكيد هو تم دراسته، ولكن يعني النتائج اللي قاعدين نشوفها ما هي يعني تعكس دراسة رصينة، خلينا نسميها صح التعبير، ليه هذا الملف قضية الاحتراف الخارجي، لعلها الملف الأهم اللي ينقص الكرة السعودية أو الاتحادات السعودية في كرة القدم.
1: يعني أنت ما عندك إلا سعود عبد الحميد حاليا
0: ومشرفنا الله يهني بزواجه ما شاء الله تبارك الله وبطولة الكاس.
1: آمين الله يوفقه إن شاء الله. يعني أنت ما عندك إلا لاعب واحد يمثلك. بصراحة أنا أشوف أنه في مشكلة كبيرة، أنك أساسا ما فيه مشروع الاحتراف الخارجي، ما هو موجود
0: بالضبط.
1: فأنت لازم تهتم بالمخرجات المحلية، يعني سواء عدد الأجانب في الدوري، أكيد احنا نبغى دوري قوي جدا، لكن أيضا ما نبغى نبالغ
0: وبنلف نلف نلف وانعصرتهم ذا المنتجات المحلية، انعصرتهم مرة يعطيك يعني 20% زود، هذا النجاح المأمول يعني ممكن، ولكن يبغى لنا نعجل به هالمشروع، طالما انه احنا بنلف وندور ونرجع نسويه بعدين، خلنا نعجل فيه من الان، لانه عندنا استحقاقات قادمه، يعني عندنا حتى بعد 2030 2034 في أمور ممكن تتم في هالفترة كلها طويلة. الفترة بإمكانك أنك تعمل في هالفترة أشياء كثير. طيب يسلم كابتن.
1: الآن مثلا تتكلم على الدوري السعودي أكيد إحنا وصلنا من الدوريات اللي يعني العالمية
0: ما في شك.
1: واللي معروفة عالميا، فأنت وصلت لهدفك، لكن محتاج أنت تقنين. يعني مو مثلا يعني في إضافات، يعني مو محتاجين أكثر مثلا من 7 أجانب أو 8، مو محتاجين اللاعبين الأجانب اللي تحت السن عشان نعطي أبنائنا السعوديين اللي يخرجوا من الفئات السنية أنهم يأخذوا فرصة ويحتكوا بالأجانب، على الأقل نعمل موازنة.
0: صح، محتاج تقنين للهالة والاهتمام اللي حاضي فيه الدوري، هو يستحق الدوري والحمد لله وصلت النتائج لمبتغاها، ولكن خلينا نلتفت للمنتخب شوي.
1: صحيح، احنا وصلنا
0: نطبق على المنتخب شوي.
1: اي وصلنا هدفنا، لكن برضو ما نهمل ان نحتاج منتخب قوي. ما دام وصلنا لدوري قوي نحتاج تقنين. عدد الاجانب اتوقع ان 8 يعني خلاص وصلنا للحد الاعلى. ايضا اللاعبين اللي تحت السن الاجانب، بصراحه انا اقول اللاعبين السعوديين اللي طالعين من فئه الناشئين والشباب والاولمبي هم اولى، على الاقل هم عيالنا، وعلى الاقل يستفيدوا من اجل المنتخب. الشيء الثالث اللي هو الاهتمام الجدي والفعلي بالفئات السنيه، سواء على مستوى المدربين المميزين او المتخصصين في الفئات السنيه،
0: شروك.
1: او سواء شرواك الطيب، سواء على مستوى البنيه التحتيه، يعني مثلا المبالغ اللي تصرف على بعض اللاعبين الاجانب اللي تحت السن مفروض انها تحول للفئات السنيه. يعني احنا مثلا وصلنا، خليني اعطيك مثال يمكن في ناس يزعلوا مني.
0: فضفض
1: يعني
0: يا كابتن، فضفض.
1: الاجانب عدد الاجانب المبالغ فيه اللي موجود في الكره السعوديه الان وين وصلنا؟ ممكن مثلا كنا نتكلم على الكره الاسيويه، الهلال والاتحاد خرجوا من الكره من كاس اسيا رغم العدد الوافر والكبير من اللاعبين الاجانب في الناديين.
0: صحيح،
1: انا نقول يعني احنا وصلنا، دورينا وصل عالميا والكل يتكلم على الدوري السعودي. الآن نحتاج التقنين، أنك تجيب مثلا 7 لاعبين سوبر
0: عليهم الكلام
1: واجهة للدوري، وتترك الفرصة للاعبين المحليين، لكن بشروط اللاعبين المحليين يحتاجون انضباط أكثر مثلا.
0: بالضبط بالضبط، هذه لازم يفهمها الإداري السعودي، أنه اللاعب المحلي ما راح فجأة في مباراة تشوف مارادونا يلعب، هو ما راح يوصل للنتيجة اللي يبهرك فيها إلا بكثرة الاحتكاك ولعب مباريات كبيرة بالاستمرارية.
1: صحيح، يعني انت تتكلم مثلا على اللاعبين يعني الصاعدين، لو تتكلم على ال 17 او ال 18 او ال 20 تقول يعني مستقبله اكيد في لاعبين استفادوا استفاده كبيره باحتكاكهم باللاعبين الاجانب. بس في النهايه احنا محتاجين على الاقل يعني في قائمه ال 25 لاعب في اي فريق في الدوري السعودي، على الاقل لازم يكون عندي 5 لاعبين مستقبل سعوديين يستفيدوا من اللاعبين الاجانب ويحتكوا في اللاعبين الأجانب من أجل مستقبل المنتخب السعودي بعد سنوات. لو استمرينا في الوضع هذا بدون احتراف خارجي أتوقع أن أكيد بنتأخر. يعني التأخر هذا ما جاء فجأة، يعني تراكم سنوات. يمكن في ناس يتكلموا يقول والله إحنا كان عندنا أقل أجانب وما حققنا بطولات، لكن الآن عندنا عدد أجانب نستفيد منهم الاستفادة الأمثل. وايضا اللاعب السعودي ما نهمله وما نتكلم نقول والله اللاعب السعودي مقصر، اكيد لازم يعني نحاول نختار له الطريق المناسب، لان في النهايه لازم يكون عنده مجال انه يقدر يلعب، لانك شفت انت عدد اجانب وتضخم عقود لاعبين سعوديين متوسطين.
0: يعني اعتقد كابتن نعم اعتقد كابتن في فكره مزعجه بحد ذاتها، اللي هي فكره انتظار الموهبه، اني انا بدفع بحط فلوس بحط يدي على خدي بنتظر ذا المواهب، اقول انا والله ما قصرت معهم اعطيت دعمت فلوس وشوف الدوري قوي لكن يلا بحط يدي على خدي وانتظر هالمواهب تبرز. لا انتظار المواهب شيء وصنعها شيء اخر، انت اصنع المواهب اللي انت محتاجها. وين رقم 10؟ ما عندي في المنتخب رقم 10 ولا حتى في الانديه رقم 10 مميز. أنا أبني وأصنع وأبحث عن رقم 10 مش للآن، لبعد 5 سنوات أنا أقيمه وأدعمه وأمشيه في طريق يسلكه، يكون بعد 5 سنوات تقريبا عندي منتج لرقم 10 واحد لاعب او لاعبين يكون عليهم الكلام. ما عندي ظهير يسار، ما عندي ظهير يمين. مو معقول انه يجي في جزء من مراحل الكره السعوديه انه ما عندك ظهير يمين يلعب ابدا، تبحث في الانديه انه عن ظهير يمين. معقوله على سعه المملكه جغرافيا ورقعتها ما شاء الله تبارك الله ما في واحد يلعب ظهير يمين؟ انا مستحيل انه اقتنع بالكلام هذا. ممكن الف انا وياك في السياره في حواري الرياض في حواري اي مدينه نطلع لك 10 اظهره يمين، لكن صنع الموهبه شيء وانتظار بروزها شيء اخر. انت ابحث عن الموهبه واصنعها بنفسك. اللاعب ما راح يتكون كذا زي الشجره من نفسه كذا بالمويه والهواء.
1: والله شوف كلامك صحيح. اولا المملكه العربيه السعوديه مساحه كبيره وانديه كثيره. اولا لازم تبحث، وهذه مهمه الاكتشاف او الكشافين، الناس تتحرك وتتابع. اثنين لازم تهتم وتضع برنامج جيد. المواهب موجوده، صدقني المواهب موجوده في السعوديه، صحيح انها قلت بسبب ان ملاعب الحواري، قلت اهتمام الجيل الجديد
0: بالرياضه بشكل عام،
1: سواء الالعاب صارت التقنيه اكثر، بلاي ستيشن او مو مثل السابق، لكن لا زال. انا اتذكر في السابق كان في دوري المدارس وكان في الحواري موجوده، وكان يعني هنا تزود لك القاعده. الان انت في عصر احتراف، انت لازم تحاول ان المواهب هذه تكون موجوده في الانديه السعوديه لاهتمام بالفئات السنيه، مو بس يعني اهتمام ومتابعه. جوده المدربين مطلوبه، جوده الملاعب، جوده المسابقات. بعد ما يطلع يعني بعد ما تهتم بالاشياء هذه، انه يكون اللاعب وهو في الفئات هذه يكون عنده فرصه انه يطلع للفريق الاول،
0: وهيئ له البيئه ووجه التوجيه السليم. اللاعب والموهبه مهما كانت ممكن تشرد منك في نص الطريق اذا انت ما رعيتها بالطريقه المثاليه.
1: اكيد انت لما تهتم بعدد وافر وكبير من اللاعبين على الاقل، اكيد كلهم ما راح يطلعوا كلهم مميزين، بس على الاقل يعني بتطلع بنخبه جيده تمثل المملكه العربيه السعوديه. لان احنا بالنفس لو استمرينا على نفس النهج هذا بنجلس نتاخر سنه عن سنه. اللي حصل مثلا السنه الماضيه ونتائج المنتخب السعودي مع اندونيسيا ومع الفرق اللي كنا في السابق بعيدين جدا عن الفرق هذه، الان الفرق هذه صارت قريبه جدا على المنتخب السعودي. اول تاهلنا كان سهل الكاس العالم، الان متاهلين من الملحق بفوز على اندونيسيا وتعادل مع العراق. يمكن السنوات اللي بعدها يكون الوضع اصعب لو استمرينا. جوده الدوري وان الدوري يكون مثير هذا شيء مطلوب، لكن هناك لازم يكون في تقنين، سواء العدد الاجانب، سواء الصرف المالي، ان توجيه الصرف المالي، ان في بعض الصرف المالي يكون بامانه يكون مثلا في غير محله. اتمنى ان توجيهها للفئات السنيه، في النهايه هم عيالنا ويعني ابناء المملكه العربيه السعوديه، واللي مستقبلا هم اللي راح يدافعوا عن الوان المنتخب السعودي، سواء في بطولات الناشئين والشباب وصولا للفريق الاول. والتظاهرات الجديده اللي احنا نستضيفها اكيد نبغى نظهر فيها بافضل صوره، ما نبغى نوصل مثلا كاس البطولات القريبه. اكيد ان الوضع يحتاج الى خطط يعني قصيره المدى، بس على البطولات القادمه اكيد ان لازم نستعد من اليوم عشان الغد يكون اجمل.
0: ما في شك، واكيد دائما نقول اولا واخيرا الاهتمام بالدوري شيء والاهتمام بالمنتخب شيء اخر. اهتمامك في الدوري لا يعني انه بالضرورة المنتج بيكون منتخب جيد، ولنا في الدوري الإنجليزي خير مثال. خلينا ناخذ فاصل قصير كابتن، وبعد الفاصل نسمع أراء المستمعين على 011-40-53 للتذكير رقم 011-40-53. بعد الفاصل نعود وياكم نشوف تشكيل منتخبنا السعودي المتوقع ضد المنتخب الإكوادوري. فاصل قصير ونعود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في الصدارة. اختتم المنتخب الوطني الأول مساء الجمعة تحضيرات استعدادا لمواجهة منتخب الإكوادور وديا اليوم السبت الساعة 2:30 راح تكون فجر الأحد هذه المباراة على ملعب سبورتس إلستريد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي ضمن معسكر الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر المشاركة في المونديال. لاعبو الأخضر أجروا حصتهم التدريبية على ملعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي تحت إشراف المدير الفني دونيس وطبقوا خلالها مران لياقي تلا مران للتمرير بعدها طبق تمرين تكتيكي قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب. وعلى صعيد متصل واصل اللاعب نواف العقيدي برنامج التأهيل الخاص بمتابعة الجهاز الطبي. الملامح ظهرت على طار التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي قبل مواجهة الودية أمام الإكوادور. المواجهة طبعا بالمناسبة تحمل أهمية خالصة كونها الظهور الأول للمدرب اليوناني دونيس على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأخضر منذ توليه المهمة مؤخرا. خلينا نشوف التشكيل التالي للمنتخب السعودي ضد الإكوادور وعطني رأيك كابتن حمود في التشكيل المثالي. في حراسة المرمى محمد العويس، في خط الدفاع سعود عبد الحميد، حسان تبكتي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، في خط الوسط عبد الله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير، وفي خط الهجوم سالم الدوسري، سلطان مندش، وفراس البريكان. اليوم شفنا سالم الدوسري ومندش سوا في المنتخب، ما كانوا يلعبون مع الهلال سوا، الآن في المنتخب سوا مع فراس البريكان. الجهاز الفني للأخضر يسعى لاستغلال اللقاء للوقوف على جاهزية اللاعبين طبعا الفنية والبدنية قبل الدخول في المراحل الأخيرة من التحضيرات الخاصة بمونديال أمريكا المقبل، تضم مجموعتنا طبعا منتخبات أوروغواي وإسبانيا وهايتي. كابتن، آخر لقاء كان بيننا وبين المنتخب لفت انتباهي أنه في كأس 2022 المونديال قطر كذلك استعدينا مع المنتخب الإكوادور انتهت بالتعادل السلبي 0-0. كان تشكيلها في لعيبة موجودين الآن من ضمنهم محمد العويس، عبد الله العمري، وناصر الدوسري تقريبا، كان سعود عبد الحميد أيضا، علي البليهي، ياسر الشهراني، شراحيلي، سامي النجعي، سالم الدوسري أيضا، وهتان بهبري، وفراس البريكان. لا والله فيه عدد من اللاعبين كابتن.
1: اي في تتكلم، شوف فراس موجود من فترات طويلة، سالم الدوسري موجود في المنتخب من فترات طويلة، سعود عبد الحميد، هذا الثلاثي بالإضافة لمحمد العويس اللي كان الحارس اللي متواجد دائما، يعني هذا الرباعي يمكن أكثر، بالإضافة لعبد الله العمري أحيانا، لكن هذا الرباعي كان موجود، يعني يعتبروا عناصر خبرة في المنتخب. لكن الآن الفترة الحالية عفوا
0: صحيك
1: يعطيك، ما تقدر بصراحة تقول يعني يعني القراءة اللي ممكن تكون واضحة. يعني أنت التشكيل قلت فيه سعود عبد الحميد اللي المتوقع، وعبد الإله العمري، وقلب الدفاع الثاني مين كان؟
0: حسان تنبكتي، وعندك نواف بوشل.
1: ونواف بوشل
0: ارجع لآخر ثلاث جولات وقيس لي إياها بدنيا فنيا، هل كانوا هم الأنسب آخر ثلاث جولات في الدوري؟
1: أولا أنا أتحفظ يعني على الرباعي هذا بالذات الظهير الأيسر، يعني مستحيل أنت تكون مختار حسن كادش وزكريا هوساوي ومتعب الحربي وأيمن يحيى وتلعب نواف ظهير يسار، يعني هذه استحالة. يعني
0: سعود عبد الحميد يقول حالف انه ما يلعب ظهير يسار هالمره.
1: لا لا، الحين شوف سعود اصلا انت تحتاج يعني تغيير في المراكز، يعني ما هو شيء محبب
0: يضرب اعدادات اللاعب يا كابتن،
1: انت تحتاج تستقر، يعني احنا
0: وقفته تصير غلط في الملعب.
1: اي هذا هو، تكلمنا في البدايه قلنا احنا لازم نوصل من خلال المباريات هذه نتائجها معنويه، لكن الاهم انك توصل لتشكيله مناسبه وضع فني جيد.
0: صح، التجارب الكثير توديني للماينس، ما تخليني حتى في البيسك.
1: ايوه، ما توصل لاهدافك لانك لما تجرب تضيع وقت.
0: صح،
1: فانت محتاج تستقر. انت بتختار اكيد لو اخترت حسان وعبد الاله وسعود تحتاج تختار رابع من الاظهره اليسار اللي موجودين. اذا كنت تبغاها صبغه هجوميه ممكن ايمن يحيى، صبغه دفاعيه اكثر ممكن حسن كادش، رغم أن الفترة الأخيرة ما كان في أفضل حالاته حسن كادش، يعني ما كان جيد. وعندك زكريا أيضا كان هجوميا جيد، متعب الحربي وخبرته مع الهلال ممكن يكون أكثر توازن، فأنت ممكن تختار الرابع يكون متعب الحربي مثلا.
0: يعني نفس نرجع لنفس العلة، أنا كنت معتقد أن المشكلة هذه في رينارد، يعني اختيار ظهير مش مناسب أو عكس الخانتين، صار حتى يسويها والله دونيس.
1: لا ما أتوقع، ما
0: إن شاء الله أنه يكون التشكيل هذا مش 100% اللي أمامي الآن.
1: لا نبغى تشكيلك يصير 70% كويس، إذا وصلت 70 طيب نجي على خط الوسط. عند خط الوسط أنت معروف يعني اللاعبين الموجودين كنو، هذا واحد بيكون واحد من اللاعبين الموجودين،
0: ثمانية وقيبري ستة، ويكون الجوير قدامهم.
1: إذا كان مثلا يحتاج مثلا ناحية هجومية ممكن يلعب مصعب، إذا كان بيلعب سالم ومندش وفراس قدام ثلاثة في الأمام، الأربعة ثلاثة ثلاثة ما راح يستخدم مصعب، أتوقع بيستخدم أحد، يمكن ناصر الدوسري يكون ناصر الدوسري وكنو الخيبري في الوسط. إذا كان يبغى يستخدم الأربعة اثنين ثلاثة واحد أكيد مصعب بيكون موجود، إنه بيكون عبد الله الخيبري وكنو أو عبد الله أو ناصر الدوسري وكنو اثنين مع بعض، وأمامهم مصعب الجوير. لكن الأهم إنك أنت تبني، يعني إذا بتلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة والأربعة اثنين ثلاثة واحد خلاص بعد المباراة هذه تبني أفكارك على الوضع هذا، سواء هجوميا أو دفاعيا، تحاول تحافظ على الرسم وتبدأ تختار الأسلوب المناسب، سواء لعب مباشر أو سواء هجمات سريعة أو سواء هجمات مرتدة، كيف وضعية الدفاع، وين مكان اللي بيوقف فيه المدافعين، أيضا التحول من أي منطقة بيكون الوضع الهجومي، يعني طرق الإنهاء، مساندة أحد الظهيرين مثلا أو مساندة لاعب من الوسط كيف بتكون، أشياء أنت تحاول تعيد عليها مرة ومرتين وثلاث من خلال التمارين وأيضا من خلال المباراة وتعدل فيها.
0: ويا رب نعيد عشر مرات على الركلات الركنية يا كابتن، اللي لنا واللي علينا،
1: وأكيد بالذات اللي علينا لأن نستقبل منها أهداف كثيرة، فإحنا نحتاج نكون أقوياء في الكرات الثابتة، ونحاول أن أكيد قبل ما نكون أقوياء في الكرات الثابتة أن دائما ما نسوي أخطاء كثيرة. يعني ما نكون مندفعين، نلعب ذكاء وعقل عشان تقل الركلات الثابتة اللي علينا سواء الجانبية أو الركنية. وأيضا لما تكون لك لازم يكون عندك فيها تكتيك معين، يعني الركلات الركنية مثلا أو المباشرة دائما تكون للمدافعين أكثر، بالذات لما تكون البنية الجسمانية يعني أنت ما تتفوق فيها، لذلك احنا نحتاج فيها تكتيك، لأن هذه من أحد الحالات المهمة جدا اللي بتفيدنا، لما تسوي فيها تكتيك معين تحاول أن الخصم يتحرك أو الخصم يعني ما تكون واضحة للفكرة، فأنت ممكن يكون عندك أفكار تسجل فيها. نعم. أكيد الجزئيات هذه لازم تركز عليها من أجل أنك أنت تستفيد من
0: فكرة. ولذلك أنا فتحت لك موضوع الركلات الركنية، لأني الصراحة يعني الصدق ما يزعل، يعني ما أتذكر آخر مرة استفدنا ككرة سعودية من ركلات ركنية إحنا نسجل فيها، وفي ذاكرتي المزيد والمزيد من ركلات الركنية اللي تجي في بابنا. الحقيقة توجع ها؟ ولا لا يا فراج؟ فراج حياك الله معنا على التليفون، موجود؟ عاد فرشت لك فرشة حلوة. طيب على ما يرجع المتصل كابتن اسلم، معليش قطعتك.
1: أكيد الكرات الثابتة يعني الآن أكبر مثال موجود عندك في الاستفادة من الكرات الثابتة، أرسنال اللي بيلعب اليوم أمام باريس في الدوري الإنجليزي حسم معظم مبارياته بالكرات الثابتة.
0: صحيح صحيح.
1: هجوميا واحد من أقوى الفرق في الكرات الثابتة أرسنال، مو بس يعني عنده لاعبين مميزين ضاربين، لا عنده تكتيكات مختلفة،
0: مدربين خاصين في الركلات الركنية.
1: أكيد الكرات الثابتة لها مدرب خاص أساسا بالأرسنال، في موجود مدرب خاص لها يعني وضعيات مختلفة، أنك بتلعب على القائم الأول، إذا كنت مثلا بتلعب على القائم الأول إيش هي الاستراتيجية أساسا، كيف أن اللاعب الأول بيتحرك، اللاعب الثاني الثالث منه، اللاعب اللي بيعمل بلوك بيحجز منه، اللاعب اللي بيروح
0: ضم الحارس، ومن اللي بيسقط ومن اللي بيجي في القائم الثاني بعيد ينتظر كرة. ومن اللي بيوقف على القوس ينتظر تسديده. لا فيها فيها صراحة علم، وأنا ودي يغششونا من أوراقهم ذي حقت الأرسنال.
1: لا موجودة أساسا، أنت تتابع يعني المدربين الآن.
0: هو إذا موجودة الغريب إنه ما تطبق عندنا يا كابتن، ولا لعيبتنا فيهم حساسية مع الركلات الركنية ولا إيش؟
1: لا أكيد. شوف الآن حتى
0: مش أنا ليش أنا غابني الموضوع، لأنه مش سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، طول عمرنا وإحنا كذا في الكرات الركنية تجي فينا ولا قد استفدنا منها.
1: نرجع للتأسيس، نرجع
0: اللي كلنا نذكر هدف البحرين لما ما رحنا المونديال.
1: اي نرجع للتاسيس ونقول العمل اللي يصير في الفئات السنيه وقوتنا في الفئات السنيه، ايش الاشياء اللي لازم نشوف انها عيوب عندنا ونتلافاها ونشتغل عليها بشكل جيد، وايضا ايش الاشياء المميزه عندنا عشان نبني هويه للاعب السعودي. اللاعب السعودي يكون نعرف احنا يعني نقاط ضعفه ونقاط قوته، ايش الكره اللي يحب يلعبها من هناك من الفئات السنيه، زائد امكانيات اللاعبين.
0: لا

0: واللي يصير يصير. يوضح يا أخي كابتن، مو واضح لك هالشيء؟
1: أكيد. شوف أولاً الركلات
0: بالرغم من أنه معلش، بالرغم من أنه لو يفهم اللاعب ويفهم المدرب أنه هذه بتختصر لك جزء كبير من المباراة، أنت هذا سلاح المفترض أنه يستخدم، يعني بيختصر لي جهد كبير من تناقل كورة وصناعة وانت اطلع وانت خش وانت قص، هذه كورة واحدة وهبة انتهينا، انت متقدم في النتيجة او جايب التعادل، فاختصرت وقت وجهد كبير. لكن احنا ما نعطيها الاهتمام الكافي،
1: ما نعطيها لان اساسا مثلا المدربين ما يشتغلوا عليها بشكل كبير، وايضا نوعية اللاعبين اللي موجودة عندنا مثلا
0: تلقى اقصر واحد ممسك اطول واحد، شلون يا ناس؟
1: شوف عندك في الدوري الاهلي مثلا حسم مباريات كثيرة بالكرات الثابتة، بوجود منفذ جيد مثل محرز، بوجود ضاربين مثل بنيز وديمرال وتوني، الاهلي حسم مباريات كثيرة بالكرات الثابتة. هذه ميزة لما تكون عندك ما تغفلها. ايضا لما يكون عندك مثلا اللاعبين اقل في البنية الجسمانية لازم يكون عندك تكتيك مختلف للكرات الثابتة، يعني الكرات الجانبية لازم على الاقل تكون بعيد عن مرماك، عشان كل ما تكون قريب على مرماك كل ما اللاعب اللي يضرب الكرة خلاص تسجل.
0: رونالدو على كبرى ذكر له رقتين واستعان بالخبرة، سقط على خط الثمانية وخذ له كرة بالراس سجلها في ثلاث جولات او اربع جولات الاخيرة، تذكرها
1: تدريب الكرات. إيه؟ الكرات الثابته تدريب،
0: مش صدفه
1: اساسا. من الحصه التدريبيه على مدار الاسبوع مثلا المدربين على الاقل عندك 20 دقيقه. طيب. على الاقل في كل يوم تعطي جزء للكرات الدفاعيه، للكرات الهجوميه، للكرات الجانبيه، للمنفذين.
0: يا رب نستفيد منها يا كابتن. ال 20 دقيقه هذا انا صار عندي منها دقيقه واحده. كابتن نختم مع توقعك اليوم، عطني اياها، باريس ولا ارسنال؟
1: والله شوف المعطيات تقول باريس، لكن الأرسنال فريق صلب.
0: والله أرسنال لو يسويها دوري وشامبيونز في موسم واحد يكون
1: معنويا يعني يكون جاهز، لكن يعني
0: الأقرب
1: لما تتكلم على باريس وعلى مصادر الخطورة عنده واللاعبين المميزين تقول أن باريس ممكن يكون أقرب.
0: كل الشكر لك كابتن حمود الصيعري، يعطيك العافية، استمتعنا اليوم صراحة، نقاش مثري.
1: شكرا أستاذ معاذ، شكرا للأخوان المود.
0: الشكر كذلك موصول عبد العزيز الجربوع من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، أنا أخوكم معاذ العتيقة ودعكم، حافظكم الله، بالتوفيق إن شاء الله لأخضرنا الساعة 2:30 بإذن الله فجر الغد، فجر الأحد. سلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعينا الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبرو من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا، في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى، واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، الساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا بعادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدأت؟

0: بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة يعني في أوقاتهم، ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد في الدولة كاملة. يعني الحمد لله يعني من يوم صغري ونشأت الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه لهم الخير والبركة أنا خلينا أطلع بالزراعة، والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر وتركت الدراسة يمكن كثير واشتغلت بالزراعة والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل، كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: أشياء تقليدية يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن وعملية الشبكة الري عملية الشبكة، كانت زراعة تقليدية وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات ومن القرعيات، وكانت فيه كثير من أنواع الخضار لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم، يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات ومن الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش تدر حليب وتدر لهم شيء، هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية رؤية المملكة 2030 التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه. الله. يعني نرى على أيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية، فالآن النهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارع محدودة ما كانت المساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع، لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير من مشاريع النخيل على مستوى يعني المنطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشاع الآن مهرجانات كثيرة ومهرجانات التمر الأول ذا.
0: صحيح.
1: فمنطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم، فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، ولو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل، ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وتأكيد عصرت تلك الحقبة وما شاء الله الآن أنت من الرموز، يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى، والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر، يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة، عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل تكنولوجيا الآن بدأنا بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل، الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة يمكن العائلة كلها تنزل المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم، يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف إن كان وقت التمر، حتى الجيران جيران المزارع لما يحصل يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم، يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول، كنا المزارع هو عائلته تحصل الأخوات والخوات تحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان، فتحصلنا يد واحدة، الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان منه، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت أنها محصورة، تحصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم،
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر، شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أي كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة، وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا، يتعاونون على القعدة سوا على المحصول، يأخذونه سوا ويفرحون، وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير، ومراحل خرف التمر يمر بمراحل كبيرة، وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك، أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحم جميع المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدون ويعطونه، واللي ما عنده عمال مثلا أو ما عنده أحد تلقى واحد ومرته أو أولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا، فكانت يد واحدة، كلنا كنا متشاركين، فلان عائلة فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهرة في هذه قديما كلها.
0: طيب وشو برنامج المزارع قديما اليومي من صلاة الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
1: شوف كنا من صلاة الفجر تلقى تحصل أم العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا أولادهم بيروحون للمدارس أو يروحون للموظفين أو شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قامح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت أغنام أو بقار أو جمال، كانوا يحصدون لهم يعني أشياء بسيطة جدا لكن فيها متعة فيها انبساط، يرجعون الظهر يريحون، وبعد صلاة الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام، كانت عادات بسيطة لكن فيها ما شاء الله خير وبركة، أنهم
0: صحيح
1: يبدون على الناس جميعا في المنطقة.
0: صحيح، يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصورة اللي نشوفها الحين ومشاريع العملاقة، لكن فيه بركة،
1: فيها بركة، وبعدين البركة سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
0: ما شاء الله،
1: وكانت تكثر البركة، كانوا تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوينا أيا كان من العيش في أول موسم يحصدون العيش ويسوون منه مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران، هذه بشارة خير من أول محصول عندنا، كانت العادات بسيطة ومن تناولة الجميع يعني.
0: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما، يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
1: والقمح المعية الزراعة العام ولا كان عندنا القمح، هذا من أساس المزارعين تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز يسوون منه أي كان القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين،
0: هي اللي تسمى الذرهب وسليمان،
1: وكانوا الذرة بس الذرة حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
0: اللي تزرع بين النخل
1: هذه ذرة تكرم للحيوانات والعلاف يعلفون بها الحيوانات البهايم، يعني مثلا كغنام أو جمال أو ذي، هذه موجودة كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع، لكن الأساسيات أنك تأخذ منها كإنتاج للبيت أو ذا يحرصون على القمح ذاك الأيام مركزين عليه مرة.
0: طيب
1: مع التمور
0: والورقيات والبطاطس
1: موجودة كلها
0: والبطاطس
1: عندنا مزرعة في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع، على حتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة،
0: وكان قبل كلنا مزرعته، وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة هالمزارع
1: تقريبا كل الناس مزارع بس بسيطة صغيرة، كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع يعني حدود، ويفطرون سوا تلقى واحد لا جاب الفطور ذا جابت أم العيال له فطور الفلاح تلقوا يصوت على جاره تعالوا افطر، يعني كانت بسيطة العادات بسيطة جدا لكن فيها بركة وخير، وكانوا متعاضدين مع يد واحدة،
0: ويمر اليوم سريع وبسيط ومبروك
1: أبسط من البسيط، وكانوا متوالفين جدا جدا جميع المزارعين لحتى الآن، لكن الآن بعد ما كبرت المشاريع وعلى مستوى الحمد لله كل واحد تفتح أكثر، العمالة بدأ يجيبون متوفرة والحمد لله.
0: جميل. نبي نكمل معك أكثر وأكثر أبو سليمان وفي المشاريع، لكن خلنا نستاذنك، ودي أنتقل لضيفي الآخر الأستاذ علي السعودي. أبو عادل نبي ناخذ منك علوم الحرفية بالتحديد شغل الطين، أول شيء أنت أظن أبو عادل يمكن يعني من صغر سنك وأنت اشتغلت مع الحرفية.
2: اي والله من الصغر كنت اشتغل مع عمي كان السابقين واشتغل معهم واعاونهم اول، وطبعا الطين نوعين، في نوع الطين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر، هذا لازم يحط معه شوي رمل عساس يتخف قوته، وهذا أغلبهم يأخذونه يغربلونه ويصير زي الفخار، مفخار قوي يصير حار. وفي الطين لا بارد يصير فيه معه رمل زين، والطين لازم يخمر أول إذا أنت بتبني بيت أو تحط لبن، يخمر أقل شيء شهر شهرين ثلاثة، ويحط عليه شوي تبن وشعير، حتى تبن الشعير يعني الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب تطلع له ريحة من نربط على الموية اللي فيه، كل ما خفت الموية عبوه لمن يعدي يستقوي قوي عاد يبدأ خلطهم فيه. طيب ثم عاد اللبن، طبعا اللبن معروف زي الملكة الحين طبعا بالخشب زي مربع او مستطيل حسب طلب اللي هو صاحب البيت، يلبنونه يقعد بعد تقريبا له حول 20 يوم او اكثر، وكل ما لبن اخذ له اسبوع كذا اربع ايام بدا يجلب اللبن عشان ينشف، لان احيانا يصير بالصيف ما ينشف بصراحه اللبن، هذا يسمى لبن وسمى تجليب اللبن عشان ينشف.
0: طيب وشو له الطين يخلى مده كبيره ومثل ما تقول يخمر، وش الفائده؟
2: لأنه فايدته يصير يتشرب كل الموية، ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل. شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر، ومع السيول وذا تقاوم قوة مرة، بينما لو ما خمرت ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم، لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص ما الموية ما يضرها أبدا.
0: جميل. الطين تقول تجيبونه من الباطن، الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل؟
2: أيوه الباطن وادي الرمة، مو بنفس الوادي، فيه جزء منه يصير كله طين، ولا بعضها يصير باطن بطحة وبحث، بس في جزء منه يصير متواسي وطين. طيب الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين، تطلع زي الصفائح كده ومتكسلة، وفي ناس يستخدمونها الحين تقام كل العطارين موجودين عنده، تقول أبي غارين عطاك زي بعضهم يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي.
0: جميل. طيب أبو عادل بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة؟
2: اي والله صعبة، خاصة الساد لازم يصير متقن الشغل 100%.
0: الساد اللي هو الريس؟
2: ايوه الساد هو يسمى الريس،
0: الاستاد اللي
2: هو اللي يبني، والحرفية مو الحرفية تحت اللي خلط، هذا واحد من الخلط بس سبقه دائما
0: لبنه طينه لبنه طينه
2: رجله بصه خلط بهالطين رجله يخلط، وواحد ينقص يقال له ينقص اللي يقطع زي الكوخ كذا، واثنين يسقفون له سقف اللي هو يعني يمده له مثل قلت لبنه طينه، يقال لبنه ولا ذاك بيجوه لبنه على طول ارفعه فوق له ويستقبل ويحط، والطينه برضه ولو يستقبله ويحطه، والله هذا مثل الساد 100%. بعثنا أول مباني السودية أول يعني دقيقين مرة بدون حبل بدون متر بدون شيء، تحصل الجدار يعني كأنه مصموم صب، لا ميلان لا ارتفاع لا نزول، وهو ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه،
0: ولبنه طينه لبنه طينه يعني أظن عملية سريعة وبه مهارة عالية،
2: به مهارة عالية وبه زي الهزيج ذي زي اللي ما تعطيهم متعة شوي ما يتعبون، لبنه طينه لبنه ولا دائم يعني زي التحفيز لهم ويشتغلون
0: التحفيز. إيه. طيب إيه. استاد هو بالبداية حرفي؟
2: هو استاد بالبداية حرفي لما الشغلة 100%، ومن عاد شو اسمه يبدأ هو يشتغل شوي له ولا يشتغل الحرفي عند أول ما يتعلم عند الناس، يشتغل تلقى له خاص ولا لحد قريب له أو يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش، لمين شاف يشوف شغلته ويشوفونه شغلته 100% عاد يشتغل، قبل يستند أول يروحون زي الانتداب من القصيم من الرياض من المنة ومنة أغلب قصورة لا يطول بأعمارهم ويغفل الحي والميت الملكي أغلبها قسمان اللي ترى بنينها
0: ما شاء الله تمام
2: يعني اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند الملك عبد العزيز يشتغل عند سعود يشتغلون يبنون هنا
0: تمام يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم أجدادنا فعلا أبو عادة سمعنا أنهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم
2: إيه يشتغلون بالرياض هناك يشتغلون يبنون ويشتغلون وبعضهم وبعض القسمان في السعودية القديمين استقروا وما زالوا هناك بالرياض هم عوائل معروفة
0: تمام لكن استاد هو اللي يبني
2: استاد هو اللي يبني هو اللي يبني وهو اللي يجيب يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل أي شركات يعني الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وذا شغال وهذا كسلان ما يأخذونه معهم
0: تمام
2: طيب اللي شغالين 100%
0: متى يبيلوا علشان ينال استودية على ما يقولون على ما يقولون بلهجتهم متى يبيلوا على ما يكون استاد
2: يبيلوا أقل شيء يمكن

0: سريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد، كان موجود التيم من سنوات، لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة، تتحمل درجة الجو. المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة،
1: زراعتها متعبة أستاذ خالد، صعبة.
0: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار أو التربة، هذه تؤثر على التيم. أما مربح، أنا سبق وأني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 شهور إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج، يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية، الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه، لكن مربح يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه، لازم تقطف اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
1: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
0: إن شاء الله احنا اشتغلنا، شوف على بعض المحلات عندي بعض الآبار للموسم الجاي هذا، إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية، نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل، نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا. الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير، مع أن درجة الحرارة عندنا عالية لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة، توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية. وهذه جميل. وأنا شفتها كثير، وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون. قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم حول كل مزرعته، يقول ارتحت، كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول أني أجيب الديزل وأشغل مكاين وإزعاج ودوشة، الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5%-6% من تكاليف أول.
1: جميل. تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن، ما عنده محاصيل أخرى؟
0: لا، بزرع القمح، أنا لسه قبل يومين حاصد القمح، وبعدها بنزرع الذرة على في الذرة ذي
1: ما شاء الله،
0: ما خلي شيء أنا الحمد لله، بس إن احنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها ونبي نرجع لها ثاني. تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي إنك تدربهم صح للقطاف والشغل، لكن أنا لما أوقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف، نزرع القمح في الشتاء، القمح المعية البلدي وناجح على مستوى عالي.
1: تمام. طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل خلنا نرجع للذكريات شوي، تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
2: والله أني أذكرية، أنا صغير كنت أول ما اشتغلت مع عمي شوي يعني، بس ما طولت، يمكن وديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة، يا الله يرحمه ويغفر له. تعال من أول أشياء نلعب، تعالوا يا عيال نبي نسوي لنا شوي البينات، ومن عندنا بدنا نخلط، وبعض المرات نزعل ونبدأ يا لبناها نبعد وطيناها
1: ما تبونها.
2: ما شاء الله عليه الله يغفر له، دائما مفطين ودائما يعرف انه بنينا البيت حق المزرعه، حنا اللي بنينا مفطين. وما عاد اشتغلت مع عمي، بديت اروح واجيها قريب اروح معهم، والبعيد ما بروح.
1: لكنك حبيت الشغله بعدين؟
2: اي والله زين هالشغله زين، ولا احنا اول ما هو زي الحين، اول ما احنا الشغل ما احنا لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات، الله يما بها ابدا. واحيانا بعد الواحد يكيف انه يروح يشتغل على اساس ما يمسكون، يقول راح ما رسي ما هل ما يشتغل يروس.
1: طيب
2: بالمزرعه.
1: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبه لكم كحرفيه غير البيوت؟ وش بو تشتغلون ايضا غير البيوت؟
2: واجد الشغل
1: قلبان وما قلبان.
2: يشتغل بالمزارع يسمى رايس، الرايس هذا بس خصته الماسكاي المزرعة.
1: لا أقصد بالحرفية بلبنا غير البيوت، قلبان وما قلبان، طوي القلبان هو داخل
2: بوه قلبان، بوه القلبان، بس القلبان تبي ناس يعني متخصصة، وأنا أشوفهم وحضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه، من أول كل برحة يأخذوا يجوحون بالقلبيات ويجيبون الحصى، وحصى تسمى صمة وحصى تثانة، يجيبون حصى صم مو بتسانة، التسانة اللي لا ضربتها تفتتت، والصمة لا اللي ضربتها قوية بالحيل، هذه بعدين يسموه يجبونه يكبونها. أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا أعاونهم بس ما أعرفها صراحة.
1: جميل.
2: يبدأ يسمى معه شاكوش كبير يسمى مقرعة، يبدأ يقرعون الحصاي يحطوا زي المربعات كذا وبوه أثنين أو تحت بالجليب، ويبدأ يجزع له، وكل ما حضر شوي جزع له لمن يرتفع المباني يصفونه صف. هذا حصى.
1: طيب
2: هذا يسمى يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دول.
1: طيب ابو عادل، انتم مسكتوا بيت تبي تبنونه، من اللي خطط البيت؟ من اللي خطط غرفه ممراته؟ استاد؟
2: استاد اللي خطط، بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا واختختي ترى بالرجل بعد، ما هو
1: ما احنا ما احنا مكتب هندسي.
2: لا ما احنا مكاتب ولا شيء ابدا، احنا هالرجل ولا بصبع يا قاعد عنده راعي البيت والرو. هذا بيتنا فرضنا 200 متر ومعد بصبع يخطوا هذا الحوش، وهذا يبي يصير المجلس او قهوه يسمونه اول، وهذا الغرف وهذا ما ذويش، وهذا يصير اللي بالحوش بعد حين يخط بيده، هذا الحوش حق الدبش، لأن أول بيوت كلها بعد دبش ما بقرة ولا شيء ولا
1: تمام
2: تمام. وهذا طيب. ممر وهذا المطبخ وهذا بصبعه يخط وما عاد يفهمه ناظر لا جاي يبني عاد برجله. عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد، هم حطوا ساس تبيض الحصى، الساس يسمى الحصى زي الحين الميدة
1: اللي يثبت عليها الجدار.
2: ايه ايه هي الاساس حصى. كان عنده اموره والله انه يمكن ما يحطون الا صفه واحده، وكان اموره زين حطوا صفتين ثلاثه.
1: وهذا يحمي البيت من النز صح؟
2: هذا يحمي البيت على الامطار، والنز ما يطيح.
1: النز هو اللي ما تحت الجدار نتيجه المطر ولا لا؟
2: النز هو سيد من المطر، يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدأ ينز زي تشريب اللي أحيانا يتصلخ، وأحيانا يصير ينزل الأرض بعض تهضم شوي يصير فتحة، هذا يسمى نز.
1: ثم تسوله ترميم
2: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا، يزرزون يعبونه طين ثاني مرة
1: ويضبط.
2: يضبط 100%.
1: تمام تمام. طيب كنتوا يعني تتعبون ابو عادل تفرقوا؟
2: اي والله نتعب واجد، هاي نتعب ولازم بعد اغلب حتى حن اشوف انا والعد ما سويت انا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم اقول لك يمكن عشبان كثار عشبان حقة النخل وشاب وضع وقعد على انهم عرقانين يعني كل ثيابهم عرق ويسمى تصليه يصلون عليه كذا. قلت حار وين تبون عند هضه؟ وقال هذه هضه هو اللي تسحب جميع التعب، وهم واجهين يصلون عليه يمين يسار كذا من شبه تنشف ثيابهم من العرق، يقول هذه تشيل التعب كله.
1: الله يعطيك العافيه ابو عادل.
2: يا هلا والله وغلا يا هلا ابو
1: الأستاذ الحرفي علي سعودي، شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا.
2: يا هلا يا هلا.
1: أستاذ خالد العبيد المزارع هنا في منطقة القصيم، يعطيك العافية وتشرفنا فيك.
3: أبرك الساحات.
1: بهذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى بالقصيم. إن شاء الله أننا قدمنا ما يرضيكم، شكرا لكم على حسن استماعكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. حياكم مستمعينا، بنتكلم هذا الأسبوع عن ما يسمى بالقاتل الصامت، لأنه يرتفع ببطء بدون ما تحس، ما في ألم واضح، ما في أعراض واضحة، أنت تشوف نفسك بخير لكن جسمك يتآكل من الداخل. حديثنا هذا الأسبوع عن ضغط الدم مع ضيفنا فؤاد سندي طبيب أسرة. أهلا فيك دكتور.
1: أهلا بك أستاذة كريمة وبالسادة المستمعين،
0: حياك الله. بداية دكتور، ماذا نعني طبيا بضغط الدم، ولماذا يطلق عليه لقب القاتل الصامت؟
1: نعم، هو أحد أمراض العصر التي عانت منها البشرية، نظير طبعا السلوكيات التي اتبعتها في العقود الأخيرة نظرا لتطور التقنية وطرق تطبيقها بين أيدي البشرية. أطلق القاتل الصامت لأنه حقيقة هو يعني يسبب تلف في الأنسجة للأعضاء داخل الجسد دون أن يعلم المريض، ويزيد هذا التلف الخاص بأنسجة الجسد مع الصريخ ومع الانفعال ومع التوتر ومع السهر ومع كل السلوكيات التي تبع الإنسان عادة في اليوم الواحد. وتعريفه هو أنه هو طبعا انقباض القلب، الضغط الذي ينتج من انقباض القلب أثناء ضخ الدم إلى الجسد، هذا الضغط الانقباضي. والضغط الانبساطي أو الضغط الأسفلي، يعني اللي يسموه الضغط اللي فوق واللي تحت والمصطلح العام للمرضى كبار السن، هو الضغط الانبساطي، وهي عضلة القلب عندما ترتخي لتجميع الدم مرة أخرى استعدادا لضغط خف مرة أخرى. هذه العملية الانقباضية والانبساطية لها ضغط، لها قوة. تعريف هذا القوة هو ضغط الدم، وعادة ما يكون 120/8.
0: نعم، طيب ليش طبيب الأسرة دكتور، ليش طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم؟
1: الطبيب الأسرة هو مباشرة محتك بكافة تفاصيل الأسرة. حين زيارة المريض وأبنائه، أول ما يطلع عليه طبيب الأسرة هي العلامات الحيوية، وعلى رأس العلامات الحيوية هو ضغط الدم. لذا معظم أطفال الأسرة لديهم حيفيات ارتفاع ضغط الدم. أحيانا يكون هناك ضغط دم عرضي، يعني مثلا نتيجة انفصال، طلاق، لا قدر الله حالة يعني عاطفية سيئة، هذه ترفع ضغط الدم بشكل عرضي ووقتي ولا يسمى بمريض ضغط، ولكن هو ارتفاع فعلي بضغط الجسد، وكل البشر يصابون به وكذلك الأطفال.
0: نعم، طيب دكتور، القراءات السليمة لضغط الدم هل تختلف باختلاف عمر الإنسان، يعني بين الطفل أو الشخص الكبير بالسن؟
1: لا، المفترض أن تكون واحدة، أن تكون 120/8، والدراسات الأخيرة المستجدة حثت أن يكون حتى ضغط الدم أقل من ذلك بقليل، يعني 115/75، هذا يكون أفضل من الارتفاع. فلا، الجواب كافة الأعمار يجب أن تكون ضغط الدم واحد، ولكن بطبيعة الحال الاضطراب المرضي هو ينتج عادة مع الأعمار الأكثر تقدما.
0: نعم، طيب بداية ذكرت لك دكتور أن طبيب الأسرة يعتبر هو خط الدفاع الأول ضد ضغط الدم، السؤال هنا متى نعتبر الشخص أنه مصاب بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم، وقبل طبعا أن نصل طبعا لمرحلة الأعضاء الأكثر تضررا للارتفاع المزمن لضغط الدم مثل القلب أو الكلى أو العين؟
1: نعم، هو عدة عوامل حقيقة، العامل العوراتي على رأسها. قبل أن يصاب مريض ضغط الدم يجب أن يعلم بأن أخويه أو أبويه أن يكونوا مصابين بضغط الدم، هنالك فرص أكبر أن يصاب في المستقبل بضغط الدم. كذلك شخصية الإنسان، يجب أن يعلم الإنسان بأنما كلما كان هنالك ضغينة في خاطره، وكلما كان هنالك يعني تجمع للهموم بداخله ولا يتعلم طريقة إفراغها، هنا حقيقة تكمن المشكلة في ارتفاع ضغط الدم

0: المرض المزمن. والأخطر هو ارتفاع ضغط الدم الفوري أو الناتج من انفعال الذي ينعكس ليس فقط بضغط الدم مرضي بل ينعكس أحيانا بأفعال وتصرفات تصل إلى يعني يبعد عن المستمعين إلى أحيانا أذى الآخرين بالضرب ومد اليد وما إلى ذلك من بعض التصرفات حقيقة التي تعنى بها شخصية الفرد. فإن وجدت لديك هذه المؤشرات يجب عليك فورا أن تعي بأن الضغط هو هدف مستقبلي لجسدك وبالطبع هو هدف سلبي وليس هدف إيجابي. فمن هنا يجب أن يعي فورا بأن الرياضة على رأس ما يضبط هرمونات الجسد ومزاج الإنسان وتنظيم إخراج الأملاح ومعظم حركة الجسد تتحسن مع الرياضة أيا كانت ركوب الدراجة السير السباحة وما إلى ذلك. كذلك التفاعل الأسري داخل المنزل أحد أجمل الطرق وأبسطها وأكثرها أثر في سعادة الإنسان مسبب انخفاض في ضغط الدم وغيره من الأمراض هو الاحتكاك الأسري بالأبناء. يعني أن يعتمد ولي الأمر بقربه من أبنائه ويعزز من تطوير مهارات التواصل معهم واستكشاف إبداعاتهم لا سيما أن اليوم التقنية أصبحت عامل محفز لتطوير مهارات في أعمار مبكرة كل يعني كان يكتسبها شخص في 50 عام وهو يحصل على الدكتوراه. اليوم تجد أطفال صغار لديهم القدرة على البحث والمعرفة والأهم على التطوير تطوير هذه الأدوات بحيث يكونوا شعلة من الجذب لأولياء الأمور وغيرهم من يستطيعوا أن يعني يتبادلوا لتطوير هذه العلاقة التي تنعكس على صحة الإنسان لا سيما مرض ضغط الدم. نعم.
1: طيب دكتور هل هناك شروط معينة يجب مراعاتها قبل قياس الضغط في المنزل مثل وضعية الجلوس أو التوقيت أو حتى شرب المنبهات؟ والسؤال هنا الفرق بين قياس البيت والقياس في العيادة، لأن بعضهم دكتور يقول لك حتى النوم له دور، يعني أنك مثلا ما نمت كويس وجيت للعيادة وقست ضغطك بيكون مختلف تماما، أو مثلا شربت قبلها منبهات قهوة شاي أو حتى تدخنت، كل هذه الأشياء ممكن أنها تأثر في قياس الضغط.
0: أحسنت صحيح. هو هنالك طريقتين، طريقة طبية للأطباء يشخصون مرض ضغط الدم عبر ارتفاع ضغط الدم في 3 زيارات مختلفة لطبيب الأسرة. إن وجد هنالك ارتفاع فوق 140 في 3 زيارات عيادة طب الأسرة، هنا هذا مؤشر مقلق بأن هذا المريض قد يكون مصاب بمرض الضغط وعليه الطبيب يبحث الأسباب من كافة الجوانب. الطريقة الأبسط هي داخل المنزل، نحث المستفيدون كافة أن يقيسوا ضغط الدم في أوقات مختلفة داخل اليوم، يعني كما تفضلتي حضرتك أثناء قبل الذهاب إلى النوم، فور صحيان من النوم، وكذلك في منتصف اليوم. هذه 3 قراءات يعني في 3 أيام مختلفة كذلك من الأسبوع تعطي تصور مبدئي للطبيب بأن يعني هذه القراءات كانت في وقت راحة وبعد وقت زعل، بعد وقت غلاء، بعد وقت النوم مزعج، بعد نوم مريح، فبالتالي يستطيع أن يخرج بصورة مقاربة لما يحتاجها المريض بهذه القراءات.
1: نعم. طيب دكتور فؤاد، البعض يسلم نفسه المرض ضغط الدم باعتباره بوجهة نظره طبعا وراثي من والديه أو لنقل تاريخه الأسري يعانون من ضغط الدم، فهو خلاص يسلم نفسه للمرض أنه يعني ما له علاج، يعني هل فعلا يلعب العامل الوراثي الدور الأكبر أم أن نمط الحياة هو المسبب الرئيس؟
0: نعم، هو كلاهما، نمط الحياة وكذلك إهمال الشخص لنفسه. نمط الحياة طبيعة الحياة الأسرية، زوجة المريض، زوجها، أولاده، يعني طبيعة العمل، الزملاء، الضيوف المالية، وكذلك الشخص واتخاذه للقرارات التي تعنى بشأنه الخاص، كيف يتعامل مع شؤونه المالية، كيف يتعامل مع علاقته بربه، كيف يتعامل مع علاقته مع أسرته، مع عمله، مع المشكلات بشكل عام. هنا يمكن أن يكون هذا مفتاح ليد الإنسان بأن يحسن من جودة تعامله مع ضغط الدم عبر العوامل التي ذكرتها ولا رأى.

0: الرياضة.
1: نعم. طيب دكتور، مدى تأثير الضغوط النفسية، يمكن أن ذكرتها بالبداية، مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط خاصة في قراءة الضغط؟
0: عفوا، السؤال مرة أخرى.
1: مدى تأثير الضغوط النفسية والتوتر المستمر على ارتفاع الضغط خاصة في قراءة الضغط؟
0: نعم، تأثير الضغوط النفسية هي مسألة تفصيلية، لأنها هي من أحد أهم الأسباب التي تؤثر على هرمون الكورتيزون. الكورتيزون هو هرمون الزعل أو هرمون الإزعال أو هرمون الغضب، يسبب قرح معدية، يسبب انتفاخات في الوجه، يسبب تغير في المزاج، وكذلك يسبب تسارع في ضربات القلب، وأحيانا يسبب ارتفاع في ضغط الدم. فالعملية المزاجية وطريقة التعامل معها هي مسألة لها مضاعفات خطيرة تصل أحيانا بعيد عن المستمعين وعنكم. الجلطات وكذلك النزيف الشرياني ينفجر أحيانا أحد الشريانات في الدماغ، وما إلى ذلك من بعض المضاعفات التي تماما المريض يمكن أن يبتعد عنها فقط بتحسين بمزاجه النفسي عبر الابتعاد عن الضغوط، عبر تجنب التصعيد في أي من المشكلات التي يواجهنا في يومه. وهذا حقيقة يمكن تعزيزها عبر اتباع سلوكيات لمدة 21 يوم فقط بشكل متواصل. من يترك عادة التدخين 21 يوم سيسهل عليها الإقلاع عنها بعد سنة أو سنتين. من يقول أنني سأستخدم رياضة التنفس أو التأمل لمدة 21 يوم سيجد بأن حياته وجودتها تحسنت بعد هذه المدة. لا يجب عليك أن تتبع نمط يومين ثلاث أربع أيام وتقول لا أنا ما التمست هذا الأثر. أنت تماما مخطئ. جسدك هو لديه ساعة بيولوجية ولديه ذاكرة وذكي جدا ويساعدك إن أردت أن تخدم نفسك، ولكن إن أنت استسهلت أن تتكاسل سيتكاسل جسدك أكثر منك. يأتوني كثير في العيادة يقولوا نحن لم نخسر الوزن بالشكل الذي يعني نعمله رغم أننا لم نأكل سعرات حرارية ونشرب الماء، لأنهم تجدينهم لا ينتظمون في مسألة الالتزام بعدد أيام متواصلة كافي للجسد أن يكسر اعتياده البيولوجي أو ساعته البيولوجية التي يتمسك بها. نعم.
1: طيب دكتور، كيف ممكن العادات الغذائية سواء أنها جيدة أو غير جيدة، كيف ممكن يكون تأثيرها على مريض الضغط بشكل إيجابي أو سلبي؟
0: هو مرض ضغط الدم مرتبط بشكل وطيد مع الملح. الملح هو داء العطر أو أحد المأكولات التي قد تؤدي إلى داء العصب من ضمنها الضغط، وطبعا السكر يسبب مرض السكري. فهو داء الاثنين من يستطيع أن يتعامل معهم بحكمة وبتوازن سيجد المتعة اللازمة في يومه ويتجنب الضرر. الملح حقيقة جمعية القلب الأمريكية حثت أن لا يكون هنالك زيادة عن 2000 ملي جرام من الصوديوم يوميا، وهو ما يعادل تقريبا يعني نصف ملعقة ملح أو ما شابه. أنا حقيقة لا أعرف تقديرها بالضبط، ولكن هي 2000 ملي جرام. يمكن البحث عن هذه الكمية 2000 ملي جرام من الصوديوم تعادل كم ملعقة ملح. هذا المعدل المنصوح به للشخص السوي أو السليم عفوا. بينما الشخص المصاب بمرض ضغط الدم أو أمراض تصلب الشرايين أو أمراض القلب، حينها جمعية القلب الأمريكية حثت على خفض نسبة الصوديوم أو الملح إلى 1500 ملي جرام يوميا فقط.
1: نعم. طيب دكتور، متى تصبح حالة مريض الضغط حالة طارئة وتستدعي التوجه فورا للمستشفى؟
0: نعم، هو إذا كان هنالك ارتفاع فوق 160 مصاحب لأعراض مشابهة بالزغللة العين، الصداع الحاد، الدوخة، التعرق الشديد. إذا كان فوق 160 حينها مصمع هذه الأعراض، هنا ننصح المريض أن يتوجه فورا إلى الطوارئ. بينما إذا كان 160 بدون هذه الأعراض حينها لا يعتبر الأمر الطارئ أو الحاد، لكن ننصح بأن يتم فورا إنزال الوزن، ممارسة الرياضة، شرب الماء، تهدئة المزاج والنفسية وما إلى ذلك. والرقم الآخر وهو فوق 180، إذا كان الضغط فوق 180 حين هذه وإن لم يكن هنالك أعراض، يجب على المريض فورا توجه للطوارئ تجنبا لحصول أي جلطات دموية لا قدر الله.
1: دائم في تساؤل دكتور، هل مجرد انتظام قراءات الضغط يتوقف المريض عن العلاج، أم أن العلاج

0: العلاج يعتبر دائم، فقط اللي يتم تغييره هي الجرعة.
1: نعم، يمكن التوقف عن العلاج تماما مع التزام المريض بثلاثة عوامل رئيسية. الأولى هو إنزال الوزن، الثانية الالتزام بممارسة الرياضة، ثلاثة الإقلاع عن الملح. من يستطيع أن يتعامل بهذه الثلاثة عوامل حينها نعم 100% نعرف بأن الضغط لن يكون مصاحب مع بقية فترة حياته.
0: نعم، طيب دكتور، توضيح أكثر عن ما يسمى بالضغط المقنع، وش نعني بقياس الضغط المقنع؟
1: يعني قد يقصد به هذا المصطلح، ومصطلح عام حقيقة، لا يوجد مصطلح طبي بحث يسمى الضغط المقنع، ولكن قد يقصد به أن الإنسان يكون هادئ ظاهريا وهو داخله يأكل بنفسه، لا يستطيع التعبير عن مشاعره، كبت المشاعر وكبت العواطف وعدم تفريغها والتعامل معها بالشكل العقلاني المرجو يسبب حقيقة ضغط داخلي لا يستطيع حتى أن يرصده الآخرون أو يستطيع أن يرصده بنفسه، والمريض أساسا لا يعلم أن هنالك اضطراب هرموني شديد داخل جسده نتيجة الأفكار السلبية والعواطف المكبوتة. لذا التحدث أحيانا مع الأشقاء، التحدث مع الأصدقاء، التحدث مع الشريك، هذا أمر حقيقة لا يساعد فقط على التفريغ الوقتي والتعبير الوقتي عن المشكلة، بل يعزز في الجسد أن يتعامل مع الضغوط بطريقة ذكية. جسدك كما ذكرت هو عنوان لما أنت تتخذه من سلوكيات، إن اتبعت سلوكيات منظمة سيساعدك أكثر أن في صحتك ويخدمك بشكل أفضل. إن لم تلتزم بالتعامل في الحياة اليومية بالشكل الهادي المتوازن الحكيم، وجميعنا نفتقد إلى هذه العوامل، لا يوجد شخص دائما حكيم، لا يوجد شخص دائما متوازن، لا يوجد دائما شخص هادئ، ولكن هنالك حد يجب أن يعيها الإنسان داخل نفسه وعقله أن لا تجتازه. تعلم أولا ما هي المهيجات الخطيرة التي أنت يمكنك أن تجتاز الحدود بها وتعود نفسك أن تتجنبها. أن تعلم عندما تسرع بقيادة السيارة أحيانا تفقد السيطرة بسهولة ويزيد الحماس ويمكنك كذا. أن تعلم أن زيارتك على سبيل المثال في أحد الديوانيات أو أحد الأصدقاء الغير مرغوب به يمكن أن يسبب لك اضطراب مزاج أو تصعيد غير محمود. هنا يعني يمكنك أن تتفادى بعض، مثلا أديكم أمثلة، والكل لديه في مختلف جوانب حياته بعض الجوانب التي يستطيع أن يتفادى حصول أثر سلبي على نفسيته، وبالتالي يتم ارتفاع ضغط الدم الغير مرجو.
0: نعم، طيب دكتور، متى أنت كطبيب أسرة متى تقرر بدء الدواء، ومتى تحول المريض للقلب أو الكلى؟
1: حقيقة هو سؤال واسع ومتشعب، والدراسات العلمية به متعددة. أنا شخصيا يعني يعتمد على عمره، يعتمد على الوعي والتعليم لدى هذا المريض، يعتمد على طريقة تفاعله معي أثناء حديثه، أي إرادته، طموحه، أفكاره، أهدافه في الحياة، كذلك التاريخ طبعا المرضي والوراثي، يعني طبيعة عمله أحيانا تفصل، وبالمسار الموازي بلا شك نتائج التحاليل. من أنا يعني نتائج تحليله كلها سليمة ولديها ارتفاع ضغط الدم، حين أبحث هذه العوامل الأربعة والخمسة، وبالطبع موافقة المريض وما هو يرتاح له من خيار علاجي سواء سلوكي، لأن هنالك يعني جمعيات القلب الأمريكية تحث أن يبدأ المريض بستة شهور بدون علاج. تخيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مريض الضغط عليه أن لا يبدأ علاج وإن كان هنالك ضغط عالي في جسده. تحث هذه الجهات المتخصصة بأن يكون هنالك سير على الأقدام، إنزال الوزن، الإقلاع عن الملح لمدة 3 أشهر. إن لم يستجب الجسد وأخفض هذا الضغط، حينها نبدأ بالمسار العلاجي والتدوية الدوائية. هنالك مدارس مختلفة مغايرة لهذه المدارس وتقول لا فورا، وإن كان هذا المريض لديه الإرادة والقدرة والرغبة ولا يرغب بالدواء، لا، أقنع أيها الطبيب أن يكون ملتزم فورا ببدء العلاج، كون أن فشل هذه العوامل عادة تكون مصاحبة لهذا المريض بأوضاع طبعا محددة كما ذكرتها، اللون أحيانا، العرق أحيانا، العمر، المعطيات المختلفة التي ذكرتها.
0: نعم. طيب دكتور، ذكرتك بالبداية عن تجهيز المريض لنفسه قبل قياس ضغط الدم، عطنا بعض المعلومات اللي يجب على مريض ضغط الدم، لأن أنا لاحظ أحيانا لما نروح للمستشفى وفي أي إجراء طبي قياس ضغط الدم، أول ما تجلس على الكرسي طوال ما يسألونك أي أسئلة صراحة، ويبدؤون بقياس الضغط فيقولك كويس وتمشي ما تدري يعني وانت جاي يعني فعلا حاسس ان عندك ضغط.
1: نعم، هو بالفعل يعني ما قد يكون هنالك مدارس قليلة تحث على التفاعل قبل قياس الضغط، ولكن بخبرة المتواضعة يعني لا ينصح بأن يكون هناك تفاعل بين الممرض أو الممرضة مع المستفيد قبل قياس الضغط. بالعكس، تحث معظم الدراسات على أن يكون المريض هادئ قبل قياس الضغط، ولا يتحدث من الأساس، ولا يتم أخذ منها أي أجوبة، بخصوصا فترة قياس ضغط الدم يجب أن يستريح 30 ثانية لدقيقة، وبعض الدراسات تقول 10 دقائق وما شابه، ولكن هي يعني 30 ثانية تكون جدا دقيقة، القراءة ومصاحبة بنتائج مرجوة جدا.
0: نعم. طيب دكتور، هل خمول الغدة يرفع الضغط؟
1: عادة نعم، يكون هنالك يعني اضطراب أحيانا في طرق غير مباشرة قد تصاحب بها ارتفاع ضغط الدم في خمول الغدة الدرقية. نعم.
0: نعم. طيب نبغى منك دكتور نصائح لمرضى ضغط الدم أو ما قبل ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم، هو أولا معرفة ما السبب الذي يؤدي ضغط الدم. إذا كان مرض وراثي يجب عليه فورا مراجعة طبيب الباطنة. إذا كان هنالك يعني جوانب متعلقة بحياتك اليومية والشخصية يجب عليك مراجعة طبيب الأسرة، سيبحث معك ويقرأ كثير من ما أنت حقيقة قد لا تعيه ويكون أمام عينيك وهو المسبب الرئيس لمرض ضغط الدم. لدى النصائح على رأسها ممارسة الرياضة، الاقتراب من الأبناء والشريك والتفاعل الأسري داخل المنزل حقيقة أثبت كثيرا بأنه خافض جيد لضغط الدم، كذلك قدر الإمكان الإقلاع عن المأكولات السريعة لأنها غنية جدا بالصوديوم وغنية جدا بالأملاح، حتى داخل المنزل تجنب المخللات، تجنب الشطة، تجنب المأكولات الغنية بالملح، هذه حقيقة مهيج رئيس لمرض ضغط الدم.
0: الوجبات السريعة
1: أحسنتي. نعم، الوجبات السريعة كذلك على رأس هذه الأوامر.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة هل الضغط الانبساطي أخطر من الضغط الانقباضي؟ ويريت توضح لنا وللمستمعين أكثر.
1: نعم، كلاهما هم مرتبطين سويا بمرض ضغط الدم، كلاهما داخل القلب وكلاهما لهم نفس الأثر. أحيانا بعض الحالات الضيقة يكون هناك فارق كبير بين الضغط الدم الانبساطي والضغط الانقباضي، وقد يعكس بعض الأمراض المتعلقة بشريانات الدم. أحيانا ضغط الدم الانبساطي عندما هو تحت، عندما ينخفض يسبب أمراض متعلقة بالقلب، وعندما يرتفع يسبب أمراض متعلقة كذلك بالقلب، وكذلك الانبساطي اللي هو تحت كذلك يسبب أمراض متعلقة بالكلى وبالكبد وبالهرمونات والغدد الدرقية وبالأورام. يعني حقيقة هنالك عوامل كثيرة ومتنوعة ومتفاوتة بعيدة عادة عن العامة، هي حقيقة محصورة بأمراض ضيقة لأمراض وراثية محددة وأمراض يعني اختلال خلقي أحيانا في بعض أعضاء، ولكن لمضموله العام والأكثر شيعا هو ضغط الدم العالي والعلوي والسفلي يجب أن يكون في المتوسط المقبول والمأمول.
0: نعم. طيب دكتور نبغى منك بعض المفاهيم الخاطئة لمرض ضغط الدم أو لنظرتهم لمرض ضغط الدم.
1: يعني يقول لك إنه أنا ضغطت وأنا لم أشعر بأي أعراض، حينها لا مشكلة لدي، أنا جيد وأنا ممتاز، وهو لا يشعر ولا يعلم أنها ضغط الدم مثل السكر يأكل أعضاء الجسد أكل، هذه خطورة عالية. كذلك عندما يكون هناك مرض ضغط دم عالي يكون هنالك عدم وضوح على سبيل المثال في الرؤية، أحيانا يتكاسل بعض المرضى في مراجعة الطبيب ويقول لك لا هي مسألة نظر ويحتاج نظارة وما إلى ذلك، ولا يعلم أن العين تخسر وظيفتها تماما مع ارتفاع الحاد في ضغط الدم أو السكري. كذلك عدم المتابعة الدورية طبيب الأسرة يقول لك لا

أنا فقط أروح أعمل تحاليل وأطمن على أن التحاليل التي هو يراها مقنعة، بينما طبيب الأسرة أحيانا يطلب تحاليل بناء على طبيعة الشخص وعرقه وعمره ولونه وطبيعة عمله وغيرها من المعطيات. فيعني

0: هو يعاني من ارتفاع الضغط، دم غير مرضي. كل ما تقوم بسلوك خاطئ جسدك آخر اليوم يشتكي ويصرخ بأن هنالك اختلال يجب عليك أن تعي له. فهي مسألة وعي، مسألة الالتفات وعدم التكاسل أو التساهل بما أمننا الله عليه. هذا الجسد هو أمانة، يجب أن نعي أهمية متابعة هذه الجوانب والاطلاع عليها ومتابعة أبنائنا وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية. نعم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لأخذ القراءة، قراءة قياس الضغط، هل يكتفي إذا ذهب المستشفى بالقراءة مرة واحدة أو أثناء اليوم يرجع مرة ثانية ويسوي قياس الضغط مرة أخرى؟
0: لا، عادة الطبيب يكتفي بقراءة واحدة في الزيارة هذه. يحتاج الطبيب أكثر من قراءة في أيام مختلفة. عادة في أسبوع واحد يفضل الطبيب 3 قراءات في أيام مختلفة من هذا الأسبوع. بناء عليه يتم اتخاذ القرار، هذا الشخص مريض بمرض الضغط أم لا.
1: نعم. هل ارتفاع ضغط الدم مختلف عن النساء عن الإناث، اللي نقول أفضل النساء الإناث عن الذكور، أم ارتفاع ضغط الدم؟
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

موجز السادسة مساء من إذاعة الرياضة، أهلا بكم. وزير الداخلية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج. وزير الداخلية يؤكد أن ما تحقق من نجاحات في الحج جاء بدعم ومتابعة من ولي العهد. وزير الداخلية الملك يؤكد دائما اعتزازه بأنه يحمل في قلبه ولقبه خدمة الحرمين الشريفين. وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. الصحة تؤكد أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مستقرة طوال موسم الحج. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم وسط منظومة خدمية متكاملة. جوازات مطار الملك عبد العزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج. غدا بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة وإصدار تصاريح عبر تطبيق نسك. وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من مصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة. وزارة الحج والعمرة تسلم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448. هيئة الطرق تكمل استعداداتها على شبكة الطرق بمنطقة المدينة المنورة لخدمة الحجاج عقب أدائهم شعيرة الحج لهذا العام. المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجل 841 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع. نهاية الموجز على رأس التاسعة، تفاصيل أوفى، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
5: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
4: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
5: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي. ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
4: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو نسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
5: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت، ونبدأ نستخدمها في دروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
4: دكتورة
5: هذا
4: وجنات
5: هو نعم.
4: دكتورة وجنات ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني

0: نفس المعنى؟
1: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذا أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
0: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
1: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه والوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم، بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوليننا. وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم يؤخر. سبب فيني أنا نعم يؤخر طبعا. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله تأخير الوقت لأسباب معينة لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
0: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
1: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب إني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره ألف مرة أو مئة مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، ما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطيناه معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة لكن ما نعطي له تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
0: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه كلم ذاته أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
1: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوبة من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من إحنا ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
0: رفعنا سقف التوقعات. نعم.
1: رفع سقط التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن ومو كل فقد ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
0: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
1: جميل. إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن أقول أنا

0: أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم. نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل، والله حيعوضنا، يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة. أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر. الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه، أنا ذكرت سابقا أنه
1: هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعلياً نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضاً يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعاً في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. فتح. تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلاً نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلاً شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا في ما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
0: أو ألم. خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
1: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فيه نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة.
1: طبعا.
0: مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
1: من هول، هو من هول الموقف، من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر، هنا نقول لا في خطر.
1: جميل.
0: بدأ يدق جرس الإنذار، أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل، متى هتروح للتكيف، متى هتبدأ حياة جديدة؟
1: بالطبع.
0: أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك، عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا.
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
0: طبيعي.
1: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأن تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بنت أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى. هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله، أعتقد
0: ويرضى بما قسم الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض الله سبحانه وتعالى. ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه،
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجنن بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنق بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة. شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي، تؤثر على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما قطعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا يتحكم، ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات، هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت ورا شخص يعني ما
1: كمان تفرق
0: متخصص.
1: دكتورة جنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، عن جيل ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا. أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم واحد، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط،
1: نعم.
0: أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا وممكن
0: بدل ما هي
1: تهدي مشاعره، هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل، خليني اسال حضرتك عن
0: حضرتك بس ابى اكمل الدائرة رقم ثلاثة اللي لها تأثير جدا كبير، احيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر، فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي،
1: لا.
0: أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي، أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: طيب وحضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني، فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة، هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر،
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. نحن بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه، الله ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر، أو إنه نقول قوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل، إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفواً من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري،
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة حابين ناخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة. طيب هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا، شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة، الأسرة هذه والذنبها، أولادي الذنبهم، أنا أعمل هدف تجنب. هدف تجنب هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معهم لكن من شغلة بـ بـ بـ بأهدافي. نعم هذه أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. مشغولة بصناعة نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطتها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان، ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت الثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا اللي قيمة أقل وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا.
1: طيب خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا، فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل، أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصياً، خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذن أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى، ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو لأنها تفتح عمل الشيطان، خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء.
1: نعم طبيعي تطوير. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ، إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما طيب. نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة طبعا. الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتعلم
1: بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دغنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح.
1: صح.
0: انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في إنه أحد يسمعكم، في إنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح، مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ مثالة. طبعا صحيح،
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان.
0: فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان. أيوة، أنا أنسى وحد شافه هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة وإنما العلم العلم بالتعلم
1: وطبعاً والتصبر. تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي والأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح.

0: احنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك اتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، انا ما استحق، انا ما اسوى، انا ما بعيش، انا ما بخرج، انا ما باكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكله جسديا، ابدا الارق، القولون العصبي، ضعف المناعه. صحيح. الجسد يبدا ايش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكله. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، اهمال الاذكار، يبدا هذا كله نتيجه عدم التصالح، ونهائيا الاجتماعيا. نعم. طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي انا ابعد عن الالم، وانا بقول لك ابعدي عن نقطه الالم، احسن اشخاص لا يروح لنقطه الالم ويعيد التجربه. أيه. بنفس الشيء
1: جلد الذات،
0: جلد الذات وهذه المشكله، وتاثر بالضروره على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مره اخرى، ما يبغى يرتبط، ما يبغى، وهذه اشكاليه كبيره فعلا نجد فيه تاثير للماضي على
1: والله
0: الصحة
1: احنا يعني نقولها بالعاميه، انت لوحدك اللي بتدفع الفاتوره طالما انت مصر ان تظل في هذه الزاويه. نتمنى يا رب انه الجميع يتشافى مما يحزنه او مما مر به ويكتب اجره. برايك اللهم دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى يعوض
1: خسارة الأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: نكون؟ هو تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي، أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله، أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. جميل. أنا أقول وقتي يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح، الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: نعم.
0: ما أقول بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم، أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معه؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر، يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. نعم، توقف عن التفسير والتبرير، في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: لا له؟ نعم نعم،
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق،
0: الانفصال. نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم أني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر. نعم. إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك، هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخطتك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف أنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحالك.

0: تشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون بإذن نقلة إلى.
1: طيب نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصحي بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى، جاتك الذكرى قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقه صحيحه ويخرج ببطء شديد كانك تطفي شمعه، كرره 7 مرات صباحا مساء سيفيدك مره كثير، وخاصه عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئه الجهاز العصبي. عفوا
1: ايوه. طيب
0: نحدد الذكرى، عفوا هذا مره وقت مهم، حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني وباذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتوره.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها، لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع، مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بمقياس، حددته، كل شيء خلقناه بقدر مقدار. نعم. الحركة بركة، قوم اتحرك،
1: انجز، اشغل نفسك، اشغل راسك، لانه دائما الفراغ قاتل.
0: نعم. والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها، الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. واخر شيء جملة حمد وشكر لله،
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر
1: بالفعل،
0: إن نحمد الله ونشكره على أقداره والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف، الكل عنده جروح وألم، النضج يساوي تعلم وتعافي، افصل بين الحدث وهويتك، أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد، اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد، وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ، ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك، اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي، أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك 3 جمل كل جملة فيهم تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ وين حبيتي تعللي أكيد لك الوقت.
0: تفضل.
1: الجملة الأولى تقول التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماما دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ. خطأ، لأن التصالح لا يساوي نسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي، التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي. واضح. كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية، مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح. وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس نتعرف على نمط جديد نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا مكانك سير.
1: الجملة الثالثة، الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجاربه السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا، نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة، أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذ إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلا. كان دورة تدريبية لكن فعليا أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبدا.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصيا في هذا الموضوع، وانت مريتي أيضا على أمور كثير، أتوقع أيضا حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية دينية نفسية اجتماعية. كذا هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة. كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل؟ ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه، يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء.
0: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وترى نجدها مع العبادات أو المعاملات أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول: يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان.

0: هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
8: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالبا المياه اللي تكون في العبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
9: في اليوم الواحد أشرب تقريبا 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
10: ومن عشاق المياه، مياه الغابات الجوفية أحبها من الأول، وأشرب مو أقل من لتر نص في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس هذول ما أشربهم نادرا يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
7: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
11: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
7: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
11: شرب الماء يوميا مش مجرد احنا ناخذه لمجرد ترطيب، لانه هو عنصر اساسي لعمل كل اجهزه الجسم تقريبا، لان يعني المعروف ان الماء يشكل 50% او اكثر من مكونات الجسم. اهميه الموضوع يطول، بحاول اختصرها بشكل سريع. من اهميه الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الاكسجين والعناصر الغذائيه للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الاملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء. فحصوات الكلى هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه، والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
7: نعم.
11: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأنه يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة، وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
7: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال أنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
11: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء، راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة

0: الأولى نسميها الجفاف الخفيف اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل، هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة، فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك ذهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
1: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
0: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس إنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء. مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر إنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها 20 إلى 30 دقيقة، ياخذ له كوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته، ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
1: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا ونص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
0: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد إنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو إنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي.
1: نعم.
0: نروح إلى ما مثل ما تفضلتي، مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الحميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية.
1: نعم.
0: بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
1: مثلاً، نعم،
0: هي علمياً لا يوجد دليل إن الديتوكس، طبعاً هم الناس اللي يستخدموا من باب إنه يا إما لإبصاء طعم أو لأن عندهم فكرة إنه ينظف الجسم من السموم،
1: صحيح،
0: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول أنهم أوكي، من باب التشجيع ممكن تضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
1: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
0: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارنها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
1: نعم.
0: تمام، يعني هو بمجرد أن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخططة. هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة. وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أنه يتخلص من ذي الكميات، فيصير احتباس.
1: طيب سؤالي الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى الشخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي، يشرب ماء بكميات عادية، لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يوميا لمعظم الأشخاص الأصحاء، والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر ماليا.
1: نعم، شكرا لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جدا عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل، وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات، لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعليا الأكل الصحي؟
4: الأكل الصحي طبعا لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولا التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السلمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكل صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
4: نعم، يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي، نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي. نعم، بهذا المعنى.
1: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
4: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعاً تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعاً البروتينات تكون

0: 30% من الوجبه الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
0: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبه الغذائيه او الاكل الصحي.
1: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبه لنا؟
0: طبعا مهم لان هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الانسان تمدنا باشياء يحتاجها جسمنا، مثلا البروتينات تمد جسمنا بالاحماض الامينيه اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجه المرض، نتيجه موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الاحماض الامينيه بعد ما يهضم الانسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
0: بالنسبه للكربوهيدرات تمدنا بالطاقه، الدهون تمدنا بالاحماض الدهنيه، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالاخص اللي هي عباره عن الخلايا المكونه حق جسمنا نحتاج. طيب. حق هذه المكونات الثلاثه.
1: جميل.
2: فكره غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها انه في ناس كثيره تقول انه ما في ضرر ان احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا يكون نباتيين فقط او كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانيه مثلا، فانت ايش رايك؟
0: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الاغذيه يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الانسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث انه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية اني انا اعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة، اكيد راح يكون عندي امراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير او هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا انا افقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار ان البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين اكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ اني اخذ اشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
1: نعم.
0: بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
0: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
1: نعم.
0: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين، أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة، اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غير أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
0: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال 3 الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا، هذا كمثال في موضوع الفيتامينات، راح أخذ مثلا 1/3 من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا

0: أعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل يأخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر الجسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل،
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
0: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا ياخذ له رقيف من الخبز، هذه من النشويات، او 2 توست او حبتين صمولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، حبتين بيض مسلوق او 2 جبن كيري او جبن مثلث، او مثلا 100 جرام من الكبده، او مثلا نوع من انواع اللحوم، نضيف معها شرائح الطماط والخيار، معها كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لان الحليب الردي فيه سكر موجود فيه. حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن انا اخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع. اجي الان على المثال الثاني، وجبة الغداء، ممكن اخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج او سمك او لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام، هذه كلها مكونات متوازنة وتاخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: ايضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تاخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تاخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تاخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات او تفاحة او حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن اخذها مثلا كسندويشه، مثلا سندويشه كباب صموله واحده، صيخ من الكباب اللحم او الدجاج او قطع الدجاج، معها طبق من السلطه او الخضار المطهيه وكوب لبن، هذه وجبه عشاء جدا ممتازه.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم انا مثلا اسهر للساعه 9 10 11 12 مثلا، او عندي علاجات معينه، نقول لك مثلا ممكن مثلا تاخذ لك توست وشريحه من الجبن وتاخذ معاها كوب حليب او كوب لبن وتاكلها كوجبه سناك او ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبه فطور وسناكات بين الفطور بين الغداء والعشاء، وجبه غداء ووجبه عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، ويا ريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي، أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
11: الفيلسوف العربي المسلم ابن طفيل، من إنتاج إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، إعداد محمد الشلفي، تقديم صلاح

0: ترتبط سيرة حياة العالم والفيلسوف العربي المسلم محمد بن عبد الملك بن طفيل ارتباطاً وثيقاً بكتابه حي بن يقظان، الذي كان سبباً رئيساً في شهرته وانتشاره في العالم، حتى أصبح اسم الكتاب يسبق اسمه أحياناً. يعد ابن طفيل من أبرز فلاسفة الأندلس والعالم الإسلامي في القرن السادس الهجري، وقد تميز بمكانة فريدة إذ جمع بين الفلسفة والفلك والرياضيات والطب، وشكل بما قدمه من أفكار جسراً بين الفلسفة النظرية والحكمة العملية. ولا تأتي مكانته فقط من موسوعيته، بل من قدرته على تقديم الفلسفة بأسلوب إنساني يمس العقل والروح معا. أثناء إعداد هذه الحلقة استعنا بالعديد من الكتب والدراسات والأبحاث، واطلعنا على الوسائط الرقمية الحديثة، لاحظنا نقصاً في المعلومات وغياباً لكثير من التفاصيل حول مراحل مختلفة من حياة ابن طفيل، مما فتح أمامنا أسئلة حاولنا نقاشها مع الباحثين والمفكرين في الفلسفة. وفي هذا السياق يشاركنا الحديث عن ابن طفيل وإرثه الفلسفي الأستاذ الدكتور إبراهيم برشاشن، أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومدير مركز الدراسات الفلسفية فيها، الذي أثرى المكتبة العربية بعدد من الكتب والدراسات في الفلسفة، منها مع ابن طفيل في تجربته الفلسفية. في الحاجة إلى ابن طفيل، وعن ابن طفيل مرة أخرى.
1: بالنسبة لابن الطفيل والتعريف بهذه الشخصية، نشير أن هناك شحا في المعطيات البيوغرافية والتاريخية في التعريف لابن الطفيل. ما يمكن أن نستنتجه من كتب الرجال والطبقات أن ابن الطفيل اسمه الكامل هو محمد ابن عبد الملك بن محمد بن طفيل، رفع نسبه إلى القبيلة العربية قيس بن غيلان. وابن طفيل توفي سنة 581 للهجرة، لكن لا نعرف سنة ميلاده. يؤكد ليون غوتيي أن ابن طفيل ينتمي إلى جيل سابق عن جيل ابن رشد، فمن هنا يمكن أن يكون فارق السن بينهما بين 15 و20 سنة، مما دفع ليون غوتيي إلى الترجيح أن ابن طفيل قد يكون ولد بين سنتين 495 و505. وابن طفيل ولد في وادي آش من أعمال غرناطة في الأندلس. بالنسبة لأسرة ابن طفيل، نعرف له من الأبناء ثلاثة، أكبرهم أبو بكر ثم جعفر ثم يحيى الذي التقى به المراكشي صاحب كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، وأنشده شعرا من شعر أبيه، فقد كان ابن طفيل أيضا شاعرا وله أشعار متفرقة هنا وهناك. استمرت أسرة ابن طفيل إلى عهد المرينيين، حيث نجد ابن الرشيد يلتقي بحفيد ابن طفيل الوزير أبي زكريا، ويمده بكتاب نادر لجده في انتقال مصحف عثمان من قرطبة إلى مراكش.
0: عاش ابن طفيل في بيئة متقلبة سياسياً، إذ ولد في أواخر حكم الدولة المرابطية التي اتسمت بالتشدد الديني، وفي شبابه شهد سقوطها وصعود الدولة الموحدية التي تبنت الفكر العقلي والفلسفة. وفي ظل الموحدين حظي ابن طفيل باهتمام خاص ووجد في هذه المرحلة بيئة حاضنة لفكره ومساحة للتعبير عن رؤيته الفلسفية المتقدمة.
1: في الحقيقة أن ابن طفيل عرف أنه رجل إعلام، حيث نجده في سنة 540 كاتبا لابن ملحان الطائي في عهد المرابطين. فابن طفيل عاش العهدين معا، عهد المرابطين وعهد الموحدين. ثم بعد ذلك نجده كاتبا لوالي غرناطة الموحد أبي سعيد، وفي سنة 522 سيسجل ابن طفيل لعبد المؤمن بن علي، وهو من كبار أو يعني الخلفاء الموحدين، أو إذا أحببتم أول خليفة موحدي بالمعنى الحقيقي، سيسجل له ابن طفيل حدث نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش. ثم سيأمر الخليفة ابن طفيل بكتابة قصيد يستدعي فيها العرب من بني

مؤمن يكتب قصيدة أخرى يستدعي فيها العرب، ثم يكتب قصيدة يبشر فيها الخليفة بفتح قفصة. وكان ابن طفيل عند مرض الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن يكثر الدخول عليه، وقد صرح بذلك معاصره ابن صاحب الصلاة الذي وصفه بالولاية، حيث قال: وكان يدخل عليه من الأطباء الأولياء.

0: عرف الكثير عن النشأة التعليمية الأولى لابن طفيل، لكن المتفق عليه أنه ألم بعلوم عصره، ويمكن القول أنه تخصص في مجالات مختلفة مستفيداً من التراث الإغريقي والفارسي والهندي، بالإضافة إلى التراث الإسلامي الغني الذي شمل علوم التفسير والحديث. درس ابن طفيل الفلسفة وبرع في الفلك والرياضيات، ودرس المؤلفات الطبية وأضاف إليها من خبرته العملية. هذا الإلمام الواسع بالعلوم منحه دوراً محورياً في الأوساط العلمية والسياسية، وأتاح له أن يكون حلقة وصل بين النخب العلمية والأمير، حيث قدم عدداً من العلماء والفلاسفة إلى البلاط.
1: اشتهر ابن طفيل بصداقته لابن رشد كما نجد عند المراكشي في المعجب، فهناك نجد أن الذي قدم ابن رشد إلى الخليفة ليقوم بعمله الضخم في شرح المتن الأرسطي ويرفع قلق عبارته هو ابن طفيل. ومن هناك نعرف أن ابن طفيل كان مهيئاً فلسفياً للقيام بهذا العمل لولا أشغاله العملية الكثيرة، كما نعرف من شهادة المراكشي أيضاً أن الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن كان ذا باع طويل في معرفته الفلسفية، كما نعرف من مقدمة حي بن يقضان القصة التي ألفها ابن طفيل سعة اطلاع ابن طفيل على الفلسفة، وهذا النص الفلسفي يبدو أنه النص الفلسفي الوحيد الذي كتبه ابن طفيل على أكبر ترجيح. كما نعرف من شهادة العالم الفلكي الكبير البتروجي أن لابن طفيل إبداعات في علم الفلك وعد أن يكتب فيها، لكن لم يصلنا شيء من ذلك. كما نعرف من الأرجوزة الطبية لابن طفيل أرجوزة طبية تبلغ أكثر من 7700 بيت، مما يبين تمكنه من علم الطب، ويذكر ابن أبي أصيبعة مراجعات بين ابن رشد وابن طفيل في الطب. من جملة هذه المعطيات نعرف أن ابن طفيل كان فيلسوفا كبيرا، ونعرف أيضا أن الخليفة لم يكن أقل معرفة بالفلسفة من ابن طفيل وابن رشد. كما نعلم من كتب الرجال والطبقات أن ابن طفيل صاحب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وهو أمير شاب في إشبيلية قبل أن ينتقل معه إلى مراكش، وقد أضحى خليفة ليمكث معه في هذه المدينة المغربية زهاء 20 سنة. طيب ماذا نستخلص من ذلك؟ أولى الاستخلاصات أن ابن طفيل كتب رسالة حي ابن يقظان للخليفة في أول عهده به، وكانت هذه الرسالة المدخل الذي اختاره ابن طفيل لتعليم الخليفة الفلسفة، خاصة أن هذه القصة الفلسفية العجيبة تلخص مجمل قضايا وإشكالات الفلسفة الإسلامية في أسلوب قصصي مشوق،

يروي ابن طفيل في كتابه حي بن يقضان قصة رمزية تدور حول طفل نشأ في جزيرة نائية، حيث ربته ظبية عثرت عليه. ينشأ بطل القصة معتمداً على الظبية، ثم يبدأ في اكتشاف العالم من حوله، ويقوده الفضول لتشريح جسد الظبية بعد وفاتها، باحثاً عن سر الحياة والموت. ومن خلال تأمله في الطبيعة

0: وملاحظاته الدقيقة، يتدرج في رحلته المعرفية حتى يدرك قوانين الكون ويصل إلى فكرة الخالق ووحدة الوجود. لاحقاً يلتقي بطل القصة حي بن يقضان برجل يدعى أبا سال قادم من جزيرة مجاورة، ويكتشف أن الحقائق التي توصل إليها عبر العقل والفطرة تتطابق مع جوهر الدين الذي يؤمن به أبا سال.
1: لما كانت هذه القصة الفلسفية تدخل في أدب الهداية، ويحكي فيها ابن طفيل بعضا من تجربته الفلسفية الباطنية، ويرد المراكشي أن ابن طفيل كان يغيب في قصر الخليفة أياما وليالي لا يظهر، فلعل ابن طفيل كان يمارس تأملاته الفلسفية التي ذكرها في قصته حي ابن يقضان في خلوة وعزلة في قصر الخليفة، ولعل هذا كان معروفا عند أصدقائه، مما جعل ابن صاحب الصلاة يصف ابن طفيل بالولاية. نستطيع إذن أن نفترض أن ابن طفيل كتب القصة للخليفة مدخلا للفلسفة التي سوف يجود فيها بقراءة نصوصها مع ابن طفيل، كما كتب القصة لنفسه أيضا سلما إلى العروج، إلى يفاع الاستبصار، وإلى المقام الكريم الذي كان يراه منتهى الكمال الإنساني. ونحن نعرف الإغراء الذي كان يمثله هذا الكمال الإنساني لفلاسفة الإسلام جميعهم، وهو كمال ميتافيزيقي على الخصوص.

0: تجلى في كتاب حي بن يقظان لابن طفيل تداخل الفلسفة بالأدب، حيث استخدم السرد الرمزي ليقدم رؤية عميقة للتوفيق بين العقل والإيمان، ومع الجمع بين التصوف الروحي والعقلانية الفلسفية. وفي هذا السياق شاركنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد الحسامي، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك خالد، في الحديث عن الكتاب من منظور أدبي ونقدي.
1: يمثل هذا العمل من ناحية نقدية رواية رمزية فلسفية تتحدث عن قضايا فلسفية بأسلوب السرد، أي أنها قامت بتسريد الفلسفة وتحويل الفلسفة المنطقية إلى عمل سردي جذاب من خلال طفل أو إنسان يعيش عبر التأمل والتجربة معزولا عن المجتمع. وهنا يتشكل سؤال هذه الرواية: كيف يمكن أن نصل إلى الحقيقة عبر التأمل عبر التجربة بعيدا عن المؤثرات الاجتماعية، وكيف يمكن للعقل البشري أن يهتدي لإجابات تفك الأسئلة الفلسفية العميقة؟ هذه الرواية يمكن أن تصل أو توصف بأنها رواية خيال علمي، لأنه حاول أن يتجاوز كل المنطق الطبيعي في رسم الشخصيات وفي حياتها وفي تحولاتها، ولذلك يمكن أن نقول إن هذا النسق من التأليف الروائي قد سمي بعد ذلك بأدب الخيال العلمي. هذه الرواية لم تكن رواية عادية، وإنما كان لها تأثير كبير في الأدب العالمي. قد أثرت تأثيرا كبيرا في العمل الموسوم بروبنسون كروزو، وهذه الرواية الشهيرة تقتفي آثار حي بن يقظان في رسم شخصية معزولة على جزيرة تحاول أن تقرأ العالم عبر التجربة والعقل. وتميزت هذه الرواية بتأثيرها الواسع في الفكر الأوروبي من ناحية، وفي الأدب الأوروبي بل والعالمي من ناحية أخرى. كان ابن طفيل طموحا وجموحا بهذه الفكرة، وتمكن أن يقدم هذه الأطروحة في أسلوب رمزي جعلته طليعيا في هذا الفن ومؤثرا على الروايات الأوروبية وعلى المفكرين، بل أيضا أثر على البرامج المعدة للأطفال في العصر

0: لقد كان للفيلسوف ابن طفيل وكتابه حي بن يقضان أثر بالغ في الفكر الفلسفي شرقا وغربا، ففي العالم الإسلامي مثل محاولة فريدة للجمع بين العقل والإيمان وبين الفلسفة والعقيدة، وقدم رؤية صوفية عقلانية ألهمت العديد من المفكرين المسلمين.
1: طبعا كان تأثيرها في الغرب اللاتيني كبيرا، رغم أنها شاعت في حلقات علماء الإسلام، فنحن نجد مخطوطات كثيرة لقصة حي ابن يقضان متفرقة في خزائن العالم الإسلامي. وهذه القصة اعتمد عليها ابن الخطيب في روضة التعريف الشريف كما ذكرها ابن خلدون في مقدمته، وإن خلطها ومزجها ولم تتبين له بشكل واضح ولم يستطع أن يميز بينها وبين قصة حي بن يقضان لابن سينا.

0: أما في الغرب فقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية والإنجليزية في القرن السابع عشر، وأثر في مفكرين كبار من عصر التنوير، ممن رأوا فيه دعوة لتعزيز العقل والكرامة الإنسانية بعيداً عن التزمت والتعصب.
1: انطلاق القصة الفلسفية في الغرب سيبدأ سنة 1671 للميلاد، عندما نقلها بوكوك إلى اللسان اللاتيني تحت عنوان الفيلسوف المعلم نفسه. وقد كان لهذا النص تأثير كبير في الغرب، يعني نستطيع أن ندخل كثير من الفلاسفة الأوروبيين الذين عرفوا هذا النص، منهم لايبنيز وسبينوزا، ويذكر أنه وجدت في خزانة سبينوزا بعد موته ترجمة هولندية لهذه القصة الفلسفية التي يمكن أن نعتبرها أول عمل فلسفي عربي يترجم إلى لغة محلية. لكن يبدو أن هذه القصة قبل أن تترجم إلى اللغة اللاتينية أثرت في فيلسوف صغير ولكنه كان كبيرا أيضا، صغير في سنه ولكن كبير في عطاءاته وفي تأثيره، هو بيك دو لا ميراندول في كتابه في الكرامة الإنسانية. هناك قرائن كثيرة تدل على أن هذا الرجل يعني تأثر بابن طفيل، خاصة في فكرة أن الإنسان ينفصل عن كل الموجودات بالحرية والكرامة، وهي الفكرة التي دافع عنها بيك دو لا ميراندول في رسالته الصغيرة والصغيرة الجرم العظيمة الخطر. لكن أعظم تأثير واضح لحي بن يقدان كان في طائفة الكويكرز المسيحية التي وجد فيها روبرت بيركلي نموذجا يحتذى بالرجل الصادق المخلص الطاهر في عقله وقلبه المفتوح على التأمل العميق ليصل إلى الأنوار الخالدة دون أن يعود إلى تقليد ديني موروث كما مثله حي في قصة ابن طفيل. فالنور الداخلي في كل نفس هو ما يمكن للإنسان أن يمسك به، ولعل هذه الروح الفلسفية العميقة في قصة ابن طفيل هي التي جعلت الإقبال عليها كبيرا بين فلاسفة الغرب، وجعلت الإقبال على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية قويا أيضا، حتى أصبحت بفضل هذه الترجمات نصا عالميا، نص عالمي يؤثر بجرأته، يؤثر بمنهجه، ويؤثر بذوقه الفلسفي الرفيع.
2: إدوارد بوكوك مترجم حي بن يقظان إلى اللاتينية عام 1671 قدم تعريفا مهما بهذا الكتاب، وكان له فضلا في تقديم ابن طفيل إلى الثقافة الأوروبية، وكذلك تحدث عنه جون لوك، وتحدث عنه جور سارتون، وكتبوا عن هذه القصة كتابات مثيرة، ووصفوها بأنها ليست مجرد رمزية فلسفية، بل هي من أقدم المحاولات في علم النفس العلمي وفي الأنثروبولوجيا الثقافية، وتحدثوا عن فكرة العقل صفحة بيضاء، كيف يمكن أن نقرأ العقل البشرية بوصفه صفحة بيضاء، وكيف يمكن أن يكتشف العقل الطبيعة وأن نجيب عن الأسئلة الكبرى، الله، الطبيعة، الوحي، إلى غير ذلك من الأسئلة الفلسفية العويصة. لقد قدم ابن طفيل في حي بن يقظان عملا حيا يجعل الأدب والفكرة والفلسفة يقظة في أذهان المتلقي.

0: وهكذا يبقى ابن طفيل فيلسوفا لا يختزل في سيرة أو كتاب، بل في حوار أبدي بين العقل والوجود. فحي ابن يقظان يعكس عقله الموسوعي وروحه التواقة إلى الحرية، حرية الفكر في زمن التشدد، وحرية الروح في سعيها الأبدي نحو المعرفة. قدمنا لكم من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون العالم والفيلسوف العربي المسلم ابن طفيل. من إنتاج إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي إم. إعداد محمد الشلفي، تقديم صلاح القادري، إخراج يسر الشاوش.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير

0: إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك

عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب. وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلابد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس أن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشيء بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز، لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من برنامج حياتنا. موضوعنا اليوم يتحدث عن المهارة، تلك الكلمة التي تطرق أسماعنا بشكل متكرر في عالم الأعمال، فما هي؟ نبدأ معاكم تعريف المهارة أولاً. طبعاً هي مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند الشخص لكي يتمكن من إنجاز عمل معين، وكل شخص طبعاً يطمح لوظيفة معينة عليه أن يطور مهاراته وفقاً لمتطلبات هذه الوظيفة. في المهارات يمكن اكتسابها وتحسينها بالعمل والمتابعة والتدرب طبعاً، ولا شك أن هناك أنواع من المهارات واختلف المتخصصين بأنواعها، لكن اليوم بنتكلم مع ضيفتنا أستاذة حصة عن المهارات المتعلقة بتخصص العلاقات العامة تحديداً. أولاً أهلاً أستاذة حصة.
2: أهلاً فيك أستاذة رينات.
1: عرفنا المهارة بشكل عام، والآن بنتحدث معك عن المهارات التي لابد أن تكون في موظف العلاقات العامة تحديداً.
2: في البداية مهارات التواصل مثل التواصل الكتابي والشفهي، كذلك مهارات الاستماع لكي يكون قادر على التفاهم مع الآخرين، كذلك أن يكون قادر على بناء علاقات، وأن يكون قادرا على التفاوض وحل المشكلات، وأيضا العمل الجماعي.
1: فيما يخص مهارات التواصل، ماذا يميزها عن باقي المهارات؟
2: أنها تساعدك على فهم المتطلبات والتوجيهات بشكل صحيح.
1: بالنسبة لنوع المهارات، هل تعتقدين لابد أن تكون تخص التواصل فقط أو مهارات أخرى؟
2: في مهارات أخرى.
1: مثل إيش؟
2: مثل الإبداع والابتكار والتصور والإدراك وإلى آخر.
1: سؤال يخص الشخص اللي ما يمتلك

0: تلك المهارات، هل يستطيع أن يكتسبها يوم من الأيام؟
1: إيه أكيد.
0: طب كيف؟
1: عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل، التعلم من خلال العمل، بيئة العمل المناسبة، التعلم الإلكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق المدونات والكتب.
0: طيب هل تعتقدين أن ورش العمل ممكن تطور المهارات أو تخليه يكتسب مهارات جديدة؟
1: أكيد.
0: والآن بناخذ فاصل غنائي وراجعين لكم.

0: رجعنا من جديد لكم، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن رح ناخذ نصيحة قبل ما نختم من أستاذة حصة بشكل عام تخص موضوعنا.
1: في البداية اتعب على الاستثمار في نفسك، لا تستكثر أن تدفع مالا من جيبك من أجل شراء كتاب أو حضور دورة أو أخذ استشارة. اعتبر هذا الاستثمار طويل الأجل، تجني ثمرته لاحقا بعوائد مضاعفة قد لا تتصورها.
0: ختاما، صحيح نحن في عصر العلم والإنتاج، قوتك بتقدم مهاراتك وإمكانياتك. في الختام نشكركم أعزائنا المستمعين، أولا نشكر ضيفتنا الأستاذة حصة كما ساعدنا بتواجدها معنا، والشكر موصول أيضا لمخرجي الحلقة ريوف بندر أبو حامد وعبد الله اليحيى. محدثتكم رينات سعد، نلتقيكم من جديد.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض

بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين، أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين. فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة، من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى. ثم كما يقول المفسرون: حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان، ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون، الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل،

0: جلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حيث يمتد النخيل كأنه سطور خضراء في كتاب الزمن، لا كلباس عابر بل كقيمة ترتدى وهيبة تحاك وتاريخ يروى على الأكتاف، إنه البشت الحساوي. كانت البداية من بسطة صغيرة، حائك يجلس في دكان صغير تتناثر حوله الخيوط، ويصنع من الصبر فناً. لم تكن هناك تقنيات، بل خبرة تورث وذائقة تسقل، وكل غرزة تحمل جزءاً من روح صاحبها.
4: طبعاً اشتهرت مدينة الأحساء في صناعة البشوت منذ القدم لوجود الأيدي المهرة في الخياطة اليدوية. طبعاً البشت هذا يعتبر هو النموذج الحديث من العباءة الرجالية، ولو طلعنا على المعجم العربي لوجدنا أن البشت كلمة حديثة، وسابقاً كان يطلق عليه عباءة أو بردة. فالبشت هو النموذج الحديث من العباءة أو البردة، وكذلك أهالي الأحساء مشهورين منذ القدم على بنو قيس أنهم أهدوا النبي عباءة، أو كان تطلق عليها في بعض الروايات البردة. فطبعا النموذج الحديث من البشوت تفاصيله كلها ترمز إلى مدينة الأحساء، من حيث النقوش الموجودة فيها تم استلهامها من مدينة الأحساء، لذلك يتم انتساب البشت إلى أهالي الأحساء. ومعروف ولله الحمد منذ القدم أن أهل الأحساء مشهورين بالصناعات اليدوية، ومن ضمنها الخياطة، لذلك الله شرفهم كذلك بخياطة كسوة الكعبة أكثر من مرة في مدينة الأحساء. أول مرة يتم صناعة كسوة الكعبة كانت في مدينة الأحساء قبل انتقالها إلى مكة المكرمة.
3: تنوعت البشوت الحساوية لتخدم الإنسان ومكانته، فهناك العديد من الأصناف للبشوت الحساوية، وكان هذا التنوع بداية في فهم السوق والاحتياج في زمن ماضي.
4: طبعاً بخصوص البشوت القديمة، في عدة بشوت قديمة، من ضمن البشوت القديمة اللي هي بشت البرقة. كان البشت، حتى لو المستمعين زاروا الدرعية من الأماكن الجميلة في وطننا الغالي، راح يشاهدون بشت الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو بشت لونين، اللي هو يطلق عليه بشت البرقة. هذا يعتبر من البشوت القديمة جداً. وطبعاً بعض الأشخاص يتساءل ليش لونين، لأن سابقاً طبعاً مثل هذه الأنواع من البشوت تصنع من الوبر، فيكون من وبر الإبل، فالبدو عندهم عيب يتم صبغ وبر الإبل. ولا الآن إحنا البشوت اللي يتم خياطتها عندنا في مدينة الأحساء بنسبة كبيرة تكون بنفس لون الناقة، ما يتم صبغها إلا بناء على طلب العميل بلون معين إلى آخره. فيعتبر في طبعاً نماذج كثيرة من البشوت القديمة، من ضمنها اللي هو بشت البرقة، كذلك بشت المعلمة اللي هو بشت الملك فيصل رحمه الله. هذا البشت لقصة، طلب الملك عبد العزيز والدنا المؤسس رحمه الله من أهل الحسا يصنعون بشت مميز للملك فيصل أثناء ما كان عمره 13 سنة بعد انتهاء الحرب العالمية، لإلقاء كلمته في مؤتمر السلام في بريطانيا. فأهل الحسا ابتكروا هذه القطعة المميزة، موجودة حاليا في النت تقدرون تطلعون عليها. تتميز هذه القطعة بوجود كمية كبيرة من الخيوط الزري الممسوجة مع خيوط الوبر، فيعتبر هذا كذلك من أقوى البشوت وأقدمها، كذلك تجاوز عمر الطراز أكثر من 60 سنة، وأول من ارتداه هو الملك فيصل رحمه الله وهو عمره 13 سنة. فهذه مثل هذه نماذج من البشوت القديمة اللي يرتدونها الرجال، وكذلك عندنا نماذج من البشوت النسائية اللي يتم ارتداها على الرأس كذلك. كذلك حتى النساء أثناء الزواجات لهم لبس خاص يتم صناعته يدويا.

0: تحولت الحرفة إلى فن، وتحول الحائك إلى فنان. ظهرت مدارس متعددة في الحياكة، وبدأ التنافس في الجودة، وتوارث الأبناء المهنة حتى أصبح للبشت الحساوي هوية واضحة تعرف من أول نظرة.
1: طبعا أهالي الأحساء صحيح حافظوا على هذه الحرفة، ولكن احنا ما ننسى جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالاهتمام بهذا الموروث، وأول من اهتم بالموروث الثقافي هذا العريق للمملكة هو الملك عبد العزيز رحمه الله باهتمامه بالرداء التقليدي ولبسه، فتشاهدونه في الصور جميعها وهو مرتدي الرداء التقليدي، فهذا الشيء ساهم وقوى جدا وعزز صناعة البشوت لدى أهل الأحساء. فبنسبة كبيرة احنا لنا عندنا في الحسا البشت لا معزة خاصة جدا ولا اعتزاز قوي جدا، يعني انا لو اشوف شخص مثلا يرمي البشت يمكن اتهاوش وياه اقول البشت لحشمة، فلانه يعتبر عزيز جدا ولا يقل اهمية عن شيء اللي يوضع على الرأس مثل العقال او القطرة.
0: بين اليد والتقنية تبقى المقارنة قائمة، فاليد تبدع وهناك تفرد عظيم، والتقنية تسرع وتوحد، لكن البشت الحساوي الذي يحاك يدويا يحمل روحا لا يمكن تكرارها، بينما التقنية الحديثة تسهم في تلبية الطلب المتزايد دون أن تصل إلى عمق الإبداع اليدوي.
1: الماكينة دخلت في شتى المجالات وليس فقط في البشوت على جميع الصناعات، ولكن ولله الحمد البشوت اليدوية تتميز بالدقة العالية وكذلك المرونة وكذلك العمر الافتراضي الأعلى، وكذلك الصيانة. مثلا أنت لو عندك لو أحد المستمعين عنده بشت يدوي يقدر يسوي له صيانة من خلال تغيير لون القماش، فالقيمة الحقيقية في الشغل اليدوي وكذلك عمل تلميع وكذلك أرجعه كما كان جديد. أما في الجهة المقابلة الكمبيوتر نوعا ما يكون أقل جودة، الخيوط اللي يتم استخدامها في الصناعة اليدوية ما تدخل على الماكينة نهائيا، لأن الخيوط اللي تستخدم في الصناعة اليدوية جدا رقيقة وهي تعتبر أعلى جودة، فما تدخل في الصناعة الكمبيوتر أو المصنعية، فالجودة تكون أقل. فما يميز البشوت اليدوية هي عمرها الافتراضي الطويل، الخامات اللي تستخدم في صناعة البشوت اليدوية عمرها الافتراضي أطول وأعلى جودة، وثالثا كذلك كجمالية في اللبس وكأرسم على الجسم. بنضرب مثال مثل الثوب الجاهز مختلف عن الثوب الترسال، راح يكون أرسم على الجسم مراعاة المقاسات اللي يأخذها الحرفي من ناحية الظهر المتن وكذلك الطول، لذلك تشاهدون أن البشوت مثل الأمراء حفظهم الله بشوتها جميلة ومرسومة على أجسامهم.
0: الخامة في عالم البشت الحساوي ليست مجرد اختيار، بل هي قرار يحدد قيمة القطعة ومكانتها، فالوبر الطبيعي يعد تاج الخامات لما يتميز به من خفة وأناقة وانسيابية، بينما يأتي الصوف الناعم ليمنح البشت الحساوي توازنا بين الدفء والراحة. أما خيوط الزري فهي ليست فقط للزينة، بل هي لغات فنية تكتب معها الفخامة.
1: طبعا اللي يميز الخامة يرجع إلى مثلا أجواءنا، مثل احنا الاجواء الشتويه يتم استخدام افخر انواع الخامات اللي هي من وبر الابل او وبر اللاما اللي يتم استيراد الصوف من امريكا الشماليه ويتم نسجها في مدينه الاحساء بالتحديد وكذلك صبغها. اما في الصيف فالتفضيل في اللي هو الصوف ويكون جدا خفيف، يعني فهذه التفضيلات. فالتفضيلات فصل الشتاء هي اللي من وبر الإبل يعتبر أكثر دفئا وأكثر فخامة.

0: إن كان. وعلى فكرة الوبر الإبل في بعض يندرج إلى نوعين، في النوع اللي يكون من بطن البعير اللي فيكون أخف يعني خفيف جدا وأكثر دفئا، وفي النوع الآخر اللي يأخذ من السنام الظهر فيكون ثقيل جدا يناسب المناطق الباردة جدا جدا. أو في النوع الصيفي نفس ما تفضلنا اللي هو يكون خفيف مناسب للأجواء الصيفية، وكذلك الربيع. فطبعا الخامات اللي للبشت في خامات كثيرة جدا تناسب جميع الفصول، كانت الصيفية أو الربيعية أو كذلك الشتوية، ولله الحمد.
1: لم يعد البشت الحسأوي مجرد منتج تراثي، بل أصبح جزءا من سوق متكامل له عدد من الاستراتيجيات والتصنيفات الدقيقة. فمن حيث التسويق يمكن تقسيمه إلى عدد من المستويات، فهناك الفئة الفاخرة والفئة الراقية والفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية والتفصيل الخاص، وهو أعلى درجات التميز، حيث يصنع البشت وفق طلب العميل من حيث المقاس والنقشة ونوع الزري وحتى التفاصيل البسيطة.
0: البشوت متفاوتة الأسعار تختلف باختلاف أنواع الخامات المستخدمة، كذلك أنواع الخيوط المستخدمة في صناعة البشت، وكذلك الأيدي العاملة اللي عملت على خياطة هذا البشت تختلف الأيدي العاملة. بعض الحرفيين متخصصين في جزئية معينة، طبعا البشت يمر في عدة مراحل، 7 خطوات لكل حرفي متخصص في جزء معين حتى يطلع البشت متكامل بدون أي شوائب أو بدون أي تعرجات. فسبب تفاوت أسعاره في البشوت اليدوية هي الأنواع الخيوط المستخدمة، كذلك القماش، وكذلك جودة العمل اليدوي. في بشوت يدوية تباع بسعر رخيص صحيح، ولكن يكون جودة العمل أقل بقليل. طبعا هذا شيء ما يقدر يفرق إلا المتخصصين طبعا، وكذلك الأشخاص ذوي الخبرة أو اللي يرتدون بشوت بشكل كبير يقدرون يفرقونه بالنظر إذا في أي تعرجات أو لا. ولكن ولله الحمد إحنا نتميز في البشوت اللي تم صناعتها في مدينة الأحساء ويضرب فيها المثل بالجودة العالية، وإن شاء الله ما راح تشاهدون هذه الأمور، ولكن أنا ذكرتها عشان تتضح حق المستمع الكريم. فالمهم أثناء توجهه لشراء منتج البشت هو الاستفسار عن نوع القماش المستخدم ومصدره، كذلك نوع الخيوط المستخدمة، وثالثا هل العمل يدوي أو لا. طبعا العمل اليدوي يتميز بالمرونة، ثانيا وجود تفاصيل الخياطة عند قلبه للخلف، وثالثا وجود المصدر أثناء اللي يطلق عليه الدريس اللي من الخلف يطلق عليه المصدر وإنشاء هذا البشت.
1: عند الحديث عن انتشار البشت الحسوي في الخليج لا يمكن إغفال أن هذه الحرفة كانت موجودة في أكثر من موطن، لكنها اختلفت في الأسلوب والجودة. ففي العراق ظهر البشت النجفي كأحد أقدم الأنماط وتميز بنقوشه الخاصة، وفي الكويت تطورت صناعة البشوت بأسلوب قريب من المدرسة الحسوية مع لمسات محلية، كما برزت محاولات مختلفة في قطر والبحرين، لكن التفوق الحساوي جاء من عدة عوامل متعددة: الاستمرارية عبر الأجيال والحفاظ على جودة عالية وثابتة وتطوير النقوش والتطريز دون فقدان الهوية واكتساب ثقة السوق الخليجي والعربي.
0: البشت الحساوي انتقل مو فقط من مدينة الأحساء، بل انتقل إلى جميع الوطن العربي. في حرفيين من مدينة الأحساء خيطوا في السودان، وفي حرفيين خيطوا في سوريا، وحرفيين خيطوا في قطر والبحرين والكويت. فانتقلت هذه الحرفة الجميلة إلى جميع الوطن العربي. فأنتوا لو تشاهدون الأخوان المستمعين توجهتوا إلى أحد الدول الخليجية المجاورة وشاهدتوا محل بشوت، راح تشاهدون يقول لك أنا ترى حساوي، ولكن خلاص سكنت هنا وحصلت على الجنسية، ولكن إحنا أصلنا حساوي، وإحنا إلى الآن لازلنا نمتهن حرفة البشوت، لأن بعضهم خلاص توجهوا ويمارسون حرفة الخياطة واستقروا في مناطق دول الخليج، واستمرت هذه الحرفة وانتشرت على الوطن العربي بشكل كامل.
2: أنتم على موجات أثيرية.

0: للحج حققت نجاحا على مختلف المستويات. وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية ومهددة صحية. غدا بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نقل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لذوي الفقيد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في وفاته رحمه الله. وأعرب سمو وزير الدفاع خلال لقائه بذوي الفقيد عن بالغ تعازيهم ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادة وشعبا، مشيدا بمواقفه رحمه الله التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره. هنأ وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج بنجاح موسم الحج، وأوضح أن الخطط المعتمدة لموسم الحج حققت نجاحا على مختلف المستويات بدعم من توجيهات القيادة، مشيرا إلى أن ضيوف الرحمن عاشوا رحلتهم الإيمانية في أمن وطمأنينة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة. وأكد وزير الداخلية أن ما تحقق من نجاحات في الحج جاء بدعم كبير ومتابعة مستمرة من ولي العهد وتوجيهاته التي أسهمت في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وتكامل الجهود بين الجهات المعنية. ورفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام، حيث حققت نجاحا على مختلف المستويات.
1: أرفع للقيادة أيدها الله باسمكم وباسم جميع العاملين في الحج من كافة القطاعات عسكريين ومدنيين خالص التهاني والتبريكات بنجاح موسم الحج لهذا العام، حيث حققت الخطط المعتمدة نجاحا على جميع المستويات بفضل الله عز وجل، ثم بالدعم والتوجيهات السديدة من القيادة حفظهم الله. فقد عاش الحجيج رحلتهم الإيمانية بأمان تحفه السكينة منذ لحظة وصولهم مطارات المملكة وموانئها ومنافذها البرية، آمنين في دروبهم نحو الأماكن المقدسة تستقبلهم تجهيزات نوعية ومواصلات سريعة وبنية تقنية حديثة.
0: وأشار وزير الداخلية أن ما تحقق من نجاحات في الحج جاء بدعم ومتابعة من ولي العهد.
1: النجاح المتحقق في حج هذا العام يقف وراءه قائد تابع تفاصيل عملنا لحظيا، وحققت توجيهاته الكريمة شمولية في الاستراتيجية والتخطيط وتميزا في الإدارة والتنفيذ، هو سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قال حفظه الله بوضوح: لا شيء لدينا يعلو في الأهمية على الحرمين والحج والحجيج، إنها سياسة دولة ومنهج سعودي راسخ تتوارثه الأجيال بفخر واعتزاز.
0: وقال وزير الداخلية إن الملك يؤكد دائما اعتزازه بأنه يحمل في قلبه ولقبه خدمة الحرمين الشريفين.
1: سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يؤكد دائما اعتزازه بأنه يحمل في قلبه ولقبه خدمة الحرمين الشريفين. وفي عهده المبارك شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن المقدسة ومنظومة الحج بكاملها نقلة نوعية جعلت الحاج والزائر ينعم بأفضل الخدمات المتطورة.
0: أعلنت وزارة الصحة عن خلو موسم حج هذا العام من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم، رغم ما شهده العالم من تحديات وبائية متزامنة ومستجدات صحية دولية استدعت أعلى مستويات الرصد والتأهب والجاهزية. هذا وكد مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية الدكتور محمد العبد العالي تقديم أكثر من 2 مليون خدمة صحية خلال موسم الحج.
2: كافة المقدمين الخدمات الصحية في حج هذا العام قدموا أكثر من 1.5 مليون خدمة صحية. طبعا هذه 1.5 مليون خدمة صحية فضلا عن الخدمات اللي قدمت والرقابة التي نفذت والإجراءات التي تمت في المنافذ الصحية واللي لسه بتقبل وباقي عليها إن شاء الله عن مغادرة الحجاج وهم سالمين آمنين وبصحة.

0: كما أكد مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية أن الخدمات الصحية في الحج تقدم جودة عالية وفي وقت قياسي.
1: الأهم عندنا أن احنا كنا نقدمها وحريصين أن نتابع بأن يتم تنفيذها بجودة عالية، أن يتم تنفيذها بسرعة، لأنه مهم جدا. احنا في سباق مع الزمن، نريد أن الحاج يعود ويكمل مناسكه، نحن نشاركه هذا الشعور ونستشعره معه. والحمد لله لدينا يعني كثير من الخدمات حققت حتى أرقام قياسية في سرعة تنفيذها، ولكنها كانت بجودة وكانت بتميز. الرعاية فيها تقنيات عالية، الرعاية الافتراضية، الروبوت، التوسع، وفي خدمات الدرونز، الـ AI دخل عندنا في مجموعة من الخدمات، كالخدمات التي لها علاقة بالتشخيص للسكتات الدماغية، التقنيات التي دائما نسخرها، والرعاية التي دائما نسخرها، وكافة الموارد التي نضعها في رعاية وخدمة صحة ضيوف الرحمن، وهذا شرف كبير نستشعره جميعا في كل القطاعات.
0: كشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر تنفيذ 166 مبادرة إثرائية ودعوية في الحرمين الشريفين، استفاد منها نحو 7 ملايين شخص، وسجلت المبادرات أكثر من 46 مليون مشاهدة رقمية وميدانية، إلى جانب تقديم مئات الآلاف من خدمات الإرشاد والترجمة وتوزيع المصاحف والإصدارات التوعوية، بما عزز التجربة الإيمانية للحجاج وأبرز رسالة الحرمين الوسطية عالمية. سلمت وزارة الحج والعمرة وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. يبدأ غدا إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة وفقا لتقويم موسم العمرة الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة، على أن يبدأ بعد غد الاثنين دخول المعتمرين إلى مكة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، في حين سيكون الأول من شهر شوال المقبل آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، ويوم 15 من شهر شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة. تواصل جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إجراءات مغادرة رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام بكل يسر وسهولة. وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. بدأت وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من مصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام، وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للوزارة أعمال التوزيع داخل صالة المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف لإيصال الهدية للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، ويبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام 1,900,000 نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم المترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 8,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1,247 شخصا، بالإضافة إلى تورط 13 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 841 حالة ضبط للممنوعات خلال الأسبوع، وشملت الأصناف المضبوطة 44 صنفا من المواد المخدرة إضافة إلى 92 من المواد المحظورة، كما شهدت المنافذ إحباط 825 من التبغ مشتقاته، إلى جانب 29 صنفا لمبالغ مالية وخمسة أنواع من الأسلحة ومستلزماتها. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. وزير الدفاع ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه هادي. وزير الداخلية يؤكد أن الخطط المعتمدة للحج حققت نجاحا على مختلف المستويات. وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. غدا بدو إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب الاستماع، وتقبلوا تحايا محدثكم طلال بن عبد الله النفيسة، وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من برنامج حياتنا. موضوعنا اليوم يتحدث عن المهارة، تلك الكلمة التي تطرق أسماعنا بشكل متكرر في عالم الأعمال، فما هي؟ نبدأ معاكم تعريف المهارة أولاً. طبعاً هي مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند الشخص لكي يتمكن من إنجاز عمل معين، وكل شخص طبعاً يطمح

0: وظيفة معينة عليه أن يطور مهاراته وفقاً لمتطلبات هذه الوظيفة. في المهارات يمكن اكتسابها وتحسينها بالعمل والمتابعة والتدرب طبعاً، ولا شك أن هناك أنواع من المهارات واختلف المتخصصين بأنواعها، لكن اليوم بنتكلم مع ضيفتنا أستاذة حصة عن المهارات المتعلقة بتخصص العلاقات العامة تحديداً. أولاً أهلاً أستاذة حصة.
1: أهلاً فيك أستاذة رينات.
0: عرفنا المهارة بشكل عام، والآن بنتحدث معك عن المهارات التي لابد أن تكون في موظف العلاقات العامة تحديداً.
1: في البداية مهارات التواصل مثل التواصل الكتابي والشفهي، كذلك مهارات الاستماع لكي يكون قادرا على التفاهم مع الآخرين، كذلك أن يكون قادرا على بناء علاقات وأن يكون قادرا على التفاوض وحل المشكلات، وأيضا العمل الجماعي.
0: فيما يخص مهارات التواصل، ماذا يميزها عن باقي المهارات؟
1: أنها تساعدك على فهم المتطلبات والتوجيهات بشكل صحيح.
0: بالنسبة لنوع المهارات، هل تعتقدين لابد أن تكون تخص التواصل فقط أو مهارات أخرى؟
1: في مهارات أخرى.
0: مثل إيش؟
1: مثل الإبداع والابتكار والتصور والإدراك وإلى آخره.
0: سؤال يخص الشخص اللي ما يمتلك تلك المهارات، هل يستطيع أن يكتسبها يوم من الأيام؟
1: إيه أكيد.
0: طب كيف؟
1: عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل، التعلم من خلال العمل، بيئة العمل المناسبة، التعلم الإلكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق المدونات والكتب.
0: طيب هل تعتقدين أن ورش العمل ممكن تطور المهارات أو تخليه يكتسب مهارات جديدة؟
1: أكيد.
0: والآن بناخذ فاصل غنائي وراجعين لكم.

0: رجعنا من جديد لكم، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن رح ناخذ نصيحة قبل ما نختم من أستاذة حصة بشكل عام تخص موضوعنا.
1: في البداية اتعب على الاستثمار في نفسك، لا تستكثر أن تدفع مالا من جيبك من أجل شراء كتاب أو حضور دورة أو أخذ استشارة. اعتبر هذا الاستثمار طويل الأجل، تجني ثمرته لاحقا بعوائد مضاعفة قد لا تتصورها.
0: ختاما، صحيح نحن في عصر العلم والإنتاج، قوتك بتقدم مهاراتك وإمكانياتك. في الختام نشكركم أعزائنا المستمعين، أولا نشكر ضيفتنا السادة حصة كما ساعدنا بتواجدها معنا، والشكر موصول أيضا لمخرجي الحلقة ريوف بندر أبو حامد وعبدالله اليحيى. محدثتكم رينات سعد، نلتقيكم من جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعين الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبر من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا، في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى، واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، والساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا أبو عادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة، يعني في أوقاتهم ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد بالدولة كاملة. يعني الحمد لله، يعني من يوم صغري ونشأت، الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه لهم الخير والبركة، أنا خلينا أطلع بالزراعة. والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر، وتركت الدراسة يمكن كثير، واشتغلت بالزراعة والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل. كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: سياسة تقليدية، يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن، وعملية الشبكة الري، عملية الشبكة، كانت زراعة تقليدية، وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات ومن القرعيات، وكانت فيه كثير من أنواع الخضار، لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم، يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه، لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش، وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات، ومن الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش تدر حليب وتدر لهم شيء. هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة، وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية، رؤية المملكة 2030، التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه. الله. يعني نرى الأيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية، فالآن النهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارعة محدودة، ما كانت المساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة، والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع. لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير، والمشاريع النخيل على مستوى يعني المنطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشاع الآن مهرجانات كثيرة، ومهرجانات التمر الأول ذا
0: صحيح.
1: فمنطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم، فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، ولو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل. ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وتأكيد عصرت تلك الحقبة، وما شاء الله الآن أنت من الرموز. يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى. والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر. يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة، بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة. عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه، حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل تكنولوجيا الآن بدأنا بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل. الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل، خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة، يمكن العائلة كلها تنزل المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم، يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف، إن كان وقت التمر، حتى الجيران، جيران المزارع لما يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم، يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل، حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة، ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول، كنا المزارع هو عائلته،
0: وعائلته.
1: تحصل الأخوات والخوات، تحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان. فتحصلنا يد واحدة، الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت أنها محصورة. تحصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم.
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر، شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أيا كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة. وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا، يتعاونون على القعدة سوا على المحصول، يأخذونه سوا ويفرحون، وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير، ومراحل خرف التمر يمر بمراحل كبيرة، وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك، أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحم جميع المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدون ويعطونه، واللي ما عنده عمال مثلا أو ما عنده أحد تلقى واحد ومرته أو أولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا. فكانت يد واحدة، كلنا كنا متشاركين، فلان عائلة فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهرة في هذه قديما كلها.
0: طيب وشو برنامج المزارع قديما اليومي من صلاة الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
1: شوف كنا من صلاة الفجر تلقى تحصل أم العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا أولادهم بيروحون للمدارس أو يروحون للموظفين أو شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قمح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت أغنام أو بقار أو جمال، كانوا يحصدون لهم يعني أشياء بسيطة جدا لكن فيها متعة فيها انبساط. يرجعون الظهر يريحون، وبعد صلاة الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام. كانت عادات بسيطة لكن فيها ما شاء الله خير وبركة، أنهم
0: صحيح
1: يبدون على الناس جميعا في المنطقة.
0: صحيح، يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصورة اللي نشوفها الحين ومشاريع العملاقة، لكن فيه بركة،
1: فيها بركة. وبعدين البركة سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
0: ما شاء الله،
1: وكانت تكثر البركة. كانوا تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر، تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوينا أيا كان من العيش في أول موسم، يحصدون العيش ويسوون منه مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران، هذه بشارة خير من أول محصول عندنا. كانت العادات بسيطة ومتناولة الجميع يعني.
0: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما؟ يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
1: والقمح المعية الزراعة العام ولا كان عندنا القمح، هذا من أساس المزارعين تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز، يسوون منه أي كان القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين.
0: هي اللي تسمى الذره أبو سليمان،
1: وكانوا الذره بس الذره حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
0: اللي تزرع بين النخل،
1: اللي تزرع بين النخل هذه ذرة تكرم للحيوانات والعلاف، يعلفون بها الحيوانات البهايم يعني مثلا كغنام أو جمال أو ذي، هذه موجودة كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع. لكن الأساسيات أنك تأخذ منها كإنتاج للبيت أو ذا، يحرصون على

0: القمح ذاك الأيام مركزين عليه مرة مع
1: طيب.
0: التمور
1: والورقيات والبطاطس
0: موجودة كلها
1: والبطاطس
0: عندنا مزرعة في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع لحتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة.
1: وكان قبل كلنا مزرعته وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة هالمزارع
0: تقريبا كل الناس مزارع بس بسيطة صغيرة كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع يعني حدود ويفطرون سوا تلقى واحد لا جاب الفطور ذا جابت أم العيال له فطور الفلاح تلقوين يصوت على صاح جاره تعال افطر يعني كانت بسيطة العادات بسيطة جدا لكن فيها بركة وخير وكانوا متعاضدين مع يد واحدة
1: ويمر اليوم سريع وبسيط ومبروك
0: أبسط من البسيط وكانوا متوالفين جدا جدا جميع المزارعين لحتى الآن لكن الآن بعد ما كبرت المشاريع وعلى مستوى الحمد لله كل واحد تفتح أكثر العمالة بدأ يجيبون متوفرة والحمد لله
1: جميل. نبي نكمل معك أكثر وأكثر أبو سليمان وفي المشاريع لكن خلنا نستاذنك ودي أنتقل الضيف الآخر الأستاذ علي السعودي. أبو عادل نبي ناخذ منك علوم الحرفية بالتحديد شغل الطين أول أو شيء أنت أظن أبو عادل يمكن يعني من صغر سنك وأنت اشتغلت مع الحرفية.
2: اي والله من الصغر كنت اشتغل مع عمي كان السابقين واشتغل معهم واعاونهم اول طبعا الطين نوعين في نوع الطين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر هذا لازم يحط معه شوي رمل عساس يتخف قوته هذا اغلبهم ياخذونه يغربلونه يصير زي الفخار فخار قوي يصير حار وفي الطين لا بارد يصير فيش معه رمل زين والطين لازم يخمر أول إذا أنت بتبني بيت أو تحط لبن يخمر أقل شيء شهر شهرين ثلاثة ويحط عليه شوي تبن وشعير تبن الشعير عندنا الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب تطلع له ريحة من نربط على الموية اللي فيه كل ما خفت الموية عبوه لما يعني عادي يستقوي قوة عادي يبدأ خلقهم فيه
1: طيب
2: ثم عاد اللبن طبعا اللبن معروف زي البلك الحين طبعا خشب زي مربع أو مستطيل حسب طلب اللي هو صاحب البيت يلبنونه يقعد بعد تقريبا له حول 20 يوم أو أكثر وكل ما لبن أخذ له أسبوع كذا أربعة أيام بدأ يزلب اللبن عشان ينشف لأن أحيانا يصير بالصيف ما ينشف بصراحة اللبن هذا يسمى لبن وسمى تجليب اللبن عشان ينشف
1: طب وشو له الطين يخلى مدة كبيرة ومثل ما تقول يخمر وش الفائدة؟
2: لأنه فائدته يصير يتشرب كل الموية ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر ومع السيول وذا تقاوم قوة مرة بينما لو ما خمرت ما قاومت ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص ما الموية ما يضرها أبدا
1: جميل الطين تقول تجيبونه من الباطن الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل
2: أيوه الباطن وادي الرمة مو بنفس الوادي فيه جزء منه يصير كله طين ولا بعضها يصير باطن بطحة وبحص بس في جزء منه يصير متواسي وطين
1: طيب
2: في الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين تطلع زي الصفاي كده ومتكسرة وفي ناس يستخدمونها الحين تلقى كل العطارين موجودين عنده تقول أبي غارين عطاك زي بعضهم يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي
1: جميل طيب أبو عادل بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة
2: اي والله صعبة خاصة الساد لازم يصير متقن الشغل 100%
1: الساد اللي هو الرئيس
2: ايوه الاستاد هو يسمى الرئيس
1: الاستاد اللي
2: هو اللي يبني والحرفية مو الحرفية تحت اللي خلط هذا واحد من الخلط بس تلقاه دائما
1: لبنه طينه
2: رجله بصة خلط بهالطين رجله يخلط وواحد ينقص قال له ينقص اللي يقطع زيكم كذا، واثنين يسبفون له سقف اللي هو يعني يمد له مثل قلت لبنه طينه، قال لبنه ولا ذاك بيجه لبنه على طول ارفعه فوق له ولا ويستقبل ويحط والطينه برضه ولا يستقبل ويحطه. والله هذا مثل السد 100% بعثنا اول المباني السوديه اول يعني دقيقين مره بدون حبل بدون متر بدون شيء، تحصل الدار يعني كانه مصموم صب، لا ميلان لا ارتفاع لا نزول، وهم ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه.
1: ولبنه طينه لبنه طينه يعني اظن عمليه سريعه وبه مهاره عاليه،
2: به مهاره عاليه وبه زي الهزيج زي اللي ما تعطيهم متعه شوي ما يتعبون، لبنه طينه لبنه ولا دائم يعني زي التحفيز لهم يشتغلون
1: التحفيز. طيب استاذ هو بالبدايه حرفي،
2: هو استاذ بالبدايه حرفي لما شغله 100% ومن عاد ايش اسمه يبدا هو يشتغل شوي شوي له مو لا يشتغل الحرفي عند اول ما يتعلم عند الناس يشتغل تلقى له خاص ولا لحد قريب له او يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش لمين شاف يشوف شغلته ويشوفون له شغلته 100% عاد يشتغل. اظن يستندوا اول رغم زي الانتداب من القصيم للرياض من منا ومنا الاغلب قصوره الله يطول باعمارهم ويغفر الحي والميت الملكي اغلبها قسمان اللي ترى بنينها
1: ما شاء الله. تمام
2: اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند ملك عبد العزيز يشتغل عند سعود يشتغلون يبنون هناك.
1: تمام يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم اجدادنا فعلا ابو عادل سمعنا انهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم.
2: اي يشتغلون بالرياض هناك يشتغلون يبنون ويشتغلون وبعضهم وبعض القسمان في السعوديه القديمين استقروا وما زالوا هناك بالرياض هم عوائل معروفه.
1: تمام لكن استاد هو اللي يبني
2: هو اللي يبني وهو اللي يجيب يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل اي شركات الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وذا شغال وهذا كسلان ما ياخذونه معهم.
1: تمام
2: طيب اللي شغالين 100%
1: متى يبيله علشان ينال استوديه على ما يقولون على ما يقولون بلهجتهم متى يبيله على ما يكون استاد
2: يبيله رقى شيء يمكن 4 سنين 5 سنين وهو يشتغل معهم وهو بس اللي تلقاه يما أول ما يبدأ يخلط بهالخلطة تلقى رجليه غاسني للركبة بهالطين وخلط ومعاد لا بدأ عاد يقطع من الطين سمى شو اسمه طين حلبله الطين الصغيرة ومعاد عاد يتقرب على شوي شوي لما عاد يصير بقى يا صار بدي يعرف صار معهم سلمين بسلم والساد بسلم وصار حوله يا قلب هو يسلم اللبن وذا يسلم الطين زي الفرد للجدار ويخلي يصف هو الطين ويناظرون وبعدين من أول ترى شو اسمه السلم حقهم خشب بعد ما في سلالم الحين ولا شيء شبس ابدا تلقى قاعدته واحد وهي زي ساتن زي المثال التحتيه خشبه واحده والباد خشبتين طلعت مع بعض ونحطهم خشب وبعد يربط مسيام وحبال اول يعني كل شيء
1: جميل
2: بسيط
1: جميل. انا بكمل معك ابو عادل الاستاذ علي سعودي لكن خلنا بروح شوي للاستاذ خالد العبيد. أعود لك أبو سليمان. أبو سليمان ما شاء الله تبارك الله الآن أستاذ خالد العبيد أنت ما شاء الله تبارك الله يعني فترة بعد فترة وتطورتم في هذا المجال وأصبحتم الآن ما شاء الله تبارك الله يعني تبدون مشاريع عملاقة في الزراعة ومتخصصين في التين.
0: نعم الحمد لله أنا شاركت كثير ويمكن الوحيد على مستوى ليس نقول مستوى الخليج وبس يمكن الدول العربية أني صدرت عقل التين هذه اللي وصلنا حوالي 48 دولة حول العالم ف فالحمد لله بدينا نطور وبدينا ننتج وبدينا نصدر يمكن التين له للتين من منطقة القصيم أو من معنى صح من المملكة العربية.

0: العربية السعودية، فهذا فخر الجميع. وأتمنى كل المزارعين من عنده شيء حاول قدر ما استطيع أنه يطور ويبهر العالم. إحنا شباب في مملكتنا الغالية، أن ننجح ونعرف الزراعة معين، وعرفنا كيف نبدأ بالزراعة الصح ونجحنا الحمد لله. فهذه الحمد لله حتى بديت أعمل تقريبا، تجيني خطابات رسمية من جامعات خارج السعودية سواء بالخليج أو بدول عربية، أن يلقوا محاضرات عن كيف نجحنا في الزراعة وكيف وصلنا بالزراعة كيف. وكانت قبل يمكن رمضان بشهر تقريبا في جامعة الوادي الجديد في القاهرة في مصر، أن نسوي محاضرة عن النخيل وجودة النخيل، لأني أنا أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في جودة التمور السكري. فكانت المحاضرة قوية جدا، كان معانا يعني دكاترة ومعانا متخصصين في النخيل، فكنا نتبادل الخبرات. فتعرف شاب سعودي في مملكتنا أنه يشارك في مؤتمرات دولية، هذا فخر لنا الجميع.
1: أكيد.
0: والله يوفق الجميع.
1: اللهم أمين. جميل. طيب أبو سليمان، أستاذ خالد العبيد، بالنسبة لزراعة التين أعتقد أنها اختلفت كثير عن البدايات. تقريبا التين كملوا جاينا
0: من زمان، التين موجود في السعودية من زمان زمان، كانوا أول آبائنا وأجدادنا لما يروحون لسوريا أو العراق يجذبون ويزرعون عندنا، لكن ليس بكمية تحصل المزرعة أو مزرعتين أو خمس مزارع، تحصل بهم شجر عادي. كانت في مزرعتنا يمكن قبل 50 سنة أو 45 سنة كان فيها شجرة تين واحدة، وكان فيها شجرة عنب بثنتين، ما فيك ذاك التطور أنه يزرع مشاريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد. كان موجود التين من سنوات، لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة، تتحمل درجة الجو. المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة،
1: زراعتها متعبة أستاذ خالد، صعبة.
0: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار والتربة، هذه تؤثر على التين. أما مربح، أنا سبق وإني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 شهور إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج، يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية. الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه، لكن مربح، يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه، لازم تقطف اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
1: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
0: إن شاء الله احنا اشتغلنا نشوف على بعض المحلات، عندي بعض الآبار للموسم الجاي هذا إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية، نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل، نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا. الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير، مع أن درجة الحرارة عندنا عالية، لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة، توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية. وهذه جميل. وأنا شفتها كثير، وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون.
1: جميل.
0: قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم، كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول، أن يجيب الديزل وشغل مكاين وإزعاج ودوشة، الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5%-6% من تكاليف أول.
1: جميل. تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن، ما عنده محاصيل أخرى؟
0: لا، بزرع القمح، أنا لسه قبل يومين حاصد القمح، وبعدها بنزرع الذرة على في الذرة هذه
1: ما شاء الله،
0: ما خلي شيء أنا الحمد لله. بس إن إحنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها، ونبي نرجع لها ثاني. تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي، إنك تدربهم صح للقطاف والشغل، لكن أنا لما وقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف، نزرع القمح في الشتاء، القمح المعية البلدي، وناجح على مستوى عالي.
1: تمام. طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل، خلنا نرجع للذكريات شوي، تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
2: والله أني أذكري أنا صغير كنت أول، ما اشتغلت مع عمي شوي يعني، بس ما طولت، يمكن بديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة. يا الله يرحمه يغفر له، تعال من أول أشياء نلعب، تعالوا يا عيال نبي نسوي لنا شوي البينات، وما عدنا بنخلط ما بعض المرات نزعل ونبدا يا لبناها نبعد وطيناها
1: ما تبونها
2: ما شاء الله عليه الله يرحمه.

0: فلو دائما مفطين ودائما الفلو بنينا البيت حق المزرعة حنا اللي بنينا مهطين. وما عاد اشتغلت مع عمي بديت أروح وأجيها أقريب أروح معهم والبعيد ما نبروح.
1: لكنك حبيت الشغلة بعدين.
0: إيه والله زين هالشغلة زين ولا إحنا أول ما هم زي الحين أول ما هنا الشغل ما هنا لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات الله ما بها أبدا. وأحيانا بعد الواحد يكيف إنه يروح يشتغل على أساس ما يمسكون يقول راح ما رسي ما هل ما يشتغل يروس
1: طيب
0: بالمزرعة.
1: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبة لكم كحرفية غير البيوت وش بوت تشتغلون أيضا غير البيوت؟
0: واجد الشغل
1: قلبان وما قلبان
0: يشتغل بالمزارع يسمى رايس. الرايس هذا بس خصته الماسكة المزرعة.
1: لا أقصد بالحرفية بلبنا غير البيوت قلبان وما قلبان طويل قلبان هو داخل
0: بوه قلبان بوه القلبان بس القلبان تبي ناس يعني متخصصة وأنا أشوفهم وحضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه من أول كل برحة يأخذوا يجروحون بالقلبيات ويجيبون الحصى بو حصى تسمى صمة وحصى الثانية يجيبون حصى صم مو بتثانة التثانة اللي لا ضربتها تفتتت والصمة لا اللي ضربتها قوية بالحيل هذه بعدين يسموه يجبونه يكبونها. أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا عاونهم بس ما أعرف الصراحة.
1: جميل.
0: يبدأ يسمى شاكوش كبير يسمى مقرعة يبدأ يقرعون الحصى يحطوا زي المربعات كذا وبوه اثنين أو تحت بالجليب ويبدأ يجدع له وكل ما حضر شوي جدع له لمن يرتفع المباني يصفونه صف هذا حصى.
1: طيب
0: هذا يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دول.
1: طيب أبو عادل أنتم مسكتوا بيت تبنونه من اللي خطط البيت من اللي خطط غرفه ممراته أستاذ
0: اللي خطهم بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا وتخطيط ترى بالرجل بعد ما هو
1: ما هنا مكتب هندسي
0: لا ما هنا مكاتب ولا شيء بعد هنا هالرجل ولا بصبع يا قاعد عنده راعي البيت ورا وهذا بيتنا فرضنا 200 متر ومع بصبع يخطوا هذا الحوش وهذا يبي يصير المجلس أو قهوة يسمونه أول وهذا الغرف وهذا ما ذويش وهذا يصير اللي بالحوش بعد حين يخط بيده هذا الحوش حق الدبش لأن أول بيوت كله به دبش ما بقرة ولا شيء ولا
1: تمام
0: وهذا طيب. ممر وهذا المطبخ وهذا بصبعه
1: يخطط
0: وما عاد يفهمه لا جاء يبني عاد برجله عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد هم حطوا ساس تبيض الحصى الساس يسمى الحاجة زي الحين الميدة
1: اللي يثبت عليها الجدار
0: هي الأساس حصى كان عنده أموره والله إنه يمكن ما يحطون إلا صفة واحدة وإنسان أموره زين حطوا صفتين ثلاثة
1: وهذا يحامي البيت من النز صح؟
0: هذا يحامي البيت عن الأمطار والنز ما يطيح
1: النز هو اللي تحت الجدار نتيجة المطر ولا لا؟
0: النز هو نسيج من المطر يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدأ ينز زي تشريب اللي أحيانا يتسلخ وأحيانا يصير ينزل الأرض بعض تهضم شوي يصير فتحة هذا يسمى نز
1: ثم تسوله ترميم
0: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا يزرزون يعبونه طين ثاني مرة
1: ويضبط
0: مية بالمية
1: تمام طيب كنتوا يعني تتعبون أبو عادل تفرقوا
0: اي والله نتعب واجد هاي نتعب ولازم بعد أغلب حتى حن أشوف أنا والعد ما سويت أنا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم أقول لك يمكن عشبان كثار عشبان حقة النخل وشابوا وضوا وقعدوا على أنهم عرقانين يعني كل ثيابهم عرق ويسمى تصمية يتصلون عليها كذا قلت حار وين تبون عند هضة وقال هذه هضة هو اللي تسحب جميع التعب وهم واجهين يتصلون على يمين يسار تلالمن شب تنشف ثيابهم من العرق. يقول هذه تشيل التعب كله.
1: الله يعطيك العافية أبو عادل.
0: يا هلا والله وغلا يا هلا أبوكم.
1: الأستاذ الحرفي علي السعودي شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا.
0: يا هلا يا هلا.
1: أستاذ خالد العبيد المزارع هنا في منطقة القصيم يعطيك العافية وتشرفنا فيك.
2: أبرك الساحات.
1: بهذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى بالقصيم. إن شاء الله أننا قدمنا ما يرضيكم. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7000

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من برنامج حياتنا. موضوعنا اليوم يتحدث عن المهارة، تلك الكلمة التي تطرق أسماعنا بشكل متكرر في عالم الأعمال، فما هي؟ نبدأ معاكم تعريف المهارة أولاً. طبعاً هي مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند الشخص لكي يتمكن من إنجاز عمل معين، وكل شخص طبعاً يطمح لوظيفة معينة عليه أن يطور مهاراته وفقاً لمتطلبات هذه الوظيفة. فالمهارات يمكن اكتسابها وتحسينها بالعمل والمتابعة والتدرب طبعاً، ولا شك أن هناك أنواع من المهارات واختلف المتخصصين بأنواعها، لكن اليوم بنتكلم مع ضيفتنا أستاذة حصة عن المهارات المتعلقة بتخصص العلاقات العامة تحديداً. أولاً أهلاً أستاذة حصة.
2: أهلاً فيك أستاذة رينات.
1: عرفنا المهارة بشكل عام، والآن بنتحدث معك عن المهارات التي لابد أن تكون في موظف العلاقات العامة تحديداً.
2: في البداية مهارات التواصل مثل التواصل الكتابي والشفهي، كذلك مهارات الاستماع لكي يكون قادراً على التفاهم مع الآخرين، كذلك أن يكون قادراً على بناء علاقات، وأن يكون قادرا على التفاوض وحل المشكلات، وأيضا العمل الجماعي.
1: فيما يخص مهارات التواصل، ماذا يميزها عن باقي المهارات؟
2: أنها تساعدك على فهم المتطلبات والتوجيهات بشكل صحيح.
1: بالنسبة لنوع المهارات، هل تعتقدين لابد أن تكون تخص التواصل فقط أو مهارات أخرى؟
2: في مهارات أخرى.
1: مثل إيش؟
2: مثل الإبداع والابتكار والتصور والإدراك وإلى آخر.
1: سؤال يخص الشخص اللي ما يمتلك تلك المهارات، هل يستطيع أن يكتسبها يوم من الأيام؟
2: إيه أكيد.
1: طب كيف؟
2: عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل، التعلم من خلال العمل، بيئة العمل المناسبة، التعلم الإلكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق المدونات والكتب.
1: طيب هل تعتقدين أن ورش العمل ممكن تطور المهارات أو تخليه يكتسب مهارات جديدة؟
2: أكيد.
1: والآن بناخذ فاصل غنائي وراجعين لكم.

0: رجعنا من جديد لكم، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن رح ناخذ نصيحة قبل ما نختم من أستاذة حصة بشكل عام تخص موضوعنا.
1: في البداية اتعب على الاستثمار في نفسك، لا تستكثر أن تدفع مالا من جيبك من أجل شراء كتاب أو حضور دورة أو أخذ استشارة. اعتبر هذا الاستثمار طويل الأجل، تجني ثمرته لاحقا بعوائد مضاعفة قد لا تتصورها.
0: ختاما، صحيح نحن في عصر العلم والإنتاج، قوتك بتقدم مهاراتك وإمكانياتك. في الختام نشكركم أعزائنا المستمعين، أولا نشكر ضيفتنا السادة حصة كما ساعدنا بتواجدها معنا، والشكر موصول أيضا لمخرجي الحلقة ريوف بندر أبو حامد وعبدالله اليحيى. محدثتكم رينات سعد، نلتقيكم من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: بودكاست ريهان.
2: لا، آخر العنقود بدون درع. كان واثق فيني بزيادة، يعني الله يذكره بالخير. قررت أتجه للمسرح بس بطريقة الصدفة يعني. وبعدين 89 أختي 90 يعني طالع عيني كذا. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء انعرض على التلفزيون؟ بعد كذا بطل يمدح
3: يعني عشان يبغى الجدية. وهذه لغة
2: يعني حسب ما غشتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب أبو ريان، أنه ما يمدح بس. أوه. إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني.

0: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان. كما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفنا اليوم ليس مجرد كاتب أو ممثل عابر، بل شاب اقترب من كواليس الفن بشكل نادر، عاشها من المسرح حيث صاغ النصوص وحصد الجوائز إلى الدراما التلفزيونية حيث كتب ومثل، وصولاً إلى الأفلام التي حملت اسمه ضمن كتابها، ثم إلى مقاعد الإدارة التنفيذية حيث يتعامل مع تفاصيل الرعايات والشراكات وصناعة براند فني متكامل. في مسيرته تتجاور التجربة المسرحية مع أشهر الممثلين، مع التجربة التلفزيونية الأوسع تأثيراً في جيله، مع كتابة الأفلام السينمائية التي نقلت قصص الشباب من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة. وهو اليوم واحد ممن يملكون رواية كواليس قل أن تحكى. ضيفنا اليوم هو أحمد الزهراني، ممثل وكاتب ومدير تنفيذي في لاستيك برودكشن. حياكم الله معي، أنا مريم القحطاني في ريهان، وحيا الله ضيفنا. الفنان والكاتب وما شاء الله الممثل أحمد الزهراني، حياك الله معنا في ريهان، وأنت ريهاننا اليوم في عالم حياتي. الفنون والمسرح والكتابة. وعادة إن إحنا في البدايات نروح صراحة للنشأة والطفولة والبيئة فنبي نتعرف على أحمد في طفولته عشان نعرف سر الإبداع هذا أو الفن أو الوصول اللي أنت وصلت له، من يعني كيف تشكل. فنبي نعرف نشأتك كيف كانت البيئة، إذا تبدأ معنا في هالجزئية.
1: ما كان فيه نشأة يعني توصف مثلا بسردية معينة، عادي طفل عادي. يمكن جزء من الموضوع في أنه أحمد كان عنده خط يبغى يتبعه، أني آخر العنقود، فعندي فرصة للتجربة.
0: آخر العنقود مدلع يعني؟
1: لا، آخر العنقود بدون دلع.
0: شلون؟
1: لا لا، هو دلع إلى فترة الوالدة الله يطول بعمره، يعني تعامل معي على أني آخر العنقود إلى سن معين، إلى سن المتوسط يعني تقريبا أو شيء زي كذا. بعد كذا يعني ما كان فيه شيء مثلا مميز زي أي أبناء، يعني أي واحد من أبناء

0: جيلي اللي فيه مثلا سمة واضحة، يعني ما كنت أحب الدراسة كثير، مع ذلك يعني كانت درجاتي إذا ما كنت الأول كنت الثاني، بس
1: بركة
0: بالحب يعني،
1: بالحب.
0: بالحب يعني.
1: جديدة ذي إنك ما تحب الدراسة وإن ما جبت الأول جبت الثاني.
0: يعني ما كنت أبغى الفكرة كاملة، يعني فكرة المذاكرة وسبع ساعات على كرسي، كنت أبغى أسوي شيء يعني، ولا كان في مسرح مدرسي، بس أي فرصة أحاول أقتنصها يعني، شغلة من هنا، جماعة المدري إيش عندهم كذا، الإذاعة يعني إذا توهقوا على طول أطلع وأرتجل. في شغلة كانت اللي هي المراكز الصيفية، وفهذاك اليوم كان فيه معالي الوزير علي النملة، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان جاينا في منطقة الباحة في بلدة النصبة تحديدا، كان في مركز صيفي، فالمفروض انه نقدم سكتش او شغلة، مين يعرف يمثل مين يعرف، بروفة بروفتين، انا مر هذاك السكتش بما فيه من يعني، لانه كان في تعديل قبل المشهد بساعة، انه بدل ما والله الرصاصة تجيك من مدري وين وتسوي كذا وتطيح، ليش من يعني المخرج حب يجتهد، ليش ما يصير في دم؟ فقاموا جابوا لي بالونة وتسع سنين يعني، وبندخلها من تحت التيشيرت من هنا وبنعبيها فيمتو، وبعد كذا نحط لك لزاق، طبعا ماشي انا كذا وفي شيء واضح، بس انه خلاص هو
1: عادي مقبول،
0: اي هذه خدعه مسرحيه يعني، وبنحط لك دبوس، والدبوس هذا بيبقى بين يدينك، وفي اللحظه اللي تسمع فيها صوت الطلقه تسوي كذا، فالمفروض انه بدون اي تيست يعني. فكان واثق فيني بزياده يعني، الله يذكره بالخير. جت اتذكر اني كنت يعني اقول اقول اقول والناس مبسوطين والوزير معجب، بعدين جت صوت الطلقه، اوه يعني في بروسيس كثير، دخل يدك في الجيب، طلع الدبوس، سوي كذا، ثبت الدبوس، اضرب مره، في لحظه صمت، صوت مكيفات، بعدين الناس بدات تهمهم انه في شيء غلط، واضح انه في شيء غلط، فقاعد اسمع من وراي واحد يقول طيح طيح، فمره مرتين قلت ما انفقعت يعني، ما
1: يا الله،
0: قال لي خلاص طيح، فطحت يعني. لاحظت انه الناس عندها حتى التعاطف، الى الان ترى ماني متاكد الغلط من مين، مني انا ولا، بس حاس انه انا صار متحطم شوي، بس كان جاني الوزير الله يذكره بالخير، انت كويس وما ادري ايش والى اخره، كلام ايجابي اتذكر، وكلام يعني اعطاني دفعه، وانتهت هذيك التجربه، وهذاك يوم والى صار عمري 20 يوم ما لي اي تجارب فنيه الا الاهتمام، الاهتمام نتكلم عن متابعة المسلسلات السعوديه الخليجيه، الاعمال، اشرطه الفيديو، اي حاجه فيها مسرح تشدني. بعد يعني الثانوي قررت اتجه للمسرح، بس بطريقه الصدفه يعني، وهذه يمكن حنجيها لاحقا، لكن بالنسبه لسؤالك، الطفوله هذه السمة الوحيدة فيها اللي كان لها علاقة بالفن.
1: طيب الآن كان واضح الآن اكتشافك للمسرح من خلال متابعتك واهتمامك، يعني أنت كنت تتابع الأعمال بس أكثر شيء شدك كان المسرح. وش اللي جذبك في المسرح بدت كل شيء؟ يعني أنت جربت من خلال مثلا هاي تجربة التمثيل، تجربة أيضا الإذاعة المدرسية، شخصيتك اللي انت قاعد تكتشف انك انت شخص غير تقليدي، شخص يمكن يغلب عليك سمة الابداع او الشغل، يعني دائما يقولون الفنان دائما تلقاه فوضوي وتلقاه غير يعني لا ينتمي للتقليدية او الرتابة، تلقاه دائما كذا في ما يشبه الباقي، يعني بالفطرة تلقاه شوي عنده بعض المؤشرات اللي تبين انه هو فنان او عنده شيء، سواء اي خط من الخطوط الفنية. بس شدك المسرح من بدت كل الأعمال أو الفنون، إيش اللي شدك في المسرح أكثر شيء؟
0: يمكن لأن تجربة أن هذا الشيء قاعد يصير قدامك الآن، بمعنى أنه لما كنا في المراكز الصيفية وكذا كنت أحضر، فكان كل يوم أربعة وخميس في ناس يمثلون.

0: تلون وكذا. فكنت اكثر، اعتقد اني كنت اكثر واحد من الحضور من الخمسين ستين شخص مبسوط باللي قاعد اشوفه. ليش؟ لان هذا شيء قاعد يصير قدامي وفق اتفاق ضمني بيننا انه هذول بيسوون اشياء تضحك واحنا نضحك كطفل يعني، زي اللي نشوفه في التلفزيون بس قاعد يصير قدامي. فيمكن جزئية ان الشيء هذا رياليتي واقعي هو اللي شدني في وزمان كان التلفزيون بعد يعرض مسرحيات يعني معروف الساعة واحدة الليل تقريبا، في كانت تعرض مسرحيات الله يرحمه حسين عبد الرضا وبكر الشدي وغانم الصليطي بعض المسرحيات المصرية. فكنت أشوف، ماني فاهم كل شيء لكن مبسوط بالتجربة كاملة يعني،
1: المشهد كامل. في ذيك الفترة يوم بديت تمثل أو بديت اهتمامك، نبي نعرف يعني ردة فعل الأسرة، الوالدين، كيف كان تعاطيهم معك أمام هذا الاهتمام بالنسبة لك؟ داعمين داعمين مهتمين؟
0: هم لا، نشوف عشان أكون
1: إيه عشان أكون
0: إيه عشان أكون شفافين، ما هم داعمين ولا هم معارضين،
1: مش من اهتمام، ما يشوفونه شيء مهم
0: يعني، زي أفلام الكرتون، زي الكورة، زي يعني أهم شيء إنه أنت دراستك
1: تفلح بدراستك
0: بس. إنما التحول بعد كذا كان، طلعت أنا من الجامعة وقدمت على جامعة الإمام، فكان هذاك اليوم ما أنساه، كان لسه باقي فيه تقديم يدوي، وأتذكر يعني إنه لما قدمت عطوني ورقة كذا مكتوب فيها كلمة ما فهمتها صراحة، فأخذت الكلمة وأخذت الورقة هذه، طلع مكتوب فيها متاح، فرايح للشباك كلية الإعلام إنه قال لا هذه متاح، قلت يعني شو متاح؟ قال يعني يا لغة عربية يا شريعة. فقلت طيب أنا بذا، قال والله معدلك وكذا. اليوم احنا أربعة طبعا الويكند القديم، وبكره خميس اخر دوام، والسبت خلاص الناس حتبدا الدوام، المفروض اني اروح كليتي. قالوا شطبع لك ورقه قبول، ايش امسك لك كليه الحين لما ترفع معدلك وكذا. موال الاعلام جاي معي يعني، هو اقرب شيء للمسرح، ما في مسرح ولا في كليه سينما ولا في كليه مسرح ولا فنون ولا شيء، فالاعلام يعني قريب كلها فيها مايك وفيها. فقلت التفت علي وراي، قلت لغة عربية ولا شريعة؟ قال
1: خلاص
0: قال انت روح شريعة وانا بروح لغة عربية. قلت يلا ما اعرفه طبعا، احنا كلنا متاح
1: يعني المتاح، بس من كثر ما انه محبط ما عندك
0: اي، خلاص خدت المتاح وكذا. رحت بطبع الجدول، يعني ما عجبني الاتموسفير كامل يعني، ناس فوق بعض وقاعدين يقولون كلام غريب، رقم مرجعي ما رقم مرجعي. أنا الجامعة ما عرفت كيف وصلت يعني، ما كان في جوجل ماب، بس هذا الكلام مو قديم، بس عشان
1: كم عام
0: 2010
1: اي 2010
0: 9 10 اعتقد يعني، مو قديم بس انه يعني عجلة الزمن سريعة لدرجة انك تتذكر في اشياء كثير ما كانت في جوجل ماب، ما كان فيها. اتذكر حتى اساس اوصل للجامعة استعنت بديانة واحدة من شركات الألبان، فلقيته في محطة، فسألت يعني السواق الآسيوي إنه كيف أروح اليونيفرسيتي كذا، قال خليك وراي، فهو اللي وصلني الجامعة. فالوضع من بدايته يعني ألبان
1: كان غريب.
0: إيه رحت ما بغيت أطبع الجدول أصلا، ما عرفت كيف أوصل يعني، على ما أوصل أخلص الطابور هذا كامل وأوصل لين الشباك اللي هناك عشان أعرف إيش معنى رقم مرجعي ومواد، وما في تحضير يعني ولا في إرشاد أكاديمي ولا. رجعت البيت، بكرة بجيهم وأطبع الجدول. جيت اللحظة اللي وقفت فيها وبنزل كلية الشريعة بطبع الجدول، قلت ليش ما تعيد التجربة مرة ثانية؟ رجعت وين؟ وكالة القبول والتسجيل أو عمانة القبول والتسجيل، وصف السيرة من جديد، وصلت عند أنتوا أعطيتوني متاح وأنا بإعلام. طبعا أنا قبل ما أوصل له أنا قاعد أسمع واحد يقول مثلا أنا أبغى إدارة أعمال، أنتوا أعطيتوني اجتماعيات، يقول يا ابوي غيرك ما حصلها تفضل. قاعد اسمع ردات فعل اللي قبلي، فانا مش بيقول لي يعني. فلما اعطيته كذا قلت له، قال الاعلام للي فوق التسعين. قلت انا جايب في القدرات 89 يعني، الاختبار قياس هذا. وبعدين 89 اختي 90 يعني.

0: طالع فيني كذا إعلام. هو كتب لي إعلام ولا ما كتب لي؟ أنا من الفرحة ما رحت طبعت جدول ولا شيء، حطيت ورقة هنا جلست أتمشى في بهو كلية الإعلام، نشأة الكاميرا وما أدري إيش والتلفزيون والاستديوهات اللي عندهم وعلى آخره، ودخلت كلية الإعلام. ما كفى لأنه بعد كم أسبوع اكتشفت أنه في جاب بين المناهج اللي حنا نأخذها
1: والواقع.
0: الواقع كان يقول أنه فيه شيء الآن اللي هو مثلاً سوشيال ميديا، في عشان أكون دقيق ترى 2011 كلام هذا، أتذكر أنه فيه تويتر يعني، وفي شغلة جديدة الحين يسمونها واتساب، وفي فيسبوك وفي كذا، وإحنا باقي في مناهجنا
1: التقليدية
0: ندرس كيف تجري اتصال بالإنترنت يعني في منهج الحاسب، وكان في برضو تحرير الصور يعني ما أتذكر، لكن أي يعني جزء منها مثلا نتكلم عن تاريخ الإعلام السعودي وإلى آخره وكذا، هذا الجزء أثراني جدا. بس بعد كذا في يعني إذا المقرر كان فيه أو عفوا الساعات الدراسية للبكالوريوس كاملة 144 ساعة، ففي يمكن 90 ساعة منهم مواد دين وعربي، ومواد تخصص ما هي لاحقة يعني، مثلا أحد المواد أو إحدى المواد اللي هي وسائل الإعلان، وسائل لوحات الشوارع إيش أنواعها كم مقاساتها ما أدري وش، إحنا اليوم
1: إنستغرام
0: كيك ذيك الأيام ويوناو، أنا كطالب في عالم غير اللي موجود يعني، فلسه في موال في راسي يعني ما، فكنت ماخذ الدراسة أوكي أسوي اللي عليه يعني.
1: كملتها
0: أكيد. تخرجت 2015 تقريبا، تخرجت يعني طالب ما حد له كلام عليه، تخرجت وكذا، لست ذلك المتفوق يعني ولا هو بذاك، لكن أثناء المستوى الأول جاني على البلاك بيري رسالة من صديق لي أنه في معرض تصوير وكذا، مو بنت تقول تحب التصوير وكذا، قلت وين؟ في أحد المولات، رحت لقيت شخص يصور الناس وكذا، فجيت عنده، أنا اللي أعرف أنه هذا له علاقة بالكاميرا، فقلت كيف إحنا نسوي فيلم وما أعرف إيش وكذا،
1: جاي على كبير أنت، كيف نصور فيلم؟
0: جاي على كبير أنا، ما أعرف، أبغى أسوي شيء يعني، خلنا نسوي شيء غير اللي أنت قاعد تسوي يعني، هو كان بس يجون الناس ويصورهم يحطه لهم في برواز ويمشون ما. فكان يكلمني وهو أنت وش تخصصك وش كذا، في شوية
1: شوفت نفسي،
0: شوفني الحين هو أنس الحقباني الآن هو مالك أكاديمية أنس للفنون البصرية، ترى يقولها كذا يعني، أقولها أمون عليه يعني. إلى الآن علاقتي فيه بس له فضل ما أنسى يعني، قال لي هذا رقم شخص ناسي اسمه، لكن كلمه وتواصل معه، هذا في شيء اسمه جمعية الثقافة والفنون، أول مرة أسمع هذا الاسم ما أعرفه يعني. فقلت أوكي، كلمت هذاك الشخص، قال إيش اسمك كذا كذا، خذ اسمي، رحنا يمكن رحنا أسبوع شوي، ليجيني اتصال، لا جاني SMS إنه تعالوا كلية الريان الإجرام مستوى اختبار تحديد المستوى شيء زي كذا، فكلمته قلت ما هذا يعني إيش أروح شو أسوي، قال أنت ما حضرت دورة إعداد الممثل؟ قلت قاروح هناك وروح تلقى إن شاء الله اسمك موجود. دخلت لقيت حوالي 100 شخص، مع واضح أنهم يعرفون بعض بس أنا ما أعرفهم، كلهم جديدين، فعرفت أنه الآن هم كان لهم أسبوعين في دورة إعداد الممثل، والآن خلصوا الدورة، ففي 7 مخرجين، كل مخرج يختار من 6 إلى 7 عشان يعدون نص، وبعد كذا يمثلونه في مسابقة مسرح شباب الرياض. فأنا ما أعرف أحد، فاللي بيناديني يعني، طبعاً بقى آخر مخرج هو اللي ما اختار أحد، كل المخرجين اللي عارفين إمكانيات الممثلين وكذا اختاروا وخلاص هذا فريقي، فبقينا حنا مع مخرج اسمه جلواح الجلواح، أستاذي وحبيبي، أنتوا اللي باقين خلاص أنتوا معي، أوكي طبعاً بدينا بروفات، أول شيء في تعارف، شو اسمك شو تدرس شو كذا، تجربة جديدة يعني، ما هذول أول ناس أعرفهم خارج نطاق الدراسة أو الحارة، ما أعرف أحد، بروفة بروفتين ثلاثة، بعد شهر أنا أخذت جائزة أفضل ممثل
1: ما شاء الله،
0: وجائزتنا ومسرحيتنا أخذت أفضل إخراج. التيم هذا إلى اليوم حنا متواصلين مع بعض
1: ما شاء الله.
0: خذينا بعدها بسنة جائزة، السنة الثالثة خذينا أفضل عرض متكامل على المهرجان كامل، واللي كتب النص أنا، فهنا لقيت نفسي بس ثبت ما أبغى أطلع برا الجمعية. ومن هنا على شباب البوم في 2015.
1: يعني هذه البداية الجميلة، يعني بديت بشغف، هذا واضح، حلو الواحد إنه يشوف نفسه ويكتشفها صراحة. يعني ما عادة بعض الأشخاص ما يكون عارف وش قدراته، لين يجي واحد يشيله تراك تنفع في المجال الفلاني، ترى أنا أشوف إنك كذا. أنت من الأول حاسس إنه أنا هذا مكاني، وتبدأ وتدخل وتحقق هذه الجوائز، هذه يعني حاجة فريدة، شيء جميل إنه تبدأ بهالبدايات. وبعدين في مزيج، كيف تصير إنه أنت ممثل بعدين كاتب كمان، وكيف تشوف نفسك إنه أنت بديت بالتمثيل والكتابة والكتابة سبقت؟
0: لا، هو التمثيل جابت الكتابة، بس في شغلات عندي بعدين عرفت إنه هذا الشيء موجود من الصغر. في قصاصات لقيتها في البيت، لقيتها إنه قاعد أكتب قصة وأنا عمري 10 سنوات، والقصة هذه طبعاً ما أعرف الكآبة هذيك جبتها من وين أنا، بس قصة كئيبة أنا ما أتذكر منها شيء يعني، بس إنه العالم كلهم ماتوا، واللي انتحار واللي طلق واللي ما أعرف إيش، بس إنه فيه دافعية أو رغبة في الكتابة
1: والتصور،
0: مع يعني. إنه

0: انت لما تدخل فانت تاخذ كورسات في التمثيل، بعد كذا لما بنسوي سكتش وحنا حنعدل فانت جربت نفسك في الكتابه، جاء يوم والله واحد من الشباب عنده نقص في الاضاءه فانت حتمسك الكشاف فوق، مسكت سويتشر الاضاءه، مسكت اللي هو السكريبت كمساعد مخرج. العلاقات هذه وانك انت تشتغل في عرض فلان كمثلا باكستيج وهنا ممثل وهناك تكتب والجو هذا الجو الاسري كان يوفر لنا الجمعيه او كانت توفر لنا الجمعيه وهي يعني منشاه قطاع ثاني، قديش هي قاعده يعني قاعده تخدم الوسط الفني عندنا الى اليوم. 90% من الشباب اللي كانوا ذيك الأيام معنا في الجمعية هم اليوم نجوم شاشة ونجوم أسراح، مو بس في الرياض، في المدن الثانية. أذكر من اللي يعني الشباب اللي في جمعية الرياض خالد صقر، خالد صقر أحد أبناء الجمعية. مثلا في الشرقية عبد المجيد الكناني وإبراهيم الحجاج من أبناء الجمعية. إحنا في الرياض في عندنا يعقوب أو في جدة يعقوب الفرحان. في الرياض عندنا أنا طلعت من الجمعية، في غازي حمد، عبد الله الحمادي، وين ما تروح تلقى الجمعية وكأنما هي الممر اللي إذا عديت منه وصقلت نفسك فيه في وقتها بدون أي دوافع مادية، بدون يعني لا الجمعية ولا لا بتعطيك الشهرة ولا بتعطيك الشيء المادي اللي يسوى. يعني حتى أحيانا كنا نقط إحنا عشان ناخذ شاليه عشان نسوي بروفاتنا عشان ناخذ جائزه، لكن ما كان الهدف جائزه كثر ما انه شعور تنافسي كان موجود في لحظتها. شلون الجمعيه تعطيك اكسس ان انت تدخل صرح عظيم في هذاك العمر زي مركز الملك فهد الثقافي وتطلع على المسرح وتمثل وتستخدم مرفقات هذا المسرح، هذا كان شيء مهم. اليوم في وزاره الثقافه في هيئه المسرح والفنون الادائيه جالسه تقوم بهذا الدور وعلى كبير يعني. ولكن أنا أتكلم كان الرافد المميز لشركات الإنتاج على سبيل المثال، أنا ما كان ممكن ألتقي بفيصل العيسى ولا نعرف إمكانيات بعض ونشتغل مع بعض بدون جمعية الثقافة والفنون، وقس على ذلك غيري من الشباب. يعني
1: نقول اليوم الجمعيات كان لها دور كبير في تخريج أو تهيئة الفنانين بكل
0: من زمان يعني أنا السنة الماضية التقيت بأستاذ ناصر القصبي في الجمعية في بروفات مسرحية الشنطة، كنت كتبتها. يعني لما دخل الجمعية يمكن خذاله حول ربع ساعة يتأمل والله المستعان،
1: ذكريات.
0: ف اليوم يعني الجيل هذا كلهم مروا عبر، حتى لما أشوف أرشيف الجمعية من أيام يعني الأستاذ سمعان العاني والأستاذ الجيل اللي سعد خضر، الجيل اللي بعدهم أستاذ عبدالعزيز كنهان، ناصر القصبي، خالد سامي، عبدالله الصدحان، فهد الحيان، بشير غنيم، وإلى وأنت أستاذ محمد المنصور، جيل يعني طاش لم يولد فجأة، ولا حتى أستاذ محمد العلي عفوا، ولا يعني قامة من قامات الله يرحمه. طاش خلك معي بيني وبينك شباب البومب، مثلا العولمة، أبو عائلة أبو رويشد، كل الأعمال السعودية اللي حققت انتشار ونجاح ما كان يمكن أن تكون لولا جسر جمعية الثقافة والفنون، أنها تعطيك هذه المساحة في البدايات
1: اكتشاف
0: ومساحة. أستاذ عامر الحمود أبو فيصل الله يمسيه بالخير، كيف نشأ مثلا طاش مطاش وقصة نشأة طاش مطاش، يعني التقاء الثلاثي عامر الحمود عبد الله الصدحان ناصر القصبي والطريقة اللي يعني طاش مطاش واحد إيش وطاش مطاش مثلا 14 إيش، طريقة التطور وطريقة الصقل، بس كان لازم فيه نقطة انطلاق. يعني حتى قبل طاش مطاش أستاذ حسن عسيري حسب روايته، أنا ما لقيت أي مصدر أو ما لقيت أرشفة للعمل هذا، لكنه كان اسم العمل بعض الناس أو شيء زي كذا، هو أستاذ ماجد العبيد كانوا عملوا الثنائية زي كذا. اللي أنا أقصده أنه

0: الجيل القديم استفاد من الجمعية، الجيل الجديد استفاد من الجمعية، ولا زالت الجمعية وهي تقريبا ليست بمثل نشاطها السابق تمد الشركات الإنتاج والناتج الفني في السعودية بكوادر ممتازة جدا،
1: لأنه توسع الآن. غير كده السوشيال ميديا ساعدت، يعني في كثير فنانين عن طريق السوشيال ميديا ظهروا أو تم اكتشافهم عن طريق السوشيال ميديا.
0: صحيح، لكن السوشيال ميديا هي تعطيك تعطيك الجمهور قبل ما تعطيك، يعني تعطيك فرصة الظهور أمام الجمهور قبل أن تختبر
1: قدراتك أو تسقلها
0: أو يكون في محك حقيقي. والدليل أنه فيه دورة حياة متعودين عليها إحنا، أنه في السوشيال ميديا النجم يطلع وبعد سنتين
1: يخفت.
0: ليش؟ جزء من الموضوع هو الحياة بشكل عام قصة، وحياتك الخاصة قصة، وظهورك للناس هو عبارة عن قصة. قد ما تحرق بدري قد ما ينتهي ظهورك أمام الناس. إذا ما كان مدروس وفق محتوى معين، فيه استمرارية، في تعدد في اهتمامات اللي أنت تطرقها وتخلي الناس تسمعك، مش مجرد مواضيع عامة،
1: وتحافظ على جذب الجمهور.
0: تحافظ على جذب الجمهور، صحيح.
1: يعني الآن أمام ما شاء الله هذه البدايات الجميلة، وأنا أشوفها بدايات ناجحة في عمرك، واتجهت وخلاص اكتشفت نفسك أمام هذا التنوع الكبير، المساحة اللي منحتك إياها جمعية الثقافة والفنون، أيضا احتكاكك بكبار الفنانين. قلنا عن تجربتك بأيضا المحيط الفني اللي كان حولك، كيف كان تأثيره، كيف تأثرت فيه؟
0: طيب من البدايات وانت كنت تدخل الجمعية تشوف أسماء كنت تشوفها وانت صغير في التلفزيون، فكان الأهم من أني أخذ صورة أخذ معلومة.
1: جميل.
0: يعني كنا نشوف الأستاذ خالد الحربي وندخل مع دورات كانت من ضمن مثلا نطاق مهرجان، ما كان مسرح شباب الرياض، كان مهرجان رعاية الشباب في بيوت الشباب. الأستاذ خالد الحربي وبعد كذا اشتغلنا مع عمل تجاري. الأستاذ راشد الشمراني في كان عمل عبارة عن تجربة المسرح بدون نص، وهذه سويناها في 2014، وكانت بروفات لمدة 5-6 شهور بس بشكل أسبوعي، ولكن مجرد الاحتكاك بعد كذا الاحتكاك المباشر وتجربة الكتابة مع فيصل العيسى، مع عبد العزيز الفريحي، مع إلى اليوم مع ناصر القصبي، مع الدكتورة بدرية البشر لها دور كبير الدكتورة في يعني إعطاء الفرصة في الصقل، في تبيين نقاط القوة ونقاط الضعف. أستاذ محمد المنصور في بعض المهرجانات المسرحية، أساتذة كبار، كل أحد منهم عنده شيء ترى قاله لك ويمكن مر عليك مرور كرام، يمكن أنت التقط من أبسط شيء، من حركتك على المسرح إلى تكنيك كتابتك إلى أنه طريقة أدائك، طريقة كيف مثلا القضية هذه إذا هي موجودة وإحنا طارحينها في المشهد هذا كيف نخليها مشبعة، كيف مثلا أنه الشيء اللي شفناه ما يحتاج نرجع نقوله، وهذه كلها بعدين لما تشوفها في أعمال ثانية تتنبه لها أنت وتقول كيف مرت عليهم. يمكن يوصل الموضوع أحيانا إلى أنه ما تستمتع بالأعمال اللي أنت قاعد تشوفها
1: من كثر ما أنت
0: من كثر ما بس
1: فاهم.
0: ما أزعم أني فاهم، لكن أفهم لغة السوق
1: والمسرح
0: وكيف يصنع المشهد هذا، كيف تصنع المسرحية هذه، كيف أكثر من يستمتع فيه اللي على قولتهم سايب نفسه يعني
1: ما عنده
0: جالس يتفرج وكذا. عكس أنت لما تقول إيه هو لا الآن يبغى يسوي طقس كذا أساس، ليش إضاءته زرقاء لأنه كذا، ليش مدري إيش دخل الممثل من هنا مفروض أو خرج من هنا مفروض دخوله من هنا، الزي هذا وش رمزيته وإلى آخره. لكن الاحتكاك هذا كان مثري، يعني الخبرات عنصر مهم جدا، ويمكن الخبرات المتوارثة هذه هي الشيء اللي يعوض وجود منشأة. طبعا اليوم الأسبوع الماضي سمعنا بخبر جامعة حد يسعفني بالاسم بس جامعة
1: جامعة الجامعة بالثقافة والفنون شيء يعني
0: كنا كلنا نقول ما في معهد زي ما في في مصر وفي في الكويت.
1: نعم احنا نقول جامعة الآن.
0: اي اليوم احنا عندنا جامعة غير برامج الجمعية وبرامج وزارة الثقافة. تكلم على شيء أكاديمي يطلع بانتظام فنانين كتاب مخرجين ممثلين
1: رسامين كل شيء
0: وإلى آخره. الخبرة كانت يعني تحل محل الشيء هذا عندنا في السعودية طوال السنين الماضية. يعني مثلا على سبيل المثال دور مثلا ناصر القصبي عبد الله صدحان في عودة الصويد مش نفس دورهم في طاش مطاش. دور فايز المالكي في طاش في هذيك الحلقة اللي طلبها مو نفس دوره في بيني وبينك
1: ولا حتى العولمة ولا
0: الكل كان عبارة عن تلميذ في مدرسة أحد ما وبعد كذا تطور ونشأ وفهد الحيان لما كان في طاش وبعد كذا غشم شم الله يرحمه. أنا أتكلم كانت التوارث الخبرات والصقل كان هو اللي يحل محل السياق الأكاديمي أو السردية الأكاديمية الواضحة اللي هي كل سنة عندنا دفعة دفعة ودفعة ورا دفعة وكل دفعة تحمل العديد من الفنانين لدرجة أنه أحيانا يصير من وفرة الفنانين السوق ما يتحملهم.
1: لا ويكون في تنافسية وزحام يعني تنافسية جميلة يعني المكسب فيها الكبير طبعا الجمهور متلقي أنه في تنوع وفي فرز والتنافس هذا يعطي عدة خيارات ما يكون في استهلاك. وغير كذا الفن موهبة يعني هي حاجة فطرية لكن ممكن المعاهد الجامعات تصقلها أو توجهها. ممكن
0: الفن موهبة جزء منه موهبة
1: جزء منه موهبة
0: جزء منه موهبة
1: يعني ممكن أكتسب وأتدرب وأصير
0: لا هو لا الآن الموهبة خالصين منها لازم تكون موجودة
1: لازم تكون موجودة.
0: وش اللي لازم يكون موجود مع إدارة الموهبة
1: إدارة الموهبة
0: إدارة الموهبة والعلاقات. دائما إدارة الموهبة حتى أحيانا في الرياضة اللاعب الشاطر ما يكفي أنه يكون لاعب شاطر كيف أنه يتواجد في نادي كبير مثلا يجيب له شو أكثر إدارة موهبته فيما بعد الاعتزال وإلى آخره. جزء منه هو لاعب ممتاز في لاعب ثاني أحرف منه بكثير بس ما له حظ في طي النسيان اليوم وتقدرين تفهمين صحيح. هذا السياق اللي أنا قاعد أقوله على الفن
1: طيب إذن هي إدارة وموهبة يعني موجودة مزروعة وأيضا بالإضافة إلى الاحترافية أو الإدارة الجيدة لهالفنان سواء لنفسه أو أنه جهة تتبنى
0: أو إدارة عمله بشكل
1: أو إدارة عمله بشكل وشفنا إدارات يعني كل شخص عنده مدير أعمال يعني على جميع مستوى الفنانين يعني خاصة الكبار واللي عنده عاد مدير أعمال هذا خلاص واصل يعني
0: يعني
1: شهرة يعني كبيرة.
0: يمكن أنا مو بالضرورة أقصد اللي أنت قلت تفضلتي فيه تتكلم حتى
1: أحد يدير
0: المنتج لما يدير عمل
1: يتبنى
0: كيف نطور العمل هذا كيف وكذا. هذا ذكاء إداري ما له علاقة بموهبته كممثل ولا له علاقة بموهبته ككاتب إذا كان منتج كاتب أو منتج فنان ممثل. وفي بعضهم ترك التمثيل وأصبح منتج كمنتج كيف أنا أطور الأعمال الجمهور وش يبغى. جزء منه له علاقة فهم بالتسويق فهم بصناعة العمل نفسه كيف أميز أنا كمنتج النص الجيد من الغير جيد الممثل الجيد من الغير جيد كيف قماشة العمل هذا هل هي متينة ولا لا وتتحمل أنه ناخذ فيها جزئين ثلاثة أربعة
1: بالضبط.
0: جوانب كثيرة
1: وشفنا كثير فنانين يمكن يعني هو موهبة بس مو بعارف كيف يوجه نفسه أو يبني خطة فيتبنى أحد المنتجين أو أحد المهتمين
0: أو يأخذ مثلا خطوة وبعد كذا يروح خطوة أقل منها
1: يأثر
0: على صورته الذهنية قدام الجمهور.
1: نعم.
0: يستعجل على نفسه أحيانا إدارة بشكل عام
1: إدارة. جميل خل نروح لشباب البوم اللي يعني هي أيضا نقطة مهمة في مسيرتك و سواء كنت ككاتب أو حتى مساعد مخرج في واحدة من يعني النسخ كنت مساعد مخرج. كلمنا عن تجربة شباب البوم وارتباطك معهم كيف جت العلاقة في بداية بشباب البوم؟
0: العلاقة كان معنا شخص فنان قدير أحب تمثيله هو يعني تقريبا مبتعد الآن اسمه نادر الذيابي. كان هو أساساً

0: معاي في جروب المسرح، فزنا مع بعض بجوائز كثير، ورحنا وعرضنا مسرحيات في المدينة وفي جدة وفي الرياض وفي الشرقية وفي بعد كذا هو شاء القدر أنه يكون مدير إدارة الإنتاج في شبابهم، وقال لي الأسبوع الجاي عندنا ورشة نص، ليش ما تجي؟ فدخلت ورشة النص لقيت فوق 12 شخص بما يعني بوجود أستاذ فيصل وأبو عيسى. في وقتها يعني كان يعني مشكورا يعطي الفرص للجميع، وبما يملكه هو من ذكاء في تمييز الموهبة الفذة من الموهبة اللي يعني تحتاج صقل من الشخص اللي يعني لسه يبغى له شغل كثير، كان يعني قادر انه يباشر العملية هذه بنفسه، مش يعني يسلمها احد ثاني. وكان عنده هدف انه يبني شكل جديد لشباب البوم من الجزء الخامس. طبعا هو وقتها شباب البوم اخذ له 4 أجزاء في التلفزيون السعودي. الشكل الجديد لانه انتقاله الى روتانا، كان بيتحول من مجرد سيت كوم 10 دقائق الحلقة إلى مسلسل 20 دقيقة، يعني الحلقة تأخذ لها 20 دقيقة، فهذا يغير في بناء الحلقة كامل. فالاثناشر شخص بعدها بأسبوع، بعدها بأسبوعين تحولوا إلى 6-7 أشخاص. بعد كنت يعني كان دوري مجرد أن أجيب فكرة حلقة، فكرة وراء الثانية وراء الثالثة، قبلت الفكرة الأولى، قبلت الفكرة الثانية. فكان المفروض أنه ما أكتبها كسيناريو، لسه بدري على هذا الموضوع، مجرد نكتفي فيها كفكرة، لكن خلينا نجرب. جربت، لا يبغى لها شغل، نعدل نعدل نعدل إلى اكتملت. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء أنا أعرض على التلفزيون؟ قلت لا لا. قال عشان كذا لاحظتها في كتابتك. انت كم عمرك؟ قلت والله ما ادري كم وقتها، 24 شيء زي كذا.
1: ما شاء الله.
0: قال لي لسه، معناته لسه، بس عندك انتهى السيزون وانا كاتب 7 حلقات.
1: ما شاء الله.
0: سيناريو وحوار. مباشرة بعدها السنة اللي بعدها كتبت 13 حلقة.
1: عطنا شيء من الحلقات اللي كتبتها.
0: يعني اتذكر احلى حلقة انا احب يعني صداها واحب كذا، كانت حلقة اسمها عيشوا معهم. أبو عامر وأم عامر بيروحون يأخذون عمرة، فبيخلون إخوان عامر الصغار، كانوا 2 إخوان يعني ما كان في بنت، بيخلون عندهم، يعني بيخلونهم عنده في البيت، فبيعيش هذا المراهق دور الأم والأب الحالة لمدة 2 يوم. هذا يكح عليه في الليل، وهذا يجي يستدعوا لي أمر من بكرة، وهذا مدري إيش، ويطلعون الحديقة ويضيع واحد منهم ويجيب لهم غدا، وهذا يقول ما أبي بيضة بكذا. وواحد منهم كان محمد الحربي اللي هو الآن ما شاء الله أحد أبطال، اللي هو شخصية سليمان، طلع على شنب وطال
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: كان عمره 5 سنين. فهذيك الحلقة يعني يمكن من أوائل الحلقات اللي كتبتها. استمريت في الكتابة في المسلسل إلى 2020. 2020 نقطة تحول ثانية للعمل، توقف كورونا. بعد كده تشكيل جديد، أنه صار لازم يصير فيه يعني هيكلة إدارية، ثقة فيصل فيني أني أكون مدير تنفيذي لاست تيك برودكشن اللي هي الشركة المنتجة، المنتج المنفذ لشباب البوم، كان وقتها الجزء العاشر. الجزء العاشر طلعنا بمثلا فكرة بنات البومب، اللي هم البنات صار عندهم استراحة جنب استراحة الشباب، يعني كمحاكاة مش
1: لواقع
0: النساء، يعني الحدث يمر على الشباب والبنات، وزي ما عندنا عائلة وسعنا دور العائلة أكثر، وسعنا دور الأمات تماشيا مع حراك المجتمع. بعد يعني بعد المنصب هذا كان في إدارة الشركات والرعايات، وكان علينا دور أنه يبدأ يصير العمل في إعلان داخلي للمنتجات في محتوى العمل، داخل محتوى العمل، الاستثمار ما شاء الله تبارك الله، المشاهدات المليونية هذه اللي حنا يعني نعجز نشكر جمهورنا، ولو أن هذا منهم وإليهم يعني، وحنا يعني ممنونين.

0: لهم أنه مخلينا على صدارة قوائم المشاهدات، لا في تلفزيون ولا في
1: يوتيوب
0: يوتيوب ولا في سينما حتى،
1: السينما.
0: وهذه بنرجع لهذه النقطة. اليوم من هذاك اليوم إلى اليوم احنا عندنا أربع شركات
1: ما شاء الله.
0: كبراند اويرنس داخل محتوى العمل، وعندنا عقد مع سلسلة مطاعم دايركت سيلز، فكان أساسا يشترون الآي بي رايت للاسم شباب البومب، ويصير اسم الوجبة وجبة شباب البومب. الوجبة هذه باعوا أكثر من 1,000,000 وجبة خلال 14 يوم، وأعلنوا هذا الرقم. ويعني هذه التجربة لحالها، استثمار المجال التسويقي في جمهورنا وفي اسم شباب البومب، هذه من الأشياء اللي أنا أفخر فيها، وأفخر في ثقة فيصل العيسى فيني في هذه الزاوية تحديداً، بعيداً عن الكتابة.
1: صراحة يعني خلني نتكلم كذا بشكل عام عن قصة شباب البوم بداياته، والفنان فيصل العيسى صراحة كشخص، وأنتم كتيم للأمانة كمبدعين. بس أنا أتذكر بداية شباب البوم، أتذكرها أول ما بدأ، طبعا أكثر اللي كانوا يشوفون المراهقين والصغار، بس كان في مستوى، يعني كان في انتقاد كبير من حتى من أسماء كبيرة، يعني من مشاهير، كان في انتقاد مستمر بشكل كبير على شباب البوم في النسخة الأولى الثانية، إلين سبحان الله هذا العمل وشخصيا الفنان فيصل العيسى كسب احترام الجميع باستمراريته. حتى البعض يقول لك أي مشاهدات، بس أنه في الأخير يوم جت المسألة على السينما أيضا حقق أرقام كبيرة، يعني استمر في تحقيق الأرقام بدون انقطاع على مستوى هذه النسخ. السر يعني إيش كان هذا التباين؟ يعني وين جاء الإصرار؟ إيش سر الاستمرارية هذه والنجاح اللي حققه شبابه؟
0: شوفي، كسب الاحترام موجود يعني من الأول، احترام التجربة، احترام الجرأة. وخلينا نقول إن شباب البوم كان لون جديد غير مطروق. الثيمة اللي احنا نعرفها للعمل السعودي اللي بعد المغرب في رمضان، اللي هي مسلسل كوميدي اجتماعي يعالج قضايا بأسلوب هادف وإلى آخره. شباب البوم كان في بداياته سيت كوم، ما يتناول القضية بشكلها بالشكل اللي حنا اعتدنا عليه في أعمال ثانية، طريقة التصوير، في طريقة الموسيقى، في
1: والكاركتر،
0: طريقة الكاركتر. هذا اللون جذب فئة عمرية معينة، وما كانت فئة عمرية بس، حتى كانت فئة ما لها علاقة بالعمر. أحيانا واحد عمره مثلا خلينا نقول 30 وعاجبه طريقة
1: صحيح.
0: تقديم المحتوى، لأنه كاسر نمط معين موجود في
1: جديد،
0: الأعمال
1: شيء
0: كلها،
1: جديد،
0: شيء جديد، حتى في مثلا ميلان الكاميرا، استخدام الموسيقى، استخدام الجرافيك كفواصل بين كل عمل وعمل، كان سيت كوم يعني. هو عمل يستفزك، وله بشرط أنه بمعناها السلبي، يستفزك بمعنى يغضبك، لا، يستفز أنك أنت
1: يثير انتباهك،
0: يثير انتباهك.
1: نعم.
0: تعامل الناس مع أي شيء جديد يعني غالبا يكون بحدة. ممكن جزء من الموضوع ساعد عليه وجود السوشيال ميديا. وخليني لو أقول لك، نرجع مثلا في وقتها، هو بدأ 2000 يعني أنا بديت معهم 2016، هو بدأ 2000 تقريبا 12 كجزء أول. بس لو رجعنا 5-6 سنوات وراء، كان في مسلسل بيني وبينك، فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن أسير. لو كان فيه تويتر وقتها، إيش كانت راح تصير ردة الفعل؟ اللي تغير وقتها إنه المشاهد أصبح يملك القلم إنه ينتقد نقد مباشر لما يشاهده على التلفزيون، عكس لما
1: بشكل
0: كان
1: سريع وعاطفي ومباشر،
0: ردة فعل مباشرة بدون فلتر، بدون رئيس تحرير، بدون علاقات مع كتاب أعمدة، بدون جرائد. هذا هو اللي كان جديد، فجت في رأس شبابهم يعني. صحيح كان

0: كان في اعمال وقتها يعني مثلا، وعلى فكره الانتقاد ما كان على شباب بوم بوقتها، بس كان في اعمال ثانيه تنتقد
1: اي
0: والى
1: اي
0: اخره،
1: اي
0: لكن شباب بوم خذ الحصه الاكبر لانه كان محقق الانتشار الاكبر، ودائم رده الفعل تكون بحجم الانتشار. في اخطاء، ما في عمل ما في اخطاء، في شيء ايجابي في شيء ايجابي، لكن حاله حال اي عمل، له ما له وعليه ما عليه. الجميل في الموضوع إيمان فيصل بالتصحيح وبالتطور. وش معنى تصحيح وتطور؟ بدون استعراض التفاصيل اللي في النص اللي صارت، التصحيح وتطور إنك قادر تصنع من العمل هذا بعد 10 سنوات فيلم يجيب 1,000,000 تذكرة على السينما،
1: أصبح براند.
0: أصبح براند في اليوم. هذا هو التطوير. ولو نرجع لهذيك الفترة وتعامل الناس مثلا بالانتقاد مع العمل، لازم نرتكب نفس الأخطاء في سواء في الفن ولا في غيره، اللي هو التعامل الحدي مع كثير من الأشياء اللي ما تعجبنا. ما لم يكن خطأ واضح، لا يمكن يعني نعتبر هذا الإقصاء شيء إيجابي. موجود في ردات فعلنا ك أشياء كثير اليوم مثلا ما تعجبك، لكن الإقصاء ماذا لو توقف فيصل عيسى في ذيك الأيام؟ كان اليوم خسرنا قوة ناعمة وشخص له جماهيرية على مستوى الخليج والوطن العربي بحجم فيصل عيسى وشبابه، وصوت قوي وشباك يجيب 1,000,000 تذكرة في 2 سنين على التوالي، وقاعد يصور الآن الفيلم الموسم الثالث، مسرحية يلا بوليفارد في موسم الرياض سولد أوت أغلب أيامها، هذه كانت في 2022. إذن عمل غير انتشاره الجماهيري، هو عمل ناجح قادر أنه يعجب الصغير والكبير. ممكن حتى فكرة أنه الأب والأم ما لقوا نفسهم في العمل هذا، فغالبا البيت ما في تلفزيون واحد، فبعد المغرب إذا نحط على يعني نحط على هذه القناة أو هذه، فإذا نحط على روتانا، الأب قاعد يشوف محتوى مو بلو بل يعني بالضرورة، فيبدأ يستهجن العمل هذا في ذيك الأيام يعني عن
1: إيه في
0: طريق
1: البدايات
0: تويتر أو
1: خاصة.
0: أول ما لقى نفسه، يعني شاف نفسه في علي المدفع، الأم شافت نفسها في أم عامر،
1: نعم.
0: الأخت شافت نفسها في نوف، وكبرت معنا العائلة. اليوم معنا واحد من الكتاب هو واحد من المشاهدين وعمره يمكن 24 سنة.
1: جميل.
0: أي كان يعني مجرد عمل ينمو ويتصالح مع أخطائه وينمو، ما فكرنا نوقف ولا يوم، ما فكرنا ناخذ جوانب النقد بشكل شخصي، إنما هي هذول جمهور احنا نقدم لهم العمل، خلينا نعرف نوصل لهم أكثر. يمكن لو جينا من الطريق هذا ما زبطت، خلينا نجي من هنا وراح تزبط بالشكل هذا. وما يجب ان ما

0: صار يحاكي في كل حلقة، خاصة في رمضان يحاكي كل حلقة يمس قضية معينة. الفترة الأخيرة شربوا
1: اللي هو شباب الروم،
0: إيه؟
1: يمس قضية معينة لكن ما هو بالضرورة يعالجها، ولو قدم معالجة يعني أحد الأشياء اللي نتمنى أنه تكون موجودة، لكن ما هو بواجب يعني على فكرة.
0: إيه وجهة نظرك أنها بشكل بغض النظر عن شيء
1: يعني عشان
0: وغيره؟
1: أختصر عليك النقطة هذه،
0: إيه؟
1: ماذا لو أتى عمل اسمه رهان مسلسل يعني مش بودكاست، وما استمع للجمهور وقال أنا ما راح أقدم رسائل إيجابية، أنا كوميديا العمل اللي يخدمني في صناعة محتوى كوميدي أن الشخصيات اللي موجودة فيه سلبية وأنا أبغاها كذا وأبغاها تتصرف بالطريقة هذه، وش ردة فعل الأهل؟ وكانوا حابين الناس والأولاد وإلى آخره. برضو أروح
0: وينتقدون؟
1: لا يعني برضو مثلا أقول لا لازم يقدم لي شيء إيجابي، ما هو برضو لازم نعرف أنه نحجم، إحنا في بيوتنا نحجم دور الرسائل اللي تأتي من برا، يعني اللي هو مو معقول بعد يعني لما يقابلوننا أنا مثلا الناس في الشارع في الأسواق عيالنا في ذمتكم، طيب أنت وين دورك؟ يعني أوكي إحنا لأننا منكم وفيكم وأبنائكم زي أبنائنا سنقدم رسائل إيجابية، لكن لو قرر يوما ما شخص إنه ما يقدم الرسالة الإيجابية هذه وش الحل؟ مو العمل الدرامي أو السينما أو المسرح أو هي وجبة يقدمها لك منتج، ليس بالضرورة أنه يكون يعني يحسب حسابك أو أنه يراعي المسائل الذوقية أو يراعي المسائل المجتمعية أو يراعي الأهداب، مو بالضرورة. والدليل أنه لو فتح منصات عالمية بدون ذكر أسماء وشاف فيها الشق والبعج، وش راح يكون موقفك أنت كأب؟ راح تترسل لهم إيميلات قدموا لولدي رسائل إيجابية؟ فأنا ما أتكلم عن شباب بومبا، أنا أتكلم عن دور الأهل.
0: نعم.
1: إيه أتكلم عن دور الأهل، أنه يجب أن ما نحمل الفن أكثر مما يحتمل.
0: بس يبقى عليك دور، خلينا نتفق فعلا أنه خاصة نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الفن يعني بشتى أنواع، رغم أنه كل عمل تجد أنه قاعد يوصل رسالة سواء عن نفس الفنان يعبر عن نفسه بهذا العمل أو بشكل عام هو مبدع يعني قاعد يقدم مادة بغض النظر، وهي نتفق أنه الجانب الأكبر فيها ترفيهي واقتصاد، يعني خلينا نقول ترفيه واقتصاد، بس في الأخير أنت جزء من هذا المجتمع. يعني شفنا كثير من الأعمال حتى بعضها سواء
1: أنا
0: هنا ولا هنا،
1: معك على فكرة أنا ما أختلف معك،
0: توقف
1: أنا اليوم
0: بسبب أنه ليش جرأة الطرح،
1: أي
0: ليش تخالف المجتمع.
1: أنا ما أختلف معك مليون في المية في اللي أنت قاعد تقولين، إحنا جزء من المجتمع وعلينا يعني دور كبير في هذا الجانب، حتى على مشاهير السوشيال ميديا أو مؤثرين ولا وما يعني قرارات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأخيرة، إلا رسالة واضحة أن الكل عليه دور مسؤولية. أنا المنطلق اللي أتكلم منه منطلق فني بحت، نحن كفنانين سعوديين بناخذ هذا الجانب
0: بعين الاعتبار،
1: لكن لو ما أخذنا، لو غيرنا ما أخذه، إيش راح يكون الحل؟
0: أنت كأنك تقول أنا بقدم ترفيه، أنا ما راح أمس طبعاً قيم المجتمع، راح أمسه بقدم ترفيه، لكن لا تطالبني أجي أعالج مشكلة عندك.
1: لا طالبني ما يخالف، طالما أنا فيصل العيسى، طالما أنا أحمد الزهراني، طالما أنا محمد الدوسري، طالما أنا فيصل المسيعيد، عبد العزيز الفريحي، طالبني. أنا أتكلم كثقافة اليوم في البيوت،
0: كل واحد له دوره،
1: كل واحد له دوره، ويجب أنه ما يحمل العمل الفني أكثر مما يحتمل عشان نقدر نستمتع بالأعمال الفنية.
0: نعم.
1: وفيه دور بعد ما تنتهي الحلقة أو المسرحية أو الفيلم، عليك أنك تبين اليوم دورك، أنه هذا شيء والحياة الواقعية شيء آخر، اللي أبغاه منك أنا شيء وأمك اللي تبغاه منك شيء والحياة والمسلسل شيء آخر، ليس بالضرورة كل ما نشوفه على التلفزيون صح، وليس بالضرورة غرض، لأن اليوم لما أنا بصنع جميل. دراما عشان يطلع معاي عمل لازم فيه مثلا شخصيات تتصرف بعنجهية، تتصرف بشكل خاطئ، وبعد كذا عشان نشوف رد الفعل مثلا من الأب، عشان نشوف رد الفعل من الأم، عشان نشوف رد الفعل من الجار، عشان وتصير مشاكل زي أي عمل.

0: طبيعية جدا.
1: وطبيعية جدا. ولا لو أنا بجي بكتب قصة كل اللي فيها ما شاء الله ممتازين ويسلمون على بعض، طيب وين الحدث؟ وين الأكشن؟
0: ايوه، فهي جزء يعني من اصلا الفن هو عالمه كذا، فضاء واسع، الفنون بشكل عام، وهي هنا ميزتها، يعني انه هي فضاءها عام، وما يمنع انك انت كأسرة او كأب او كأم تاخذ هذه حالة نقدية،
1: صح.
0: عالجها مع اسرتك.
1: وجربوا مثلا تقولون لعيالكم حكاية قبل النوم ما فيها ولا
0: تكفى، اهلنا كلهم دائما اصلا كل قصصهم علينا كلها مرعبة
1: أجل،
0: يعني،
1: وش كانوا
0: ام
1: يسمونها؟
0: السعف والليف وشغلات
1: أم السعف
0: كثيرة.
1: والليف. أم السعف والليف، خلاص نحط هاشتاج أم السعف والليف يعني بعين الاعتبار، إنه خلينا نقول أم السعف والليف موجودة في أي عمل فني
0: جميل
1: عشان نقدر نخلق قصة.
0: جميل. طيب الآن في الوسط الفني نشوف في يعني جروبات، ممكن في كل وسط صراحة، بس خلينا نقول الوسط الفني، في شلالية، في منافسة أو تنافسية. شباب البوم كيف قدر يعني، كيف خلق هذا الجو؟ كيف تقدرون تسوون هذه التوليفة وهذا الفريق اللي الآن حتى وأنت يعني تستعرض تستشهد بكل الأسماء، الفريق العمل كامل من نجوم ومن كيف تتم يعني هذه التوليفة، وكيف تحافظون عليها، وكيف يعني
1: توحيد المعيار، المعيار واضح يعني. العمل الجيد يفرض نفسه، سواء أنت جاي من المسرح، جاي من السوشيال ميديا، جاي من الـ من ولا وله استنقاصا يعني، بس بعضهم فعلا كان من الناس اللي حوالين لما نصور في أماكن عامة في ناس يتجمعون، في بعضهم طلع معانا يمثل وهم من الناس المتجمهرين يعني.
0: جميلة هذه المساحة.
1: إيه، لأنه المعيار هو بالنسبة لنا النجاح يعني. طالما أنه ما يعني ما نذكر أنه فيصل دائم يقولها، يقول يعني ما قد قدم العلاقات على
0: العمل
1: الإضافة الفنية يعني. زايد اللي هو في فرق بين الشلالية وبين القماشة أو الثيمة اللي لازم أنت تحافظ عليها عشان ما تخسر تميزك في العمل. هي ما هي شلالية بقدر ما هي أسلوب تعامل أو تفاهم انبنى بين الجروب الفلاني يعني. ما يحتاج أستشهد لك بمثلا أعمال أخرى، غالبا إذا نجح العمل فإنهم يحاولون يحافظون على هذا التوليفة بينهم أساس يستمر، لأنه صعب أنك تلقى تفاهم في مجال مليء بالمبدعين. قد يكون هذا في عالم الحالة وهذا في عالم الحالة، وجودهم مع بعض ما راح يضيف شيء، لكن انفصالهم عن بعض راح ينتج عملين حلوة.
0: جميل،
1: والعكس صحيح.
0: جميل. وشفنا شباب البوم في البدايات كانت يعني تقريبا 3 شخصيات، يعني ما تتعدى 3 4. الآن صار في توسع في الشخصيات، ومو بس توسع في الشخصيات، كان واضح ان في لها هدف ايضا اللهجات او التوسع على وسط المناطق، فكان في تنوع. يتكلمنا عن هذا التنوع، يعني كأنه في هدف كذا أنه إحنا بنحس إحنا قريبين
1: صحيح.
0: بشكل كبير على مستوى يعني مناطق المملكة والمملكة بشكل عام، وأيضاً تعريف للوطن العربي يعني بهذا التنوع.
1: هذا يعني هذا واحد من الأهداف اللي أنت قلتي. الشغلة الثانية أنه التباين دائم يخلق كوميديا ويخلق جدل. التباين انه في واحد من الشرق والثاني من الغرب والثالث من القصيم والرابع من ومثلا ياسر وعامر كلهم في الرياض، لكن كل واحد من بيئة مختلفة وبنمط مختلف، كلهم متجمعين في استراحة واحدة. هذا اكيد الا ما يخلق تقاطعات كوميدية، تقاطعات يعني درامية، تولد عندنا المواقف اللي تخلي اي موضوع نقدر نثيره قابل انه يتفجر منها شيء كوميدي، وقادرين انه نصنع منه حلقات. حتى احيانا نفرد حلقه لشخصيه ما تكون شخصيه عامر يعني، لانه الكاركترات مليانه يعني، تقدر تسوي من كل كاركتر في الكاركترات هذه مسلسل.
0: جميل. من انتوا جلستوا كذا يعني وقتها وقلتوا نبغى يعني، هل كان في هدف كذا واضح نبي خلينا نضيف ذا الشخصيه؟ ما قلقتوا انه ممكن تعمل ربكه؟ خلينا نسوي هذا التنوع.
1: لا هو جلسات العصف الذهني صعب استحضارها الحين وانا معي، لكنه في جلسات عصف ذهني ترى احيانا نجلس بالثلاث اربع ساعات اساس انه بس نقرر انه وش الاشياء الايجابيات في الجزء الماضي والسلبيات، تحضيرنا للجزء الجاي مثلا يبدا من شوال، بانتهاء رمضان من شوال نحضر للجزء الجاي. فالعمل ما يكتب في يوم وليلة ولا يكتب في أسبوع ولا أسبوعين، لا العمل يكتب يعني على فترات، صحيح أنها على فترات لكن بما مجموعة مثلا 5 6 شهور. فما بالك أنه صار خلاص إحنا اليوم متعهدين مع الجمهور بفيلم سنوي بعد عيد الفطر، دخول بعض المشاريع الخفيفة مثل شو مسرحية بسيطة وإلى آخره، فهذا يخلي الكالندر مزحوم، ولكن لازلنا محافظين على العصف الذهني وعارفين القرار الكوميدي عند مين. في حاجة في الـ في الـ في جلسات العصف الذهني اللي هو طيب لو أنا قلت مثلا خلينا نسوي كذا ومثلا فلان قال خلينا نسوي كذا، القرار عند مين؟ احنا متفقين القرار عند مين؟ القرار عند التصويت. حتى أحيانا فيصل يبغى شغلة وما تأخذ تصويت فخلاص نروح مع هذا الخيار.
0: والله جميل هذه الروح، يمكن هذا هو سر النجاح، انه هذا الانفتاح بين بعض وهذا التفاهم،
1: هذا الكبير. يحافظ على ثيمة العمل ويحافظ على سرعة ايقاع العمل، انه قادرين انه نلتزم مع الجمهور بنفس الجودة وفي نفس الوقت، يعني ولو انه الوقت قاعد يضغطنا يعني الفترة هذه بحكم انه يعني
0: ما شاء الله خلاص
1: يعني الان رمضان خلاص صار في فبراير يعني إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور دائم.
0: تذكر شيء من قبل أن نطلع من جو شباب بوم وهذا العمل صراحة أني أشوفه يعني ملهم وناجح بي يعني من البدايات إلى ما وصل اللي وصل اليوم، تذكر شيء دائما كواليس العمل يصير فيها قصص، يصير فيها مواقف، شيء تتذكره سواء طريف سواء غريب سواء ملهم بالنسبة لك مؤثر؟
1: احنا نتكلم عن
0: عطنا موقف يعني
1: احنا
0: موقف.
1: نتكلم عن 10 سنوات مليئة بالمواقف والقصص
0: واحدة منها،
1: لكن ما اتذكر قصة، لكن يعني مثلا فيه موقف لا يمكن اني يعني انساه، فنان قدير بقيمة خالد سامي الله يرحمه كان حريص أنه يكون متواجد في شباب البوم بشكل شبه سنوي يعني. فدخلت أنا مرة المكتب وكان موجود، وكان يقول لنا فيصل يعني أنه أبو تركي في باله فكرة حلقة وإلى آخره، فكان يحكي لي الحلقة ما كان يحكيها كخالد سامي. أنا نظرتي لخالد سامي نظرة يعني الشخص اللي يعني له تأثير على طفولة أبو عائلة أبو رويشد وحتى حلقات طاش أبو العصافير، بس الطريقة اللي كان يحكي فيها الفكرة اللي هو يبغى يوصلها وكأنما هو يعني ما أبغى أغلط في التعبير، ولكن التواضع اللي كان هو فيه كان يشعرني ان يعني ان ما هو بخالد سامي صاحبها كل هذه المسيره، كان يحكي لي ابغى كذا وكذا
0: كل بساطه يعني
1: كذا، ويقول كلمه انا ما احبها يعني لا يعني على كل المستويات ما احبها، لكن يقول يعني كلمه اشوفها تلطف منه مع انه مو مضطر يقولها، وبالعكس كان هو الله يرحمه هذاك الوقت لا عمرا ولا قدرا يامر علي يعني، لكن شخص بقيمه خالد سامي يقول لك يا استاذ انا في الفكره اللي عندي 1 2 3 وكذا. هذا الموقف يعني الله يرحمه يعني كل ما اتذكر خالد سامي اقول يعني ما كان مضطر، وكان بالعكس شلون اقول لك لو كان يكلمني باي اسلوب كنت لازم اتقبل اللي قاعد يقوله واحاول انا اللي احاول افهم وش اللي في باله. والحلقة نجحت، كانت اسمها خالي يوسف، كانت في الجزء 9 أعتقد أو 8، كانت تتكلم عن الخال اللي يحبونه عيال، يعني الشخص لما يحب خاله أكثر مما يحب أمه وأبوه، وين السر وليش وإلى آخره.

0: الله يرحمه يعني كانت روحه
1: الله
0: حلوة في
1: يرحمه.
0: الورشة، كان يعطينا نصائح. وقبل ما نطلع من محور شباب البومب، أنا يعني كل امتنان وشكر لفيصل الأخ والصديق اللي ما بخل لا بنصيحة
1: يستاهل والله كلنا.
0: ولا بإعطاء ثقة في جو ومجال علاقاتك فيه ما تقدر تبنيها وانت جاي من البيت مباشرة، لكن فيصل كان يراهن دائم على الموهبة، وكان دائم يراهن على انه انا زي ما كنت انا في يعني علاقة بسيطة، دخلت طاش وصرت أمثل حلقات بسيطة وصاروا الناس يعرفوني ويقولون أنت اللي في طاش وإلى آخره. اليوم أنا أعرف أنه شباب البوم موجود عشان الناس اللي جايين من البيت. أنا ما أبغى يعني، أوكي أنا أحتاج النجوم، لكن النجوم يعني دالين دربهم. أنا أبغى الشخص اللي عنده شيء يبغى يقدمه شباب البوم موجود عشان الشباب. في 200 شخصية ثانوية تمثل في كل جزء،
1: 200
0: 200 شخصية ثانوية ما بين العسكري وأحد المهام، كلهم يتمنون مشهد أو ظهور. في يعني كاستنج أنا حضرته يجي فيه يعني نبدأ 4 العصر نخلص 11 الليل، ويجون مختلف مناطق المملكة ويأخذون أدوار. صالح، شخصية صالح فيصل المسعيد، كان أحد اللي جونا من المذنب، شغل سيارته وجاء، وكان كاستنج شبابهم 5 وأخذ دور حلقة حلقتين لين صار أحد الأبطال. صار أحد الأبطال مع مين؟ مع عبد العزيز فريحي اللي له 30 سنة 25 سنة في المجال. فخلطة شاربوم أنه إحنا نبغى الموهوب اللي عنده الحضور وقادر أنه يكون شيء أمام الجمهور بدون أي محسوبيات. ما كنت أعرف فيصل العيسى نهائيا قبل الجزء الخامس، واليوم أنا اللي معاه 10 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: لأني يعني لأن فيصل يقول، مو أنا اللي أقول، أني كاتب كويس، ما هو بلي شيء،
1: لا انت كاتب كويس،
0: ولا بيننا قرابه ولا بيننا محسوبيه معينه، وهذا يحسب الفيصل. الفيصل رجل شهم يعني، وله عندنا ما قلت هذا الكلام، وفي اتجاه الجيل القديم، اتجاه علي المدفع،
1: نعم،
0: الله يطول بعمره،
1: نعم،
0: اتجاه عبد العزيز الكنهال، علي ابراهيم، خالد سامي الى نهايه ايام الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: سلمان المقطيب كفته،
1: ايوه
0: يعني دائم يشعر تجاههم انهم هذولا اللي بدونهم ما كان المفروض يكون في شبابهم. ليش؟ لانه هم اللي في وقتها كانوا هم نجوم، وكانوا يعني يحسون الناس بوجود الدراما السعوديه، وهم امتداد
1: شركاء البدايات. بعدين للامانه يعني ما ادري، احنا صعب يعني الواحد يتكلم عن شخص يحس كانك يعني المدح أحيانا شوية
0: صحيح.
1: صعب صراحة، لكن إحنا نتكلم عن واقع بغض النظر، إحنا هو فنان وصراحة إحنا نتكلم عن نموذج وفي أمثلة، لكن بما أنه هذه الشخصية خرجت يعني تكلم عن عملين أو مشاركة، كم مشاركة في طاش مطاش، لكن إحنا ما نتكلم الآن عن عمل كثر ما نتكلم عن شخصية. زي ما قلت لك في بداية الحلقة أنه فيصل الفنان فيصل كيف صار، أول شيء في ميزة قربه من المجتمع، غير كذا ما في هذه الانتقائية والمحسوبية. أنت الآن أنت قاعد تكشف الآن كثير من الأشياء اللي خلت سبحان الله تخلي الناس تعرف سر قبول هذا الرجل والفنان عند أغلب، خاصة نتكلم عن شريحة. وعلى فكرة الناس يستقلون أنه ترى فئة المراهقين أو الصغار أنه هم الأكثر، ترى الصغير مو بسهل انك تجذبه،
0: هذا ملعب صعب،
1: ملعب صعب،
0: ملعب صعب. واللي
1: ايوه،
0: واللي يقول انه ملعب سهل يعني الميدان موجود في اعمال كثير حاولت تحاكي الفئه هذه وما قدرت.
1: مو
0: ويمكن
1: سهل،
0: ويمكن التماس الوحيد بيننا وبين بعض الاعمال الاخرى اللي تحاكي هذا الجمهور هو خارج نطاق المجال الفني في عالم اليوتيوب والكلانات والشخصيات اللي حبوها التينيجر من اليوتيوب، وكانوا شريك معنا في شبابهم برضو، موجودين في كثير من الحلقات.
1: جميل، خلينا نروح في عندك يعني كتابة فيلم، تجربتك في كتابة فيلم
0: أكيد.
1: كيف حولت يعني
0: أول

0: بعد الجزء يعني الثاني عشر كان في كلام انه تجربة الفيلم احنا اجهز عمل قادر انه يتحول من مسلسل لفيلم، مش يتحول او ينتج افلام مع استمرار المسلسل، كاعتماد على قاعدة جماهيرية وشخصيات قادرة انها تتطور. التحدي انه كيف نسوي الفيلم، وكان عندي الفكرة المبدئية ترشحت ما بين من بين عدة افكار. نجحنا في الجزء الاول، الجزء الثاني كان نجاح منقطع النظير، حسينا كل الفيلمين اليوم حققت تقريبا 1,000,000 تذكرة في شباك السينما خلال 8 أسابيع، وبعد كذا انباعت لمنصة نتفليكس، هي موجودة الآن عليها ومتصدرة في المشاهدات. الفيلم مختلف تماما كمحتوى عن المسلسل، وهذا كان النجاح بالنسبة لنا. والجمهور عارف والأشخاص الفنيين عارفين أنه أساسا لو حاولنا نبني الفيلم بنفس ما بنينا، هي عالمين مختلفة يعني الدراما والسينما كلغة في الكتابة وفي الصورة وإلى آخره، هذا الحالة بالنسبة لنا يعد نجاح يعني احنا فخورين فيه كثير. حتى حصول شباب البومب على كمسلسل على جائزة جوي أورد، هذا الحالة يعني فرحة استثنائية كانت بالنسبة لنا. تتويج للعمل، ولكل شخص يعني اشتغل في العمل لو بشغلة بسيطة، لأن في الأخير احنا مؤمنين ان احنا اكثر عمل كان نسيجة من داخل المجتمع. ما يعني حتى لو يوم اشتغل معنا المخرج الأمريكي في الفيلم الأول، ما عندنا تجربة مع مخرج أمريكي، مع مخرج مصري في الفيلم الثاني، لأن احنا كل ما كنا محليين أكثر كل ما وصلنا للخارج أكثر. الناس ما تبغى شيء
1: مبالغات،
0: الناس تبغى محليتك اللي توصلك يعني. والدليل عندنا الفيلم المصري بكل تجاربه من أيام الأبيض والأسود إلى اليوم ما حاول يكون فيلم، صح في عمر الشريف بس في عادل إمام. هذا هو المثالين يعني اللي ممكن توضح أنا وش قاعد أقصد.
1: بالضبط. تجربتك في الكتابة، أنك يعني لك ككاتب كتابة السينما، العمل أصعب. السينمائي وش الأصعب؟
0: أصعب
1: لأنه مخ يعني وقت محدد وكذا.
0: لا، في طريقة البناء، في الصعود، في يعني تفاصيل فنية ما في مجال للتفصيل فيها، لكن أكيد الفيلم أصعب. وما أعتقد أنه أنا وعبد الله الوليدي، طبعا ما أنسى عبد الله أبو سارة، هو من الكتاب اللي بدأوا شباب بومب واحد أو اثنين تقريبا، وإلى اليوم هو مستمر، صديق وأخ كبير، ما بخل علي بأي نصيحة في يوم من الأيام، والعلاقة بيننا أخوية أكثر من أنه أجلس أقول أنه هو ما بخل علي بنصائح وإلى آخره وإحنا نتعلم من بعض وكذا، لكن فعلا علاقة أعتز فيها جدا أنا وعبد الله الوليدي. كتبنا شباب بومب واحد الفيلم، شباب بومب اثنين الفيلم، شباب بومب ثلاثة الفيلم، غير شراكتنا في الـ يعني وجودنا في ورشة واحدة في المسلسل. أتكلم عن الفيلم، ما كتبت الحالي، لا أنا وعبد الله الوليدي.
1: كيف الفيلم القادم؟
0: إن شاء الله تشوفونا بعد عيد الفطر إن شاء الله، حاليا هم في مراحل التصوير.
1: جميل. في شيء جديد عنا؟ طيب عطنا شيء كذا للحلقة.
0: يعني
1: إيش راح يعني ما نقول عطنا
0: يعني عادة. كل اللي أقدر أقول أنه مختلف عن الفيلم الأول والثاني، مختلف تماما.
1: وتوقعك أنه إن شاء الله بيكون له تأثير صدى أكبر،
0: وراح يكون يعني ما نعتقد أنه ما في فيلم بنسويه إلا بيكون أحلى من اللي قبله، وإذا ما كان هذا هدف عندنا ما راح ننجح.
1: في وجوه جديدة و
0: ما الفكرة؟ شوف، ما هي بفكرة وجوه جديدة أو فكرة غير مطروقة أو لا، هي الفكرة أنه المنطقة اللي إحنا رايحين لها رحنا لها بأسلوب يعني وقت مشاهدة الفيلم حتفهمين ما شو أقصد يعني.
1: خلاص ما راح يعني أدقق كثير. طيب، يقولون أنه فيصل عيسى عصبي في الكواليس في العمل وكذا، كيف تتعامل معه؟ صحيح أول شيء

0: انه عصبي.
1: يعني عادي، هذا الجو الصحي، يعني انه هو عصبي وانا عصبي
0: بعد
1: وعبد الله
0: انت
1: الوليدي عصبي، بس كل واحد يعرف
0: هو
1: كيف يشد ويرخي يعني. والعصبية أصلا إذا ما كانت موجودة في ورش العمل والعصف الذهني وكذا، معناته ما إحنا قاعدين نشتغل، قاعدين نجامل بعض.
0: طيب كيف تتفاهمون؟ يعني مثلا عصف فيصل، انت كاتب، وده كيف تتفاهم معه؟ وش
1: لا
0: مفتاحه
1: احنا مو
0: يعني؟
1: بصدد انه نشرح وش اللي صار بالضبط.
0: لا مو اللي صار، اقصد في حاله الغضب، ما نبغى الموقف، بس
1: حالة
0: اقول
1: شوف، ما هو غضب لمجرد الغضب ما فيه،
0: لا عصبيه يعني،
1: لا هو غضب فني
0: حماس.
1: انه
0: اي
1: هذا لا مو صح وهذا صح، طيب ليش مو بصح؟ هذا هو الغضب اللي احنا
0: نقاش.
1: نكسبه،
0: اي هذا هو اللي
1: لكن ما
0: نكسبه.
1: عمرنا وصلنا للاشياء الشخصيه. اصلا احنا اصدقاء اكثر من ان نشتغل مع بعض. والاستراحه اللي تشوفونها في المسلسل هي المكان اللي نكتب فيه، وهي المكان اللي نشوف فيه المباريات، وهي المكان اللي اذا انهزم الاتحاد اجلس اضغط فيصل، وهو اذا انهزم الهلال لا ذا، ونروح نحضر مباريات مع بعض ونسافر مع بعض ونرجع مع بعض.
0: استراحة وش وضعها؟ انتم ماخذينها تملكتوها ولا
1: هذه
0: وش
1: استراحة
0: ولا كذا؟
1: يعني، هي الاستراحة اللي طول السنة نجلس
0: وش
1: فيها.
0: قصتها الاستراحة؟ كيف عرفتوا؟ كيف يعني؟ كيف؟ معليش سؤال
1: والله أنا
0: شوي ماله.
1: جيت لقيت الاستراحة هذه موجودة، لكن يحكى أن
0: ايه
1: الاستراحة هذه هي عبارة عن جلسة أو تجمع للفنانين من أيام محمد العلي الله يرحمه،
0: معقولة؟
1: وامتدت وكان موجود فيها أحد أعضائها فايز المالكي وطارق الحربي وعبد العزيز الفريحي فاليوم يعني كل راح في حال سبيله، اللي باقي منهم الأستاذ الكبير خالد العليان ملحن، وفيصل العيسى، أستاذ محمد التخيني، و يعني أبو منيرة، عبد العزيز العبدان، أعضاء هم يعني خليط من الوسط الفني ما بين ممثلين وملحن ومخرج وكتاب وإلى آخره. إلا أنه هذه الاستراحة فيصل سوى فيها شباب بومب واحد ومشت معه، اللي هي الاستراحة حقت ذا، وتحولت
0: حولها
1: اللوكيشن
0: لوكيشن
1: ثابت يعني.
0: من يعني من فيصل نفسه، هو اللي قال بخليها بصور فيها.
1: يعني هو الظاهر صور لأن الظروف الإنتاجية كانت تحتم عليه أن يصور فيها في الجزء الأول، بس لما حبها
0: مع شح
1: الجمهور،
0: الإمكانيات
1: أي
0: يعني.
1: لما حبها الجمهور خلاص ثبتت يعني،
0: جميلة والله.
1: وأصبح جميعهم في الاستراحة مجبرين تفريغها لمدة شهر فترة تصوير يعني، بس
0: يتحملون
1: باستمتاع يعني. ما هو
0: يتحمل طبعا، وحيجوا يشوفوها واحنا
1: أكيد
0: اللي كنا جالسين، فكانت جميلة جدا. اليوم احنا نشوف فضل الله سبحانه وتعالى، واليوم احنا تكلمنا، احنا الآن المسألة لم يعني احنا ما نتكلم اليوم بس عن اجتهادات او اعمال مثل ما كانت في السابق رغم تأثيرها الكبير. نتكلم عن الفن السعودي اليوم، في توجه يعني، في وزارة خاصة معنية، وفي ما شاء الله هيئات خاصة بالفنون والفنون الأدائية والمسرح وغيرها، بالإضافة إلى وجود وتأثير الجمعيات. ففي توجه وفي دعم وفي نمو. فأنت كيف شايف اليوم تحول الفن السعودي والنقلة اللي احنا قاعدين نشهدها مع الوجوه الصاعدة، مع الاهتمام الكبير، مع التبني؟
1: دعم نفخر فيه بشكل ما يستوعبه المسؤول، سواء على نطاق المسرح، على نطاق السينما يعني، على المسرح وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية ومهرجانات المسرحية، المهرجانات المسرحية اللي جوائزها ما كنا نحلم فيها يعني على قبل 10 سنوات، برنامج ستار تبع وزارة الثقافة اللي شاركت فيه أنا السنة الماضية ورجعت للمسرح بعدين قطاع طويل، لأنه الإمكانيات جلسة تقول لك ارجع. مسرحية الحصاني تأليفي، مشاركة البطولة مع نايف فواز وأستاذي جلواح، ورجعنا الجروب القديم بعد 10 سنوات، وبعد ما تغيرت أشكالنا وأجسامنا، واللي عيل واللي طبعا الوحيد اللي توقع معي مع أحد الشباب اللي باقي يعني أحرار، بس رجعنا واشتغلنا مسرح. سرقنا وقت كذا من نص السنة يعني، من يعني استغليت انه كان شبابون بيصور الفيلم في وقتها، فطلع معي وقت بروفات واشتغلنا مسرحية الحصاني، وكان في حضور ممتاز. على نطاق السينما، صندوق بيج تايم دعم مع المستشار تركي آل الشيخ للأفلام السعودية اليوم، بعيدا عن شبابون، فيلم الزرفة، فيلم سطار، فيلم مندوب الليل، تواجد الفيلم السعودي بكثرة في قاعة السينما، تصدر في بعض

0: خليني ما أنسى
1: وشاهد.
0: برضو أفلام صهيب قدس، أحلام العصر، واللي قبله اللي هو كان في مدرسة بس والله أنا ناسي، اللي هو شمس المعارف. وجود الفيلم السعودي بالتنافس هذا بادرة إيجابية، وما كانت راح تكون لولا دعم عدة جهات، يعني حتى هيئة الترفيه كان لها دور
1: نعم
0: في دعم المسرح السعودي بشكل جدا نفخر فيه، دعم
1: والخليجي
0: دعم
1: والعربي.
0: حراك المسرح بشكل عام، اني انا في اسبوع واحد قادر اني احضر لنجوم مصر، نجوم الكويت، نجوم السعودية في داخل منطقة الرياض في البوليفارد سيتي، قادر احضر يعني نجوم السينما على بعد يعني اقل من كيلو في قاعة سينما، اطلع اروح مهرجان مسرحي. الرياض صايرة مثل
1: حراك جميل.
0: اي اليوم احنا قاعدين نعيش معرض الكتاب، قبلها بكم شهر قاعدين نعيش كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الدعم، تضافر الجهود من كل الجهات، يخلي الشاب السعودي اليوم ما عاد في كلمة انه ما عندي فرصة.
1: حتى اللي ما عنده هذا الحماس أو الشغف، أو مثلا هو عنده يعيش حالة الفتور، تتولد عنده، يحس بيشوي يسوي شيء.
0: اللي عنده شيء ما حد يقدر يمنعه يطلع، واليوم الفرص كلها والأبواب كلها متاحة، بس باقي عليك اللي هو استثمار الفرصة
1: المبادرة واستثمار الفرصة.
0: على جميع النطاقات، تمثيل، إنتاج، كتابة، يعني حتى في العمليات اللي انت، حتى في الباكستيج، حتى في الكاترينج، حتى في اليوم صناعة، صناعة
1: نعم
0: كاملة جالسة تتطور في البلد،
1: بالضبط.
0: وقادرين إن شاء الله أنه بعد كم سنة يكون الفيلم السعودي كتتويج لحراك الفني السعودي، الفيلم السعودي يشار له بالبنان منطقة الشرق الأوسط
1: على مستوى العالم إن شاء الله.
0: وعلى مستوى العالم يعني،
1: نعم
0: بس خلينا ناخذ الدنيا حبة حبة يعني بعد.
1: إيه، حبة حبة. بس نتكلم على المستقبل، مثل ما إحنا يعني تأثير هوليود وبوليود
0: وعلى كلمة مستوى العالم يعني، في أخبار حلوة الأسابيع الجاية إن شاء الله،
1: والله قل لي. طيب فرحنا الحين
0: نذكركم فيها إن شاء الله في وقتها،
1: يا أخي، فرحنا الحين.
0: نقول إن شاء الله
1: إن شاء الله ما راح أسيبك ليه تقول،
0: إن شاء الله.
1: حتى لو بعدين يعني. اليوم الجمهور من خلال محاكاتك ككاتب كممثل، بس خلينا نقول ككاتب، عدد من الأعمال اللي شاركت فيها، وش الشيء اللي تلاحظه يشد الجمهور؟ الكتابات العميقة والمحاكاة،
0: لا
1: ولا الكوميديا، ولا المزج بينهم؟
0: لا، هم البساطة في الطرح مع عمق الفكرة، البساطة في الطرح مع عمق الفكرة، يعني دائما هذه الخلطة هي أقرب شيء للجمهور وهي أصعب
1: صعبة،
0: شيء،
1: السهل الممتنع.
0: وهي أصعب شيء. إنما العمق له جمهوره، زي ما في المسرح النخبوي أو السينما النخبوية المليئة بالرمزيات لها جمهورها، ولكن ما هم الأكثرية، دائما مخاطبة النخب ما تحقق لك الانتشار، لكن تحقق شغف معين موجود عندك كصانع العمل، والجمهور دائم مطالبه مختلفة، ومزاج الجمهور يحتاج له تحديث مستمر في قراءته. في صناع أعمال لازال اللي يقرون مزاج الجمهور زي ما هو قبل 20 سنة، هذا مو صح يعني، الجمهور يتغير سنة بعد سنة، الجمهور يتهكم على أشياء كان يحبها في 2018 و19 وهي قبل 6 7 سنين، ويتغير باستمرار ويتطور باستمرار وتتجدد مطالبه باستمرار، وانت مالك الا انك ايش، مو بتلبي مطالبهم انه ما يطلبه المشاهدون، لكن تكيف صنعتك على الشيء اللي هم يبونه.
1: بس في المقابل في أعمال كبيرة إلى اليوم يعاد مشاهدتها وكأنها تحاكي الواقع، وأصلاً تأثيرها وصداها لا زال باقي. يعني في أعمال مثلاً سواء على المسرح الكويتي أو حتى المسرح السعودي قديماً، بعض الأعمال إلى اليوم صداها فيها رسائل، فيها عمق، في نفس الوقت كوميدية بحتة، لكنها فيها مثل ما ذكرت الميزة اللي ذكرتها اللي هي البساطة،
0: صحيح،
1: لكن تلقاها كده عميقة.
0: البساطة في يعني في الطرح هي أكثر شيء يشد المشاهد، ولنا مثلا في أشهر مثال عربي يعني مدرسة المشاغبين، يعني على كثر ما أنه يعني الفصل هذاك بسيط وطريقة الأداء وتباين الشخصيات بسيطة، لكن تشعرين أن يعني أثرها سرمدي، يعني في اي لحظه في اي زمن
1: لازال
0: قادر
1: ضحكك
0: انك تشغل
1: الان يوم تفتح
0: تشغل
1: تضحك.
0: مدرسه المشاغبين، على الاقل لو ما ضحكت ما تبطل تنشد يعني.

0: في البايو مكتوب مدير رعايات تسويق لبراند شالبو، كيف يعني من خلال هذه التجربة أو هذه الصفة كيف تصف أنه يعني صار اليوم صار هو براند تسويقي، وكيف تصف نجاحها اليوم أنها تحولت إلى هذا الاسم الكبير
1: هو
0: لدرجة يعني هي المنصب والصفة اللي أنت كاتبها؟
1: هو تخصصي في الجامعة من كلية الإعلام صحيح، ولكن تخصص دقيق اتصال تسويقي وإعلان. فبالإضافة هي الموضوع الشغف الفني والموهبة والكتابة، فتوظيف الدراسة بالشغف وتناسق الموضوع هذا مع فكرة شباب البوم، انه صار عندنا هم لازم يكون براند، لازم يعني احنا ما عاد نعد بعض الحلقات كم وصلت مشاهدات. يعني مثلا في واحده من الحلقات اللي انا جبتها كمثال قبل شوي اللي هي عيشوا معهم، اذكر انها في 90 مليون وحاجه، وهي في بس هي في الجزء الخامس. انما في الاجزاء الجديده عندنا رينج المشاهدات في اليوتيوب 2 مليون مشاهده خلال 24 ساعة من تاريخ النشر في اليوتيوب،
0: ما شاء
1: علما
0: الله.
1: بأنه تاريخ النشر في اليوتيوب هو ثالث مرة عرض بعد عرض التلفزيون مرتين خلال وقت الذروة 6:30 و8، هذا على روتانا خليجية غير الإعادة. بعد كذا عرض الميديا على STCTV طول فترة رمضان وشوال، ثم يرجع على يوتيوب روتانا خليجية ينزل المرة الثالثة. في 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة هذه ثالث أو رابع مرة عرض بالنسبة للمشاهد. مع ذلك يعني ما يملون يعيدونها طول السنة، فهذا الولاء لازم من استثماره. حتى على مستوى الفيلم كان مثل بودكاست ريهان رهننا على الجمهور، والجمهور ما خيبنا، يعني مو ما خيبنا فزع أو أنهم شارين التذكرة لأن احنا شبابهم، لا، لأنه الفيلم جميل. ولو مو والفيلم الثاني كان أصعب، قد يكون أنه مثلا شبابهم بحقق 1 مليون تذكرة في الفيلم الأول لأنه شبابهم بناء على تاريخه وعلاقة الجمهور
0: اسمع.
1: معه. الفيلم الثاني أصعب لأنه لو ما كان الأول ناجح الثاني ما حد راح يجي أو لا شبابهم كفاية عليه يكون مسلسل، ما نجحوا كفيلم، لا نجح نجح نجاح أكثر، وبإذن الله دليل نجاح الفيلمين هو راح يكون الفيلم الثالث.
0: إن شاء الله، احنا متوقعين صراحة نشوف.
1: فكل هذه لابد أنها تتحول كبراند، ولسه احنا في بناء البراند. يعني مجرد وجود الرعايات هذه خطوة أولى، لسه في خطوات ثانية.
0: عندكم 4 شراكات؟
1: 4 شراكات صحيح داخل محتوى العمل، ويمكن هذا العدد ما تكرر في الأعمال السعودية من أيام طاش. ولكن كقيمة سوقية لا، احنا أعتقد أن احنا أعلى عمل عربي كقيمة سوقية للإعلان داخل محتوى العمل.
0: طيب خلينا نروح عند الفنان القدير ناصر القصبي، نوجه له تحية وتعاونك معه ككاتب خاصة في مسرحية الشنطة، والآن إحنا في انتظار العمل أيضا طال عمره. تكلمنا عن هذه التجربة والتعاون مع الفنان القدير ناصر القصبي.
1: يعني أنا تربطني علاقة بركان القصبي، كان مفروض أن نشتغل عمل قبل 3 سنوات ولكن ما تم العمل هذا. فبعد كذا يعني حصل تواصل بيني وبين الدكتورة بدرية البشر في أنه نكتب مسرحية للأستاذ ناصر في موسم العيد السنة الماضية. بالنسبة لي كانت تجربة، كلنا نعرف إيش يعني ناصر القصبي بالنسبة لنا كجمهور سعودي، وعلى الأخص كشخص يعمل في المجال الفني وتربينا على طاش، هذه حقيقة ما ننكرها. يعني اختبار أكثر من أنه تجربة. قد يعني اللي يسمع الفكرة يجد أنه هي يعني تجربة ممتعة، لكن أنا بالنسبة لي هي تجربة محك. أوكي احنا يعني في الأخير نزعم أنه الشيء اللي احنا نقدمه في المسرح أنه ينال رضا الجمهور. شباب البومب احنا بنينا لنا توليفتنا الخاصة،

0: وبنينا علاقة ممتازة مع الجمهور ونجحنا. إنما التعامل مع ناصر القصبي مختلف تماما. فبالتالي المفروض أن أنت تتجرد من أي حكم مسبق على ذاتك، ما حفاظك على ثقتك بإمكانياتك. يعني كانت الحمد لله مسرحية ناجحة، بدينا فيها من البداية، يعني من بداية الفكرة، أنا الدكتورة بدرية، مراكان، ناصر القصبي، أستاذ خالد الباز المنتج الفني للعمل. تكررت التجربة السنة هذه في مسرحية طال عمره، حنشوفها في موسم الرياض إن شاء الله، كما أعلن أمس في المؤتمر الصحفي المعالي المستشار. الكتابة مع براكان ممتعة، مليئة بالخبرة والثراء الفني. ناصر يعني يبقى أيقونة في الكوميديا، مو بس السعودية، الخليجية والعربية. أبو راكان يعني كان يتعامل معي مش بس أحمد الكاتب، لا، أحمد الأخ الصغير، أحيانا الابن. هي بالنسبة لي تجربة فيها تعلم وعمل، وشخص مثل ناصر جدير بأنك تقول عنه مدرسة. وأشكره هو الدكتورة بدرية على هذه الفرصة، ثقتهم. ما أنسى أول اجتماع قال أنا العمل اللي كان مفروض أسويه مع راكان كتبت منه فصل واحد ونسيته، كان عند راكان، فهو قرأ فقال مين هذا خلنا نجتمع معاه. قال أنا قريت لك شغلة، كان يعني قال في حوار شبابي رشيق وكوميدي وإلى آخره. بعد كذا بطل يمدح
1: يعني عشان يبغى
0: هذه لغة، يعني حسب ما غشتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب براكان، أنه ما يمدح، بس إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني
1: وصلت يعني أقصى شيء.
0: بس أنه دائما اللي الشغلة اللي أتأمل فيها بعد هذا العمر الفني، الله يطول بعمره ويحفظه، الشغف عنده في تعديل، في التدقيق، في كل كلمة لازم ناخذ قطفتها ونبي ناخذ غريفة ونروح اللي بعدها، لا خل نرجع نعدل، وهذه ليش ما هذا ما له داعي نسوي كذا، طيب وش اللي في بالك، حتى يسمع مني أحيانا ويروح معاي، وأحيانا لا يقول خليك معاي أنا من وجهة نظري أنا شايف كذا. هذا الخطاب المستمر الفني أو الحوار الثري ينشر بفلوس
1: جدا طبعا. يعني ختاما، يعني في امام هذه الرحله وما شاء الله لسه قدامك، يعني
0: ان شاء الله
1: بدك طولت العمر ان شاء الله، ولسه في مسيرتك لازال فيها بقيه ان شاء الله من الانجازات، تستمر كاتب ولا بتقعد في التسويق، او يعني اقصد امام هذا المزيج في شيء بيطغى على شيء، ولا بتروح للتمثيل؟ وين تشوف نفسك يا احمد؟ نتكلم عن المستقبل، في شيء كذا قاعد تخطط له أو تبي تخطط تحس إنك ما بعد يعني سويته؟
0: ولا خطة ولا شيء.
1: ما في لا خطة
0: ولا خطة ولا شيء.
1: أنا ما والله زي ما بالله. زي ما تجي.
0: لا هو أكيد إنه في خطة يعني، بس إنه في خطة وفي معطيات وفي ظروف، وله كل شيء يجي على مزاج الإنسان، لكن في هم لازم الشخص يقاتل عليه. وزي ما كانت البدايات فيها، ويعني واحدة من الأشياء، ترى أنا كان عندي طموح أن أروح الإعلام الرياضي، كان لي تجربة، اتصلت على الإذاعة على أستاذ نبيل نقشبندي وأخذ رقمي الخاص وأساس أنه بصير معلق. طيب. بعدين ضع جوالي، كانت رسالة من القدر، يعني فهمتها يعني نعم. أنه لا هذه مش جاية سكة يعني على
1: قولتها جديدة ذي، كنت تبي تعلق؟
0: أي أنا يعني عندي اهتمام بالمجال الرياضي وأحب الكرة وأزعم أني متابع، وكنت في الإعلام. بعد كذا كان عندي تجربة مع المفروض أني أكون في ذيك الأيام كان اسمها قناة لاين سبورت، مع أستاذ مسفر الخثعمي، كان طالب مني تقرير وسويته له في 2013، بس بعدين انقطع التواصل أساسا، القناة ما استمرت. فأنا فهمتها يعني، خليك هنا مع المسرح والفنون، أنت مو فمو كل شيء أحيانا تفكر فيه يجي زي ما أنت تبيه. المهم أنه يكون عندك بدال الخطة خطتين وثلاث، إلا ما واحدة منهم مع التوفيق رب العالمين، دعوات الوالدين
1: تنجح،
0: والإصرار بإذن الله ما في شيء صعب.
1: يعني كل شيء بالنسبة لك متاح
0: أكيد، والإمكانيات موجودة، التمثيل، الكتابة، هم كلهم في الأخير أدوات

0: لكن في الأخير أنك تنتج وتستمر في شغفك هذا هو المهم.
1: جميل، شكرا لك الفنان،
0: شكرا لكم، شكرا
1: الممثل أحمد الزهراني،
0: شاكر لكم.
1: استمتعنا والله ريهان اليوم حقيقي، يعني كان ريهان يستحق أنه صراحة نسمع قصته ومسيرته.
0: الله يسلمك، وشكرا لكم على الاستضافة وعلى هذه الفرصة، وآسفين ثرثرنا عليكم، ويعطيكم العافية جميعا.
1: يعطيك العافية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط، بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر، والشعر إلى الجدران، والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى، بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع، حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتي

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله.

0: لا ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: في زحمة الضجيج نحتاج لأن نقف للحظة ونستمع ونستمتع بتلك النغمات التي تذكرنا بمشاعر محفورة في الذاكرات، كلمات ولحن ولكن بأصوات مختلفة جميلة وآسرة. لذلك يأتيكم دوزان، فأهلا بكم مستمعين الكرام في دوزان، هذه المساحة التي نضبط فيها النغمات على ميزان الإحساس وتحلق بنا الألحان في سماء الإبداع. حلقة جديدة وحكاية جديدة مع صوت وفنان رائع يأخذنا برحلة فنية جميلة عبر إحساسه ودوزانه. أنا أبو الغيث الحيدر أرحب بكم وأنقل لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإعداد من عماد العبدالله، وتحية الإخراج من سعد بنتني. ونبدأ هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الفنان المبدع والرائع الفنان الجميل نواف مبارك. حياك الله نواف.
2: يا هلا وسهلا أخوي أبو الغيث، تشرفت فيك وإن شاء الله يا رب أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله.
1: ما شاء الله على الصوت، الصوت كذا باين كأنه صوت إذاعي، صوت إذاعي فخم من البداية.
2: على قدي
1: ما شاء الله، يعني على كذا ترى إذا احتجنا مذيع ولا شيء أنت قريب.
2: تحت أمرك ما
1: نجمكم. يا حبيبي فوق الأمر، فوق الأمر. أول شيء إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا نواف، وهذه المرة الأولى اللي تجي فيها الإذاعة ولا قد جيت قبل كذا؟
2: لا أول مرة صراحة.
1: أول مرة إيه؟ حلو، أول مرة جيت معنا وجيت في دوزان، ودوزان هو عبارة عن برنامج صحيح يستضيف أصوات حلوة وفنانين رائعين وجميلين، ولكن هو عبارة عن فقرات يعني نتنقل مع الفنان ما بين هذه الفقرات وما بين أيضا أسئلة خفيفة سريعة لطيفة نتعرف فيها على شخصيته.
2: أولا أشكركم على هالاستضافة، وإن شاء الله يا رب أكون يعني قد المقام إن شاء الله
1: يا حبيبي،
2: وبتستمتعون معنا بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب إحنا راح نبدأ بالعادة قبل ما ندخل في الفقرات، نبدأ نتعرف على الفنان ونتعرف على الموهبة الفنية اللي موجودة عند الفنان. نواف مبارك، متى الموهبة بدأت؟ من الطفولة؟
2: طبعا أنا من طفولتي أحب الموسيقى،
1: سلام،
2: ولكن ما كانت الشيء الأساسي لي. كنت أنا لاعب في نادي.
1: عجيب.
2: طبعا
1: عجيب. من متى؟ من سنة كم يعني؟ وأنت عمرك كم كان
2: يعني؟ قول من 2009.
1: يعني عمرك كم كان؟

0: تركته لما رحت النادي؟
1: يمكن ألعب من عمري تقريبا 23 24.
0: أيوة. أجل بنرجع له، لكن الحين قبلها الفن، الموهبة بدأت من الطفولة.
1: بدأت من الطفولة أساسا، الفن وراثة. أيوة. في العائلة الحمد لله عندنا الوالد مبارك أبوي
0: ما شاء الله
1: وجله تحية، وطبعا عازف كمان وعود وملحن،
0: يا سلام،
1: يعني وكاتب.
0: الله،
1: فتعلمت منه الكثير. وعندي برضو أخوي اللي أكبر مني، أخوي سعود، أوجه له تحية برضو.
0: احنا أيضا نوجه تحية.
1: برضو عازف وموزع وملحن، فاكتسبت منهم الميزة هذه، والحمد لله يعني قاعد أطورها مع الأيام. اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. يعني نعرف بما أن الوالد فنان وأيضا عازف وأيضا سعود فنان، فبالتأكيد أنهم اكتشفوا هذه الموهبة من الطفولة. يعني سمعوا نواف يغني قالوا بس أنت فنان.
1: بالضبط. ف يعني الوالد مرة يمسكني يعطيني أشياء من عنده أتعلم منه، مرة أخوي يمسكني، فتعلمت أشياء كثيرة اللهم لك الحمد. وبدأت يعني يعني أركز في الفن وبنفسي، والحمد لله قاعد أتطور سنة بعد سنة. حلو. إلى أن وصلت لكم. حلو. اللهم لك الحمد.
0: وتسمعهم يغنون، تدخل معهم في المود،
1: عائلة فنية.
0: أغنية، يا سلام، أغنية من عندك، أغنية من عنده، صحيح؟
1: في الصالة.
0: الله، أجواء طربية.
1: طبعا.
0: يا سلام، عندكم يوم خاص ولا كل الأيام؟
1: كل الأيام. كل الأيام. اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. حلو. الآن راح ندخل لفقرتنا الأولى في البرنامج، وهي اسمها زمن الفن الجميل، وإحنا الآن قاعدين نتكلم عن الذكريات وعن الطفولة، لذلك هذه الأغنية لا تهتم بهذا الجانب، ونستذكر مع نواف الأغنية اللي كان يغنيها في طفولته.
1: طبعا في أغنية من الأغاني، طبعا أنا إنسان من محبين الأستاذ الراحل طلال مداح،
0: طلال مداح،
1: فالله يرحمه ويغفر له. أنا إنسان من يعني اللهم لك الحمد من عاشق الأغاني. ففي أغنية إن شاء الله بسمعك إياها.
0: حلو.
1: ويا رب إنك تعرفها.
0: يا سلام.
1: لأن الأكثر والأغلب ما يعرفونها.
0: يعني ما تبغى تقول لي على اسمها، بس راح تسمعني.
1: راح أسمعك إياها على طول.
0: يعني أنا والمستمعين كلنا راح نتفاجأ.
1: وإن شاء الله بإذن الله.
0: أجل، يلا نسمع إيش بيسمعنا نواف مبارك، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام يا سلام، أنت الغالي وأنت الإبداع وأنت الجمال يا نواف، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: أغنية جميلة وبداية جميلة، أتوقع أن الآن المستمعين الأعزاء يعني مبسوطين بهذا الصوت ومبسوطين بهذا الأداء،
1: وإن شاء الله يا رب أنه يكون قد المقام.
0: يا حبيبي يا حبيبي، أنت دائما جميل. طيب إحنا قبل ما نروح أيضا ونكمل لفقراتنا في البرنامج، أنت تكلمت قبل شوي عن النادي وقلت أنك في فترة من الفترات كنت لاعب كرة قدم في أحد الأندية.
1: لا مش كرة قدم.
0: أجل؟
1: أنا لاعب كاراتيه وعندي حزام أسود واثنين.
0: لا شوف يا نواف، إحنا ما اتفقنا على هذا الموضوع. إحنا ما اتفقنا على هذا الموضوع.
1: ولا وأزيدك بعد، عندي بطولات محلية ودولية، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: بقد ما أقدر قاعد أحاول أشرف الوطن، وإن شاء الله إني أكون يعني قد الشيء اللي سويته بإذن الله. يعني
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني يا نواف الموضوع هذا بصراحة يقلقنا إحنا كطاقم للبرنامج، يقلقنا. تمام، أنا قاعد أشوف حتى المخرج خلاني وطلع الآن. شايف، فما فيه إلا أنا موجود، فلذلك يعني الرحمة حلوة
1: يا حبيبي.
0: علمني كيف كانت البداية وكيف كان أيضا دخولك في هذا المجال.
1: أولا الحمد لله، يعني أنا إنسان يعني أحب الألعاب القتالية من صغري.
0: من صغرك؟
1: أي. فبديت في لعبة الكاراتيه، والحمد لله يعني مع الأيام تطورت إلى أن وصلت، يعني صرت أخش بطولات.
0: ما شاء الله.
1: وأحقق بطولات.
0: زي إيش اللي حققتها؟
1: عندي لو بتكلم محليا، عندي اللهم لك الحمد بطولة الوسطى،
0: ما شاء الله،
1: بطولة المملكة،
0: ما شاء الله.
1: عندي كلها طبعا أتكلم عن ذهبيات.
0: يا سلام.
1: عندي بطولة النخبة. لو بتكلم دوليا، الحمد لله شاركت مع المنتخب فترة يعني من تقريبا 2010 إلى 2014.
0: أيه.
1: والحمد لله حققت بطولات دولية كثيرة، منها بطولة الخليج، بطولة العرب، غرب آسيا، وآسيا، وشاركت في 3 بطولات عالم. وحققت بعد بطولة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2013.
0: ما شاء الله.
1: فيعني اللهم لك الحمد حصدت بطولات
0: والله،
1: وبعدها التفت للفن.
0: والله شيء جميل ورائع، والحقيقة احنا نفتخر فيك يا نواف على
1: الفخر.
0: هذا
1: الفخر لي، الفخر لي، لأني أنا قاعد أرفع راسي وأرفع راس الوطن.
0: صحيح.
1: اللهم لك الحمد،
0: اللهم
1: يعني
0: لك الحمد.
1: وصلت للشيء اللي أنا أبغاه، وإن شاء الله أني يعني أكون قدها إن شاء الله.
0: كأني قاعد أسمع واحد من الشباب، تمام، من قاعد يقول هو بعد ما يجلد الخصوم يغني لهم. تسوي كذا أنا؟ تسوي كذا
1: الصراحة اكتشفني مدربي يعني.
0: إيه؟
1: لأني قاعد أشجع أخويا اللي معي. إيه؟ أصحابي اللي معي في في المنتخب.
0: أيه؟
1: فقاعد أشجعهم وأشجعهم بروح حلوة.
0: أيه؟
1: ولازم تعرف تشجيع يبغى لك أهازيج.
0: صحيح.
1: فاكتشفني فيها مدربي.
0: يا سلام.
1: قال لي ركز على النقطة هذه. بس أيه؟ ما ركزت عليها إلا بعد ما خلصت.
0: حلو. يعني. وما زلت مستمر في الفنون القتالية ولا؟
1: خلاص الحين مركز على الفن.
0: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير، يعطيك الحين نجلس زي الناس. إيه الحين نقعد زي العالم.
1: لا ارتاح.
0: يا حبيبي من أول كان قلت يا حبيبي. طيب على كذا ندخل على فقرتنا الجاية وهي كلاسيكيات.
1: يا سلام.
0: واللي هي تعتمد على الأغاني الهادئة.
1: يا سلام.
0: الأغاني اللي فيها شجن، فيها طرب، إيش ممكن يختار لنا نواف مبارك؟
1: في أغنية في بالي ودائما يعني والله تتردد علي. عندي أغنية لأنغام.
0: حلو.
1: قديمة جدا ولكن يعني حلوة، حتى لو كانت قديمة كل ما سمعناها نسمعها جديدة.
0: يا سلام.
1: بسمعك أغنية على فكرة.
0: على فكرة لأنغام.
1: طبعا.
0: الله الله، نسمع على فكرة لأنغام بصوت الفنان نواف مبارك ونرجع لكم في دوزان.

0: إذاعة الرياض.
1: ما شاء الله عليك يا نواف، يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
2: الله يعطيك.
1: نواف، احنا عندنا فقرة طبعا هي يعني صراحة من خلال الحديث، حديث معك وكذا، أتوقع أن بتكون الإجابة مختلفة، لأنك أنت عودتنا أن احنا دائما خارج الصندوق، أنك تغرد فينا دائما خارج الصندوق. لذلك بأسألك عن الفنان المفضل، كل واحد يكون عنده فنان مفضل. نواف، مين فنان المفضل؟
2: فنان المفضل، شوف أنا مبدئيا أنا أقول لك أنا إنسان محايد وأحب أسمع الكل.
1: يا سلام.
2: ولكن لو بنتكلم عن الفن وفناننا المفضل، طبيعي بنروح للأيقونات.
1: صحيح.
2: عندك طلال مداح رحمة الله عليه،
1: رحمة.
2: وعندك أبو نورة، فنان العرب أبو نورة، الله يطول في عمره، ولو قصور يعني في الفنانين الباقيين،
1: بالفعل
2: رابح، راشد،
1: عبادي،
2: عبد المجيد، هذول كلهم طبعا
1: كثير.
2: أساتذة كبار ونحب نسمع لهم،
1: بالفعل. ولكن بالتأكيد دائما يكون فيه فنان مفضل، فنان تحس أنه دائما أي أغنية ينزلها أو شيء أنت تكون من من من أول المتتبعين لهذه الأغنية.
2: طبعا، وأنا قايل لك من أول أحب أفكر خارج الصندوق.
1: بالضبط.
2: فعندي الفنانة أسماء المنور.
1: أسماء المنور
2: أستاذة كبيرة بالنسبة لي،
1: بالفعل.
2: وأتمنى إن شاء الله أن أقابلها وأتعلم منها الكثير وأوجه لها تحية.
1: صحيح. إيش اللي حبيتها مثلا في أسلوب أسماء؟ هل العراب، هل طريقة الأداء، كيف؟
2: فعلا طريقة الأداء والعراب وال... يعني
1: تحسها تغير الأغنية لما تغنيها، صح؟
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ايه؟
2: تسحبك من الدنيا.
1: ايه؟
2: وتوديك إلى عالم ثاني.
1: تحس الأغنية تتغير لما هي تغنيها.
2: طبعا،
1: بالفعل. جميل. طيب، هذا يقودنا أيضا لسؤال آخر، وهو عن أغنية المفضلة. أكيد أن في لك أغنية مفضلة تمنيت أن أول ما سمعتها تمنيت أنها تكون لك هذه الأغنية.
2: خطوة أشواقي.
1: خطوة أشواقي، الله الله الله، يا سلام. لمين هالأغنية؟
2: برضو الأسماء المنور.
1: الله الله. طيب، أنا سمعت من الشباب، من المخرج، أنك تعزف.
2: إيه،
1: صحيح؟
2: طبعا.
1: تعزف على أي؟
2: أعزف على آلة الجيتار.
1: الله الله الله الله.
2: فالحمد لله، قايل لك أنا
1: بالضبط
2: بالمليون أنا أفكر خارج الصندوق.
1: فعلا فعلا، أنت دائما خارج الصندوق وغير متوقع.
2: فالأغنية، أغنية خطوة أشواقي هذه صراحة لابستني يعني.
1: أي، قبل الأغنية خلنا شوي نتكلم عن الجيتار. أنت كيف رحت للجيتار؟ هل في واحد من الأسرة، لأنك أنت قبل شوي قلت لأن الوالد مبارك الله يعطيه الصحة والعافية يعزف
2: عود وناي وكمان
1: أي
2: وملحن، وكان يعني كان على وقته يعني كان يغني،
1: ما شاء الله،
2: يعني صوت أبوي حلو.
1: الله الله.
2: فيعني اكتسبت منه أشياء كثيرة. أي. فقلت يعني بدل ما أكون نفس العائلة خلنا شوي نشطح.
1: بس ما يعزف جيتار، صح؟
2: لا ما يعزف
1: جيتار. ولا سعود كمان يعزف جيتار؟
2: لا، ولا سعود.
1: أنت الوحيد.
2: أنا الوحيد البعيد عن العائلة.
1: طيب، أنت قلت لي أغنيتك المفضلة، صحيح؟ إيش رأيك نسمعها بالجيتار؟
2: ولا يهمك، تامر أمر.
1: يلا أجل نسمعها هالأغنية الجميلة بالجيتار وبعزف وغناء نواف مبارك.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإبداع، الله على الجمال، ما شاء الله عليك. يعني هي الأغنية حتى اللي يعرفها سمعها منك بشكل
1: يا حبيبي
0: بشكل
1: يا حبيبي.
0: مختلف مع الجيتار مع العزف الجميل، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك
0: حبيبي. طيب الآن نروح لفقرتنا اللي نحبها إحنا في البرنامج هذا. ليش؟ لأنها فقرة تعتمد على التحدي. تمام، احنا نقول لك على موقف معين ممكن انه يصير مع اي احد، وانت من خلال هذا الموقف تختار لنا كوبليه او جزء من اغنية ينفع لهذا الموقف. تمام
1: تمام
0: تمام. الموقف الاول، شخص ممكن يسوي معك اشياء كثيرة ممكن تكون ما هي حلوة، تمام يا نواف، ولكن تقول له ترى ما يهمني رغم اللي سويت أو رغم الحاجات اللي أنت مثلا جتني منك، ترى ما يهمني لأني أنا أشوفك بخير رغم اللي سويته، أنا ما يهمني لأني أشوفك بخير. إيش يخطر في بال نواف لما يسمع هذا الموضوع؟
1: أنت طيب، هذا هو اللي يهم.
0: الله الله الله الله، من أجمل الأغاني
1: طبعا. أستاذ نوال،
0: أستاذ نوال، نسمع أنت طيب بصوت الفنان نواف مبارك.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا نواف على الإبداع، يعطيك العافية يا نواف.
2: الله يعافيك.
1: من أجمل الأغاني الحقيقة، وأنت أبدعت مع الفرقة الموسيقية، شكرا جزيلا لك.
2: والله الشكر لهم، يعني ما قصروا صراحة، أعطوني إحساسهم وخلوني أغني.
1: الله يعطيك العافية. نروح للتحدي الثاني.
2: يلا.
1: التحدي الثاني يقول: الشخص لما تبتعد عنه يا نواف، تمام، يكون في باله إن هالبعاد مثل ما هو مؤلم عليه بيكون مؤلم للطرف الآخر. يعني أنت ابتعدت مثلا عن شخص، تقول زي ما أنا أعاني وزي ما أنا أتذكره وزي ما أنا أفكر فيه، أكيد هو يعاني، أكيد هو يتذكرني، أكيد هو يفكر فيني. لكن لما يكون هذا البعاد ما يأثر في الطرف الآخر، تمام، ولا يفرق معه، إيش ممكن نهدي له لهالموقف من أغنية؟
2: إيه يا عديم الشوق بعدي فيك ما أثر.
1: يا عديم الشوق بعدي فيك ما أثر.
2: على طول الجواب سريع.
1: على طول على طول وجاية في الصميم. يلا نسمع هالأغنية مع نواف مبارك ونرجع للدوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: إيش الجمال، إيش الإبداع، الله الله الله، يا سلام يا سلام يا نواف، يا سلام على الصوت وعلى الأداء وعلى الكلمات الجميلة، يعطيك العافية يا نواف.
2: الله يعافيك يا حبيبي.
1: إحنا ماشيين تمام،
2: ماشيين
1: تمام، والآن نروح للتحدي الثالث والموقف الثالث. هو أقول لك يا نواف، شخص يقول لك إن أدري إن بيننا دائما مشاكل، أدري إن بيننا عتاب، أدري إن بيننا كلام كثير، أدري إن في حواجز بيننا، تمام، ولكن خليك معاي رغم كل هالأشياء، خليك معاي، ما أباك تتركني. إيش ممكن نقول في هذا الموقف؟
2: نقول والله أحتاجك أنا، خليك بجنبي قريب.
1: الله، ولو حصل شيء بيننا
2: عن حياتي لا تغير.
1: يا سلام، نسمع.

0: دوزان على إذاعة
1: الله الله الله الله الله على الإحساس. أنت واخذتونا لأماكن بعيدة يا نواف، أخذتونا بالإبداع بالنغمات الحلوة ما شاء الله عليكم.
2: الله يسلمك يا حبيبي،
1: يعطيك العافية نواف. إحنا وصلنا لآخر اختبار أو آخر تحدي في هذه الفقرة، في فقرة
2: وإن شاء الله قدها.
1: أيوة، أنت ما شاء الله عليك مبدع في كل شيء. الموقف الأخير يقول لك، ترى الموقف هذا دائما احنا يصير معنا، لما شخص يعني مثلا يضحك كثير يا نواف يقول لك اللهم اجعله خير، ما ادري ايش بيجي بعد هذا الضحك، اكيد ان في مشكله بتجي، اكيد انه مثلا هذا الضحك وذا وراها شغله بتحصل. فدائما يكون في باله انه ترى بعد الضحك وبعد الفرح وبعد الوناسه وبعد السعاده هذه بيجي وراها شيء مو زين.
2: إيه؟ أولا بسم الله علينا إن شاء الله. ولكن من كلامك أنت تخليني أقول الفرح دايم متبوع بالأذى.
1: بالأذى، يا سلام يا سلام.
2: الله، هذه الأغنية لسعد الفهد.
1: الله الله الله الله، جميلة جدا. يلا نسمع.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله، لا خذلك الوقت. الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال. ما شاء الله، أنتوا اليوم أبدعتونا الحقيقة وأطربتونا أنتوا الفرقة الموسيقية، ما شاء الله عليك يا نواف.
2: الله يعطيهم العافية، والله ما قصروا
1: الحقيقة، فعلا
2: أمتعونا كثير والله
1: بالفعل،
2: وإن شاء الله أني كنت قد المقام.
1: لا لا، أنت دائما رائع وجميل ودائما زي ما قلنا خارج الصندوق.
2: الله يسلمك.
1: طيب الآن إيش القادم لنواف؟ كيف المستقبل تشوفه؟ كيف إيش الأغاني اللي موجودة عندك؟
2: بإذن الله أنا قاعد أشتغل حاليا على سينجل جديد ولسه ما خلصته ولكن يعني إن شاء الله هذا أنا قاعد أشتغل عليه يعني وإن شاء الله نبي يعني نوصل يعني الشيء كويس ويعني نطرب المستمعين فيه وإن شاء الله إنه يعني تحقق يعني لو شوي من المشاهدات عشان نوصلها بس للناس.
1: حلو. أنت كيف تختار الأغاني؟ هل أنت تختارها بنفسك ولا تخلي مثلا أحد يساعدك، مثلا زي الوالد، زي أخوك سعود؟
2: طبعا ما في فكرة تجي تمر إلا لازم تستشير فيها الناس اللي أخبر منك،
1: أي
2: علشان يعني تتأكد وتشوف إن الشغل تمام. فطبعا أكيد استشرت فيها الوالد.
1: يعني لازم أول شيء تكون أنت واثق من الأغنية، تكون تلامس مشاعرك.
2: لامستني الأغنية، تكون لامستني الأغنية وأنا يعني لابسها كثير. ولكن يعني في النهاية، نهاية الموضوع، أنا لازم أشوف الأخبر مني عشان أستفيد أكثر يعني.
1: حلو. في شيء جديد جاي في
2: بإذن الله
1: في الطريق
2: بإذن الله.
1: وش هو؟
2: والله لسه ما ودي والله صرح فيها حاليا إلين تخلص.
1: طيب إيش الاسم يعني؟ أقلها إيش الاسم؟ اسم الأغنية.
2: صعب أشوفك وأنت رايح.
1: صعب أشوفك وأنت رايح.
2: بس ظني خاب فيك.
1: بس ظني خاب فيك. دامك قلتها لنا كذا، نحب نسمع منها شوي. نحب نسمع منها شيء حصري.
2: شوف والله ودي، لكن أنا خايف.
1: شوف إحنا في البداية ما طلبنا. تمام، بس لما سمعت الأغنية الحقيقة طمعت في أني أسمع التكملة.
2: طيب ولا يهمك، بقول كوبليه بسيط منها.
1: أيوة تمام،
2: إن شاء الله يعني تعجبكم.
1: تمام أوكي، يلا إذن نسمع كوبليه من الأغنية الجديدة للفنان الجميل نواف مبارك.
0: دوزان على إذاعة الرياض.
3: صعب أشوفك.

0: طبعا الأغنية هذه حصرية ف...
1: الله الله إيه. جميل
0: فإن شاء
1: جميل.
0: الله بإذن الله إذا خلصت لكم مني إن شاء الله راح أحديها لهيئة الإذاعة وإن شاء الله حبيبي. إن شاء الله أنها راح توصل لمسامعكم
1: يا حبيبي جدا جدا رائعة. وإحنا الحقيقة نشكرك على أنك يعني تهدينا هالأغنية بعد إنجازها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: لأنه يشرفني صراحة
1: يا حبيبي. لنا الشرف لنا الشرف. يطول لي في عمرك وأنت فنان جميل الحقيقة ورائع. واللي سمعناه الآن المقطع هذا يخلينا نطمع في أن إحنا نسمع الأغنية بشكلها الكامل
0: إن شاء الله. الحصري إن شاء الله عندكم بإذن الله
1: يا حبيبي. الله يسعدك. احنا الحقيقة وصلنا للختام تمام وبترك لك الختام لك. ايش تحب تسمعنا في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية البرنامج؟
0: نسمعكم ان شاء الله لأغنية لمحمد عبدو يا غالي الأثمان.
1: يا غالي الأثمان غلوك بالحيل.
0: غلوك بالحيل وختامها الله. مسك ان شاء الله
1: ختامها مسك بالفعل. مستمعين الكرام يعني احنا خلاص وصلنا لنهاية هذه الحلقة. لنا بس ان احنا نشكركم جزيل الشكر على الاستماع. شكرا جزيلا لكم. شكرا لفناننا الرائع والجميل اللي نور لنا الحلقه نواف مبارك. يعطيك الصحه والعافيه.
0: اشكرك على هذه الاستضافه وان شاء الله اني كنت خفيف ضيف خفيف
1: رائع
0: عليك
1: وجميل. رائع وجميل واستثنائي دائما يا حبيبنا نواف. يا حبيب. شكرا جزيلا لنواف. شكرا يقولها لكم ابو الغيث الحيدر من التقديم ويقولها عماد العبد الله من الإعداد. وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. والشكر الأخير للمخرج سعد بن تنين. نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز

دخل الملك القصر وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان وأعمدة من العدل وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة عي طموس، أي البنت الجميلة، يقول الشاعر عبد الله الشمري: طرفها مكحول ما تكحلت، عي طموس وضامر سرجوفها. وتقول الشاعرة النجلاء: زغردي يطهر بقاع الأرض ووزها بالفريد، كل عام وكل ليل بخير يغلى عي طموس. ويقول الشاعر ناصر القريشي: بيرق المليون وكل بيرق يبرق بكيس، دونها الفرعون متوسد له عي طموس. أعزائي المستمعين الكرام، غرير وهو الصغير، ويقول أحد الشعراء يقول: والله أني عليها أشفق من أم الغرير، عندها جاهل تو يخطي لها، للشاعر سليمان الهويدي. ويقول الشاعر محمد الدحيمي: سقى الله يومنا يمت غرير يزعج الجيران، سقى الله يومنا طفل يصج البيت بصياحة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية التي تستخدم الشعراء كلمة غرو، أي صاحب. ويقول الشاعر متعب الفهيدي: غرو على قتل المحبين جبار، والحالة العشاق ما به مروفة. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء كلمة غرو، أي صاحب. يقول الشاعر متعب الفهيدي: غرو

على قتل المحبين جبار، والحالة العشاق ما به مروفة. ويقول الشاعر ناصر الفراعنة: والشف الأول شاف غرون تقروش، غرون هبشني هبش خبش بمهباش. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم مفردة الغضي، وهو الحبيب، والحبيب هو المحبوب، وجمع الحبيب أحبة وأحباء وأحباب، والمحبة هي ميل القلب إلى الشيء. يقول الشاعر: مفرح الضمني الله يلوم الغضي وش غير طباعه، وأنا حسبت على الدنيا يصافيني. ويقول الشاعر سعد الخريجي: نويت من باع الغضي سيد الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابه. ويقول الشاعر ثامر العمر: يا حسرتي كان الغضي سكر الباب، وقصر يدينا عن مصافح وصالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير منصور الرويلي، ونقول أسعدنا بتواجدك معنا.
1: يلا حي أبو محمد.
0: أول بقى أبو مرحب، الله يطول عمرك.
1: الإعلامي المميز والشاعر العذب،
0: الله يطول عمرك.
1: القناص صاحب رموز الوطن نفخر فيه حقيقة.
0: الله يطول عمرك أبو نايف، حنا سعداء الحقيقة، ونفخر بتواجد أمثالك الشعراء المبدعين في مملكتنا الحبيبة.
1: بارك الله فيك أبو محمد.
0: الله يطول عمرك، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة ثرية ومليئة بالإبداعات الشعرية. أبو نايف شاعرنا منصور الرويلي، ودنا تعرفنا من منصور الرويلي.
1: منصور نايف محمد الدغماني الرويلي العنزي، أحد شعراء الوطن، وبداياتي في الشعر من سنين طويلة من خلال المنابر والصحف والمطبوعات الشعبية.
0: جميل، ونعم الله، ما شاء الله، سيرة طيبة أبو نايف.
1: لا أنت.
0: شاعرنا أبو نايف، ودنا تصافح الجمهور بقصيدة من قصيدتك الجميلة وعلى حسب اختياراتك.
1: أبشر بحبيبي.
0: بشر بالجنة.
1: الكبر في حق الرجل نقص وقصور، والخوف في بعض المواقف شجاعة، والرجل من جور الزمن يلحقه جور، لصار ما عنده ربوع وجماعة، يعيش بالدنيا دليل ومقهور، حتى ردي الساس يلوي إذراعه. هذه تجارب واقعة، دور مع دور، ما هي بمحتاجة لتصوير إشاعة. بعض العلل ما هي بحاجة للدكتور، وبعض الحكي والله ما حب استماعه، من لا خذا حقه بيمناه مثبور، أقولها من طيب راس وقناعة. ماني بحاجة شور من ناقص الشور، عندي على شوري قرار ومناعة، لو عشت بين هموم وأحزان ودهور، لأهل الخطأ ما أقول سمعا وطاعة.
0: يا سلام، لأهل الخطأ ما أقول سمعا وطاعة، صح الله لسانك أبو نايف، دائما تأتينا بالجزل المفيد، الله يحفظك.
1: صح بذنك يا حبيبي.
0: شاعرنا منصور الرويلي، لكل شاعر بدايات في الشعر، أبي أعرف كيف كانت بداية شاعرنا منصور الرويلي، ومن له الفضل في تقدمه وبروزه، ومن من تأثر من الشعراء شاعرنا منصور الرويلي؟
1: بدايتي الحقيقية مع الشعر تقريبا عام 1413،
0: ما شاء الله،
1: من خلال الصحف المهتمة في الشعر والأدب والمطبوعات الشعبية، منها مجلة المختلف ومجلة واصل ومجلة أصداف ومجلة قطوف. وبالنسبة لظهوري، الفضل بعد الله سبحانه للموهبة والأصرار على كتابة الأجمل.
0: جميل جميل، ما شاء الله.
1: كنت أتابع في بداياتي رحمة الله عليها الأمير الفارس الشاعر محمد الأحمد السديك حبيبي.
0: تأثرت بشعريته؟ نعم،
1: متابع له، كنت متابع له، وحقيقة علم من وضع له بصمة حتى بعد رحيله، يعني ما زال اسمه خالد، الله يرحمه.
0: الله ربي يغفر له وسكنه الجنة. لا شك أن الأمير الشاعر محمد الأحمد السديري أحد رموز الشعراء في المملكة والخليج والعالم العربي، فهو بحد ذاته مدرسة ما شاء الله، الله ربي يغفر له.
1: آمين.
0: أبو نايف، أنا جدا، أنا دائما أطلع على قصائدك دائما في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني حضورك جدا طيب وجدا مهم يا أبو نايف. سؤالي أبو نايف، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها؟ هل لها إيجابيات وسلبيات؟
1: بالنسبة للتواصل الاجتماعي

0: بأنواعه قام في خدمة الشعر والشعراء بوجه عام. الجانب الإيجابي إعطاء الفرصة للمبدعين بتقديم نتاجهم الشعري.
1: جميل.
0: أما الجانب السلبي كثرة النشر وبالتالي تجد الغث يفوق السمين.
1: هو كل شاعر على حسب الحقيقة يعني كتاباته في القصيد يختلفون.
0: كل ما كثر النشر نادر تجد الإبداع.
1: قصدك كثر النشر أم كثر كتابة القصيد للشاعر نفسه؟
0: لا كثرة النشر يعني كثرة الأسماء وكثرة الشاعرات والشعراء.
1: يعني أنت بتغنينها قصدك؟
0: لا لا الساحة يعني أنا هذه وجهة نظر خاصة فيني.
1: هو يقول الشاعر وجهة نظر واجب علي يحترمها. لو الاختلاف الرأي ما صار موضوع. هو وجهة نظر احنا نحترمها كذلك.
0: أشوف الفترة الأخيرة في دخلاء على الشعر يعني منيف المنقر الله يذكره بالخير يقول 90% ما مشاعر. هذا رأي منيف.
1: هو رأي هو رأي يحتفظ به طبعا، لكن لا شك أنا لا أنكر الشعراء والشاعرات، لا أنكر المبدعين في ساحتنا الشعرية.
0: المبدعين لولاهم ما صارت ساحة. نعم. ساحة للشعر. المبدعين
1: وجودهم
0: ما صار هالوهج وما صار.
1: نعم وجود ما أعطى الشعر إيجابية، أعطى الشعر هيبة.
0: نسبة بسيطة يعني ما لهم علاقة في الشعر ولا، ولكن كثرة النشر تجد الإبداع وتجد الهزل.
1: الله يطول عمرك على هذه الإجابة. طيب ممكن تسمعنا قصيدة من قصيدة؟ احنا متعطشين الحقيقة للسماع العديد من أبياتك الشعرية الجميلة.
0: على رأسي.
1: تسلم تسلم.
0: حرف انسطع بين الجواهر لميعة.
1: يا سلام.
0: وحرف بسوق العرض يحتاج تلميع.
1: يا سلام.
0: لولا السلع ما صار بالسوق بيعه، ولا شفت سعر السوم يفرق عن البيع.
1: يا سلام.
0: ولا حمل الله نفس ما تستطيعه، ولا ينكسر رجل ربوعه بواتيح. الشاعر اللي كل معنى يطيعه لبصمة تفرق على كل توقيع. هذاك نبله بالمجالس شفيعه، طبعه وراثي ما قبل أي تطبيع. واللي لها حبك المعاني طبيعه، تختال في بحور المعاني ينابيع. لقفة خريف العشق وقبل ربيع، ثارت على نبع المعاني تقاطيع. ما كل راي واجب انك تطيعه، بعض السوالف كالهبايب مع الريع. اللي يبل فرقة دواها القطيعة، شالح قدر يصبر على انفارق افتيع. والواشي اللي كل سر يذيعه، انا هرجبي وانت قطعك تقطيع. ولا ترى اهل الحظوظ الوسيعة تفرق مبادئهم عن السوم والبيع.
1: يا سلام يا سلام. تفرق مبادئهم عن السوم والبيع. صح الله لسانك ابو نايف. كل بيت من الابيات يعتبر عن قصيده. ما شاء الله عليك ابو نايف.
0: سلام حبيبي. تسلم.
1: الله يربي يحفظك ابو نايف. شاعرنا منصور الرويلي، ما رايك بالمسابقات الشعريه؟ هل خدمت الموروث والشعر الشعبي النبطي؟
0: المسابقات الشعريه اغلبها اساءت للشعر. من خلال
1: اغلبها
0: من خلال تصويت.
1: انت قصدك
0: التصويت اسال الشعر.
1: هو لا شك هو وجهة نظر طبعا، واحنا نحترمها ابو نايف. شاعرنا منصور الرويلي، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب في ذلك؟
0: قصائد كثيرة، لكن صحيح. في قصيدة بسمعك اياها يمكن كانت في مرحلة توهج عشتها ولها موقف. يعني
1: أنت شعرك كله توهج ما شاء الله عليك.
0: حبيبي على رأسك.
1: الله يطول عمرك.
0: أنت يلي علي كل ساعة طريتها.
1: يا سلام.
0: ليت الأقدار ساعة جابتك ليتها، ما نسيتك لو أني للخلايق نسيت. نور شمسك اللي غابت تمنيتها، وين عني غدا في كزمن واختفيت. المرارة على شانك تحلويتها، ودي انك عن اللي صار لي اهدريت. يوم ذكراك نادتني وناديتها، مرني طيفك الغالي وفيه احتفيت. الغلا يحيى الافراح ويميتها، جدد الشوق تفكيري وصوبك سريت. لك على الهاتف الجوال سريتها، كل ما تنتهي معك المسيرة بديت. كيف بنساك وانت الروح سويتها، غيرك انسان يجبر خاطري ما هقيت. انت وحدك ملكت الروح واغنيتها، المواثيق فيها ما خذيت وعطيت. يا كثر من على دربي تعديتها، دام قلبي رجاوي لو علي قسيت كل ليلة مراسيلك تحريتها لك بعيني شموخ ولك بصدري مبيت لك بقلبي محبة بانية بيتها ما كفاني عشانك كم تعبت وشقيت شيدت الأحلام لعيونك وسويتها عاد لا جابك الطاري علي وجيت تنعش الروح كلمة منك لو حيتها انت يلي علي كل لحظة طريت وشلون بنساك وانت الروح سويتها
1: وشلون بنساك وانت الروح سويتها لله درك ما أجمل المشاعر حينما تكون حمم من بركان الصدق أبو نايف بيض الله وجهك
0: حبيبي
1: أبو نايف هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر يعني هل يكتب مثلا في الوطن في الغزل في الاجتماعيات في المراثي مطلوبة كشاعر يعني منه
0: أنا أشوف أنها مطلوبة
1: نعم
0: الكتابة في جانب معين أنا أشوف أنها يعني مشكلة بالنسبة للشاعر يجب أن يكتب في جميع أغراض الشعر
1: صحيح لأنه هو الحقيقة يعني مطلب ضروري يعني تعدي الأغراض الشعرية لا يكون مختصر على فن أو على غرض من أغراض الشعر مثلا
0: بالنسبة للهجاء حقيقة أنا ما أيده
1: لا الهجاء هذا ما استبعد منه أنا أتكلم عن الحقيقة الأغراض الأخرى يعني المادح المراثي لكمطة العمر إن شاء الله الغزل الاجتماعي
0: كل شاعر مبدع متمكن يجب أن يكتب جميع الأغراض
1: صحيح وهذا المتمكن صحيح أبو نايف الحقيقة أبو نايف الشعر جميل جدا واللقاء جدا مميز وبدأ الوقت كده منه حنا والله ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدك ودنا تعطينا قصيدة من قصايدك الله يحفظك
0: أبشر
1: بشيت بالجنة
0: بقايا رغبة العاشق تموت وتنتعش روحه
1: يا سلام
0: إلى من ميت إحساسك قت الروح الغلا فيها
1: يا سلام
0: بقايا الأمس ذكرانا بقايا قلب وجروحه بقايا نفس مغتاضة بقايا أفكار راعيها بقايا أحلام من حبك سببك انهدت صروحه بقايا والبداية وين ومن يذكر مواريها عطيتك كل حاسيس الغلا بيديك مشروحة ولكنك بشر نفسك تخلت عن مباديها تبي ترتاح لمنك نظرت أحلام مطروحة ترى تفكيرك أوهام على كيفك تسويها أموت 2000 مرة والهوى شفت أكثر ضروحة ولا تسمع عن أني منكسر والنفس بديها أنا عاشق من أسبابك يعيش بروح مذبوحة مجرد روح ربي ما طلبها وانت تلغيها مثل قصة حياة إنسان سجين وساجن بوحه يشوف الكون بعيونه ورجله قيد يطويها
1: يا سلام رجله قيد يطويها صح الله يسعدك ملايين يا أبو نايف حنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة وبدأ البرنامج على نهايته وبيض الله وجهك أبو نايف شاعرنا منصور الرويلي
0: بيض الله وجهك وشاكر وجه لك كبير. محمد راشد القناص أحد أهم الأسماء حقيقة تستاهل. في سماء الجمال والدهشة والإنصاف
1: الله يبيض وجهك وتستاهل كل علم طيب الله ربي يبارك فيك والقادم أجمل بإذن الله إن شاء الله
0: ألف شكر لك
1: الله يحفظك

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الحر يشبع بمخلابه، أي إن الصقر يكتات بما يقتنصه من فرائس تصل يصل إليها بسعي وكد وكدحة. وهذا المثل يضرب للحث على السعي في سبيل الرزق وعدم الاتكال على الآخرين. ويقول الشاعر نايف بن جليغم: متى يرجع زمان أول ودورات الزمان الدور، إلين الطير يشبع من مخاليبه ومنقارة. ويقول الشاعر بدر الظاهري: لو أن الوقت حط وشيل، الحر يشبع بمخلابه. ويقول الشاعر نايف ضاوي: الحر ما تقصر يمينه هل يجاع، يشبع بمخلابه هل يا من باع. هذا المثل يقول: المحبة بلية، أي إن من وقع في شرك الحب فقد وقع في البلاء ولن يستطيع الفكاك منه والتخلص من معاناته. ويقول أحد الشعراء: المحبة بلية، ويل من كان عاشق، والزمن ما رحم حاله، مفارق عشيقه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

الله معك. الله معك رايح خلاص.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر

شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
1: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
2: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي. ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لينا للتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
1: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو نسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
2: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
1: دكتورة وجنات، نعم. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
2: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام؟ ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليته ما صار، هذا أيضا معناته تقبل. أيضا إنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
1: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
2: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه والوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج حينما